0: من القلب إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة.

0: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن موقعة طبعا تتعلق بحدث سياسي بارز في الفقه أو في التاريخ، في التاريخ الإسلامي. حديثنا عن واقعة الجمل، والحديث عن واقعة الجمل يتطلب منا التأصيل للسياق، خاصة بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه طبعا بعد استشهاد سيدنا عثمان بقيت المدينة أياما بلا خليفة، وكان لابد من اختيار إمام للمسلمين، فاتجهت الأنظار إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لفضله ولسابقته ولقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليا لم يسعى إلى الخلافة، بل تردد في قبولها، وقال فيما روي عنه أنه يفضل أن يكون وزيرا لا أميرا، غير أن كبار الصحابة ومن بقي من أهل الحل والعقد رأوا أن تأخير البيعة سيزيد الفوضى، فألحوا عليه حتى قبل. لا، لكن هنا استسلم يعني سيدنا علي، أو خلينا نقول استلم الدولة، استلم الدولة وهي تواجه تحديات غير مسبوقة. خليفة قتل، القتلة ما زالوا في المدينة، الجيش مضطرب، الأمصار تنتظر شنو اللي باش يحصل، سلطة الدولة ضعفت. هنا استلم دولة تعيش أزمة تاع وجود في حد ذاته. فالسؤال هنا، لماذا لم يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان؟ وهنا يطرح السؤال الذي كان سبب الخلاف بين الصحابة. إذا كان الجميع متفقين على أنه قتلت عثمان هم مجرمون، فلماذا لم يبدأ علي بالقصاص منهم؟ هذا هو السؤال اللي يفيدنا ديما نقول مهم جدا في سياق حديثنا عن وقيعة الجمل. للحديث في هذا الموضوع كالعادة معنا فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، الأستاذة بجامعة الزيتونة. دكتورة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام دكتور، مرحبا بك وبمستمعينا الكرام أينما كانوا، مرحبا بكم جميعا.
1: طيب إذا كيفاش نقدر نجاوب دكتورة على هالتساؤلات هذه وهالكلام هذا اللي
2: نأكد أنت اللي قلته، سيدنا علي تأثر ياسر بمقتل سيدنا عثمان،
1: نعم،
2: فما كانش رافض إيقاع القصاص، نعم. أولا هذا بداية، هو بنص بالأحاديث التي نقلت عنه رضي الله عنه وأرضاه قال لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. طاش عقلي معناها سيدنا علي وما أدراك،
1: يعني
2: نعم، وأنكرت نفسي، قالك جاءوني للبيع، قال لهم والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا به. معناها لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة به، قال والله إني لأستحي من الله أن أبايع عثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا، شيء ما حبش يرفض به. فلما دفن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت. سبحان الله، المؤمن ساعات يجي إحساس من عند ربي سبحانه وتعالى. من الأول كان متردد، بعد ما دفن عثمان جاءت عزيمة، معناها الرأي والحكمة في أنه يتولى أمر المسلمين، وهذا غير منكر، والدليل عليه القرآن. سيدنا يوسف إش قال؟ جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا علي ما سألش الخلاف، هم جاءوا. والأصل الإنسان هنا يكون حكيم، والأصل الناس كي تطلب منك حاجة هنا استخير ربك سبحانه وتعالى، والجواب يكون باستخارة ربي سبحانه وتعالى، وبالإنسان يشوف الحكمة وين. فالإنسان ما يرفضش، الأصل في الإنسان كي الناس تطلب منك حاجة ما ترفضش، كأنك أنت قادر عليها، يلا توكل على ربي. روى ذيك هذيك هذيك معناها التيسير سبب من أسباب ربي سبحانه وتعالى فتحه. تشد أنت خير من يشد غيرك. إذا كنت ماكش قادر قل لا، وهذا يروي يمشي في كل شيء في العلم.
1: سبحان الله،
2: في العلم في أي حاجة. عايش نقولوا برشا ناس يقول لك ما توريش روحك تعرف، لو أنت كتوري روحك تعرف تظهر، يجيوا الناس يقولوا لك معناها اعمل لنا شوف لنا كذا. يجي الناس يقول لك يقولوا لك بربي انجز هذا العمل، قول لهم لا انا مش قادر عليه. كان تعرف روحك مش قادر، كان تعرف روحك قادر، اياك تقول لا، استخير ربك، ومعناها اعرض المساله على الحكمه. فاحنا هكذا لابد ان ننظر الى الامور، هكذا ينظر المؤمن للامور. ومن خير من علي رضي الله عنه كان يمكن ان يكون خليفه في ذلك الوقت؟ يقول فجاءتني عزيمه به. وش يقول؟ ما كانش المسألة سهلة. فيقول فكأنما صدع قلبين، معناها كأنه قلبه تقسم على اثنين. معناها وقال اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. أولا سيدنا علي ما كانش ضد القصاص، لكن علاش سيدنا علي لم يوقع القصاص؟
1: قضية التوقيت يعني،
2: هل كان قادرا على إيقاع القصاص أم لا؟ أولا هل كان يعلم أعيان من قتل عثمان رضي الله عنه؟ هذا مجموعة دخلوا، الله أعلم شكون اللي قتل
1: يعني.
2: هل كان يعلم شكون فلان فلاني؟
1: مش معروف
2: باش ياخذ مجموعة كيكة يقتلهم وهو لا يعلم، باش يعمل كيما بعض الدول اللي كيما تعرفش شكون معناها المجرم الفعلي، تاخذ مجموعة هكذا وتضحي بها ويقتل الأبرياء؟ فهذا تقديره هو معناه. ثم اختلط هؤلاء المفسدون والمجرمون قتلة عثمان بجيشه. مسألة معناها صعبة. ثم هؤلاء القتلة اللي دخلوا عثمان كانت عندهم قرابات قوية، فمعناها والقتلة هذوما معناها تقريبا 2000 مقاتل. انت افهم، انت 2000 مقاتل مع عائلاتهم مع شنو كان يصير. فنرجع للنظر المقاصدي، نرجع للنظر المقاصدي، أنه هذا ما يعرفش
1: في المآلات.
2: إذا هو ربما بش كان بش يوقع القصص حين على 2000 هذم، ربما كان يؤدي إلى مقتل 20,000. معناها ستتقاتل تولي حرب أهلية. فهو أدى هذا إلى نظره، معك ما قلنا إحنا ما كانش يعرفهم بأعين، فهي سياسة من باب السياسة الشرعية. فهذا أمر من باب السياسة الشرعية، مش هو رافض لمقتل، بالعكس لعدم إيقاع القصاص.
1: واضح واضح. شكرا دكتورة سماح بن فرح. طبعا هو أكيد نحتاج دائما نفهم الواقع السياسي، لأنه قتلت عثمان كما قلت ما كانوش شخص ولا اثنين، بل كانوا مجموعات جاءت من مصر، من الكوفة، من البصرة، اختلطوا بالناس، كان بعضهم يحمل السلاح وبعضهم انضم إلى الجيش كما تفضلت دكتورة. وما كانش الدولة تملك أنذاك أجهزة متاع تحقيق ومتاع قضاء عسكري ومتاع قوة أمنية قادرة على القبض عليهم في يعني بصفة فورية. وذلك علاش رأى علي رضي الله عنه أن الأولوية هي إعادة الاستقرار، ترتيب البيت، توحيد الأمة، إعادة بناء سلطة الدولة، ثم بعد ذلك يقام هالقضاء هذا وتبدأ المحاكمات، وهذا ما يسميه الفقهاء اليوم تقديم الممكن على المطلوب.
2: نعم،
1: تقديم الممكن على المطلوب. نعم. فهو
2: أولويات.
1: أولويات نعم.
2: نعم.
1: فهو لم يسقط القصاص، وإنما رأى تأجيله حتى تستقر الدولة. نعم. وهذا إذن كان الخلاف في توقيت تنفيذ القصاص لا في أصل وجوبه، مسألة متاع توقيت، وهذه نقطة جوهرية يغفل عنها كثير من الناس. إذن السؤال تول هنا، المحور نحب أيضا نترقوله في مداخلتنا الآن، أين كانت أم المؤمنين عائشة هنا ولماذا خرجت؟ يعني السؤال هنا في خضم هذا الكل، ربما احنا نزيد نشير وتعو معاك تبين لنا موقف سيدنا معاوية
2: نعم
1: رضي الله عنه من المسألة وعلاش ما بيعش.
2: نعم
1: هذا مهم جدا لأنه هذا هو لب
2: السياق حينها. نعم. شنو كان
1: نعم السياق هذا هو يخلينا مش نفهمه. نعم. مش نعرف نقوله وقتها. إذن أين كانت أم المؤمنين عائشة وعلاش خرجت؟
2: قبل نقوله طبعا إجمال يقولوا شبيه سيدنا علي لم يقع القصاص وشو ما عجلش، لو كنت مكانه أنت تي ربما لأديت إلى ربما يمكن مشيت للكوارث أكثر وأكثر. سيدنا علي هو أفضل والله أعلم من كان يمكن أن يمسك بزمام الأمور في تلك الفترة.
1: برشا حكمة.
2: أنت ربما لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ما تعرفش اللي هو ربي سبحانه وتعالى ربما هو خطر كان حكيما عالما سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. به نرجع هنا للسيدة عائشة وين كانت؟ مقتل عثمان تقريبا وصار عام تقريبا 35 على الهجرة على الهجري على المشهور، وكان كانوا معناها كان كثير من الصحابة خارج المدينة منهم السيدة عائشة كانوا مشتغلين بالحج، فهي وقتها كانت معناها في مكة تقريبا معناها ما كانتش في المدينة، كانت معناها ما زالت ما رجعتش من الحج. السؤال المطروح علاش معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع الإمام علي؟ معاوية كان عنده نظرة كانت عنده موقف معناه وجهات النظر. سيدنا علي كانت عنده أولويات تثبيت شأن الدولة، خلي تركح الأمور وسيتم إيقاع القصاص. معاوية اشترط للبيع
1: أولا ثم انقش.
2: نعم يعطيك الصح، هي السلطة منك يمشي تجيب السلطة، ما يلزمك تثبت دعائم السلطة ثم بعد ذلك يمكن حينها أن تكون قادرا على إيقاع القصاص. أما أنت ما زلت ما ثبتش دعائم سلطتك وتحب توقع القصاص سيؤدي ذلك إلى فتنة. سيدنا معاوية كان يرى الأمور من زاوية أخرى. قال لك لابد من معناها إيقاع القصاص، واشترط للبيعة تسليم قتلت عثمان ابن عفان،
1: ويرى نفسه أنه هو يعني عنده الأحقية باش أنه يقتص لأنه
2: ولي الدم
1: ولي من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل لأنه هو من قبيلته.
2: احنا نقولوا خطر سيدنا عثمان وسيدنا معاوية زوز ينتميوا لبني أمية.
1: أمية نعم.
2: وذا اللي خلى الناس معناها سبب من أسباب الفتنة معناها تولية سيدنا عثمان لمعاوية والله الشام أو حتى
1: جماعته
2: جهته. معاوية وما أدراك ما معاوية كان رجل عنده كاريزما قوية، رو أنت مش حطك
1: كتبت الوحي
2: يعطيك الصحة، معناها أنت مش تحط إنسان في موقع فيه كما نقولوا احنا والي على الشام مش سهلة، راه بده يكون عنده قدرة على الحكم ونجح وفما فتوحات عديدة معناها كانت في نجح في مسك زمام الأمور. فأولا كانت عنا علاقة كما نقولوا احنا هما زوز من بني أمية، ثانيا علاقة أنه توليته كانت بيناتهم مشاورات، فنجم نقولوا هنا كان ربما القرابة القوية وربما الأمانة اللي كان عاتيها له سيدنا عثمان والثقة اللي كانت عن سيدنا عثمان ووجهة نظر أنه إيقاع القصاص ثم بعد ذلك معناها، فهي وجهة نظر.
1: نعم نعم يعني نعم. سبحان الله هذا من بين الأسباب. إذن السؤال كما قلنا لهنا يعني كانت رضي الله عنها قد خرجت إلى مكة بالنسبة للسيدة عائشة لأداء الحج، وأثناء وجودها هناك بلغها خبر مقتل نعم. سيدنا عثمان رضي الله عنه، حزنا طبعا لذلك حزنا شديدا، ثم بدأت تتداول مع بعض كبار الصحابة ما ينبغي أن تقوم به وأن يقوم به. يعني هنا سيدة عائشة هي خرجت مشيت للحج وقت في الحج معناتها، وهنا تنتشر عبارة غير دقيقة وهي العبارة هذه أن عائشة رضي الله عنها خرجت لمنازعة علي في الخلاف، وهذا لا يصح، فهي لم تدعو إلى الخلافة لنفسها ولم تدعو إلى خلع علي ولم تطلب البيعة لأحد ساهي.
2: نعم
1: هذه حاجة، وإنما كان شعارها المطالبة بالقصاص
2: نفس الشيء نفس مطلب معاوية
1: من قتلة عثمان، يعني يعني حاجة ما يساء، لأنه مش معقول. نحكي لك يعني شنو اللي يدور بخلدهم، يعني شنو اللي يفكروا فيه، شنو اللي يعبروا عليه. يعني مش معقول أنه قتلت أمير مؤمنين صحابي جليل من تستحي منه الملائكة، هذا الرجل اللي هو يعني من كبار الصحابة، القتلة متاعه يحوسوا ويدوروا ويقتلوه في عقر داره هو يقرأ في القرآن. يعني الطريقة مهينة جدا. لقرأ حساب للشيبة متاعه 80 سنة ولا أكثر، راجل
2: الفضل
1: متاعه ويدخله بدم بارد ويقتلوه هو يقرأ في القرآن وهو يصلي أو المهم في عبادة هو وقتها، وزوجته حال
2: القلوب كانت محروقة. يعني معناها الإنسان يحط نفسه في مكانه،
1: احنا في بلاصتهم احنا وقتها. كيفاش تحبني نحط يدي في يد يعني قتلت عثمان ويبقوا نخليهم يدوروا في وسطنا؟
2: شوف، بالنظر السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية الذين كانوا يريدون المسارعة بإيقاع القصص ونعذروهم لأن القلوب محروقة، لكن نظرة سيدنا علي اللي هي الحكمة ماذا؟
1: نعم.
2: ساعات أنت كما نقوله أحنا تولي هنا ما ثماش مشاعر، تولي هنا شنية الحكمة، المصلحة العامة، تقديم المصلحة العامة، تقديم معناها الخوف من مآلات الفتنة والتقاتل كما قلنا الحرب الأهلية. فهذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر، من نحن باش نحكم على هذا ولا هذا؟ احنا تنقولوا في كلام ما معناش الحق نقولوا فيه، نقولوا كثير من أهل العلم حتى من داخل أهل السنة والجماعة قال لك راهو السيدة عائشة أخطأت في تقديرها في سرعة مطالبتها بالقصاص وخروجها أصلا، وإحنا ما نقولوش هي معصومة، ليست هي
1: بالشيء هذا.
2: نعم، وهي بيدها ندمت.
1: نعم ندمت.
2: كلهم ندموا، معناها كلهم ندموا، كلهم تألموا على ما صار، واللي صار خرج من بين يديهم وشيء ما كانش مقصود. وهي مبتلات، هي السيدة عائشة كما قلنا احنا مبتلات بالخوض في عرضها وباتهامها، وحتى أصلا اتهمت أنها التي حرضت على قتل عثمان وأنها أطلقت عليه لقب إلى آخره لا علينا، فهمت؟ وهذا هي هذه فيها روايات ضعيفة. ديما نقولوا شنو، احنا عندنا مثال حلو ياسر في تونس، اللي تحبوا كيفاش اللي تكرهوا لقتلوا، واللي تحبوا سقتلوا. اعطيهم حاجة هكا باش يطعنوا في السيدة عائشة، لا معناها سبحان الله ما نجيش عندنا روايات صحيحة نمشي وإحنا نجريوا للروايات الضعيفة. ثم من نحن باش نحكم احنا على، لكن احنا كما قلنا اضطررنا لكثرة الحديث حبينا احنا نبينه. هي اصلا خرجت للمطالبة بالقصاص فقط، بالمطالبة بإيقاع القصاص على قتلة عثمان.
1: هي زاد كذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما يشو حدها، يعني هو شوف القصاص وكأنه أيضا فيه نظر في المآل، لأنه كما سيدنا علي تنشوف موقفه أكثر، أيضا هو كان عنده نظر في المآل أيضا، لكن حتى اللي تربوا بالقصاص أيضا هم نظروا في المآل الأفعال، باعتبار يقول لك يكي تتعاود الحكاية دي. يعني أنت اليوم أمير مؤمنين تسكت على القتلة متاعه وتقول تو نأجل وتو تبرد، هو التأجيل هذاك شنو يضمن؟ هو تو تبرد الحكاية، تو تنسى. إذن شنو اللي يضمن أنا ما يتعودش مع سيدنا علي أو اللي بيجي من بعده أو لغير ذلك؟ فأيضا يقول لك أنا أخويا لازم يناخذ موقف،
2: هذا معذور وهذا معذور،
1: هذا معذور. إذن
2: هذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر.
1: أكيد السيدة عائشة إذن هي ما كانتش وحدها في الموقف هذا، لأنه نتحدث عن طلحة والزبير.
2: نعم.
1: السؤال لماذا خرج؟ يعني كان مع أم المؤمنين اثنان من كبار الصحابة راهو، وهما طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، تحدثوا عنه مبشرين بالجنة. وهنا أيضا ينبغي تصحيح بعض المعلومات، أنه كان سيدنا طلحة والزبير قد بايعا عليا رضي الله عنه، إذن لم يكون منكرين خلافته. يعني خلنا نتفهموا حاجة، راهو سيدنا طلحة وسيدنا الزبير راهو قد بايع عليا رضي الله عنه، هذا ثابت في كتب السنة. يعني هو ما كانوش منكرين لخلافته، يعني عنده مشكلة مع خلاف سيدنا علي، لكن عندهم اجتهاد كان قريب من اجتهاد أم المؤمنين.
2: نعم.
1: السيدة عائشة قالوا لابد أولا من الاقتصاص من قتلة عثمان.
2: نعم.
1: بينما رأى سيدنا علي أن ذلك لا يمكن قبل استقرار الدولة، إذن الجميع يريد القصاص في الحقيقة، لكن
2: وخاصة راهو تعديت 4 شهور.
1: سيدنا يعني السيدة عائشة هي مقرة بخلافتي سيدنا علي، يعني مش منكرتها، مش منكر ذلك البيعة،
2: وتعديت 4 شهور ولم معناها يتم القصاص. طالت المدة مش نهار ولا اثنين، هذه أربع شهور، وإحنا كاين ولا أربع شهور، إحنا على نهاية الصبر أربع شهور، إحنا عنا المتوفى عنها زوجه أربع شهور وعشر أيام، وعنا معناها التي لا ينفق عليها زوجها، معناها طلاق المعسر يكون بعد أربع شهور، وعنا طلاق المول يكون بعد أربع شهور، فأربع شهور مدة طويلة. فخرجوا فقط للمطالبة بالقصاص. السؤال من هذا الكل، هل في تمنى ذي الكل علاش تصير وتصير هكا في الأمة؟ أين الأخوة وأين هذا الكل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله كانت عنده فيه إعجاز غيبي، وقد تحدث وقد حدثهم عن هذا، خبر معناها في معناها سيدنا عثمان بشره بالجنة، ولكن أخبره أنه سيموت شهيدا، وربي حب يكتب له سيدنا عثمان بالإضافة إلى فضله وإنفاقه حب يكتب له شهيد. نفس الشيء
1: بدليل أنه لما تعلى أحد جبل أحد قالوا أثبت أحد، فإن نعم عليك نبي وصديق وشهيدين، شهيد سيدنا عمر وشهيد الثاني سيدنا عثمان،
2: وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف شنو كان بشي يصير بين سيدنا الزبير وبين سيدنا علي، قال لا تقاتلنه وأنت له ظالم. سيدنا علي ذكر سيدنا الزبير بهذا الحديث، وعلى ذلك سيدنا الزبير خرج وما كملش وكان زاد يعرف اللي أم المؤمنين ستخرج كيف ذلك، عن الحديث اللي فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. إعجاز غيبي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته في لحظة، كما الحديث اللي قاله للزبير تنجم تسمع كلام وتنساه تتذكره في لحظة، وقت اللي هي خرجت سيدة عائشة
1: للبصرة.
2: يعطيك الصحة،
1: هذا السيد فسيصلح الله بينه
2: وبينه، يعطيك الصحة. معناها سيدنا يعرف لكن هذا قدر الله وما شاء فعله، كلها فيها حكمة. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف بهذا. سيدة عائشة وقت اللي ولو أنه هو فما من معناها أبطل هذه الرواية قالك غير صحيحة تماما، حتى ابن العربي معناها قالك، لكن هناك من صححها، يقولوا اللي هي وصلت كي وصلت للبصرة وسمعت معناها نباح الكلاب، قالت أي ماء هذا؟ فمعناها وقت اللي وصلوا المياه بني عامر قالوا لها ماء الحوأب، قالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب، لكن تمسكوا بها وقالوا لها وقعد باش تصلح بين المؤمنين، راهي كانت عندها قيمة أم المؤمنين، معناها سبب هو طلحة والزبير اصطحباها باش تكون هي المصلحة، باش هي توفق بين المسلمين. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يصلح بها. نعم. شأنهم إن شاء الله، إن شاء الله نتوسعوا في أكيد مرة أخرى بإذن الله.
1: دكتورة سماح، طبعا لنا إن شاء الله حديث أكثر وتفصيل وبيان الروايات في ذلك، وهذا الخلاف هل هو خلاف عقدي أو سياسي، وطبيعة الخلاف خذينا الأسباب متاعه، اختلاف وجهات النظر إن صحت العبارة، للحديث في ذلك أكثر إن شاء الله يكون لنا تكملة في باقي الحلقات من برنامجكم نجوم حول النبوة. شكرا مرة أخرى لفضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. متابعينا الكرام، نكون هكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نبقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من كتاب الله العزيز يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 87، أي من قوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إلى الآية 92، أي إلى قوله تعالى: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: رحاب عزيز،
1: والطالبة
3: أمين الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: أمت الله لميسي.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أهم قولا
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا
0: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
1: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
0: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم

0: حتى يرجع إلينا موسى.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع.

0: تتبعني أفعصيت أمري؟
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

0: بقولي.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات. في قوله تعالى: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، الانتباه خاصة إلى حرف الفاء في صفة الرخاوة في كلمة نفعا، فلا نقول نفعا، لا، الفاء هنا لابد من جريان الصوت حال سكونها نفعا هكذا. في قوله تعالى: يا قوم إنما فتنتم به، طبعا لابد من بيان ضم الفاء ثم كسر التاء، فتنتم به هكذا. كذلك الكسر في كلمة به، به لا نقول به، تكون بين الفتحة والكسر، لا، به هكذا. في قوله تعالى: فاتبعوني وأطيعوا أمري، طبعا لابد من معناها بيان المدود هنا، مدود متساوية بمقدار المد الطبيعي، فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم كلمة أطيعوا خاصة ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء مع بيان حركة الكسر، وأطيعوا، وأ لا نقول وأطيعوا، وأطيعوا أمري، نفس الشيء، الهمزة مرققة فلا نقول أمري، لا، أمري. فالانتباه. في قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم، بين كسر الهمزة، إي لا نقول إذ، لا، إذ، إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن. طبعا إذا وقفنا عليها هنا نقف على النون الساكنة، لأنه رسما هنا آخر حرف في الكلمة هو النون، ولكن هناك ياء زائدة، فمتى تثبت هذه الياء الزائدة؟ حال الوصل. هذه من ياءات الزوائد التي تثبت وصلا وتحذف وقفا، فإذا وقفنا عليها نقول ألا تتبعن، إذا وصلناها ألا تتبعني أفعصيت أمري. كلمة أفعصيت لابد من التدرب على معنى التمييز بين المرقق والمفخم، أفعصيت هكذا. فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
0: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا.
1: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
0: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
1: ولقد قال لهم هارون من

0: حتى يرجع إلينا موسى.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع.

0: تتبعني أفعصيت أمري؟
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.

0: بقولي.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
1: ولا يملك لهم ضرا، ضرا بين حرف الراء بلا غنة، الغنة ليست موجودة في الراء.
2: ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوه.

موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ

0: قب قولي.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟

0: لفرقت بين بني إسرائيل.
1: طبعا هنا حال الوصل يا أماني، كلمة برأسي من ياءات الإضافة وجاء بعدها طبعا همزة، فحال الوصل هنا نحركها بالفتح، فلا نقول ولا برأسي إني خشيت، لا ولا برأسي إني خشيت. نعم أعيدي.
0: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: أحسنت أماني بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.
1: قالوا لن نبرح راد مفتوحة دائما مفخمة. نعم.
2: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: طبعا القاف من حروف القلقلة، فرقت هكذا فالانتباه. أحسنت مريم. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

يطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بي

0: قولي.
1: أحسنت يا مات الله، بارك الله فيك. طبعا عند بداية التلاوة قصدنا ألا نقرأ البسملة، لأن الآيات هنا تتحدث عن العجل. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، هنا الحديث عن عجل بني إسرائيل، فمن المستحسن وليس واجبا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ديما القرآن معاني والإنسان يزمو معناها يحاول يتدبر المعاني، وأحيانا تستحب البسملة وأحيانا لا تستحب بحسب السياق. طبعا الإنسان إذا كان مخيرا، نحن هنا لنا مقدار معين في الحصة، ولكن الإنسان إذا كان مخير لابد له أن يبدأ من أول القصة ليكون المعنى واضحا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا

به. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

0: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة.

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يظن
0: 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسية.
4: وين انت؟
5: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
4: الاذاعه الوطنيه. معانا بدات الحكايه.
5: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: RTC نو ريوني. اذاعه تونس الثقافيه، صوت اراده الحياه.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.
6: اذاعه سفيقس، عشرة دائمة.
4: إذاعة المنستير، تبع الموجة.
7: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
6: إذاعة بانوراما.
7: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر.
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
5: وين هي؟
8: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة، برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذر.

0: معنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الفرقان بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الفرقان بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه الإمام البخاري.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل ويرحمكم الله.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب اشرح صدورنا يا ارحم الراحمين، احفظنا من كيد الكائدين يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

0: سبحان ربك. يا ربي حفظك يا ربي سترك. سبحان ربك يا ربي حفظك يا ربي سترك.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
0: سبحان ربك يا ربي حفظك يا ربي سترك.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: سبحان الله. ستر العرش مسبول علينا وعين الله وغضبني بحول الله رب احفظ بحول الله.
1: الله أكبر. السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد،
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: صدق الله العظيم.
1: عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه الإمام مسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الكون في أحسن نظام، وجعل الأرض مهدا للإنسان، وسخر له ما فيها من نعم وخيرات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا حسن التعامل مع النعم ودعانا إلى الرفق بكل ما حولنا. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية وحضرية أصبحت من أهم ما يحتاج إليه عالمنا اليوم، إنها المحافظة على البيئة. فالبيئة هي بيتنا الكبير الذي نعيش فيه جميعا، هي الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والأرض التي نزرعها، والأشجار التي تظلنا وتجمل حياتنا. ولذلك فإن المحافظة عليها واجب أخلاقي وديني وإنساني. إن الإسلام دعا إلى العناية بالأرض وعدم الإفساد فيها، فقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكل سلوك يؤذي البيئة أو يلحق الضرر بالناس والمخلوقات يتعارض مع معاني الإصلاح التي دعا إليها ديننا الحنيف. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الغرس والزراعة فقال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وهو توجيه عظيم يبين قيمة العمل الإيجابي والعناية بالطبيعة. إن المحافظة على البيئة لا تحتاج إلى أعمال كبيرة، بل تبدأ من سلوكيات يومية بسيطة. تبدأ بعدم رمي الفضلات في الطرقات، وبالمحافظة على نظافة الأماكن العامة، وبترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وبزراعة الأشجار والعناية بها، وبالحرص على جمال أحيائنا ومدننا. فكل عمل صغير نقوم به يمكن أن يحدث فرقا كبيرا إذا تعاون الجميع عليه. إن الأبناء يتعلمون من سلوكنا أكثر مما يتعلمون من كلامنا. فعندما يروننا نحافظ على النظافة ونقدر النعم ونحترم الطبيعة، يكبرون وهم يحملون هذه القيم في سلوكهم. ولذلك فإن تربية الأجيال على حب البيئة وحمايتها هي استثمار في مستقبل أجمل. وفي وقتنا الحاضر أصبح العالم يواجه تحديات بيئية كبيرة، وأصبحت المحافظة على الموارد الطبيعية واجبا على الجميع. فليس من الحكمة أن نهدر الماء أو نلوث مكانا نعيش فيه أو نتلف ما يمكن أن ينتفع به غيرنا. فالأرض أمانة بين أيدينا، ومن حق الأجيال القادمة أن تجدها نظيفة وجميلة وغنية بالخيرات. فالمواطن الصالح هو الذي يحافظ على بيئته كما يحافظ على بيته، والطفل الواعي هو الذي يعرف أن النظافة والترشيد والغرس أعمال نبيلة، والمجتمع المتحضر هو الذي يجعل من البيئة أولوية ومسؤولية مشتركة. فاللهم اجعلنا من المصلحين في الأرض، اللهم أعنا على حفظ نعمك وشكرها، اللهم بارك لنا في مائنا وهوائنا وأرضنا، اللهم ارزقنا الوعي والمسؤولية في التعامل مع البيئة، اللهم علم أبناءنا حب النظافة والمحافظة على الطبيعة، اللهم اجعل أوطاننا جميلة نظيفة ومليئة بالخير والبركة، اللهم آمين يا رب العالمين. إن المحافظة على البيئة ليست مجرد شعار نرفعه، بل هي سلوك نمارسه كل يوم. فلنحرص على النظافة، ولنرشد الاستهلاك، ولنغرس شجرة كلما استطعنا، ولنعلم أبناءنا أن حماية البيئة هي حماية لحياتنا ولمستقبلنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يعمرون الأرض بالخير، ويحافظون على نعمه، ويتركون للأجيال من بعدهم بيئة نقية وحياة أفضل. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب في زحمة الحياة، نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

عافية الروح واستنارة القلب وزكاة النفس في كلمة واحدة، بشرط أن تتصل بمعناها وتعيش معها ولها. هذه الكلمة هي حب الله ورسوله، تحبهما حبا جما، فلا تقدم على حبهما حب أحد مهما كان هذا الأحد، ولكن ليكن حبا صادقا حقيقيا يفيض من القلب فيضانا، تترجمه الجوارح سلوكا وعملا، تراه عيون الدنيا ولسان حالك يناجي معلمك وسيدك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت مني كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحبُّ

في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يا رسول

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم يا حنان يا منان، يا من إذا نظر بعين حلمه وعفوه لم يظهر في جنب كبرياء حلمه وعظمة عفوه ذنب. اللهم أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي، وتسبيحك محبوبي، ومغفرتك رجائي، وهدايتك مرادي، ووارد الأنس منك منتهى سروري، وعفوك منتهى أملي، ونظرة الرضا منك غاية مرامي. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. اللهم يا واصل المنقطعين، صلني بك واقطعني عما يقطعني عنك. اللهم إن انقطعت بي السبل فلا تقطع عني سبيلك، وإن تفرقت بي الدنيا فاجمع قلبي عليك، وإن ضل قلبي فرده إليك ردا جميلا. اللهم أوصلني إليك وصول محبة وقرب ومعرفة، واجعلني بك أقوى، وبك أغنى، وبك أهدى، وبك أطمئن ويهدأ قلبي. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وشكرا كثيرا، وذكرا طويلا، ورزقا وفيرا. اللهم تولنا برحمتك في من توليت في الدنيا والآخرة، والطف بنا ربنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا عجائب قدرتك في تحقيق ما نرجو. اللهم إنا نسألك بحق قولك

0: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وبحق قولك ليس لها من دون الله كاشفة. اكشف عنا كل سوء يا عالم كل خفية. اللهم إني أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجتا، وإن أصبحنا على حزن فأمسنا بفرح، وإن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن كنا بحاجة فلا تكلنا إلى سواك، وأن تحفظنا لمن يحبنا، وأن تحفظ لنا أحبتنا. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملنا من كرب الحياة ما لا طاقة لنا به، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف كل من هو على السرير الأبيض يتألم ولا يتكلم. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا وعليهم برد عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب الناس اشف هذا الباس، اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، وارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهما وعافهما، واجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. وكل من سبقنا بالإسلام والإيمان والإحسان، اللهم إني أسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرة. اللهم إني أسألك رزقا دارا وعملا قارا وابنا بارا لي ولأمة حبيبك محمد صلوات ربي وسلام عليه. يا رب، كل من سلك طريق العلم أسألك ربي أن يجعل هذا القلب، أن تجعله طريق للجنة. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم على الحبيب المعلم محمد، فأنت عطر الروح يا حبيبنا ما نطقت شفاهنا بك إلا سبح الأرج. صلت عليك سماوات وأزمنة، ما ضاق كرب بنا أو أسفر فرج. عليك صلاة الله ما لاح بارق وما صفق الطير المحلق في السماء، وما حن مشتاق وما جاد صيب، وما أم بيت الله عبد وأحرم. فزيدوا عباد الله، فزيدوا عباد الله من ذكر أحمد، فيا فوز من صلى عليه وسلم. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونيسرك لليسرى فذكر

لما ذكرت محمدا في أسطري وغمست ريشة لهفتي في محبري، قامت حروفي كلها فتألقت، صلت عليه وسلمت في دفتري. يا خير من تشد القوافي باسمه، وبذكره طاب الفضا بتعطري، وبحبه كل القلوب تطمأنت، تهفو إلى لقياه يوم المحشر. يا رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في الأنام مذيعة. الله أكبر حين بشر قائلا، بعث الإله إلى الأنام شفيعة. صلوا عليه. صلوات ربي وسلام على الحبيب محمد في الأولين، صلوات ربي وسلام على الحبيب محمد في الآخرين، صلوات ربي وسلام عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله وكفى، والصلاة على المصطفى وعلى أهله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بأوفيائي، بأهل ودي. سلام من الله السلام، حتى يدخل أهل التوحيد من باب السلام، والملائكة تحيط بهم وبي معكم يا رب، وتحيتهم فيها سلام. فسلام إلى هذه القلوب الأبية في هذا اليوم المبارك الذي أطل علينا ونحن في أتم الصحة والعافية، وذاكرين شاكرين لأنعمه وحامدين يا رب إلى يوم الدين. في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الثاني لسنة 48 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلوات ربي وسلام عليه، والموافق لليوم 23 من شهر سبتمبر لسنة 26 بعد 2000. يؤمن لنا المادة التقنية أخي الفاضل وزميلي العزيز فعلا فؤاد اليعقوبي، تحية طيبة من صميم فؤادي إلى فؤاد، وأختي الفاضلة سوسن في الإخراج المرئي والسمعي، وهذه أختكم وابنتكم وصديقة هذه القلوب كل يوم أربعاء وخميس في هذه البرمجة، برمجة خريف شتاء 2026-2027، أختكم أسماء شقرون. أتدرون ما أرجو؟ أتدرون ما أتمنى؟ طبعا ليس التمني بمعنى الاستحالة، لا لا، ولكنني أقصد رجائي في الله سبحانه وتعالى. أتدرون ما أرجو؟ أرجو وأتمنى أن نلتقي تحت عرش ربي سجدا بصحبة الأحبة، فذاك المبتغى. فهناك في الجنة شجرة ظلها مسيرة 100 عام، أسأل الله أن أمشي تحتها برفقتكم. فاللهم أعطيني وأعطهم ما يرجون وفوق ما يرجون، وارزقني وارزقهم الثبات الثبات وحسن الختام والفردوس الأعلى، ووالديهم ووالدي ووالدي، قولوا أمين. اللهم أمين. أسأل الله القادر المقتدر الذي فجر الماء من الحجر، وجعل في الآفاق آيات وعبر، أن يمن علي وعليكم بعافية ما بعدها ضرر، وأن يرزقني ويرزقكم نعيما ما بعده كدر، وأن يجمعني ويجمعكم ووالديكم ومن تحبون بجوار خير البشر. زيدوا صلوا عليه. صلوات ربي وسلام عليه، وذلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. تحية طيبة لمن هم في طريق العمل وفي طريق العلم، وبخصوص العلم أقول لكل معلم، وأقول لكل معلمة ومن يمتهن هذه المهنة التي هي قريبة من مهنة الأنبياء، أي والله، ومن وظائفهم،
أقول ما قال الشاعر في سؤال: قالوا المعلم. قلت: أشرف مهنة بضيائها ليل الجهالة ينجلي، هي مهنة الرسل الكرام سموا بها عن كل ذي وهم وكل مضلل. وقال آخر: قد ينطق الفعل الجميل الأبكم، فالطير من حسن الرياض ترنم. أمعلم الأجيال، أمعلم الأجيال يا نجم الدجى، يكفيك فخرا أن تكون معلما. إن الملائكة في السماء استغفرت، والحوت معها والطيور الحوما، لمعلم الخير العظيم عطاؤه ليعيش في هذا الوجود مكرما. ولئن أتاك من البنين عقوقهم فلتلقين الأجر من رب السماء، فلتلقين الأجر من رب السماء. شاركت رسل الله حسن فعالهم، فجميعهم نشر المكارم علما. فأبشر بصحبة أحمد، الله الله، فأبشر بصحبة أحمد في جنة إذ كنت للجهل البغيض البلسمة. تحية طيبة لكل معلم. أيها الأحباب الكرام، في هذا الفصل، فصل الخريف، احذروا من هذا الفصل. في هذا الوقت يا سادة يا كرام، من السنة طبعا، انتبهوا من النوم والنوافذ مفتوحة، أو النوم والجلوس فترة طويلة بالهواء الطلق، لأن هواء الخريف يحدث خلل كبير بطاقة الإنسان، بالتالي تختل بالتوازن الداخلي وجهاز المناعة، يعني تخل به أقصد. وعليكم أن تحفظوا هذه القاعدة: إياكم وهواء الخريف، فإنه يفعل بأجسادكم كما يفعل بأوراق الشجر. هواء الخريف يتعب الكبد، هواء الخريف يتعب المرارة، هواء الخريف يضعف الشعر، هواء الخريف يزيد من العزلة والكآبة، فاتقوا هواء الخريف. أيضا النوم تحت النجوم بهذا الوقت من السنة يدخل بالجسم طاقة جذب سفلية تسمى صفير من اللون الأصفر، وهي مضرة جدا بالجسم. فعلى الإنسان ألا ينام في العراء أو بالقرب من نافذة مفتوحة. قال أحد الصالحين: اجتنبوا البرد في أوله واستقبلوه في آخره، فإنه يفعل بكم ما يفعل بالشجر. عافانا المولى وإياكم من ما نحذر، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. لا تنسوا هذه الكلمة: احذروا من الخريف. أيها الأحباب، نواصل على بركة الله، وما أجمل الحديث عن الحبيب، وما أجمل الحديث عن الله، وهذه الطاقة التي فينا نحب أن تقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. بأسماء الله وصفاته نسأله أن يحفظنا ويحفظكم جميعا، وأهديكم هذا الابتهال.

0: إشهار.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية غير ما نحسيش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستيك ومنحه الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: بلى، سبحانه وتعالى قادر أن يحيي الموتى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، ومع هذا الصوت الجميل فعلا، هذا الصوت الندي لمن يسأل من هو، هو القارئ هزاع البلوشي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أهل العلم هذا العلم الشريف، وأن يزينهم بهذه الأصوات وأخلاق أهل القرآن، وأن يكرمنا جميعا بنعمة الفهم. نحن نختار من نستمع إليه فيقع كلم رب العالمين في قلوبنا، فنتدبر فحواه ولا يمكن أن ندرك منتهاه. هذه السورة المباركة التي جمعنا الحق سبحانه وتعالى في مثل هذا التوقيت، وبعد أن استمعنا إلى سورة القيامة، نحن بين أيدينا سورة نوح عليه السلام، بل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. آيات توقفنا عندها في الأسبوع الماضي، ووعدتكم وأنا على عهدي ووعدي ما استطعت معكم. الآية الأخيرة رقم 10، إذ يقول سيدنا نوح عليه السلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدقت يا الله. تحدثنا عن معنى جليل، عبادة عظيمة، عبادة الأنبياء والرسل، وهم ينقلون أطايب الحديث إلى قلوبنا ومن قبلنا إلى الأمم السابقة وإلى أقوامهم. المغفرة، طلب المغفرة، هي معنى الاستغفار. استي، هذه الأحرف الثلاثة هي أحرف زيادة كما علمتنا العربية، وهي طلب المغفرة من الله، استغفار. كأن نقول مثلا استسقاء بمعنى طلب السقيا من الله، كأن نقول مثلا استشارة، طلب المشورة من الناس. الاستغفار عبادة جليلة، سهلة يسيرة، بها تفرج الكروبات، بها تحل الأزمات، وبها تستمطر الرحمات، وتتنزل الخيرات والبركات، وبها تغفر الذنوب والزلات. عبادة الاستغفار، ما من أحد إلا وهو مقصر مع الله ومع نفسه التي بين جنبيه، فالعبد لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: أولاها إما وقوع في معصية، ثانيها إما ترك أو تقصير في واجب من الواجبات، ثالثها أو أداء واجب لا يخلو من نقص وخلل وتقصير. كلها تحتاج إلى استغفار، فكم من محن وأزمات زالت بالاستغفار، وكم من رحمات تنزلت بالاستغفار. فيا أيها المستمعون الذاكرون المولى سبحانه وتعالى، نحن نذكر أنفسنا ونذكر البعض ونذكر من ينسى هذا المعنى الجليل، فقلها كاملة بنطق الأحرف من مخارجها كاملة. لا نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا تبدأ هذه الكلمة بالسين، ولكن والهمزة أولا تخرج من الجوف، أوليس مخارج الحروف أولها همز هاء عين حاء غين خاء؟ إذن هذا قريب من القلب، وسي من الأسنان. لم تذكر هذه الأحرف اعتباطا يا سادة يا كرام، ولكن قل استغفر الله، والهمزة يعود بعدها حرف الهاء الله، وتعود هذه الأحرف من حيث مخرجها. فهمنا؟ إذن نسأل الله أن يفهمنا وأن يحققنا بنور العلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، لنعود إن شاء الله، تابعونا.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، ففي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. في أول لقاء بين الأرض والسماء، وفي اللحظة التي بدأ فيها نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن أول كلمة صلي ولا صم ولا جاهد على أهمية ذلك طبعا، وإنما كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. تأملها جيدا، اقرأ أول كلمة من الوحي المنزل فعل أمر يدعو إلى القراءة، ولكن الآية لم تقل اقرأ وتسكت، قالت اقرأ باسم ربك، وهنا القبس. فالإسلام لا يريد إنسانا يقرأ فقط، بل يريد إنسانا يقرأ وهو يعرف لمن يقرأ ولماذا يقرأ وإلى أين يقوده ما يقرأ. فقد يقرأ اثنان الكتاب نفسه، فيخرج أحدهما أكثر علما وتواضعا، ويخرج الآخر أكثر غرورا واستعلاء. وقد يجمع الإنسان معلومات كثيرة ولكنه لا يكتسب حكمة، لذلك جاءت كلمة باسم ربك لتضع للمعرفة ميزانا وأخلاقا ووجهة. أن تقرأ باسم ربك أي أن تطلب العلم وأنت تستحضر أن الله هو ربك، وأن العلم نعمة، وأن ما علمته ليس سببا لاحتقار الجاهل بل لهدايته ونفعه. ولعلنا نحتاج إلى هذا المعنى في زمن أصبحت فيه المعلومة في متناول الجميع، بضغطة زر واحدة تستطيع أن تقرأ وأن تسمع وأن تشاهد وأن تسأل. لكن المشكلة اليوم ليست في نقص المعلومات وفي القراءة، بل في كيف نستعملها وكيف نقرأ ولماذا نقرأ. لذلك فالغرب اليوم مثلا يقرأ وهو تقدم بفعل القراءة، لكن هل هو يقرأ باسم ربه؟ فاقرأ باسم ربك. هل زادنا العلم تواضعا؟ هل جعلنا أكثر إنصافا؟ هل جعلنا أحرص على الحق؟ أم أصبحنا نستعمل ما نعرفه لنناقش وننتصر لأنفسنا ونثبت أننا أفهم من غيرنا؟ إن أول آية من الوحي تعلمنا أن العلم الذي لا يقربك من الحق قد يكون حجة عليك لا لك. ثم انظر إلى ما بعد، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة والقلم والتعليم والإنسان كلها تجتمع في مطلع الوحي، وكأن القرآن يربينا من البداية على أن بناء الإنسان لا يكون بالقوة وحدها ولا بالمال وحده، وإنما بالعلم الذي يهديه ويزكيه. وهنا قبس اليوم، اقرأ، تعلم، اسأل، ابحث، ولكن لا تنسى باسم ربك. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
4: عالسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هيج. امشي امشي امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم.
4: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
3: يلا.
4: ها زينب. شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: قيم تربوية، قيم تربوية.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القلوب دائما وأبدا مفعمة بأخلاقيات الحبيب قولا وفعلا. لذلك ارتأينا أن نتواصل في مثل هذا التوقيت مع الإمام والخطيب عبد الجليل الفاسي مباشرة من قفصة، فأقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ عبد الجليل.
10: وعليكم السلام أستاذة أسماء، أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل متتبعي قناة أو إذاعة زيتون القرآن الكريم.
9: الله يبارك فيك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم في تمام الصحة والعافية يا رب العالمين.
10: وأنتم أيضا.
9: الله يبارك فيك. إذن قيمة تربوية ونبدأ على بركة الله.
10: نعم، نحن كنا يعني بدأنا الحديث عن القيم التربوية وقلنا أن التربية اللي هي يعني مفهومها إزالة العوالق عن النفس البشرية وإعادتها لطبيعتها وللفطرة السليمة. من ذلك، من تلك القيم، هي قيم عديدة ذكرناها في الحصة الأولى، وبدأنا بالقيمة الأساسية قيمة الإيمان، وهذا استلهام من المنهج الرباني، لأن الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن بدأ بالإيمان. القرآن تنزل على يعني امتداد 23 سنة باش اكتمل عند الصحابة وعند الأمة، لكن من أين بدأ النبي، بل من أين بدأ الله سبحانه وتعالى في توجيه العباد؟ بدأ بالإيمان. فكان أحد الصحابة يقول كنا يعني نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا
9: على إيمان. أيوة الله.
10: نعم، لأنه الإيمان الصحابة يشوفوا كيفاش تعلموا، كيفاش أصبحوا على ذاك المستوى من الثبات والأخلاق وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله وإطار الآخر على الدنيا وكل تلك القيم والصفات الثانية. كانت قبل أن يكتمل القرآن وما فيه من أحكام وعبادات إلى غير ذلك. من أجل ذلك نحن اخترنا أن التربية هي بحاجة إلى هذه القيمة، قيمة الإيمان. وكيقولوا إيمان نقولوا راهو هي العمل بأركان الإسلام، ونقولوا الإقرار بالقلب وبالجنان، ونقولوا أيضا هو يعني الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان مهم جدا أستاذ أسماء، لأنه الإيمان اليوم الأمة الإشكال اللي يعيق كل المسار التربوي والسلوكي والأخلاقي المجتمع هو البعد الغيبي، البعد الآخر. قصة سريعة. نجيب
9: شيخ عبد الجليل لو سمحت. شيخ عبد الجليل
10: الماضي اللي هو كيفاش ننمي الإيمان في قلوبنا.
9: شيخ عبد الجليل لو سمحت تسمعني.
10: أنه العمل الصالح فيها يعني النية الطيبة، فيها الأخلاق، منظومة كاملة تنمي الإيمان. ولكن قبل ذلك قصة صغيرة حدثت بين أبي بكر رضي الله عنه ويعني هذا الربيع بن كعب. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم,
9: صلى الله عليه وسلم.
10: قال أعطانا النبي قطعتين تأرض يعني فيهم بساتين, فكنت كانت قطعتي مجاورة سيدنا أبي بكر, فكان يعضق من النخلة, نقول وإحنا عرجون ولا جزء من النخلة جاء بيناتهم في الحد. فهذا يقول لي والآخر يقول بل في حدي أنا, هذا بين أبي بكر وسيدنا يعني ربيعة بن كعب. قال فحضرت الدنيا بيننا كل واحد حب. قال فقال أبو بكر كلمة, قال لي كلمة, قال فندم عليها, قال لي فقال لي أعدها عليها للكلمة, رجعها لي يا كعب يا ربيعة باش نرتاح. قالوا لا أقول لك, والله لا أقول لك إلا خيرا.
9: نعم شيخ عبد الجليل لو سمحت. نعم الله يبارك فيك وفي سمعك وفي علمك. فقط دقيقة إذا إشهار وأعود إليك, ابقى معنا.
10: مرحبا.
9: الله يبارك فيك.
5: إشهار. الله يعينك, حضرتش الكهرباء
11: مريق؟ لا أما نصيحة أعود عمل لها لونترتيا في وقته.
5: عندك الحق, حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكله
11: بالطبيعه. اذا ما تعملش اونترتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
5: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
11: دقيقه مدام, جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
5: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
11: بالطبيعه, هما روح الكهرباء.
5: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
11: سهله برشا, تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
5: اي بي
11: تعرف يا مدام, تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%.
12: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
13: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
14: من القلب, من القلب إلى القلب.
15: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتيو الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
5: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
15: بالطبيعه, التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكميه الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء.

0: إشهار إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: تخيل معايا نهار كامل وإحنا نعملوا في اختيارات، شنو باش ناكلوا، شنو باش نقضيوا، وقتاش باش نرتاحوا. هذا الكل يمس مباشرة من علم الاقتصاد. اي نعم، العلم اللي يدرس كيفاش احنا البشر نستخدم مواردنا المتاحة باش نلبيو الحاجيات المتزايدة. المشكل وين؟ المشكل انه الموارد محدودة جدا، فلوسنا ديما محسوبة، الفلاحة والاراضي مربوطة بمساحات معينة، اليد العاملة مربوطة بالوقت، وزادة ما تنسوش ان كمية اي حاجة تبدأ ديما محدودة. في المقابل حاجياتنا متجددة، ما هيش محدودة بالكل. لا يملأ أن عين ابن آدم إلا التراب. الإنسان ديما يحب يأكل مليح ويسكن مليح ويصرف مليح وفي مدارس أفضل بالنسبة لصغاره. هوني بالضبط يجي دور الاقتصاد، على خاطر الموارد ناقصة والحاجيات كثيرة، وقتها العلم هذا يعاوننا باش نعملوا اختيارات ذكية، نستغلوا الموجود بأفضل طريقة، وقتها الرفاهية تجي للناس الكل.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وبشيخنا الفاضل عبد الجليل الفاسي أقول لك السلام عليكم مجددا ورحمة الله وبركاته شيخنا. طيب للحظات هو معنا بإذن الله يا سيدي. مرحبا.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
5: الله يبارك لك. الله يبارك لك
6: أستاذ المستمعين.
5: بارك الله فيك. لكم منا التحية.
6: ركزنا على الإيمان، قلنا لأن الإيمان هو اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم،
5: صلى الله عليه وسلم،
6: في تعديل السلوكيات والتثبيت ما سيأتي بعد ذلك من فرائض ومن التزامات في هذا الدين. المهم القصة نكملها. سيدنا يعني ربيع بن كعب وسيدنا أبي بكر. سيدنا ربيع بن كعب رفض أن يعيد الكلمة لأبي بكر، وأبو بكر أصر على ذلك حتى يبرر ذمته، قالوا لا لازم تقول هذه الكلمة، أنا ندمت وأخطأت في حقك، أراني باش نمشي للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول له القصة. فقال له لا يمكن أن أقول لك إلا خيرا يا أبا بكر. قوم كعب يعني ربيع بن كعب جاءوا معاه، قالوا كيفاش هو قالك الكلمة ذيك وانت معناتها هو ماشي للنبي وانت ماشي معاه وكذا. قال لهم أرجعوا عني، أرجعوا، أنت مش كمدارين شكون هذاك؟ ذكروا أبو بكر، ذكروا ذكر ربي ثاني اثنين إذ هما في الغار، ذكروا شيبة المسلمين. شوفوا شوفوا القيمة، راهو مازال هذا في بداية الإسلام، هذا راهو شوفوا القيم هذه. أبا ربيع بن كعب أن يرد الكلمة إلى أبي بكر، وإلى يومنا هذا أستاذ أسمى وأستاذ المستمعين الكلمة هذه ما نعرف وإيش توشني التوم، حتى واحد ما يعرف ماذا قال أبو بكر لربيع بن كعب. وهذا دليل على صدق الصحابة وقوة الإيمان والعلاقة اللي نشأت ما بينهم بدافع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أمشاوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا القصة، قالوا رد عليه الكلمة يا ربيع، قالوا لا والله لا أرد، لا أقول له إلا خيرا. قالوا نعم لا تقول له إلا خيرا، بل قل له غفر الله لك يا أبا بكر. وقال له غفر الله لك أبا بكر، فأجهش أبو بكر بالبكاء. انظري هذه اللحظات الإيمانية كيف ارتقى الصحابة في هذا الوقت الوجيز إلى هذا المستوى من التعامل فيما بينهم. بدافع ماذا؟ بدافع الإيمان اللي يسمى في علم النفس الدافعية الذاتية. الإيمان هو الطاقة الداخلية، هو الدافعية الذاتية التي تدفع الإنسان إلى أن يرتقي إلى هذا المستوى من الأخلاق والتعامل فقط من أجل الله سبحانه وتعالى.
5: سبحان الله.
6: نعم.
5: سبحان الله. الحمد لله. اللهم قوي فيك يقيننا
6: آمين
5: وثبت
6: يا رب
5: فيك ديننا، ونسألك يا رب العالمين تمام

0: أما الإيمان فالإيمان يزيد وينقص بالنسبة للإنسان.
1: نعم.
0: فيا رب ارتقاء إلى مرتبة أخرى مع قوة إيمان الصحب الكرام، ونسأل الله أن يرزقنا صحبة الرعيل الأول. قل أمين شيخ عبد الجليل.
1: أمين يا رب العالمين. شكرا،
0: بورك فيك، وشكرا على هذه المعلومات وعلى صبرك الجميل معنا. فيومك معطر دائما وأبدا بذكر الله. في أمان الله دمت. إذن أحبابنا الكرام، لازال في جعبتنا الكثير إن شاء الله مع أركان هذا البرنامج، برنامج إذن صباحك أجمل، لنا عودة إن شاء الله.

0: صحتك تاج على راسك.
1: الصحة، وما أدراكم الصحة؟ أول ما يدعو الإنسان لأحبابه ولكل من يحيط به أن يقوي هذه القلوب وأن يقوي كل جارح فينا وكل عضو فينا، لا لشيء إلا للتعبد. ونسأله سبحانه وتعالى تمام الشفاء والعافية للجميع. لذلك وفي مثل هذا التوقيت تصاحبني الأخت الفاضلة والتي أكرمها الله بالاختصاص في الأعشاب والمكملات الغذائية، أختي عفاف المتالي شيبان. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور، يومك طيب سعيد.
1: أجمعين لك بالمثل ولكل من يحبك. آمين.
2: شكرا.
1: الله يبارك فيك. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم الله السلام.
2: تحياتي لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا. واليوم باش نواصلوا حديثنا على النباتات وعلى الأعشاب الموجودة في حياتنا اليومية. وكنت تفكر أختي أسماء في المداخلة نتاع الأسبوع الفارغ.
1: نعم، هي توطئة وتمهيد. أي نعم،
2: صحيتك يعطيك صحة. والحمد لله اللي ربي يعني أنعم علينا بالنباتات هذه الكل.
1: أي والله.
2: يعني ربي سخرها في خدمة البشر باش الإنسان يتعالج ويتشافى ويقي نفسه من الأمراض بطريقة سلمية ومسالمة وبسيطة. كيف ما هيش مكلفة، معناتها وكل إنسان راهو طبيب روحه. بمعنى يعني إنسان ما يعرضش نفسه للتهلكة، وكيف ما حصل له أنه مرض ولا حاجة يبدأ بالكما نقول إحنا الإسعافات الأولية من الدار، معناتها يبدأ بحاجات صغيرة تنجم تعاونه.
1: نعم.
2: باهي اليوم باش نحكيو على على حاجات نستعملهم في المطبخ، نعرفوش القيمة نتاعها والمكانة نتاعها 100% في الطب التقليدي عبر الحضارات. واليوم باش نحكيو على الزنجبيل اللي هو معروف عنا احنا كنوع من التوابل الصحات، معناتها نستعملوه في الماكلة في مشروبات نفوقوا به الدجاج ولا العلوش ولا حكايات كيف من هكايا. اما اليوم باش نحكيو عليه كيفاش نجمو نستعملوها كوصفة وقائية نجمو نعالجو بها ولا نعالجو حاجات، معناتها في الطب معروف الزنجبيل في الطب التقليدي وخاصة في الطب الصيني والطب الهندي ولا ميتينا يورفيديك زادا يستعملوه عبر معناتها مئات السنين. وقبل ما نحكي على استعمالات هذه زادا نبدأ بالإشارة الجميلة اللي وردت في القرآن الكريم أنه زنجبيل ذكر صراحة في سورة الإنسان وين ربي سبحانه وتعالى قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يعني هنا ذكر صريح معناتها للزنجبيل اللي هو شراب أهل الجنة. والآية تبين أنه الزنجبيل كان معروف من قبل، معناتها من ثقافات مختلفة منذ القدم. في الطب الصيني والطب الهندي يعتبر يرتبط دائما الزنجبيل بالمشاكل نتاع الجهاز الهضمي، الانتفاخات، الغازات، عثر الهضم، الارتجاع هذيك اللي عندهم حموضة ينجموا يستعملوه. أنا يلزم يكون كما قلنا في الأسبوع الفارط يلزم فما معرفة الاستعمال هذه. اليوم توجد أبحاث علمية تقول اللي الزنجبيل عنده وراه فوائد متفاوتة ويساعد في حالات الغثياء. مثلا الغثياء اللي هو حشاكم الرداء المربوط بالحمل، خاصة في التريميسة الأولى
1: نتاع
2: الحمل، هيك الإنسان يحب يحس روحه عنده الغثيان عنده النوزيل كل شيء راهو ينجم يعاونه. برشا ناس باش يقولوا يعني المرأة الحامل تنجم تستعمله إما باعتدال، الجرعات راهم ما يكونوش المفيد، ما ناخذوش حاجة قوية معناتها وحاجة ما نعملوش كونسنتري
1: مركزة
2: معناتها. نجمو تجم تستعملوا المرأة مثلا ما تفوتش 2 غرام كيكون مجفف و10 غرامات كيكون فريش. تعملوا انفيجون في تجم تحطوا فيه سلطه تجم تعملوا باي طريقه ما تجم تعملوا كان منقوع زاده راهو يعاونها برشا برشا. والمعروف زاده على الزنجبيل اللي هو موسع للاوعيه الدمويه دونك زاده كي نقولوا موسع الاوعيه الدمويه هو يساعد الناس اللي عندهم مشكله في الغتور فينو اللي عندهم سقيهم يتنفخوا اللي عندهم معناتها الدم ما يرجعش مليح يعاونهم برشا. أما الناس اللي تاخو في الدواء اللي يقاوم التخثر متى الدم ما ياخدوش هذي الناس اللي ياخدوا الدواء اللي يجري الدم ما ياخدوش الزنجبيل على خاطر يزيد يوسع الأوعية ويزيد يخلي الدم يجري أكثر في الدم وهما ياخدوا في دويات باش يخثروا الدم. إذن هذوما الناس هذا كيف كيف ما يستعملوش الزنجبيل. الناس العاديين ينجموا يستعملوه زادا كيف كيف على خاطر هو يجي مشروب تفصل الخريف يعاون برشا على خاطره يقوي المناعة كما نقولوا احنا يحضر البدن لي باش ندخلوا الموسم الشتاء. الزنجبيل في فصل الخريف هو معروف وديجا توا وقته تلقاوه فريش معناتها راهو يحضر البدن باش ندخلوا الموسم الشتاء في ان شاء الله قدر ربي ونقاوموا الامراض نتاع الشتاء. اذا نجموا ناخذوا نعملوا منقوع مرتين في النهار ولا ثلاثه مرات في النهار نحطوا فيها كرندلات من الزنجبيل الفريش ونشربوه راهو يعاون معاوننا بالقدي ويعطي هكا مطعم ونكهة يعطي حتى التجويف الفم يعقم ويطهر تجويف الفم. دونك طرق بسيطة نجمو نعطيه وصفات مثلا نجمو ناخذ مغرفة صغيرة مع قطعة صغيرة من زنجبيل الطازج ناخذوها مليح ونقصوها شرائح ونحطوها في الماء السخون مدة 10 دقائق وبعد نشربوها. نجم نضيفوا لها عصير الليمون نجم نضيفوا مغرفة عسل إلى كان إنسان ما هوش مريض سكري نجم زادة زي المشروب الزنجبيل مع القرفة حاجة يسر باهية بنين برشا ويقوي الجهاز المناعي يقوي الجهاز نتاع الهضمي وزاد كيف كيف يعدل مستوى السكري في الدم كيف يكون بلاش إضافة نتاع عسل. إذا الشخص السليم يستعمل الزنجبيل كميات معناتها كيف ما يحبها هو بتتفاصل ديما يكون بكميات معقولة. اللي إنسان اللي عنده أي مرض مزمن ولا يشرب في دويات وكل ديما يحاول إنه يتحرى قبل ما يستعمل. أما الاستعمال اليومي كلي كما قلت كنا باش نفوقوا به الدجاج باش نفوقوا به الحم ولا باش نعملوا به وصفات خفيفة راهو ما يقلقش فقط الاستعمال اللي يكون جرعات كبيرة هو اللي قوي اللي يقلق زادة كيف كيف المرأة المرضى زادة كان باش تاخذوا كتوابل ما يقلقهاش أما كان باش تاخذوا في جرعات كبيرة وقت تولي تستشير طبيبها الخاص. ونحب نذكر زادة كيف كيف اللي الصغار زادة ياخذوا زادة كما قلنا بطريقة خفيفة ما ياخذوهش برشا ما يلزمش يكون بجرعات كبيرة. وولا إن شاء الله قدرت ربي ربي يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله في مداخلة جديدة مع عشرة جديدة ومعلومة جديدة.
1: مشكورة شكراً على هذه المعلومات أختي والطيبة الخلوقة عفاف المتالي شيبان زادك الله رفعة بالعلم يا رب العالمين. إذا أحبابنا الكرام كنا مع ركن صحتك تاج على رأسك لنا عودة إن شاء الله مع بقية أركاننا تابعونا.
0: إشهار
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق بنك الجميع.
0: إشهار
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة باش يحضر معنا ضيف
5: تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي على
6: السلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
7: إن شاء الله.
6: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل امشيوا في الفضاء حوصوا امشي امشي امشي
4: زينب اختم معاهم
6: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
4: يلا يلا.
6: ها زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: كيف ندخل الميت إلى قبره وكيف نضعه فيه؟ يعني هل يقدم الرأس أم تقدم الرجلين عند إدخال الميت إلى القبر؟ وكيف نضعه في القبر؟ هل نضعه على ظهره أو على شقه الأيمن أو الأيسر؟ الجواب أن الميت يدخل إلى القبر من جهة رأسه قبل الرجلين، وإذا وضع فيه فإنه يجعل على شقه الأيمن متجها إلى القبلة، وتمد يده اليمنى على جسده، وكذلك تمد اليد اليسرى، ولا توضع اليمنى على صدره تثنى وتوضع على صدره، لا، بل تمد. ويعدل رأسه بالتراب، يعني يجعل التراب خلف رأسه وخلف ظهره ورجليه حتى يتجه إلى القبلة، وكذلك يجعل التراب أمامه حتى لا يسقط لا إلى ظهره ولا على بطنه، فيعدل بوضع التراب من خلفه ومن أمامه حتى يكون متجها إلى جهة القبلة على شقه الأيمن. فإذا تعذر أن يجعل على شقه الأيمن فإنه يوضع على ظهره، ويكون وجهه متوجها إلى القبلة، يكون وجهه ناظرا إلى القبلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: قصة وموعظة
1: مع قصص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحكاياه النبيلة التي تبقى على مر العصور، مواعظ وعبر. وقد وعدتكم في الحصة الماضية مع قصة ذاك العبد الصالح الذي آنس سيدنا موسى عليه السلام في قصة ماتعة رواها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند الكلمة: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له ذاك العبد الصالح: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ العبد الصالح رأسه فقلعه بيده فقتله. إذن هذه القصص المتواليات أنا أختم بها، لأننا سنأتي إلى الدروس التي فيها مواعظ من هذه القصة النبوية. في نهايتها قرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن قصها كلها، وقد تطرقنا إليها في الحصة الماضية، وهذا المقطع موجود إذن في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من حيث الصفحة الرسمية إن أردتم العودة إليها فحبا وكرامة أيها الأحباب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ثم قال: يرحم الله موسى، لو كان صبر لقص الله علينا من أمرهما. الخلاصة، تقودنا القصة إلى أن نسأل: من هو هذا العبد الصالح؟ من هو الخضر؟ الخضر شخصية ثابتة بنص القرآن والحديث، الإيمان بها واجب، وكثرت الأحاديث والأقاويل والآراء فيه، وكل ما ورد في هذا فعلا كذب وافتراء ولا يصح فيه شيء، يعني كلمة خضر. لكن عبد صالح هذا هو الذي نلتزم به، لا نعلم إلا أنه رجل صالح أتاه الله علما كثيرا فلا يعرف عن نسبه ومولده شيء صحيح إطلاقا، هذا هو المعنى. فكل ما ذكر عنه ليس هناك ما يثبت، وكل ما يروى في هذا الباب رجم بالغيب وقول بلا علم، بل إنه يقترب إلى الخوارق التي تخالف النقل والعقل. هذا ما ذكره العلماء، وعلم في حقيقة الأمر لا ينفع وجهل لا يضر. نأتي إلى الدرس الثاني: تواضع. تواضع، نحن نميل دوما أيها الأحباب لتعظيم أنفسنا، أو بمعنى أدق نرى أنفسنا الأمهر في مجالها، فقلما تجد طبيبا لا يرى أنه الأمهر، وقلما تجد معلما لا يرى أنه الأقدر، وهكذا المهندس والميكانيكي والكهربائي والمرأة التي تطهو في البيت، طعم أكلي ليس مثله، بديل. احترام الذات وتقديرها شيء، والاعتقاد بأننا لا يشق لنا غبار شيء آخر. إن كان موسى عليه السلام وهو كليم الله وأحد أولي العزم من الرسل الخمسة الكرام وكلهم كريم، ويعني له وحي لا يحتمل الخطأ، يعاتبه ربه أنه لما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا. حتما هناك أعلم منك في مجالك، ولنقل أنت تفضل الناس في أشياء وهم يفضلونك في أشياء، وهذا في علمك واختصاصك. إن من كمال الله أنه استغنى عن خلقه، ومن عظمته أنه أحوج الناس إلى الناس. هذا الدرس الثاني، سيأتي الدرس الثالث لكن في الإبان إن شاء الله. أحبابي الكرام، النشرة الجوية في الانتظار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر من القلب إلى القلب إلى القلب إلى القلب إلى القلب. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي
1: ومع الزميل الفاضل بلال الحيوي. أقول لك صباحك أجمل وسلام الله عليك.
3: السلام عليكم أختي أسماء، وشهر صباحك سعيد ليك وكيف كيف مستمعي إذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك، وصلت التحية. ما حال هذا الطقس؟
3: حالة الطقس نستهلوها بأهم السجنات خلال 24 ساعة الفرطة، من ناحية كمية الأمطار اللي بدأت في شكل خلايا رعدية خاصة يوم أمس في الجنوب الشرقي، وسجلنا مع 13 مليمتر في جرجيس من ولاية مدنين، ثم أواخر الليل ولا في فجر يوم أمس معتها بعض الخلايا الرعدية اللي تمركزت خاصة في السواحل الشرقية وكذلك محليا في الوطن القبلي. أهم الكميات المسجلة كانت في ولاية المنستير في حدود 25 مليمتر في بمبلة، وكذلك في قصيبة المدوني 38 مليمتر في سيدي بنور، كذلك في المكنين 22 مليمتر، معتمرة 17 مليمتر، سيدة في حدود 20 مليمتر، قطرة كذلك 20 مليمتر، وفي المنستير كانت سجلنا 27 مليمتر. وكذلك من أهم الكميات المسجلة خلال اليوم أمس كانت في نابل، تقريبا أهم كمية 55 مليمتر في بكري من ولاية نابل. زي ما هي مهمة يميز حتى الطقس خاصة مع تخليل هذه الفترة فصل الخريف بامتياز من ناحية الأمطار، وكذلك مع حتى انخفاض في درجة الحرارة اللي متواصل خلال هذا اليوم وكذلك الأيام القادمة. صباح هذا اليوم باش تبقى خلايا رعدية محلية نشكة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، بالتحديد في الجنوب الشرقي وكذلك محليا في جهة الساحل. ثم في فترة بعد الظهر تهم أكثر مع المناطق الغربية للوسط والجنوب ولايتي قصبة والقصرين، وكذلك محليا مناطق الشمال في بنزرت تونس الكبرى وكذلك نابل وأقصى الجنوب، ويتنجم تكون أحيانا غزيرة من ناحية معناتها قوة الأمطار نظرا لتمركز المنخفض الضغط الجوي في غرب ليبيا، يساهم معناتها في ظهور خلايا رعدية في أقصى جنوب التونسي يستحدث جنوب ولاية طويل. بالنسبة للتيارات الهوائية لهذا اليوم بتكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، سرعتها عموما بتكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل، ضعيفة المعتدلة ببقية الجهات، ودرجة الحرارة متوقعة تبقى تقريبا في استقرار مقارنة بال 24 ساعة الفارطة، ستتراوح اليوم القصوى عامة بين 27 و 33 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.
1: ما شاء الله، الحمد لله، أخبار سارة وطيبة، نسأل الله أن يجعله غيثا صيبا نافعا للبلاد والعباد يا رب العالمين. خويا بلال لو سمحت، مواقيت الصلاة؟
3: أوقات الصلاة بالنسبة لهذا اليوم صلاة الظهر إن شاء الله ابتداء من الساعة 9 النهار و 13 دقيقة، صلاة العصر الساعة 3 بعد الزوال و 39 دقيقة، غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة 6 مساء و 15 دقيقة، وصلاة المغرب إن شاء الله في الساعة 6 مساء و 17 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 7 مساء و 42 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد يكون في الساعة 4 صباحا و 42 دقيقة، وشروق الشمس في تمام الساعة 6 صباحا و 80 دقيقة.
1: ما شاء الله، نسأل الله لي ولكم الدوام والمحافظة عليها. شكرا خويا بلال على هذه المعطيات وهذه التوقعات، ولا يعلم الغيب طبعا إلا الله، ولكن ما شاء الله أخبار طيبة جدا في الأفق، ابتهال ولنا ركن هام من قبسات إذن فهم وتدبر سورة مريم، انتظروا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا والعود دائما وأبدا. أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آيات بينات وتدبر. هذه الآيات من سورة مريم يؤنسني في هذا الركن المبارك الشيخ والإمام والخطيب والدكتور حمد زردوم. يأتينا هذا الصوت من أرض ابن خيار، وأسأل الله أن يجعلكم من الأخيار. شيخ حمد، مرحبا بكم.
2: اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك من الله التحية والسلام والإكرام. كيف حالكم؟ الحمد لله. الصوت يأتينا متقطع شيخ حمد، لا أدري. نعم، الحمحمة واصلة. إذا مرحبا بكم، أسعد الله قلبك وأضحك الله سنك يا رب العالمين. الله يبارك فيك. تأملات في سورة مريم الجزء الثاني، تفضل.
2: الحمد لله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جمعنا على مائدة القرآن.
1: والله
2: نسأله عز وجل أن يفتح لنا ولكم ما يفتح به أرواحنا قبل عقولنا.
1: اللهم أمين.
2: سورة مريم،
1: نعم،
2: افتتحت بالأحرف المقطعة.
1: نعم،
2: الأحرف النورانية، وفاتحتها خاصة يعني مختلفة عن باقي السور التي تفتتح بهذه الأحرف النورانية. افتتحت بخمسة أحرف: كاف، ها، يا، عين، وصاد. العلماء توقفوا في هذه الأحرف وقالوا إن أبرز ما يقال فيها أنها تدل على الإعجاز، بمعنى أن العرب يعلمون ويعرفون هذه الأحرف، بل هي مادة لغتهم، وأن القرآن صيغة من هذه الأحرف.
1: نعم،
2: ومع ذلك هو معجز لا يستطيعون أن يأتوا بمثله.
1: نعم،
2: هذا تقريبا أبرز المعنى الذي وقف عليه العلماء، وقالوا هي للتنبيه، لتنبيه السامع. والعرب إذا أرادت أن تقول كلاما مهما سبقته أو سبقت بحرف تنبيه، كأن تقول يا فلان قبل أن تقول موضوعا مهما حتى ينتبه.
1: نعم،
2: فلا يفوته من الموضوع شيء.
1: نعم.
2: هذه الأحرف فيها علاقة بالسورة التي افتتحت بها. مثلا سورة مريم تقريبا طرحت خمسة مواضيع: موضوع قصة زكريا عليه السلام، قصة مريم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام، ثم أجمل جملة من قصص الأنبياء موسى وإسماعيل وإدريس ونوح عليهم السلام، ثم ختمت السورة بموضوع المكذبين بالبعث والمشركين بالله عز وجل والرد عليه.
1: نعم،
2: خمسة مواضيع، وجاءت الفاتحة بخمسة أحرف. ثم حين نتأمل هذه الأحرف نرى أنها كلها حروف متصلة إلا الأخير الصاد:
1: ك،
2: ه، ي، عين، صاد.
1: صح.
2: والمواضيع الخمسة الأربعة الأولى فيها من الجمال والرحمة والبركة واليسر والفتح ما فيها.
1: نعم، لو تكرمت وبينت لكل سامع، للفئات العمرية، ما معنى نعم حروف مستفلة؟
2: نعم، الحروف العربية هي حروف مفخمة حين تنطق كالصاد والطاء والظاء والقاء، صوتها مفخم. وثمة حروف مستفلة فصوتها مرقق، كأن تقول كاف، هاء، ياء، كاء. هذه حرف مرقق يستفل بها اللسان والصوت، والأخرى حروف مفخمة يعني يرتفع بها الصوت ويمتلئ الفم بصداها. هذا المقصود بالحروف المفخمة والحروف المرقق أو المستفلة والمستعلية.
1: طيب،
2: هذه الحروف المستفلة أو الحروف المرققة الأربعة الأولى كأن لها ارتباط أو إشارة إلى المواضيع الأربعة الأولى في السورة، وهي مواضيع رحمة الله بهؤلاء الأنبياء المصطفين من الله سبحانه وتعالى.
1: الله الله الله.
2: ولما كان الموضوع الأخير موضوع انقلب فيه الأسلوب تماما سبحان الله، لغة الخطاب القافية أو نقول الفاصلة فيه شدة، فيها رد، فيه كلام قاس قوي على الذين ينسبون لله الولد وعلى الذين ينكرون البعث. فجاءت الصاد هذه حرف قوي، حرف صفيري، حرف يدل على ذلك المعنى الشديد الجلالي إن شئنا، فيه جلال في آخر الصورة. فكأن الفاتحة عنوان كما يقال، يعرف الرسالة من عنوانها. فهذه الفاتحة أعطتنا إلماحة إلى مضمون الصورة من خلال هذه الأحرف.
1: نعم ما شاء الله.
2: ثم نتأمل معنى آخر لطيفا. هذه الأحرف كلها ممدودة مدا بالألف يرتفع إلى أعلى، كاف ها يا صاد، إلا حرف العين. العين يمد بالياء، حرف لين عين. والراء والحلف والعين هو الحرف الرابع. والموضوع الرابع فيه آية السجدة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كأنه ناسب هذا العين الذي لم يمد ارتفاعا وإنما مد أفقيا إن شئنا الياء، إشارة إلى هذا المعنى الذي يصف عبودية هؤلاء القوم، إلى أنهم قروا سجدا وبكيا.
1: الله الله الله الله الله.
2: ثم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. السورة افتتحت بزكريا ومريم عليه السلام، وهذان الشخصان لهما ارتباط ببعضهما. نعود إلى سورة آل عمران فنجد مريم وزكريا. زكريا يقال إنه زوج خالتها أو زوج أختها. في سورة آل عمران الحديث عن مريم أساس وأمه، ثم جاء الحديث عن زكريا عرضا باعتبار أنه كفله. ثم زكريا في آل عمران استفاد من مريم، كفلها فاستفادت من كفالته، واستفاد هو منها لما رأى آيات الله التي بسطها لها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه
1: ونقلب الورقة
2: من الذي ذرية طيبة. زكريا استفاد من صلاح مريم ومن بركات الله المتنزلة في مجلس مريم، فاغتنم ذلك الظرف المبارك، زمان مبارك، مكان مبارك، ابنة مباركة رأت كرامة الله لها، فاغتنم اللحظة فبسط يديه بالدعاء. هنا في مريم بدأ الكلام عن زكريا مستقلا، هذا الذي كفل هناك، وكأن ربنا سبحانه يتمم القصة الموجزة في آل عمران فيفصل لنا كيف أنجب زكريا يحيى عليه السلام، ثم كيف أنجبت مريم عيسى عليه السلام، ليعطينا معنى لطيفا. هذا الشيخ الهريم الذي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني بلغ من الكبر عتية بحيث لا يتوقع منه إنجاب، ينجب في نفس الوقت هو وتلك البنت البكر التي لم تتزوج بعد صغيرة السن، فينجبان كل يأتي بغلام متقاربين في السن.
1: صحيح.
2: ليعطيك ربك معنى أن العمر والسن والمعطيات الفيزيائية، هذا هرم عظمه وهذه فتاة صغيرة عند الله وكرامة الله، هذه المعاني والمقاييس تمحى وتزال، فإن عطاء الله يستوي فيه الشيخ الهرم والطفل الصغير.
1: سبحان الله،
2: لأن العبرة في حياة القلوب وبصلتها بالله سبحانه وتعالى. أي
1: أيوة والله.
2: نعم، إذن هذه العلاقة بين زكريا وبين مريم عليه السلام علاقة، ثمة قرابة أسرية ولكن ثمة قرابة أصيلة بالله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يكاد يغفل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، وقلنا إن هذه السورة من السور التي نزلت في الفترة المكية، وقد اشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فيأتي القرآن ليسليه وينفس عنه ويذكره بقصص الأنبياء السابقين حتى يخفف ما نزل عليه. ذكر رحمة ربك، لم يقل ذكر رحمة رب زكريا والحديث عن زكريا، وإنما ربنا عز وجل يؤانس حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم فيقص عليه هذا القصص بطوله.
1: نعم، هذا خطاب مباشر.
2: نعم،
1: خطاب مباشر. سبحان
2: نعم
1: الله.
2: خطاب مباشر للحبيب. ذكر نعم. رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك يا محمد.
1: نعم،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: رحمته بعبده زكريا، كأنه يقول سنقص عليك عبدي زكريا وكيف رحمته، رحمته بعد أن ابتليته ابتلاء كبيرا، وكما أنك اليوم مبتلى وكما أنك اليوم تتألم وضاقت عليك الظروف، فقد مر عبدنا زكريا بمثل ذلك، ولكننا رحمناه وسنقص عليك كيف جاءت رحمتنا إليه، وبالتالي سنرحمك كما رحمناه، فلا تأسى ولا تتعب، فالفرج قادم.
1: يا رب.
2: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وانظر إلى هذا اللطف في العبارة، سورة مريم رقراقة كلها. ذكر رحمتي، كلمة الرحمة ذاتها يعني تنزل بردا على قلوب الناس، والرحمة هنا مفتوحة وليست تاء مربوطة، تاء مفتوحة. وقلنا إن التاء حين تفتح تدل على هذه الرحمة المكشوفة المبسوطة.
1: نعم،
2: لأنها تمت في واقع الأمر. وربك، والرب فيه معنى التربية، فيه معنى اللطف، فيه معنى العناية، فيه معنى الكرم.
1: نعم،
2: ذكر رحمة ربك عبده، وصفه بالعبودية، وهي أشرف مقامات العلاقة بالله عز وجل، حتى أن ربنا سبحانه عندما أراد أن يصف تلك الرحلة العظيمة، رحلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده، وهو أعظم مقامات التقريب للحق سبحانه وتعالى، عبده زكريا. فالسورة افتتحت بالرحمة من بدايتها، وبشرت بالرحمة إلى نهاية الحديث عن قصص الأنبياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، حين يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قلنا ذكر الرحمة هنا يدل على أنه وقع في ضائقة وشدة، لم يذكر لنا ما هي الضائقة وما هي الشدة، ولكن ذكر حال هذا العبد حين يمر بالشدة والكرب. إذ نادى ربه نداء خفيا، ولم يقل إذ دعا، قال إذ نادى. قال سادة العلماء والنداء فيه أكثر قرار قرب، ينادي من هو قريب، لا تدعو، الدعاء يدل على شيء من البعد، وإنما النداء يدل على شيء من القرب. نادى ربه نداء خفيا، وانظر إلى نادى ونداء ونداء في هذا المد الواجب. نادى ربه نداء خفيا، كأن هذا النداء قد قال والأنبياء إذ ينادون ربهم يطيلون الكلام ليتلذذوا بالخطاب، ليتلذذوا بالمناجات. كأنك لو أمضيت ليلة كاملة تقول يا الله يا الله يا الله، ولا تطلب شيئا، تتنزل على قلبك من المعاني ومن اللطائف ومن الأنس بالحق عز وجل، ما لا يدركه إلا من ذاقه. فإطالة المد في نداء كأنه يصور لنا زكريا عليه السلام وهو يتلذذ بإطالة النداء، إذ نادى ربه نداء خفية. ولماذا خفية؟ طالما أن القضية بينه وبين ربه، فإن النداء الخفي أولا نابع من القلب، فأنه ينادي بقلبه لا بلسانه، وإن كان لا يسمى نداء إلا إذا تحرك اللسان.
1: نعم.
2: وقالوا الخفاء في الدعاء أقرب إلى الإخلاص وإلى الإخبات.
1: نعم.
2: ثم أدل على القرب، وقد وقع بين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اختلاف في صلاة الليل. كان سيدنا أبو بكر يسر بقراءته وسيدنا عمر يجهر، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسر يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أسمعت من ناجي. ولما ترفع أو تجهر يا عمر؟ قال أطرد الوسمان، أطرد النوم، وأوقظ النائمة. فمعنى الإسرار والخفاء فيه متعة خفية يتمتع بها من كانت له صلة بالله عز وجل، فلا يحتاج أن يرفع صوته، فقد أسمع من نادى، إذ نادى ربه نداء خفية. قال ربي. وفي القرآن كله لا نكاد نجد يا رب في دعاء الأنبياء، ربي هب لي، ربي إني. قالوا حذف حرف النداء لانتفاء المسافة بين الأنبياء وبين ربهم، لأنك حين تتوجه إلى الله بالدعاء أنت تدخل في علاقة مباشرة كأنك تراه، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: أن تعبد ربك
1: مرتبة الإحسان.
2: نعم، كأنك تراه، وأنت حين تخاطب من تراه بل من هو قريب لا تحتاج أن تقول يا فلان، بل تدخل مباشرة في الخطاب.
1: نعم.
2: فقوله ربي كأنه يخاطب ربه الذي يراه، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فعلماء البلاغة يتوقفون مع هذه الآية ويكاد يشيب رأسهم طربا ومتعة بهذا الوصف القرآني الفريد والعجيب. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أصل الاشتعال في النار، النار تشتعل في الهشيم في أشياء جافة تحرق، فاستعار هذا الوصف لبياض رأسه، لم يقل شاب رأسي، لم يقل بيض رأسي، وإنما اشتعل الرأس شيبا ليدل على أنه لم يبقى في رأسه شعرة سوداء، دليل على أنه بلغ من العمر ما لا مزيد عليه، وهذا العمر يضعف فيه العظم، وهن العظم مني. كأن الآية تصور زكريا عليه السلام وهو يمشي منحنيا ربما يتكئ على عصا ثقيلة خطواته لأن عظمه لا يكاد يقوى على حمله.
1: نعم.
2: وفوق رأسه هذه الغمامة البيضاء من بياض شعره الذي طال عليه العمر حتى لم يبقى تبقى فيه شعرة سوداء. بالله علينا أو عليكم، رجل بهذا المشهد الذي تراه، عجوز لا يكاد يحمله عظامه، لم يبقى في شعره شيء من السواد، كأنه سيدعو يا ربي أحسن خاتمتي، يا ربي أكمل أيامي التي بقيت لي بخير. هذا ما نتوقعه من هذه المقدمة. ولكنه يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما هو ما مناسبة أن يقول ولم أكن بدعائك رب شقية؟ انظروا كيف يطيل المقدمات، وهذا أدب يعلمنا إياه القرآن حين تدعو. ربنا يحب التملق، ربنا يحب إطالة المقدمات، يحب إظهار الحاجة، إظهار الفاقة. فلا تدخل مباشرة في طلب الحاجة، ولكن أظهر كرم ربك وأظهر عجزك أمام ربك، فيكون ذلك من آداب الدخول على الملك الجليل الوهاب المعطي سبحانه.
1: سبحانه،
2: العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. قال الإمام البيضاوي توسل إلى الله عز وجل بما عوده من استجابة دعائه قبل ذلك.
1: ما شاء الله. نعم.
2: انتهى الوقت.
1: ما شاء الله، وما وددت أن ينتهي. سبحان الذي جعل هذا الوقت مباركا، ولا يسعني في مثل هذا الكلم ونهايته التي كما بدأت بالمناجات تمام الأدب مع الله ثم بعد ذلك الدعاء، أنهينا سبحان الذي جعل هذا الكلم مناسب للبدايات. لا يسعني أن أقول إلا أن هذا الكلم يكتب بماء الذهب، بوركت، وجعله الله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. وكل عالم جليل كان سببا في إيصال كل معلومة إلى قلوبنا وأذهاننا. شكرا أحبابي الكرام على ما قدمتم لنا من هذه المساحة لكي تستمعوا إلى هذه الأنوار. شكرا يا سوسن، شكرا يا فؤاد، ولنا عود على بدء إن شاء الله غدا بإذن سبحانه وتعالى من أبواب الجنة يا رب العالمين كلها ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية،
1: ريحانات تونسية.
0: هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: سناء جبالي وريحاناتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة من سورة فاطر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا. أهلا بك فاطمة الزهراء.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: معنا كذلك فاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. وفاطمة الزهراء العياري، أهلا
4: السلام
2: ومرحبا.
4: عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في حصة التلقي. أعوذ

الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع.

0: رباع
1: يزيد في الخلق ما يشاء
0: يزيد في الخلق ما يشاء
1: إن الله على

0: الناس من رحمة فلا ممسك لها
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
0: وما يمسك فلا مرسل له من بعده
1: وما يمسك فلا مرسل له من بعده
0: وهو العزيز الحكيم
1: وهو العزيز الحكيم
0: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله

0: السماء والأرض
1: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
0: لا إله إلا هو
1: لا إله إلا هو
0: فأنى تؤفكون
1: فأنى تؤفكون
0: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك
1: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك
0: وإلى الله ترجع الأمور
1: وإلى الله ترجع الأمور
0: يا أيها الناس إن وعد الله حق
1: يا أيها الناس إن وعد الله حق
0: فلا تغرنكم الحياة الدنيا

0: عمله فرآه حسنا
1: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
0: فإن

0: نمر الآن إلى حصة التلاوة الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا

0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوصلاتي، بل تتفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.

مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً

0: نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك وجزاك خيرا. إذا مستمعين الكرام، سورة فاطر تبتدئ بالحمد وهي من ضمن السور الحوامدي الخمس. نعم، لدينا سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله.
0: نعم
1: نعم أيضا
0: سبأ
1: على الترتيب. على الترتيب، الفاتحة، الأنعام، الكهف، ثم
0: سبأ
1: وفاطر. إذا نواصل حصتنا بإعادة هذا المقطع ثم تكراره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا.

فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.

الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً

نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى تكرار هذه هي الآيات. يلا على بركة الله.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين

0: الرياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن. فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وبالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يومنا ويومكم بكل خير وبشر وسرور وعون منه سبحانه وتعالى. أمين. وأن ييسر أمورنا كلها ويقضي حوائجنا. أمين. وأن يتولانا سبحانه بعنايته ورعايته وحفظه وتوفيقه.
2: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ونحن في التكملة من المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، حيث وصلنا إلى قوله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. وميراث التمسك بالمظالم ثلاث: أحدها تمكن الظلمة في القلب، الثاني زيادة الجرأة في المستقبل، الثالث نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح. ولذا قالوا: من اقتصر على رد المظالم في التوبة زلت قدمه ولم يفتح له، لأن الحقوق الشرعية عظيمة، أو كلاما هذا معناه. نعم،
3: قوله هو ميراث التمسك بالمظالم ثلاث. الشيخ من عادته أنه يبين الأمور بيانا دقيقا شافيا،
2: صحيح،
3: بحيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة مما لها تعلق بموضوع كلامه إلا ويأتي على تفصيلها وبيانها.
2: نعم.
3: فإنه رحمه الله تعالى ورضي عنه لما تكلم على ميراث رد المظالم، وكان الكلام على ميراث رد المظالم كافيا ليعلم بالمقايسة أو بمفهوم المخالفة، ليعلم السامع القارئ الناظر، ليعلم ما في مقابل ذلك من الأثر.
2: نعم.
3: لكنه لم يكتفي بذلك، وهذا من براعته، لأن هذه المواضع يحتاج فيها إلى البيان،
2: صحيح،
3: حتى تكون النفس محمولة على الحق مدفوعة إليه. فبعد أن بين ما يورثه رد المظالم، بين الآن وتحدث عما يورثه التمسك بها. يعني أنت أيها المتلبس بالمظالم، إن رددت المظالم هذا ما يحصل لك، وإن أمسكتها هذا ما يحصل لك، هذا ما يورثه إمساك المظالم وعدم ردها فيك. فذكر أول أمر، قال: تمكن الظلمة في القلب. وهذا هو الوارد

0: في الحديث
1: نعم
0: أن الظلم يورث الظلمة.
1: صحيح.
0: اتقوا الظلمة في صحيح مسلم، فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة.
1: صحيح.
0: يقول الشيخ أن الظلمة تحصل للإنسان كذلك في قلبه في الدنيا، وهذا مأخوذ من حديث آخر.
1: صحيح.
0: فنعم يعني لأن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا الحديث. ومما فهم من نصوص كثيرة
1: نعم
0: أن المعصية عامة لها أثر سيء في القلب، الطاعة نور والمعصية ظلمة، لأن فيها مخالفة الله تعالى، لأن فيها معصية الله تعالى، وهذه تزيد على غيرها من المعاصي بكون صاحبها معرضا يوم القيامة لكي يأخذ الناس من حسناته ولكي يأخذ هو من سيئاتهم، لأنها حقوق عباد.
1: نعم.
0: وحقوق العباد ذكرنا أكثر من مرة أنها مبنية على المشاححة، ليست كحقوق الله تعالى. هذا ليس أمرا بينك وبينه سبحانه، هذا أمر بينك وبين خلقه، والأمر الذي بينك وبين الخلق الأمر موقوف فيه على الخلق.
1: نعم.
0: فلذلك إذا أبى الإنسان أن يرد المظالم، أبى أن يردها، امتنع من ذلك وهو يعلم أنه ظالم وأن هذا المال ليس ماله، أورث ذلك ظلمة في قلبه، ليحج إن شاء، ليصلي إن شاء، ليتصدق إن شاء، ليفعل ما شاء، ما دام متلبسا بظلم العباد، ما دام لا يرد المظالم لأصحابها، لن يجد نور تلك الطاعات، لأنه ضرب هو بحجاب على قلبه يمنع من وصول أنوار الطاعة إلى القلب. حجاب، هذا
1: وضع غشاوة،
0: غشاوة. نعم.
1: نور الطاعة،
0: نور الطاعة بسبب المظالم. والإشكال أن البعض منا لا يفهم حقيقة الأثر
1: نعم
0: الكامل للظلم في الدنيا وفي الآخرة، لا يدركه حقيقة، وإلا لو أنه أدركه لما سعى في الظلم، بل إن من الناس من كان يترك ما فيه نزاع مع أنه يعلم أن الحق معه، يترك لماذا؟ لأنهم يخافون، ثم ورعاً. وذكرنا أكثر من مرة قصة سيدنا سعيد بن زيد، وأبى أن يحلف والحق معه، لكن انظر في المقابل ما الذي جرى لأروى تلك المرأة التي ظلمته، يعني هي أخذت لعاعة من الدنيا،
1: الشبر متاع الأرض،
0: أخذت الأرض. طيب ما الذي حصلت؟ عميت في كبرها، دعوة، الظلم، المظلوم أذن له في أن يدعو، أذن له، وربي سبحانه وتعالى وعده بأن يجيبه ولو بعد حين، فدعا عليها، عميت، فقدت البصر، عميت، وكانت تلك الأرض هي قبرها، سقطت في بئر فماتت فيها، أي ميتة هذه مع ما ينتظرها من العقوبة في الآخرة. لذلك الإنسان لو أنه ينظر في الأمر هكذا، يعني أنا سأحصل منفعة دنيوية،
1: نعم،
0: سأحصل مكسبا، وقد لا أحصله، قد لا أهنأ به،
1: صحيح،
0: وأفقد أشياء كثيرة، هب أني حصلته لكني سأخسر آخرة.
1: ومثاله سيدي هذا ما يقع في عدم توزيع، أو خليني أقول العدل في توزيع التركة، العدل بمعنى أن نتبع نصوص القرآن، ما إذا اختلفنا إحنا كإخوة في قسمة الميراث عن تبي خاطر نحتكم للقرآن، فيمتنع البعض عن إعطاء إخوته حقوقهم، خاصة يجي للنسوة وأنت يقول لها ما فماش ميراث، ما عندكش حد شيء عندي، وتطوال فيموت،
0: يخليه
1: لولاده،
0: أي نعم،
1: ولا يستنفع، ما ينفعش به هو،
0: أيوه،
1: لولاد، وسيحاسب على ذلك.
0: أي نعم. الإشكال هو أن الناس بعضهم يستخف بهذا، يستخف، والبعض بسبب جاهه وبسبب علاقاته وصلاته قل له هوك الحاكم قدامك برا اشكي.
1: نعم.
0: ويكون انسان يعني فقيرا، ولا يكون انسان لا جاه له، ويكون انسان يعني في النهاية لم يستطع الوصول إلى حقه في الدنيا سيصل إليه في الآخرة.
1: والله. نعم.
0: سيصل إليه. نعم. وفي الآخرة
1: لا ظلم اليوم،
0: لا في الآخرة لا يحتاج إلى مال لكي يأتي ليكلف محاميا. يعني في الدنيا ممكن بعض الناس لا يستطيع.
1: صحيح.
0: وقضايا وما تكلف يعني من مصاريف، ويحتاج أحيانا الخبير، ويقول أنا هذا كله لا أستطيعه حتى أثبت أن هذا أن هذه الأرض أو هذه الأمتار من أرضي، قد لا يستطيع ذلك. لكن في الآخرة هو لا يحتاج إلى كل هذا، في الآخرة لا يحتاج لا إلى محامي، ولا يحتاج إلى خبير، حتى لا يحتاج إلى شيء في الآخرة، وحقه سيؤخذ منه. وتخيل أنه شبر، يعني من اقتطع شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة، شبر بسبع أراضين، شبر ما للهكتارات ولا، نسأل الله العفو والعافية. وثم أشياء منشأها فساد في التصور، وثم أشياء منشأها فساد في الطباع. يعني ثم من يتصور أنه هذا المال أن هذا المال مال أبيه، وبالتالي هو مال عائلتهم.
1: نعم.
0: وإذا أخذت الأخت يعني نسيبهم صهرهم.
1: صحيح.
0: يعني سينتقل المال، يعني لا، ليس الأمر كذلك.
1: صح.
0: هذا فساد في تصورك. هذا المال، هذا مال أختك، لو شاء والدك لوهبك إياه في حياتي، لكن لم يفعل.
1: نعم.
0: هذا المال بعد وفاتي ليس مال أبيك، هذا انتهى. هذا المال ليس مال أبيك، هذا المال الآن هو
1: حق
0: الورثة، ليس لك الحق في أن تمسكه. هذا أمر لابد أن ينتبه له.
1: صحيح.
0: فتمكن الظلم، لاحظ الشيخ عبر بتمكن، يعني ليس مجرد ظلمة، لا تتمكن. وسامحني، هو حتى لو رد المظالم وبعد تأخر في إمساكها، يحتاج إلى أن يزيل الغشاوة التي أحدثها إمساك المظالم وعدم ردها في قلبه، فضلا عن أنه يمتنع. إذا امتنع من أن يرد سيجد غشاوة في قلبه ولو فعل ما فعل، لأنه ثمة حائل، ثم مانع يمنع من تنور القلب. والنور والظلمة لا يجتمعان، يا ظلمة يا نور، يا أما ظلمة يا أما نور، لا يجتمعان.
1: سبحان الله.
0: لا يجتمعان. فإذا تمكنت الظلمة في القلب، لاحظ قال في القلب، يعني وكأنها تسكن سويداءه وتستحوذ عليه.
1: صحيح.
0: فلن يجد النور إلى قلب هذا الظالم سبيلا، لن يجد. نسأل الله العفو والعافية.
1: هذه خليني أقول الغشاوة سيدي، إذا تمكنت من القلب فمعاش حد شيء بيناتنا احنا يدخل، أصبحت عازل.
0: أي نعم.
1: لازم فقط حتى نفسر
0: نعم.
1: هذا العازل اللي نعملوه على السطوح ما يعديش الماء، هكذا هذه الظلمة. نسأل الله السلامة. المعصية لما تعملك الغشاوة ما عادش يعدي هكذا القلب، وهذا الخطر سيدي، أنه ما عادش فما حد شيء قاعد من نور يتعدى القلب، وبتراكم الظلمة تولي فما إشكاليات. فنسأل الله السلام.
0: هذا إذن هذا لابد أن يحرص كل واحد على أن يتفكر في هذا المعنى.
1: نعم.
0: وأن يحرص على المبادرة إلى الرد وعدم مسك شيء.
1: نعم. نسأل الله السلام.
0: الثاني قال
1: الثاني زيادة الجرأة في المستقبل.
0: زيادة الجرأة في المستقبل، يعني لأنه ألف المعصية. نعم. ألفها، يعني في البداية يكون عنده نوع حذر من الإقدام على أكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم.
0: من الإقدام على الحرام، لكن بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية تألفه نفسه، بل يصير صاحب نفور من الحلال. نسأل الله العفو والعافية.
1: صلت.
0: ربي يحفظنا.
1: آمين.
0: يعني الكسب الحلال لا يعجبه بعد ذلك، نعم، لا يصير معتادا بالحرام، يألفه،
1: يتعوده عادة، والعادة الحرام.
0: والجرأة، لأن ذاك التعظيم والخشية والخوف من مغبة الوقوع في الحرام وأكل أموال الناس بالباطل زالت عنه، لأنه ثم المؤمن الأصل فيه أن له، نعم، أن له ما يحجزه عن مثل هذا، يعني ثم خوف، أقله تردد،
1: نعم.
0: أقله ذاك يزول، يصير مقبلا في المستقبل على أكل أموال الناس بالباطل بجرأة،
1: ما تحرك له الشعر
0: بجرأة لا يبالي. وسامحني، هذا هو أحد ثمار ظلمة القلب،
1: نعم.
0: لأن القلب الحي ينبه صاحبه، قل يا فلان دعك من هذا، يا فلان هذا فيه شبهة، يا فلان أخطاك، يا فلان اسأل، يا فلان كذا، يا فلان الغني ربي يأتيك إن شاء الله الرزق من أبواب أخرى،
1: نعم.
0: هذا باب ينبهه.
1: نقول ضميره حي سيدي،
0: اي نعم.
1: في اللغة العامية،
0: اي نعم.
1: ضميره أنبه ما خلاش يرقد، ضميره أنبه ما خلاش يعمل العملة ذيك،
0: نعم.
1: هي مصدرها هيك القلب هذاك،
0: اي نعم. يمنعه يمنعه، لكن إذا فعل لا يمتنع، لا يرتدع، في المستقبل يصير ذا جرأة عجيبة.
1: صحيح، عندنا جارنا سيدي،
0: اي نعم،
1: كان يقول،
0: كان حكاية باهية مثال كان حاجة باهية مثال
1: كلمة يقولها الله يرحمه، كان دائما يقولها. فلعل مرأة هكا ولدها هزلوا العظمة متاع عنده دجاج عربي، هزلوا قالها اللي يعجبه سرقة عظمة يسرق بقرة،
0: أي،
1: وكأنه يعني يتحدث عن هذه بلغته العامية الدارجة لحكمة سبحانه،
0: نعم، وهو كذلك، لأنه يألف الحرام
1: سبحان الله،
0: والحرام لا تنظر إلى مقداره، الحرام ليس الإشكال في مقداره، لأن من اجترأ على القليل اعتاده وجرأه ذلك على الكثير، جرأه على الكثير، وهذه مسألة خطيرة
1: سبحان الله.
0: يعني ليس الإشكال في أنه قليل ولا كثير،
1: نعم.
0: وقلته وكثرته لا عبرة بها، في يعني لا عبرة بمعنى أنه قد يكون قليلا وتحاسب عليه حسابا عسيرا، سامحني، من اقتطع شبرا من أرض،
1: نعم.
0: شبرا، وهذا مبالغة في التحذير والنهي،
1: صحيح،
0: حتى لا يتعدى الإنسان على شيء من حقوق العباد،
1: نعم.
0: ثم هذا القليل قد يكون كثيرا لمن أخذته منه،
1: صح،
0: هو قليل عندك،
1: عندك أنت، لكن عند صاحب هذاك دينيتو، دينيتو كلها،
0: نعم.
1: فيهاك الشبر هذاك الملك،
0: نعم.
1: اللي عنده،
0: نعم.
1: نحيته، صحيح.
0: وحقيقة ثمة أمور لابد أن تراجع عند الناس،
1: سبحان الله،
0: لابد، يعني مستوى من الاستخفاف بهذا الباب عجيب،
1: نعم سيد،
0: مستوى من الاستخفاف عجيب، وهذه التعبير لاحظ زيادة الجرأة، يعني أصلها موجود،
1: صحيح.
0: لأنه في المرة لم يحمله على أخذ أموال الناس بالباطل والظلم إلا جرأته على الحق، هذه فيها زيادة،
1: نعم.
0: يعني إذا لم يرد تزيد جرأته، تزيد. وأختم بمسألة، لأن الوقت يبدو أنه قد داهمنا، تأخر العقوبة عن الظالم لا يعني بحال أنه لن يعاقب
1: أبدا،
0: بل تأخر العقوبة قد يكون إمهالا له حتى يرجع ويتوب، وقد يكون زيادة في قطع العذر،
1: نعم،
0: حتى إذا أخذه الله
1: أخذه أخذ عزيز
0: لم يفلته، نسأل الله العفو والعافية،
1: آمين يا رب العالمين،
0: رب يحفظنا وإياكم،
1: آمين يا رب، رب إن شاء الله يحفظ الجميع ويعيننا،
0: آمين.
1: على التشبث في هذا العصر بالحلال،
0: آمين.
1: والابتعاد عن،
0: آمين.
1: الحرام. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم،
0: آمين.
1: والجسم والصحة يا رب العالمين،
0: آمين.
1: أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على،
3: نفس كالطفل إن تهمله شب على،
2: حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم،
3: حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم،
2: فاصرف هواها وحاذر أن توليه،
3: فاصرف هواها وحاذر أن توليه،
2: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم، إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه، إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن، وتعمر أوقاتنا بذكر

0: إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب.
1: من القلب.

0: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

وقد كانت الحصة الأولى من حصص هذا البرنامج. كنا قد تحدثنا عن جدوى هذا البرنامج وأهميته، ثم غصنا في الحديث عن كثير من أهمياته وقيمته، لننتهي بعد ذلك للحديث عن أبرز ما سنتعرض إليه في هذا البرنامج. وقلنا بأننا سنحاول أن نجيب في هذه المسيرة عن أسئلة ثلاث. السؤال الأول هو سؤال المفهوم المتعلق ببعض المصطلحات التي لا يمكن بدونها أن نؤسس أرضية خطاب مشترك وأرضية فهم وتداول فكري مشاع بيني وبينكم كمستمعين أوفياء. ثم بعد ذلك قلنا بأننا سنتحدث عن أهمية السنة النبوية وقيمتها، لنتحدث بعد ذلك عن كيفية نقلها وكيفية ثبوتها وكيفية توثيقها وكيفية انتقائها وكيفية عرضها وكيفية فهمها وغير ذلك، وهو الجزء الأوسع من البرنامج، على أن هذا البرنامج لا تسقيف له مبدئيا، وإنما هو محاولة لتقديم مقرر شامل موسوعي متعلق بالسنة النبوية يؤسس لوعي جديد ويحاول أن يحد من الموجات التي تزعم أو فلنقل تفترض العقلانية والتجديد، فنحاول أن نحد من شدة هذه التيارات من خلال التفاعل مع الأصل وبيان التاريخ وإعطاء القيمة والمشروعية لهذه السنة النبوية. ما سنتحدث عنه في هذه الحصة الأولى متعلق بالسؤال الأول، وهو سؤال الماهية والمفهوم. ونحن نتحدث عن تثبيت سنة المصطفى، يظهر لنا مصطلح مهم جدا، وهو مصطلح السنة النبوية. قبل أن ننظر في الأهميات والكيفيات والتاريخ والمظاهر، يجب أن ننظر في المصطلح قبل ذلك، وهو مصطلح السنة النبوية. ما المقصود بهذا المصطلح؟ ما دلالته؟ كيف نفهمه؟ ماذا يقصد به قائلوه؟ هل له تعريف واحد؟ وما هي المصطلحات المتعلقة به؟ ولذلك سنشرع في هذه الحصة في الحديث عن تعريف السنة النبوية. وبداية من المهم جدا أن نفهم السنة النبوية في إطارها، أو أن نفهم مصطلح السنة أصلا في إطاره اللغوي. ما الذي يقصد بلفظ السنة في اللغة العربية؟ السنة في اللغة العربية هي الطريقة أو المنهج، حسنا كان أو سيئا. السنة النبوية لما كان يستعملها العرب قبل الإسلام كانوا يقصدون بها المنهج والطريقة، يقال سنة فلان بمعنى منهج فلان أو طريقة فلان أو اختيارات فلان أو نمط فلان، نمطه في التفكير أو نمطه في العيش أو نمطه في التعامل مع الناس أو غير ذلك من أنماط الحياة التي تؤسس لسنة تداولية. فالعرب سابقا لما كانت تستعمل مصطلح السنة كانوا يقصدون به المنهج والطريقة التي تتأسس بعد نوع من التكرار لنمط معين تجلس عليه فكرة طريقة أو منهج أو اختيارات. هذا المقصود بمصطلح السنة في اللغة العربية. الآن مصطلح السنة لما دخل إلى البيئة الإسلامية اكتسب معان جديدة. السؤال الذي يطرح، هل يمكن لمصطلح أن نضفي عليه دلالات جديدة إذا ما أدخل إلى بيئة جديدة أو تأثر بثقافة جديدة أم لا؟ هل هذا مشروع أم لا؟ حاولوا أن تفهموا معي جيدا أني سأحاول في

0: هذا البرنامج أن أبني من الصفر المعرفي في كل شيء. سنتساءل عن كل فعل قام به المحدثون، حتى أبسط الأفعال التي لا إشكال في القيام بها ولا مشاحة فيها، كهذه القضية وهي قضية المصطلح التي كانت مسألة متداولة بين أهل الفنون وأهل العلوم ولا إشكال فيها إذا لم تخرج عن بعض الضوابط. ولكن أحاول أن أتساءل عن كل شيء، وخصوصا أن أشك في كل شيء قام به المحدثون، وخصوصا أن أبحث عن أصل كل شيء حتى في الثقافات المتاخمة للمسلمين والمحيطة بالإسلام لا فقط في الإسلام. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وستأتي بعده عدة أسئلة في كل محطة نقف فيها مع المحدثين. يمكن أن تعتبروا هذا البرنامج برنامج محاكمة وبرنامج مساءلة لتاريخ السنة النبوية، لأن التثبيت يجب أن يقوم على محاكمة ومساءلة وشك حتى نستيقن ونرضى ونقبل ما جاء. ولذلك أبدأ بالتساؤل في كل نقطة متعلقة بها. السؤال الذي طرحته بعد أن عرفت السنة كمصطلح كان موجودا قبل الإسلام في جزيرة العرب التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية، هل هو مشروع أن أخذ مصطلحا ثم أضفي عليه تخصيصات أو تغييرات في إطار بيئة ثقافية جديدة أم لا؟ الإجابة نعم، وهذه الإجابة ليست إجابة من منطلق ديني، وإنما هي إجابة من منطلق لساني لغوي وفق المعايير المعاصرة أيضا. هنالك ما يعبر عنه في اللسانيات بالتطور الدلالي. اللغة عنصر صميمي العلاقة بالإنسان، وهو أيضا عميق العلاقة بالمجتمع والثقافة، له معها أي مع الثقافة، ومعه أي مع المجتمع علاقة جدلية، علاقة أثر وتأثر. اللغة تؤثر في المجتمع، يستفيد منها ويأخذ بها، والمجتمع والثقافة تؤثر في اللغة فتبني المصطلح وتخصصه وتكثر من استعمال بعض المصطلحات وتلغي استعمال بعض المصطلحات الأخرى لعدة دواع علمية أو سوسيولوجية أو لسانية أو غير ذلك. وليس المقام مقام توسع في هذا الإطار على كونه من بدهيات العلوم اللغوية واللسانيات المعاصرة أيضا. فالمصطلحات من الطبيعي جدا أن تتأثر في البيئات التي تغوص فيها وتدخل في غمارها، ولم يكن لفظ السنة استثناء من ذلك. على غرار لفظ الصلاة، عند دراسة التاريخ اللساني لمصطلح الصلاة مثلا في الثقافات الغابرة، نجد أن هذا المصطلح طرأت عليه عدة تغيرات في مختلف المجتمعات، تأثرا بمختلف الثقافات الدينية منها خصوصا. فدلالة المجتمع عند العرب قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدعاء عموما، وكانت هذه هي الدلالة المنتشرة في كثير من الثقافات، على أن كثيرا من الأمم كانت لهم صفة أكثر تخصيصا من الدعاء في تعريفهم للفظ الصلاة. ففكرة أن المصطلحات تتأثر بالدلالات هذه فكرة ليست فكرة دينية، إنما هي فكرة إنسانية لسانية، فلا إشكال في أن يحصل ذلك. إذن هذا اللفظ السنة لما دخل في البيئة الإسلامية طرأت عليه عديد التغيرات التي أعطته علاقته بالبيئة الإسلامية، مع كون كل التعريفات الإسلامية لمصطلح السنة لها علاقة بالتعريف الأصلي، بالتعريف اللغوي أي المنهج والطريقة. فعرف المحدثون السنة النبوية بكونها كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. المحدثون لما عرفوا السنة النبوية، لما أرادوا أن يصطلحوا على السنة النبوية وأن يذكروا مفرداتها ومباحثها وأهم متعلقاتها، قالوا بأن السنة النبوية موضوع التعريف هي كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل مستويات. المحدثون قالوا بأننا مؤرخون، ولكننا مؤرخون مختصون، ندرس شخصية معينة هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سيكون تعريفنا متناسقا مع وظيفتنا، فسيكون تعريفا شاملا لكل ما يتعلق بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا بأن السنة النبوية هي قول رسول الله وفعل رسول الله وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفات رسول الله في امتداد تاريخي قبل البعثة وبعدها، وهذا متناسق جدا مع وظيفتهم ومقبول جدا ومبرر حتى عقلا، لأن المؤرخين هم بالأساس جماع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما سيستعملون لفظ السنة سيكون استعمالا شاملا، فهم رجال تاريخ، ورجال التاريخ يجمعون كل ما يتعلق بالتاريخ، فإن كانوا مختصين فإنهم يجمعون كل ما يتعلق باختصاصهم. لذلك كان التعريف الذي قدمه المحدثون تعريفا شاملا. ماذا يقصد بهذا التعريف لما يقول المحدثون السنة النبوية هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويقصدون بأثر ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. كيف سيثبت؟ هذا الذي يجيب عنه علم الحديث، والذي سنجيب عنه في الكيفيات في الحلقات اللاحقة. طيب، إذن السنة النبوية عند المحدثين هي كل ما أثر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. المحدثون اختاروا هذه الثلاثية لأنها الثلاثية التي تكون الموقف المصرح به لأي شخصية في التاريخ. وهنا كذلك سنشك لماذا ركزوا على هذه الثلاثية في البداية، لأن موقف الإنسان يبنى من خلال هذه الثلاثية. موقفك أفهمه من خلال كلامك أو من خلال فعلك أو من خلال إقرارك، إما بالصمت أو بالكلام. فأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وقوله بني الإسلام على خمس، وقوله الدين النصيحة، وغير ذلك. كل هذه المقولات هي سنن قولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعاله صلى الله عليه وسلم هي كذلك سنن. من ذلك صفة صلاته، لما يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دون أن يتكلم، فإن بعض أفعال الصلاة وصلت إلينا من خلال نقل فعله لا من خلال تصريح كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى سنة فعلية، وهو كذلك حجة، وحتى تاريخيا مما يفهم من مواقف الشخصيات أفعالها، يعني نفهم مواقفها من خلال أفعالها. فقول الرسول مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا القول، هذه السنة القولية أعطت مشروعية للفعل، فقالت بأن الفعل مما نأخذه للاستدلال. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ومناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج كثير منها أخذ من خلال رصد أفعاله عليه الصلاة والسلام، حديث جابر بن عبد الله المعروف في الحج هو غالبا وصف لأفعاله صلى الله عليه وسلم. كذلك النقطة الثالثة في السنة النبوية عند المحدثين هي تقريراته صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يحدث من عند نفسه قولا، وقد لا يحدث من عند نفسه فعلا، ولكن يحضر على حادثة أو وضعية فيسكت أو يقر أو يتكلم ليقر. هذا السكوت يفيد الإقرار، لأن البيان لا يتأخر على وقته، ولأننا نفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليتأخر عن البيان إذا استحق المقام ذلك. ولذلك تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في سنته. ومن ذلك مثلا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضلية آية الكرسي لما سأل عنها الصحابة، فأقر أحد الصحابة الذي قال بأن أفضل آية هي آية الكرسي، وإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة في حادثة بني قريظة لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعض الصحابة أنه يجب عليهم أن يصلوا العصر في بني قريظة حصرا، فلما أدركتهم الصلاة صلاة العصر وهم في الطريق لم يصلوا بعد إلى بني قريظة، لم يصلوها إلا عند وصولهم. وأما طائفة أخرى من الصحابة ففهموا أن الرسول يستعجلهم، فلما لم يصلوا إلى بني قريظة في الوقت المعهود صلوا الصلاة في مكانها. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أقر كلا الفريقين بسكوته، وفي هذا دلالة على إقرار الاجتهاد وغير ذلك من الأمثلة. فالسنة النبوية عند المحدثين هي قول وفعل وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عندهم الحال هنا، بل توسعوا لتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة عفوا، بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن شخصية رسول الله هي محل اقتداء، وما يهمنا منه ليس فقط ما يتعلق بمواقفه والأحكام الصادرة عنه، بل كذلك شخصيته تهمنا، وقفته، مشيته، كلامه، خلقه، صفة جسده، صفة تعامله مع الناس، كل هذا يهمنا لبناء القدوة. فأدخلوا في تعريف السنة النبوية صفات خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطوله، وفيما يتعلق بصفة وجهه وبسمته وأسنانه وكل بنيته، وهذا كله من مفهوم السنة عند المحدثين. كذلك صفاته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأخلاقه، وكان لهذه الصفات اهتمام، كانت هذه الصفات موضوع اهتمام عند المحدثين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها، لأن المحدثين يعتقدون، وهو اعتقاد المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمل الأمانة قبل البعثة، فإذا ما كانت البعثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهزا. لذلك اهتمامهم بهذه الشخصية كان اهتماما قبل بعثتها، ومن باب أولى بعد بعثتها. وعموما ما تعرضنا إليه في هذه الحصة هو عبارة عن خطوات أولى نفهم من خلالها مصطلحا مركزيا في البرنامج، وهو مصطلح السنة النبوية. فعرفناه من حيث اللغة، وعرفناه في تعريف المحدثين، على أن نتناول في الحصص القادمة تعريف غيرهم في إطار برنامجنا معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم بأهلي، وأنا خيركم بأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام متابعي برنامج التربية السليمة. اليوم الأربعاء صحبة الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل. احنا اليوم قدام موقف مربك ومقلق برشا الوالدين خاصة كيف يتكرر. اليوم باش نحكي على خلينا نقول إشكال يتعرضوا للوالدين مع صغارهم وباش نوصف الإشكال هذا في بعض التفاصيل. وقت للولي يقول لك ولدي ما يركزش، نكلمه ما يسمعنيش، يبدأ التمرين وما يكملوش، ديما ناسي أدواته وش قالوا له في القسم، يقرأ ويحفظ وشوية آخر وينسى اللي قراه الكل، في القسم تلقاه سارح وما ينتبهش. ولهنا يتواصلوا معنا المعلمين ويقولوا لنا لصغاركم راهم ما يركزوش برشا، وحتى كيف نقعد معاه ونفسر له ونحكي معاه نحسه حاضر بجسمه ولكن مخه في بلاصة أخرى. كما قلت هالموقف هذا يتعرض علينا كل فترة، فهل هو مجرد شرود عابر وإلا نحن فعلا اليوم قدام مشكلة حقيقية في الانتباه تستحق الفهم أولا والتقييم ثانيا والعلاج ثالثا؟ بسط لكم الإشكال مستمعينا الكرام بكل اختصار وبكل وضوح، ليلقى نفسه في الإشكال هذا يشارك معنا اليوم، يسأل الدكتور فتحي سعيد، يعرض لنا إشكاله بأكثر تفصيل وإن شاء الله نتفاعل معكم إيجابيا. كما قلت هذا هو موضوع حديثنا اليوم في برنامج التربية السليمة مع الدكتور فتحي سعيد، إن شاء الله يكون حديث هادف ودقيق ونحاول من خلاله تفكيك الإشكال، فهم أسبابه، ثم نبحث عن السبل اللي تساعد على التعامل معه والخروج من هذه الوضعية، وضعية فقدان، خلينا نقول نقص الانتباه، فقدان التركيز. اللي عنده إشكال عنده سؤال في حول هذا الموضوع يطلبنا على 71-136-1000، سوسن الفرجاني تستنى تليفوناتكم على هذا الرقم، أو يدخل على التعليقات ويخلينا سؤال ويتفاعل معنا خلال هذا الحوار. مرحبا بكم، هذا هو موضوع حديثنا اليوم، ولكن أيضا اللي عنده زادة مشكلة أخرى تخص التربية فما فيها باس يخلي رقمه ويسجله إذا ما توصلناش معكم اليوم، أكيد باش نرجع لكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. من غير ما نطول نمشي إلى فاصل ثم أعود مباشرة لاستقبال ضيفنا والانطلاق في طرح الموضوع فقدان التركيز عند الأطفال وعند الكبار، لما لا باش نشوفوا شنية أسبابه وكيفاش نخرجوا منه خاصة، وهل ممكن فعلا أنه الدماغ أو العقل يستعيد تركيزه بالكامل وإلا لا؟ هذا هو اللي نجم نعرفوه إن شاء الله في هذا اللقاء. فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء، والتحية تصلكم طبعا من مهندس الصوت حمدي الفصيلي. نمشي إلى فاصل ثم لنعوده.

0: ننطلق على بركة الله مستمعينا الكرام، موضوعنا عن فقدان التركيز وحديثنا صعوبة الدكتور فتحي سعيد. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وسهلا زهرة وبكل السادة المستمعين الكرام.
0: به دكتور، به الصغير يقعد قدامك أمام عينيك لكن ذهنه في مكان آخر، يجلس أمامك عيناه معك ولكن الذهن في مكان آخر، الحاضر الغائب. هذا الموقف هذا قلت يتكرر عند بعض الصغيرات ويصبح أكثر وضوح وإرباك خاصة في عملية التعلم، ولهنا جي استدعاءات الأولياء للمدارس يقولوا لهم ولدكم ما يركزش. بطبيعة الوالدين لهنا باش يقولوا لك نحبوا نعرفوا كيفاش نخرجوا من هذا الموقف، ولكن احنا لانه طرحنا علمي مبني على رفع الوعي فيلزمنا نعرفوا شنو هي الاسباب اولا، علاش وصل صغيرنا لهذه الحاله. طبعا نحيط باهم الاسباب باش نذكروها الكل لانها تختلف اكيد، ومن بعد نمشي معاك في شق ثاني الى كيفيه الخروج من هذا من هذه الوضعيه، وهل فعلا الدماغ قادر انه يستعيد تركيزه والا لا. به الاسباب، يعني في البداية شنو هي الأسباب اللي يمكن أن تقف وراء هذا التشتت ونقص التركيز؟ هذا هل هو جيني أم هو تراكمات يعني لعادات سيئة ولا شنو بالضبط؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا عايز النهاردة السادة الأولياء يركزوا معايا برشا وياريت يجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا النقاط الرئيسية اللي بنتكلم فيها، عشان ده هيوفر عليهم معاناة سنين مع أولادهم. للأسف هذا حديثي معاك كل مرة، دائما أحاول أختصر الطريق على الناس، لكن دائما الناس العقل الجمعي يعشق الطريق الطويل والخرافي. احنا عندنا في الدماغ بتاعنا في شوية قدرات عقلية، 36 قدرة، هما دول مكونات الذكاء. يعني من الإنسان الذكي عنده قدرات معينة بنقيسها في اختبار الذكاء، تقريبا 36 قدرة. 36 قدرة دول فيهم خمسة أساسيين ينبني عليهم الباقي، يعني في خمسة الباز اللي من غيرهم الدور الأول، اللي من غيرهم لن ينبني أي شيء. يعني الخمسة دول اسمهم المهارات الديفلوبمنتال أو النمائية.
0: نعم.
1: الإنسان بيتولد بيهم وينمو معاه أو يتعطلوا، إذا حصل فيهم عطل بيحصل تعطيل في أغلب القدرات اللي بعد كده، زي اللي ما بناش الدور الأول وعايز يبني الدور الثاني. في الغالب شيء مستحيل هذه العملية.
0: طيب
1: الخمسة الكبار دول اللي المفروض الأولياء يخدموا عند ولادهم في القدرات دول برضو لهم ترتيب، الخمسة دول لهم ترتيب، مش كلهم بنفس القوة، هم كلهم في الدور الأول، ولكن العرس الأساسيات الأول واحدة اللي من غيرها كل شيء لن ينبني. هو اللي بنتكلم فيه النهاردة، وهو الانتباه، الاتنشن. أول قدرة بنربيها عند الإنسان أو بننميها عند الطفل هي الانتباه، وده أنواع وأشكال.
0: هي يعني هي من ضمن الخمسة الأهم،
1: خمسة الأهم، وهي أهم واحدة من الخمسة.
0: يعني هي أول واحدة،
1: يعني لو عايزين نقول 36 الباز بتاعهم
0: الانتباه.
1: أحسنتي، الانتباه. وإذا حدث خلل في الانتباه سيحدث خلل في الباقي كله.
0: اللي هم الخمسة شنو ما نقول؟
1: خمسة الباز، الانتباه، وبعدين الإدراك، وبعدين التفكير، وبعدين الذاكرة، وبعدين حل المشكلات.
0: تمام.
1: لو واحد ما انتبهش اوتوماتيك هيبقى ادراكه فيه مشكله. ادراكه يعني فهمه، ما عدم الانتباه وانت ما ركزتيش معايا فهتفهميني بالغلط، وما دام فهمتيني بالغلط هتفكري بالغلط لانك هتجاوب اجابه، وما دام جاوبت بالغلط هتبقى هتحتفظ بالمعلومات بالغلط في الذاكره، وما دام احتفظت المعلومات بالغلط لما نتعرض لمشكله واقول لك حليها هتستدعي المعلومات الخاطئه، فهتبقى الذاكره بتاعتك
0: هذاك. علاش هما مترابطين؟
1: يرحم والديك. يعني خمسه دول مع بعضهم،
0: واحده تؤدي يعني مهاره تؤدي الى مهاره ثانيه تتطور.
1: مهاره بتسلم
0: هذاك علاش تنمو؟ قلت انت نمائيه. نعم.
1: لا نمائيه دي المفروض تنمو وتكتمل عند الطفل وتبقى تمام التمام قبل التمدرس في الروضه، وبعدين يروح التمدرس نبني بقى مهارات التمدرس. اي عطل في الخمسه دول هيجيب صعوبات التعلم. يعني اي عطل في الخمسه دول هو ده اللي هيؤدي الى صعوبات التعلم الاكاديميه. دي اسمها نمائية. ليه؟ ما قبل التمدرس أنا ما تمدرسش لسه.
0: يعني هذوما الانتباه، الإدراك، التفكير، الذاكرة، حل المشكلات.
1: أي حل المشكلات
0: قبل التمدرس؟
1: حل المشكلات هنا مش حل المشكلات الكبيرة، حل المشكلات التعليمية اللي بتقابلنا. يعني اخرج من المتاهة، لون بشكل معين، امشي على الخط.
0: وهذوما يعني يتطوروا بشكل تلقائي بدون تدخل البشر،
1: لا
0: ولازم ندخله.
1: الله عليك يا ست زهرة، الله عليك. هنا سؤال مهم جدا. هو السؤال هيبقى اعمق شويه، ممكن نعمل حلقه عن الذكاء، هل الذكاء وراثي ولا مكتسب؟ لان الحاجات دي فيها ترانسفورابل، استعداد وراثي بنسبه 70-80%، لكن البيئه بتشتغل على الباقي. فالانتباه النهارده
0: اي نجم يكون عنده، شوف 70% عنده استعداد وراثي للذكاء، ونجم يكون عنده استعداد وراثي للتشتت
1: او للتخلف العقلي،
0: يعني هنا.
1: وكيفاش
0: بيمسج معاك، لكن كيفاش نجم انا ندارك من الاول
1: القياسات.
0: انا ونعرف اللي ولدي عنده يلندرا ماشي للتشتت ولا ماشي للذكاء، فماشي طريق اللي عنده صغيرات توا في الاشهر الاولى.
1: في طريقه برشا، طرق برشا برشا طرق، اما الناس عايزه ايه
0: ما نعرفوش.
1: حاضر، الطرق برشا. بالله عليك انت سالتني سؤال، اعرف منين؟ هو السؤال هنا، ما هو معيار الصح؟ يعني لازم الناس لما تخلف تروح تجيب كتاب مهارات ابني الطبيعيه، يعني عندك كتاب اسمه خصائص النمو. من اول طفل ما يتولد المفروض كل شهر علميا العلماء رصدين يعمل ايه معرفيا، يعمل ايه عاطفيا، يعمل إيه سلوكيا، يعمل ايه لغويا.
0: هيك الكتاب اللي يجينا احنا راهو يعطيوهولنا وقت الولاده، يعطيونا كتيب يقول لك، ومع البيدياتر يقول لك راهو صغير
1: لحد سنتين ويهتم بالوزن والجانب الجسدي فقط
0: وشويه سلوكي، يعني
1: ماشي.
0: شويه نسمعوه وتوصيته
1: كويس.
0: ولكن ما نركزوش معاه.
1: لا يعطيك الصح كويس. ده بيقول لك الطبيعه اهو، لو ابنك بعد عن الطبيعي اذا يولي ديسوردر مضطرب، يولي في مشكل، فتلحق بسرعه.
0: واضح.
1: يعني احنا التوحد النهارده من 6 شهور الناس بتعرفه، لما تكون اريا ابنك بيرضع ما بينظر لكش في عينيك، خلاص هز جليل الطبيب شويه جلسات بسيطه يتحسن برشا. كل ما نلحق اي مرض وهو صغير كل ما العلاج بيكون اسرع، لانه بيكون نبته خضراء صغيره، غصن طري ترجعه ترده. لكن كل ما يكبر كل ما زي كده، لو في شجره طلعت معوجه كده اصلاحها كل ما تكبر اصعب،
0: بتبيعها يشتد العود
1: يعني. يرحم والديك. فالانتباه كده نفس الفكر، الذكاء كده نفس الفكر، الشخصيه كده نفس الفكر، كل مهاره بنعلمها للطفل او للانسان هي نفس الفكر.
0: خلينا نوجه رساله بالله الاولياء والناس اللي تسمع فينا، وحتى اللي مش يسمع فينا وعنده شكون قريبه قادم على الزواج ولا تزوج سي في سنه وقادم على الانجاب، بالله اعملوا دوره، بالله اعملوا دوره، تجنبوا اللي احنا طحنا فيه وغلطنا فيه، اعملوا دوره وخذوا هالمعلومات اللي قول عليها الدكتور توا، باش كيف ربي يرزقك ان شاء الله ذريه صالحه تكون انت فاهم شنو المفروض يصير، واذا ثم اشكال تفيق بيه على بكري، لانه الاصلاح على بكري راه يجيب نتائج افضل.
1: افضل برشا. احنا نفسنا الناس اللي مقبله على الزواج تعمل دوره اختيار شريك الحياه، اللي ما اتجوزوش هذه هيقلل نسبه الطلاق 7%، احنا نسبه الطلاق وصلت 36%. فده بيقلل، واتعملت التجربه دي في ماليزيا برضو. يعني فالتجارب دي كلها مثبته يا جماعه وعليها ادله، بتحسن بتقلل نسبه الضياع.
0: الثقافه اللي حاب يرسيها فتحي سعيد مع المجتمع التونسي هو التهيئه ورفع الوعي قبل اي خطوه باش تقدم عليها في حياتك، سواء انجاب او تجيب البنين او بتعمل اي خطوه في حياتك، راهو ثم تهيئه ما قبل.
1: هو في الاسلام عندنا اسمه الوعي قبل السعي.
0: ايوه.
1: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. اسمها الوعي قبل السعي، قبل ما تسعى اتعلم. ده هيوفر لك اخطاء كتيره جدا لا يمكن اصلاحها وستكلفك اضعاف. الوعي قبل السعي،
0: اللفظ نسمعوه ولكن ما ندركوش.
1: صحيح.
0: به الوعي ولا قلتها انا قبل ما هيت المخ وين، معناه الواحد مخ وين هو يتعامل في الحياه هذه. فعلا الوعي قبل السعي.
1: صحيح. قبل ما الاسلام نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الوعي قبل العباده 13 سنه وعي. ثم تيجي العباده سهله.
0: وبعد
1: الناس اللي دخلت الاسلام قبل الوعي في الهيصه وفي الفتوحات كلهم ارتدوا.
0: نعم. الله على بصيره.
1: يرحم والديك.
0: به ممتازه.
1: احنا دي الثقافه اللي عايزين نرسيها عند الناس.
0: هاني معاك.
1: انت قلت دلوقتي
0: احنا شو نقولوا؟ انا رانا الكل نتعلموا، انا اول الناس ربي كرمني بالبرنامج الحقيقه. فانت اللي تقول فيه تو الانتباه والادراك والتفكير والذاكره وحل المشكلات يتخدموا قبل التمدرس.
1: قبل التمدرس اسمهم مهارات النمائيه، لانهم المفروض يكونوا اكتملوا قبل التمدرس.
0: انا مش نقول الاولياء قاعدين يتبعوا فيني، انا في استشارات تجي تقعد وتحطوا كرسي وتقعدوا، لان فوتنا على رواحنا هالرحله هذه، فاحنا تو داخلين على على الصعيب شويه.
1: لا ولو تمدرس دلوقتي يا ست زهره وهو عنده خلل في دي هيبقى ده العلاج. العلاج مش انه يقرا، لان لا يستطيع ان يقرا. كانك انت
0: انا لازمنا نرجعوا ونعالجه.
1: يرحم والديك. هو ده الجلسات، هو ده اللي بنعمله في المركز، هو ده اللي بنديه الكتب للناس، دي الحقائب اللي انا عاملها للاولياء.
0: ما نجمش نرجع ولدي تو 7 سنين للسلسال والليجو.
1: لا 15. لا لا لا، هنا بقى حلو قوي. هنا بنعمل في الكتب بتاعتي بفضل الله سبحانه وتعالى كمختص. هذه نقطه شغلاني برشا.
0: أيوة.
1: زي ما انت قلت دلوقتي انا بعمل ايه، كل حاجه بعملها يا اما دورات يا اما كتب للاولياء عندي ممكن
0: يقراوها.
1: مثال في كتاب اسمه خصائص النمو. انت بس بتعمل شيك ليست، ابنك 10 شهور بيعمل ايه، طلع في غلط، الغلط ده هو اللي تعمله هدف واشتغل عليه. يعني ابني لا يطيل النظر الى عيني،
0: حاضر. ايوه،
1: ابني لا يطيل النظر الى عيني مثلا، ابني عمره 3 سنين لم يقول جمله من 3 كلمات، اذا كده ولدي لوتار. يبقى الهدف ان اعلم ابني ان يقول جمله من 3 كلمات. لو عرفت تعملها لوحدك هتلاقيني كاتب لك تمارين، ما عرفتش يبقى
0: يعني التشخيص راه موجود عندك وتقدمه
1: في كتاب اسمه خصائص النمو. النهارده مثال على الانتباه
0: لكل المراحل،
1: لكل المراحل بي. لحد المراهقه. وفما تاني خصائص النمو بس للبالغين بعد كده خلاص بعد 18 سنه، لان برضو في حاجه اسمها النضج النفسي. انت دلوقتي مثلا ما عندك، ممكن يكون ما عندكش نضج نفسي، عمرك النفسي وعمرك العقلي مش ماشي مع سنك، وده الاضطرابات النفسيه اللي بتقابلنا بعد كده. فعندنا كتب بقى خاصه للبالغين، طبعا احنا مركزين على الاطفال في البرنامج يعني. واضح يعني، انا قلت 3 علامات للنضج النفسي للكبار اغلبها مش عندنا. القدره على اداره مشاعرك، اما واحد كبير يقول لك مش عارف ادير مشاعري، ما هو ده كده زي الاطفال حضرتك.
0: صحيح،
1: واضح. في مؤشرات يعني. المهم خلنا نرجع تاني عشان الموضوع الكبار ده بيموت من الضحك ورشة، لان اغلب الناس مش ناضجه، وبعدين عايز يطلع عين ناضج وفقد الشيء لا يعطيه ولن يعطيه. يعني اذا انت مش عارف تتحكم في مشاعرك مع ابنك، ام بوسيبل هتعلم ابنك اداره مشاعره. هذه نقطه. اثنين، اذا كان عنده استقلال فكري، اذا ما كنتش انا بعرف افكر وماشي مع العقل الجمعي، لا تستطيع تعلم ابنك مهاره الاستقلال الفكري. اذا انت ما بتحملش المسؤوليه، انا باكد على مخارج الحروف عشان الناس قالت لك المخارج
0: بالراحه لانه الناس تسمح وتتبع وتوا باش نشد لك جارد، لانه الموضوع مهم. لا احكينا بشويه باش نفهموك به. اي نكمل. فقط ام اسراء وجلت هي قالت لك الوعي قبل السعي جميل.
1: الله عليك،
0: يعطيك الصحه يا ام اسراء، جميل جدا السعي. فعلا
1: سعي. في كل شيء. ولذلك في سؤال لولبي يا ست زهر، لو انت سالته بس تساله بصدق، هو لماذا تتزوج، لماذا تخلف، لماذا تربي، لماذا تعيش، لماذا؟ لو عدنا اجب على السؤال ده كتير، هو ده اللي بيجيب الوعي. ماذا ما بتجيبش الوعي؟ شات جي بي تي ما تساله طول النهار ما بيجيبش الوعي، لانه بيعمل لك افيرميشن على فراسك. لماذا؟ كيف؟ لازم تتدرب عليه. اذا ما بيجي لي حد امبارح، عندي حد مثلا عنده اكتئاب مثلا، وعنده واحد جالي عنده مرهق، عنده القلق، فقال لي انا عارف كل حاجه من شات جي بي تي. قلت له بعد ما عملتها ازددت اكتئابا؟ قال لي صحيح. قلت له طب بقالك سنه ونص بتتابع شات جي بي تي، عملت ايه؟ بقيت معلومات. قلت له انا فاتح الدي بي تي. قال لي ايه بقى ده؟ قلت له دلوقتي واحنا بنرد عليك اسالني اي سؤال هرد عليك. بعد ما ردت عليه ساعتين، خدنا للشرى ساعتين ولا ساعه ونص. قلت له هل تغير فيك شيء؟ قال لي لا. قلت له لان كيف هنتدرب عليها في 3 شهور؟ الان انا برد عليك ماذا زي شات جي بي تي؟ انت ضيعت عمرك سنتين، بس شات جي بي تي ما قالكش انا مضيع عمرك. انا دلوقتي قلت لك احنا قعدنا ساعه ونص بنحكي في النمبر كويس، خلينا نخش في العملي. فهمت شو قصدي؟
0: شوف انا نفهم فيك، قاعد نفهم فيك. هي فلسفه، قلت لولبيه وفلسفيه. صحيح. شوي طرح فلسفي،
1: لكن شوف طرح واقعي تطبيقي. انا ما بتفلسفش يا زهره هاني، انا يا استاذ زهره
0: فلسفي بمفهومنا احنا، صعيب شويه على المخ يستوعب.
1: انا فاكر فلسفي يعني نظري تنظيري.
0: لا لا مش تنظيري، ماشي. شويه المخ يزم شويه تركيز بالشيء. فمش قاعد تقول انك تقول تشات جي بي تي يضيع لنا عمرنا. هذه راي مهمه، ولكن اي هذه مهمه ويلزمنا نقفوا عليه، نقفوا عندها ونحاولوا نفهموها، لانه فعلا تشات جي بي تي نعتمدوه اليوم قاعد يستنزف ويمشي معاك.
1: ما احنا قلنا تشات جي بي تي ذكاء تجميعي مش تخليقي، واللي بينفع البشر التخليقي مش التجميعي. يعني ايه تجميعي؟ هو بتكتب له مثلا ابحث لي عن كذا، كلمه اكتئاب مثلا، هو بيدور في كل المقالات وكل الارتكلات اللي مكتوب فيها كلمه اكتئاب ويقعد يلخص لك فيها، فاسمه تجميعي. الذكاء بتاعنا احنا تخليقي، بياخد الكلام ده ويخلق منه افكار تانية ملائمه للواقع بتاعك. هناك هو لا يراعي الواقع بتاعك، ولذلك هو في اخر البتاع يقول لك ايه، وتابع المختص. هو ما يديكش كيف، هو يديك ماذا. ماذا موجوده في الكتب. شات جي بي تي يعتبر مكتبه كبيره رقميه، لكن هنا برضه ما زال بيجب على كلمه ايه، ماذا. كيف يلزم حد يدربني ستيب باي ستيب ويشرف على عمليه التطبيق. واضح، هذا مهم جدا.
0: نرجع
1: ما هو شات جي بي تي ده واحده من الحاجات اللي بتشتت الانتباه. هو ما نيجي في الاسباب، الانترنت كله واحده، والشاشات واحده من اكبر مشتتي مسببات تشتت الانتباه. من اكبر
0: كثره المعلومات.
1: اولا كثره المعلومات، ثاني حاجه لما نيجي نتكلم على التليفونات الريلز بالذات، او ان حد بتساله بيجاوب على طول بدون ان يفكر، هذا بيقلل حاجه اسمها الاتنشن سبان، مده الانتباه، لانك انت عايز المعلومه مركزه صغيره الخلاصه. الناس اللي بتكلمني تقول لك ايه،
0: خلي عنده ملل،
1: ما تديني الزبده. الزبده دي هو شيء زي الحكمه، قلت الوعي قبل السعي، هذه حكمه جميله صح؟
0: صح،
1: لكن هل ينبني عليها شيء في الواقع؟ هتتغير يعني انت بعدها؟ لا، في ناس تحب الجمل دي. فالانترنت والريلز بتديك افكار شبه كده، كلها افكار رنانه سريعه متغيره. حد ما طبعا ظهر مصطلح دلوقتي اسمه تعفن الدماغ، وظهر مصطلح دلوقتي اسمه ادمان الشات جي بي تي. فملاش ما بتطلعش منه لانه بيعتقد انه كيان حي يرد ويجاوب عليه.
0: واضح حتى لقيته شتت التركيز في طرح لانه يبدو عندي تشتت انتباه زاد شوي وانا وين ندرس في الاعراض اللي موجودين ليه كثره المعلومات تشتت انتباه.
1: وايضا قبل ما تيجي جيت النهارده يا ست زهره انت قلت نعرف ازاي الانتباه فانا وضعت للناس على صفحه نوادي التربيه النفسيه شرط نابل الناس المتابعين مقياس تشتت الانتباه. يعني انت بتقولي نعرف ازاي بنقيس انا ما اعرف غير مقياس انا بلا قياس ما اقدرش اتحرك فوضعنا النهارده على صفحه الدكتور فتحي سعيد بالعربي وصفحه نوادي التربيه النفسيه نابل موجود المقياس مجاني وانا جاي النهارده الصبح حطيت مقياس تشدد الانتباه عند الاطفال 20 بند كل ام تدخل تجاوب عليه وفي التصحيح تحت ابني طلع عنده تشتت اذا عايز يا اما اشتغل على المهارات دي يا اما هنزل مختص نفسي.
0: ممتاز به يعطيك صحة وان شاء الله في ميزان حسناتك. اذا التشخيص موجود على صفحه الدكتور هاوكا نجم يعاونكم لكن ركزوا معنا توا في الطرح هذا خلينا نكمله. اذا قلت 5 مهارات رئيسيه واولها والركيزه هي الانتباه.
1: قدرات
0: اذا هي
1: مش مهارات قدرات
0: قدرات به
1: قدره بتنمو المهاره بنتعلمها القدره احنا مولودين بيها
0: اي صغير مولود بيها
1: كلنا مولودين بيها لو كنت سليم ممكن مثلا طفل التوحد تقول عنده مشكله في هذه القدرات طفل روتار مونتال فرط الحركه وتشتت الانتباه صعوبات التعلم فاما اطفال بيتولدوا بقى نتيجه مشاكل في الحمل احنا برضو ما عندنا ثقافه ايه الاهتمام بالجنين وهو في بطن امه ما عندناش الثقافه دي يعني بتتوحم وحماتها مرجاها وفي عرق وتقول لك ما يسالش ما هو حضرتك الجنين ده بياكل من دمك والدم بتاعك فيه الهرمونات والناقلات العصبيه نيورو ترانسميترز اللي في دمك كلها بتعدي مخه فالاقلاق في الحمل بيعدي القلق الصغير امال يعني ايه كلمه استعداد وراثي يعني كل حاله نفسيه والحاله العصبيه والحاله البدنيه للام في فتره الحمل بتورث كاستعدادات لان بتعدي من دم الام نفسه والدم محمل بكل هذه الهرمونات والناقلات فاحنا ما عندناش الدعم النفسي للسيده الحامل ساعات نبرش ونتخانق وعرك وساعات الواحد ما يكونش يريد وجوزها ما يتفهمش فده وتيجي تتولد في الولاده ما عندناش فلوس فتأخر شوية فيد غسر الصغير شوية الداية تولد بطريقة مش عارف ايه فكل يتخنق هو صغير كل دي مشاكل لو منعت الاكسجين نص ثانية عن الوصول للدماغ هو لسه اخضر طري هذيك بتعمل اعاقة طول العمر. طبعا ممكن انه هتقولك النهاردة اتولدت عند بيدياتري مثلا وولد زرق هنا البيدياتري يا جماعة بيركز على النمو الجسد بتاع الطفل بقاءه خلاص
0: ونفسيته
1: لكن نفسيته والجانب الانتباه ده يقولك اختار الطفل بيموت هو صحيح عنده حق هو هنا بيركز على انقاذ الحياه. احنا دي من الامراض العضويه هدف الطبيب العضوي الا واحد عنده سرطان مثلا يعني اجت اجزم ان اغلب 90% مما لديهم سرطان لديهم اكتئاب لكن لا احد يعالج الاكتئاب ولا احد من الطب يقول له روح لطبيب نفسي لان احنا دلوقتي في حاله استعجاليه البقاء لما مريض الاكتئاب او مريض التروما او مريض قطع اطرافه لا قدر الله نخلص العمليه دي بعدين بقى يبتدي يعاني من الاكتئاب بعد كده نبتدي نروح لدكتور نفسي ولا حاجة أو ما يجي عني يقول له بتعاني ليه ربنا نقذك ما تعانيش بقى يعني حتى احنا ساعات نحرمه من المعاناة من انه يشعر بألم ويسموه رثاء النفس
0: صح.
1: فاللي انا بقوله دلوقتي يا ست زهرة ان فما امراض فما ناس بتتولد ترانفافورابل الانتباه فيه مشكلة اصلا زي قلنا مثال توحد مثال فرط الحركة وتشتت الانتباه مثال صعوبات التعلم دي امراض نمائية انت مولود بيها.
0: إذا ما المشكل الانتباه اللي هنا قائم فبالتالي من لن يستطيع أن يدرك أحسنت. أو يفكر أو يتذكر أو يحل المشكلة
1: هيولي أقل من أقرانه
0: أقل.
1: بالذات في التعلم مشكلات الانتباه دي برضو خلي بالك برضو أولياء كتير بيكلموا لك ابني لبس عليه في الكمبيوتر والتليفون واللابتوب والأيباد وكرت القدم إيه هذه بيسموها مشكلات إحنا عندنا نوع من أنواع الانتباه اسمه الانتباه التلقائي هذا اللي بيقوم به هذا غير داخل في التعلم نوع من أنواع الانتباه الخمسة اسمه الانتباه الإرادي هذه كما بيبانش غير لما يجي يقرأ يعني ابنك هيركز في كل حاجة إلا قراءة هو المرض اسمه مشكلة صعوبات التعلم مثلا ما بتجيش في التعلم القراءة بس فما نوع من أنواع الانتباه تلاقي العيل يرسم يقعد بالسنين لو بيحب الرسم التليفون يقعد ساعات عليه لأن التليفون ده فيه مؤثرات كثيرة لكن لما يجي يعمل شيء ما هو تعريف الانتباه بقى احنا كل ده عشان نعرف الانتباه الأول
0: أي مثال
1: هو الانتباه هو قدرة الطفل على تركيز الحواس الخمسة مثلا السمع لو أنا بسمعك دلوقتي البصر لو أنا نظر لك اللمس لو انا بمس حاجه الشم لو انا بشم حاجه احنا ليه قلنا الخمسه دول لان في انتباه بصري انتباه شمي انتباه حسي انت في 5 انتباهات انواع من الانتباه القدره ان نركز الحاسه دي على مثير خارجي معاك انت او داخلي ممكن اركز انتباهي على افكاري ومشاعري وجسمي القدره على التركيز دي هو ده اسمه الانتباه
0: ايوه عنده القدرة باش يركز على
1: مثير
0: معين.
1: لحظة بقى، هستمر قد ايه مركز؟ ده اسمها فترة الانتباه اللي هو التركيز.
0: ايوه،
1: يعني التركيز هو المدة اللي هفضل كونسنتري عليه. يعني تو انا بركز معاك دلوقتي، هفضل انت بعد دقيقه بتعملي مني كده، بتقولي مني وتقولي بقول لك استنى نرجع تاني، خلاص هو اخرك الاتنشن بتاعك دقيقه، وبعد دقيقه تقولي بقول لك استنى يا حاج نرجع النقاط من انت بتبصي لي كده اول دقيقه كده صحيح. بعد كده وانت بصلي عادي كده، انت نظري عادي كده، اما دخلت بعد كده معلم دخلتيني وخرجتيني استنى نقطه
0: درست الاعراض خلتني
1: يرحم والديك. اذا هتفضل مركز قد ايه؟ ابني هيمشي كده هينتبه ولا انتبه
0: كل لحظه
1: في اللحظه دي هيقعد قد ايه؟ هنا بقى الطفل
0: دقيقة
1: يا رحمه

0: بشي يبني حاجة بيدير بشي يعجل
1: أي نشاط بيعمل
0: أي أيوة
1: أي تفسح. نشاط مثير أي نشاط
0: أيوة يعمل. خليها كلمة نشاط حسنت. إذن عمر صغيرك زائد خمسة إذا كان يقعد مركزهم على النشاط اللي يعمل فيه فهو لا بأس إذا أقل
1: في مشكلة
0: ثم مشكلة
1: هنا بداية المشكلة أنت عارفة بقى الأولاد مثلا المشتتين اللي بيستخدموا التليفون برشا اللي عندهم مشاكل في الانتباه صعوبات تعلم فرط حركة بنتكلم على الأسباب
0: شوي
1: قولي بيركزوا قد إيه الاتنشن سبان بتاعهم 40 ثانية كما أنت قلت أقل من دقيقة اللي هو دلوقتي حضرتك المفروض تركزي معاه 15 دقيقة ما تصيرحيش أصلا لكن بما اني تعودت على اقلب بسرعه يا معلم ايه واحده فديت منك
0: انا تو لازم عندي قدره مش ركز معاك
1: 15 دقيقه المفروض انت عمرك لا ما هو خلاص بعد ال 20 سنه خلاص ما بيزيدش هو 25 دقيقه
0: اه 25
1: يعني اخرك كده ما
0: ديك علاش احنا راهو من منهجيه تقديم البرامج انه 25 دقيقه ونخرج الفواصل
1: لا وكل دقيقه
0: نقعد ساعه مركز
1: لا وكل دقيقه وكل دقيقه المفروض تعملي 25 دقيقه تعملي فاصل لكن كل دقيقه تغيري نغمه الصوت يعني كل دقيقة أنت تتكلمي أنا أتكلم أعلي أو أقرب أسرع أهدي هذيك يفضل جاذب انتباه الناس واضح؟ الأفلام بقى كل أربع ثواني بيعملوا فريم يعني الريلز يا دوب يتكلم كلمتين الصورة تيجي هنا الموسيقى تيجي هنا الصورة تيجي هنا تيجي أربع ثواني هو ده اللي بيمامش العيال إن اليوتيوب والإنترنت كل أربع ثواني والمسلسلات والأفلام كلها متصممة كل أربع ثواني فده خلى الاتنشن بتاعك يقل القراءة بتخلي الاتنشن يطول ليه؟ لأن القراءة بتحتاج مجهود المشاهده بتحتاجش مجهود الشاشات كلها طبعا بقول الشاشات كلها يا ست زهره الريلز بقول الريلز اقصد ايه او الشاشات اقصد التليفون والايباد والتلفزيون وكل ما هو مرئي يؤثر على الانتباه
0: نقرا تعليق بسرعه نجاوبوها انيسه مجروم اهلا وسهلا انيسه تقول السلام عليكم ربي يكثر من امثالكم ويعاونكم يا رب شكرا يا انيسه بهي انا ام تعبت بالحق ولدها عمره 8 سنين يقرا في السنه الثالثه المشكله انه مازال يقرا بالهجاء وما يقراش قراءه مسترسله والكلمه ساعات يكتبها فيها حرف بالغلط وزيد مازال ما يميزش مليح
1: في سنه كام
0: سنه ثالثه
1: في الغالب ده صعوبه التعلم ما كملي في الغالب ده صعوبه التعلم كملي
0: بقى الاهم اللي حاب نجاوب عليه هو قالت انه ما يميزش مليح التنوين والمد بالحق تعبت وانا نحاول معاه في الدار خاصه بالليل وما لقيتش وين نمشي بيه ولا شكون يعاوني بالطريقة الصحيحة نحب نلقى شكون يفهم في صعوبات القراءة والكتابة ويعاوني خاطر ما نحبش ولدي يتعذب في قرايته به اللي هنا قد كذا تعرفوا مختص نجم يعاوني به هو معاك المختص الدكتور فتحي مرحبا بك على 71,136,000 مركز الإرشاد النفسي في نابل لكن هذا اللي أنا مش ندلك به ولكن اللي هنا في المكان اللي أنت فيه أنيسة تمشي لشكون
1: أي.
0: في أي ولاية نقول وين تمشي سؤال خلينا نعمله
1: لو الطفل تشخص صعوبات تعلم
0: تمشي
1: هيمشي اول حاجه ممكن يمشي للطب المدرسي
0: طب مدرسي
1: يعمل رابور للطفل عشان خاطر يعمل يخففوا له امتحانات بس التقرير ده ليس علاج ده الجانب القانوني ما حدش يكتفي بالتقرير التقرير
0: مش الامتحانات تكون مخففه شويه
1: التقرير لوحده يعتبر كانه خدعه
0: صحيح
1: هو مش علاج هو اول الطريق عشان نقول للمعلمين والنبي سيبوه على راحته ما حدش يكبس عليه ادوله وقت طولوا له لكن الى ان نعالجه يا جماعه يعني ارعوه الى ان نعالجه اغلب الاولياء بيعملوا ايه
0: مراعاه
1: ياخدوا التقرير يدوه للطفل الى المدرسه ما يعالجوهش ينجح للسته بعدين هيدوب لك هيوصل للسته وهيدوب بعد كده برضه ليه لانه لم يتعلم الاساسيات ابنها هنا مش متعلم الاساسيات عنده فقدان في التعلم فما فقدان في المدود التاء المربوطه الكلمات القراءه ممكن نعمل حلقات ان شاء الله احنا نعمل سلسله احنا بدل الانتباه ممكن نعمل فرط حركه ممكن نعمل صعوبات تعلم بعد ما يتشخص ويعمل الرابور ده هو الطبيب هيقول له روح لي يا اما ارجو يا اما ارتوفوني حسب الاعاقه في ايه انا ما اعرفش لسه ولازم تعمل قياس سمع ونظر عشان مشكله الادراك البصري الموضوع محتاج مختصين مش محتاج تقعد في الدار لوحدك
0: في استشاره
1: الام ساعات اقول لها احنا عندنا دوره اونلاين الام تقراها صعوبات التعلم وتعمل الفحوصات كلها ثم تطبق العملي احنا بنعمل الفحوصات العضويه حتى نعمل اليمينيشن لاي شيء عضوي اللي هو السمع نعمل قوقعه النظر هنلبس نظاره استبعدنا العضوي امورك في الجبين الان نخدم بقى البيداغوجي بقى عندي حقائب بقى خاصه بهذا الموضوع عندي كل مرحله عمريه حسب التشخيص بياخد 10 كتب الغاز وتمارين وانشطه متمشيه مع عقله يسموها مبنيه على الذكاءات المتعدده لكن القراءه العاديه دي يا ست زهره اللي بتعملها المدام دي يعني لا تفيد
0: التقرير وحده لا يفيد العلاج هو اللي يفيد تدخل نعمله تشخيص هو اللي يزرق لرحله العلاج وممكن جدا ومتاح الطب المدرسي
1: المختصين النفسيين مليين الدنيا ما حدش حد يقول لي اروح لمين اروح للمختص النفسي اي مشكله بيداغوجيه اي مشكله نفسيه بنروح للمختص النفسي
0: ما هي ثقافه ان شاء الله بشوي بشوي يعني هالثقافه هذه الترسة داخل المجتمعات العربيه ككل
1: يا رب
0: هو على العموم الحقيقه مع التوانسه قاعده نشوف اللي

0: فما ثقافة المختص النفسي،
1: فما
0: استجابة جيدة. باهي نكمل. إذا الطفل أو الطفلة عفوا نزيدوا خمسة لعمره ونشوفوا هل يقعدهم ولا. إذا ما قعدهمش راه عنده مشكلة
1: في نشاط واحد،
0: في نشاط واحد فعلا.
1: حسنتي.
0: إذا ما قعدهمش راه فما مشكل. باهي
1: عنده مشكلة في الانتباه،
0: في الانتباه
1: طبعا. طب لو قام يتحرك كل شوية عنده مشكلة في الحركة، احنا ممكن يبقى قاعد بس مش منتبه.
0: اي علاش ديما الربطه هذه ما بين
1: مش الربط.
0: نقول لك انا كل ما نكتب نقص الانتباه يجيني معاه فرط الحركه.
1: لا هما هو في اضطراب كده، لكن هو ساعات يجي نقص الانتباه لوحده. انت دلوقتي البنات بس البنات اغلبهم بيكون عنده نقص انتباه
0: في وليس حركه. ما تحكيوا عليهم بزوز مع بعضهم معليش.
1: لا عندما نحكي
0: بالضروره
1: لا عندما نحكي بنفصل ان هو ثلاث انواع، ثلاث اشكال. نقص الانتباه لوحده وده اكتر عند البنات، تبقى البنت راكحه كده وقاعده سرحانه مش مركزه معاك. فرط الحركه زي انا كده، عندي حركه زايده لكن بنتبه. عند الولاد، عند الذكور على جين واي تحرك برشا لكن كابتيك اي كلمه مثلا شو انا كابتيلك لكن ما عودش في حته واحده.
0: صحيح.
1: واضح ذهني حاضر. اما البنات يتشتتوا هم قاعدين هاديين، انا اتحرك وفي واحد يجمع الاثنين.
0: معناه ثم اللي عنده نقص انتباه ولكنه ما عندوش فرط حركه.
1: أحسنت.
0: وفما اللي عنده فرط حركه وعنده انتباه.
1: احسنت.
0: وفما اللي عنده نقص انتباه
1: وزاد في الحركه. احسنت. زاد في الحركه
0: زاد في
1: احسنتي احسنتي. يبقى ثلاث اشكال فرط الحركه. ده برضو في كتابي عندي على فكره، كل ده يا سيده زهره من الكتاب اللي انت خدتيه قبل كده، مشكلات الطفل الدراسيه. موضح فيه كل الكلام ده، مشكلات الانتباه، مشكلات الصعوبات التعلم، ابني متخلف على الدراسه، ابني يرفض الدراسه، التاهيل للحضانه، تعلم ابنك خطوات تعليم ابنك القراءه والكتابه ازاي، تسع خطوات لتعليمه للبيداغوجيا. كل ده مكتوب في كتاب واحد يا جماعه، مشكلات الطفل الدراسيه.
0: واضح
1: في الجزء الاول.
0: تمام.
1: اذا الانتباه هنا احنا النهارده بنتكلم عن الانتباه بس. واضح؟ طيب ما العلاقه بين الانتباه والتركيز؟ احنا قلنا التركيز هو استمرار الانتباه قد ايه، او الاتنشن سبان بتاع هقعد قد ايه على على نشاط واحد قبل ما مهمش واعمل هك. واضح؟ ده كده خلاص. طب احنا قلنا الفتره قد ايه؟ عمر الطفل زائد 5. وانا حطيت مقياس للساده المتابعين، كل حد متابعنا على راديو الزيتونه الكرام على صفحه نوادي التربيه النفسيه شرطة نابل، حطيت مقياس الانتباه. يعملوه النهارده. طب ابني طلع فيه مشكله الان، ارجوك ارجوك ما تقعدش تضيع في الوقت، ويطلع على مختص نفسي على طول دلوقتي حالا، لان المشكلات قلنا في سنه ثالثه ابنك بيجيله صعوبات تعلم وبيدوبل. ولو نجح هينجح دينام بورتكوا، في سته هيقف ما يقدرش يتمدرس بعد السته من غير علاج، يستحيل، سيعزف عن التعليم. ولو وصل للتابعه للتسعه هيكون دوبل سنتين ثلاثه بالمرج، لا يمكن التمدرس الا اذا تعالج.
0: والعلاج ممكن،
1: ممكن جدا،
0: ودور كبير يقع على عاتق العائله.
1: 50% على الولي، 50% على كل المختصين.
0: معناها الام انت قاعده تبذل في مجهود، فخليه مجهود ممنهج
1: موجه. احسنتي.
0: مجهود موجه، هو انا قاعده نتعب، فخليني نتعب في اللي يوصل ولدي انه يتحسن ويتطور.
1: الحكايه
0: كلها كونه ترفع وعيك في الباب هذا، وتاخذ انت المعلومه مع صغيرك، وتخدم خدمه صحيحة. نقولوا احنا خدمة موجهة لإصلاح الإشكال الحقيقي، ما نقولش نعالجه في القشور.
1: برافو عليك يا زهر.
0: ونتعسف على الطفل وشخصية الطفل.
1: قديش نسبة الولاد اللي عندهم مشكلة في الانتباه؟ احنا ما نقولش نقص، قول مشكلات الانتباه، قولي مشكلات الانتباه، ما تقوليش نقص، لأن ساعات المشكلة تبقى في طول الانتباه، في بطء الانتباه.
0: هو ينتبه لكن شوي
1: بطء الانتباه. اما نادي عليك اقول لك يا زهرة وانت سرحانة شاردة كده.
0: أيوة.
1: وبعد شوية تقولي ايه؟ اسمه بطء الانتباه، يعني انت بتستجيب ببطء. اللي عندهم توحد روتار مونتال انت ممكن تنادي عليه 20 مره على ما يقول لك ايه. فهنا الانتباه ده يا اما يكون مستثار برشا، لذلك هو الصح بتاعه يسموه اضطرابات الانتباه. فما نقص الانتباه وفما فرط الانتباه، زي بتاع الوسواس وبتاع القلق ده، ده بينتبه لكل حاجه. نقول له ما تركزش، ركز مع المعلم، ينتبه لكل الاصوات، صوت عربيه، صوت عصفوره، صوت مش عارف ايه. فالمشكلات دي مش بس بنبسطها للساده الافاضل في الكتاب، في 5 انواع لاضطراب الانتباه. في 5. واحد نقص الانتباه، ده اللي احنا قلنا عليه، ده اللي ما بيعرفش يركز فتره طويله. ماشي. في نوع تاني اسمه تشتت الانتباه. في تجربه ما جالنا ام كده في المكتب في المركز عندي، اخلي الولاد يجيبوها يوقفوها كده، والبنات يمسكوا ايدها من كل حته واقول لهم اقرصوها كلكم مع بعض، عندما اقول اقرص اقرص. فيقرصوها في ايدها اليمين والشمال، ومثلا في كتفها اليمين والشمال، واقول لها حسيت بايه؟ تقول لك كلهم وجعوني، وانتبهت الاربعه. أو لا، هو ده تشتت الانتباه. ابنك بقى صوت العربية وصوت المعلم وصوت اللابتوب وصوت زميله كلهم بيدخلوا في وده بنفس الدرجة، يستجيب لأني فيهم. واخدت بالك من ده؟ يعني الآن انت دلوقتي لو انا الثلاث مثيرات دخل، احنا عندنا حاجة اسمها الانتباه الانتقائي. انا اقدر دلوقتي وانت بتتكلمي والتليفون بيرن وحمدي بيكلمني في السبيكر، افضل مركز على اللي انا بعمله. لكن ساعات واحد لو لو لو حمدي كلمني وسوسن كلمني وانت كلمني
0: يدخل بعض
1: هو ده الطفل اللي عنده تشتت قابل للتشتت. اي صوت هو قاعد بيذاكر ابوه شغل التلفزه في موتور عدى هو مش قادر يوقف قابل حساس برشا. فده نوع تاني من الاضطرابات اسمه تشتت الانتباه القابلية للتشتت
0: متشتت.
1: يبقى فيه نقص وفيه تشتت وفيه قصور. القصور ده عبارة عن ايه برضو؟
0: أيوة.
1: ده مش عارف اصلا يعني يجي يقرأ مثلا في السطر ده مثلا كده فهو مش عارف يركز على السطر يروح نزل على السطر اللي بعده يجي يركز على السطر ده بيقول اقرأ من على اليمين يلاقي صورة هنا يروح نط للصورة فهو مش عارف يثبت انتباهه قصور في التثبيت. وفيه بطء الانتباه الناس اللي عندهم روتار منتهي اللي عندهم توحد اللي عندهم كذا لما تنادى عليهم او صعوبات تعلم لما تقول له مثلا تشرح له الدرس 20 مره هو بطيء في انه ينتبه وبالطبيعه هيبقى بطيء في انه يحفظ وبالتالي هيبقى بطيء في انه يأجب ويتاخر ويتأتئ وقلت لك ايش بيه ما هو بطيء في الانتباه. هيبقى العلاج عايزين نعمل تسريع للانتباه. اخر واحده هي بيسموها انه بقى كل ده ممكن يجي ايه ثبوت الانتباه. ايه ثبوت الانتباه ده؟ في عيل يقرا يا ولد من العليم كده يقول لك كلب ويفضل واقف فيه كده يا ولدي كمل مستمر كده على المثير
0: ايوه
1: يا ولدي كلب
0: كلب سيد المستمعين تدخلوا على الصفحه وتشوفوا الدكتور فتحي سعيد لانه قاعد يعبر بالصوره اكتر يعني يحط صبعه على الكتاب
1: ويوقف عند اول كلمه يقعد نقل
0: يقعد بيت
1: بيبقى عنده مشكله حاجه اسمها التسلسل الانتباه. الانتباه مش راضي يمشي
0: هذا مش قصور هذا تسلسل
1: هذيك يسموه ثبوت الانتباه بيثبت بيتكونس عند كلمه معينه يا ولدي كمل ايش بيك عمليه النقل دي عملها فيها مشكله كل الحاجات دي وهو صغير فاكر السلسال والليجو والبازل وتبعده على التلفزيون الحاجات دي كلها بتنمو كده بالاحتكاك.
0: بلاقي الناس مراجعه الصغار تو 10 سنين الليجو والبازل
1: لا مش هتعرف نعمل ليجو بازل لكن ثم مثلا العاب اعمق شويه فك وتركيب وروبوتيك ومش عارف ايه نفس الفكره لكن هو مش هيرضى يلعب بالليجو والبازل لك شبين صغير وفما الغاز وحل متاهات وحاجات اعمق اعلى شويه بتقوم نفس الفكره.
0: عندك فيهم كتاب هيهم؟
1: عندي حقائب عندي 40 كتاب
0: العاب
1: قد اكون المختص الوحيد اللي عامل الحاجه دي عندي 40 كتاب
0: لحظه
1: 40 كتاب مقسمين كل مجموعه 10 كتب موجهه لسن معين في لسن الروضه في لسن اولى وثانيه وثالثه ابتدائي ثالثه ورابعه وخمسه سته وسبعه وثامنه واحد للمراهقين كل واحد كل كتاب فيه تقريبا 120 نشاط بيخدموا قدره واحده بس يعني تسلسل البصري ده التسلسل الانتباه 100 تمرين تشعب الانتباه 100 تمرين نقل الانتباه 100 تمرين
0: فقدنا التركيز على فصل الإشهاري. كلامك مهم جدا شكرا أهلا وسهلا مرحبا. إذا أنيسة المجروم أدخل معنا في استشارة يا أنيسة. ليلى رمضان أهلا وسهلا أمينة أمة من الله مرحبا بكم الكل. هادية طبعا معنا أيضا مرحبا بكم الكل ونعيما وجلة حين نمشي فصل الإشهاري ثم نعود
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. باهي نواصل معك دكتور. دكتور الوقت يتسارع برشا وعنا برشا تليفونات باش ناخذ معنا اختنا فرح من بعد شويه. تخليك حاضره يا فرح. باهي باش تسترسل في الاسباب انا باش نجيك من الاخر نقول لك عنا تشتت.
1: ماشي
0: امشي لي في العلاج.
1: هو الاسباب من غير ما نعرف الاسباب هنبتدي نتكلم مش هنعرف نعالج.
0: يعني هي تتعدد الاسئله
1: لكن ما يزالش. انا اسالك سؤال بسيط جدا دلوقتي. لو قلت لك ارفعي ايدك اليمين لو قلت للطفل ارفعي صح ارفعي ايدك اليسار لو قلت لك ركزي هتعملي ايه عشان تركزي؟ هو نفس اللي بنطلبه من الطفل بالضبط. نطلب امرا مبهما
0: ركز
1: شنو اعمل يعني. هو يفهم ارفع ايدك اليمين هات المكرونه من جوه.
0: ربما ركز هي تتفهم كون وجه نظرك صوب الشيء اللي احنا نعمله فيه توجيه النظر.
1: هي غير مفهومه للطفل يعني ماذا افعل. الطفل بيفهم بالملموس صح. يعني المفروض اقول له ايه كمل قرايه الجمله للاخر. ادي مثال اهو توجيه كمل قرايه الجمله للاخر نقل النص بالكامل
0: هكا يكون
1: هكا افضل. كلمه ركز كلمه مبهمه للطفل. يعني شو انا معناه تركز؟ انا افهم ارفع ايدك اليمين يرفع ارفع ايدك اليمين الشمال يرفع. واضح. فحتى في التوجيهات اللي بنوجهها للطفل ما غلط.
0: التقنيه دي تسمى التوجيه السليم.
1: التوجيه السليم التوجيه السليم ونكلم الطفل بلغه يفهمها.
0: وجهه توجيها سليما
1: ونكلم الطفل بلغه يفهمها.
0: بيقول وجهه توجيها دقيقا وبلغه مفهومه.
1: هو ليه بنقول كده؟ هل كلمه تركيز يا ست زهره ارفع ايدك دي عمليه بسيطه؟ هات الدبوزه من جوه عمليه بسيطه. ركز عمليه معقده. في 6 عوامل لو عملناهم صح الانتباه والتركيز بيزيدوا. هم دول هنخليهم دول محور العلاج علشان نقول الناس ايه ساعات احلهم كده. 6 حاجات لو انت عملتهم صح خلاص هو خلاصتهم التركيز بيزيد.
0: ست عوامل لو كان عمل عوامل مش معنى عوامل
1: يعني 6 فاكتورز داخلين في في في تنميه التركيز. التركيز ده عمليه معقده داخل في 6 اسباب
0: 6 اسباب ست اسباب لو كنا خلينا بهم التركيز يزيد. اللي هما
1: النوم الكافي اي اضطراب في النوم بيقلل
0: للصغار قديش
1: 8 ساعات
0: وللكبار
1: 8 ساعات وفي المراهقين 10-12 ساعة. لا المراهقين اكبر.
0: المراهقين
1: اكبر. المراهق بينام اكتر. المراهق بينام اكتر. المراهق عنده فتره نمو فبينام. كل ما ينام هو بيحصل التمدد. الانسان بينمو وهو رائد وطفل صغير بينام 18 ساعه عشان عمال ينمو. النمو بيقل بتلاقيه بيقف بعد كده. يجي في المراهقه
0: كيف نكبر وينقص النمو
1: ينقص فوق 60 سنة بيبقى 4 أو 6 ساعات. ده موضوع تاني. ما هو في علم نفس الأطفال وعلم نفس البالغين وعلم نفس الشيخوخة. كل واحد عنده قصة. انت انا بحس انك جايبان عايز تعرفي كل حاجة في 3 دقايق.
0: والله ماذا بيا
1: حرام عليك يا زهرة برضه. وفي الاخر تقولي بتتكلم بسرعة يا ست زهرة. ده انت تاكي تيك ده انت بينج بونج مش رحماني حتى. ده انا مش عارف اتنفس عايز امزح حرقي. حرام عليك في حلقة واحد عايز خلصوا كل حاجة. طب كبار وصغار وطوال وقصار وعراض. حرام عليك. في الاخر تقولي ما تشتتش يا دكتور فتحي. ده انا نقول لك جايز انا
0: ده بيه وتخرج من هنا
1: ده بيك عصرك
0: طرح كل شيء
1: يا رب
0: بيه نسيلش.
1: اول حاجه النوم
0: 8 ساعات نوم.
1: طيب 8 ساعات ويفضل يكون ليلا.
0: اقل شيء
1: لا لا 8 ده اقل شيء. وليلا لحظه
0: ليلا
1: لو نمت 8 في النهار
0: ظلام الدامي
1: ظلام يا سلام او خفيف يعني. يعني ليلا يعني ايه؟ احنا عندنا ساعه بيولوجيه بتعرف موعد الليل. نقول ساعه ليلا يعني من 10-11 بالليل ماكس. واكتر حاجه بيقع فيها المراهقين خطا انهم بيسهروا وبعدين يصحوا متاخر. لا نام بدري واصحى بدري. يعني انا مع الناس تنام 9 تصلي العشاء وترقد ويصحى الفجر يذاكر. هذيك افضل برشا من اقعد بعد نص الليل لان التركيز اصلا بتاعنا والانتباه بتاعنا اوتوماتيك بيقل بعد غروب الشمس يقعد يقل بالتدريج. فبعد 10 اصبح تركيزك 50% 12-10% فانت سهران لكن ما بتكبتيش. ده بيسموه وهم المشغولية. صحيح مشغول وقاعد على الكتاب أما تقعد ساعة لو كنت الصبح في تركيزك الكامل في 10 دقايق تعمله.
0: ممتاز.
1: ولذلك اختيار وقت الدراسة مهم جدا.
0: ياريت صغيراتنا يسمعوا الكلام هذا. ياريت المراهقين يسمعوا الكلام هذا ووصلوه لهم بالله.
1: هذا في دورة اسمها التفوق الدراسي. اللي عنده ابن مراهق لدينا دورة اسمها التفوق الدراسي والمذاكرة الفعالة اللي بتوع تانية وتالتة من 9 وأولى وتانية وتالتة ثانوي ورابعة ثانوي لحد الباك. يعني كيف تذاكر لأن مهم جدا. الكبار طفل بعد 9 محدش بيذاكر له فلازم يتعلم حاجه اسمها ليرن هاو تو ليرن. احنا طول الحياه لحد 9 احنا اللي بنذاكر لك والمعلم اللي بيقريك بعدين. انت عمرك ما اتعلمت كيف تذاكر عشان كده بيقابل صعوبه في تنظيم وقته.
0: نعم. وتنظيم. نحس على ليرن هاو تو ليرن
1: ممكن
0: وهيدي الدوره
1: ما يشيلش. انت بتحرقي لي شغل. الله يبارك. انت الله يبارك. انت ايه لحد مصلتك عليا؟ لا انا هجيب لك كتاب اسمه طلاب البكالوريا، هو موجه لبتوع البكالوريا. فيه
0: انا دي ما عندي احساس المستمعين اللي يسمعوا عندهم اسئله ذهني يمشي مباشره تو فما راهي وليه تقول لك بالله تنجم تقول لنا شويه اسرار
1: من عينيا
0: من الدوره هيدي.
1: مش اسرار، نجيب هيك اسرار، مهارات،
0: مهارات
1: يوجد اسرار، انها مهاره تكتسب.
0: واضح. مش قاعدين نعملوا احنا لهنا.
1: النوم الكافي.
0: النوم الكافي 8 ساعات واقل حاجه،
1: لازم في الليل اقل حاجه 8 ساعات، ممكن يزيدوا الى 9 9 ونص. لا عارف الاطفال طبعا، نتكلم الاطفال بس
0: 8 ساعات الاطفال هي اقل حاجه،
1: اقل شيء واقل من كده اثر على الذاكره بتاعته، ويروح الصبح مهمش وما يركزش في المدرسه.
0: باه.
1: يعني ما ينام الساعه 12 ويصحى الساعه 6، ده بكره مش هيركز في المدرسه. ده بكره طول ده ماسك التليفون وما بيكبتيش. ها تناموا لي 10 وتصحوا لي 6، 8 ساعات مينيمم، قد يزيدوا اوكي يزيد نص ساعه ما يسالش.
0: واضح. ممتاز. التوجيه الثاني 6، هو
1: التوجيه الثاني شرب الميه بانتظام.
0: الماء،
1: الماء بانتظام، المفروض الانسان يشرب كل ما يعطش، يعني كل شويه بق ميه، مش لازم تشرب كميات كبيره. فكره انك ديما تطلع ميه لمخك، المخ بيتغذى على 3 حاجات. الدم اللي بيروح له ده فيه اكسجين وفيه ميه وفيه الفيتامينات والحاجات اللي بناكلها. انت خلاص كلت، كل ما تعطش ما بيوديش مخ، المخ 95% منه ميه. فانا كل ما اشرب بق ميه، بق واحد بس بتديله انرجي. واضح. بانتظام
0: الماء.
1: التغذية الصحية. يعني ما الطفل ده المفروض أسماك، كاجو، أوميجا 3
0: اللي هنا تجي الأوميجا 3 اللي هم يختصروها الكل في علاجات كل يقول خذ
1: هو مكمل، كل دي مكملات،
0: هذه مكمل فقط بسيط جدا، ويمكن ما يتفوق عليه،
1: الماء يتفوق عليه، السمسم يتفوق عليه. لكن الله غالب ده بروباغندا.
0: ايوه
1: بروباغندا، وكانه بيقدم كانه حل سحري،
0: او كانه مش يقول اوميجا 3، خلينا نقول اخذوا الجلجلان.
1: الجلجلان هو السمسم. أيوة. سنت الجلجلان، الحليب،
0: الشيا،
1: الشيا صحيح، احسن
0: بذور القرع.
1: الفكره هنا ان طفلك يكون اكله متوازن. ثم اولاد مثلا مثال اكل، يعني الطفل دي ما ياكل مكرونه بس، يقول لك ما بيحبش، انتقائي، هذيك بيتاثر. فالعدول دور على حاجه فروم للاكل، فروم للحمه، فروم مش عارف التونه، فروم
0: اكل
1: في الاكل العادي بتاعنا. يعني لا تكلف نفسك كثيرا، لان الاوميجا 3 مش حل سحري، الاوميجا 3 عامل مش كل دي عامل مش
0: عامل، لكن تجاريين هم يسوقوها لنا على اساس هي الحل الامثل. خطأ.
1: زي الادويه بتاعت بتاع النوم، ميلاتونين النوم، كل ده كلام فارغ.
0: امشيوا للبوبلاش اللي هو الجلجلان اللي هو رخيص واللي هو ممكن ناخذه.
1: السمك، السردينه افضل حاجه، السردينه،
0: السردينه والمكريل،
1: السردينه والمكريل ورخاص ورخاص والسردينه، اكل سردينه للصبح. ايه بس لاحظوا، هل الاكل لوحده غير اللي بقوله ده كافي؟ لا طبعا، لا هو فاكتور من الفاكتورز. ولذلك احنا قلنا الستة دول غير المختصين بيعملوا يا سيدة زهرة، هياخد واحدة من دول ويعظمها.
0: اي صحيح، ويسوق لها،
1: يعظمها، يقول لك هي الحل الوحيد، هي الحل الامثل، هي اللي بتجيبه من الاخر. هذا كلام غير المختصين، هو حق اراد به باطل. ده هم الستة، ومع التدريب والحقائب والمختص النفسي ولا ربنا ينفع.
0: انا باش نقول لو كان لاقين كيفاش يبيعوا لنا النوم تو يبيعوه.
1: صحيح.
0: فلا لقيتهم فعلا يبيعوا لنا في النوم في عن طريق الميلاتونين.
1: الميلاتونين هتنام مش عارف ايه، لا طفي الضوء، اشرب حليب دافي، تزانه، وطفي الضوء والتلفز بس، وانت هتنام لوحدك.
0: اليوم فعلا كل شيء نشري فيه بالفلوس.
1: يرحم والديك، لانك عايز كل حاجه، عايز كبسه زر.
0: صحيح.
1: انت مش عايز تدي حاجه كل حاجه وقتها. فهذا مهم جدا.
0: اربعه
1: الانشطه الحركيه.
0: الاربعه السبور، الرياضه.
1: احسنت. سبور، سبور بيحسن الذاكره.
0: عشان دي مربطه المنطقيه،
1: عشان دايما عندي كتابها جبته لك قبل كده قلت لك اقرا منه شويه، اسمه اضبط مزاجك. اللي انا بقول دول كلهم بيولدوا هرمونات هتخدم في الذاكره. الحركه اصلا بتولد الدوبامين وتولد السيروتونين، ودول اصلا بيحسنوا عمل الذاكره.
0: اذا هذه الكل، النوم، الماء، التغذيه، السبور، راهي الربطه المنطقيه علاش نقولوا عليهم، يفرزوا الهرمون اللي هو باش يخليك انت
1: بيولدوا الناقلات العصبيه، النيورو ترانسميترز الخاصه بتحسين الذاكره.
0: واضح.
1: يعني في حاجات هتتكون هي اللي هتصلح الذاكره.
0: مهمين على خاطر يولدوا هرمونات. أحسنت. من غيرهم ما ثمش هرمونات.
1: احسنت.
0: تشغل الناقلات العصبيه. أحسنت. واضح. خمسه
1: طبعا
0: كيف نفهموا الاسباب.
1: حاضر.
0: وين وصلنا للسلوك ساعات نستهينوا به، علاش هو مهم، راهي الناس تمشي معك به. خمسة
1: التقليل من الشاشات.
0: نقص
1: ماكسيمم طبعا للأطفال لحد 10 سنين، ممكن نص ساعة.
0: علاش؟
1: لأن كل ده بيعمل حاجة اسمها تعفن الدماغ، أو مالاش تعفن، خمول الدماغ.
0: خمول
1: الدماغ، برين روت. اولا الناس اللي بتفرج على التليفون كتير،
0: ضبابيه الدماغ،
1: الضبابيه او خمول الدماغ نفسه بيخمل في الانشطه بتاعته، فبيتاثر بعده قدرات. هناك دراسات اتعملت بقى، يعني في دراسات في المعهد الوطني للطب ناشونال بريليم اوف ميديسن، عملوا على 231,017 طفل ومراهق. بيستخدموا التليفونات ويستخدموا الشاشات، وجدوا أن عندهم مشكلة في الانتباه وفي الذاكرة العاملة وفي التحكم في نقل الانتباه وفي المرونة المعرفية. في دراسة أيضا في نفس المجلة في 270 مراهق تونسي عمرهم 14 سنة إلى 16 سنة، في المتوسط 15 سنة 14 سنة و 8 شهور بالضبط، وجد عندهم أن الناس بتستخدم اللي بيستخدموا التليفون أكتر من ساعتين في اليوم مشكلة في الانتباه والنقل الانتباه والانتباه الانتقائي. أيضا وجدوا أن بعض الأطفال التوانسة في سن المدرسة اللي يستخدموا الهاتف أكتر من ساعة 90 دقيقة ساعة ونصف، تاني يوم كان عندهم اضطراب في النوم، ارتفاع في أخطاء الانتباه والتركيز، كانت التأثيرات أكبر عند التعرض المتكرر، هذا في ليلة واحدة بس. أيضا في عملوا دراسة على 11 إلى 18 سنة في نفس المجلة، وجدوا أن الأطفال دول كانوا يتفقدوا هواتفهم كل ساعة في الدراسة، أثناء الدراسة بيسحب التليفون كده ويشوف كل ساعة من مرة إلى ثلاث مرات.
0: أكبر مشكلة،
1: متخيلة المشكل فين؟
0: واضح. شوف
1: ولذلك في اليابان، في اليابان منع التليفون في المدرسة. يا سلام لو في قانون يمنع التليفون في المدرسة، ما يدخلش الطفل يسلمه عند القيم.
0: هو موجود عند قانون في المدارس،
1: يفعل
0: يفعل يفعل.
1: طب التقليل من الشاشات قلنا من ساعة لساعة ونص ماكس حسب العمر بقى،
0: يعني في، في النهار كامل عنده مساعة اللي عنده مشكل تو عنده مشاكل يقطع نهائي الأفضل.
1: طب يقطع الله يبارك، لو تقدر تشيل الراوتر كله
0: ذر ولدي خلاص عنده تشتت.
1: لو طفلك صغير اقطع مرة واحدة،
0: به
1: لو طفلك مراهق اتفاوض معاه، لان هيبقى في حاجه اسمها ادمان الهاتف، ده موضوع تاني وعايز علاج.
0: واذا خديت الخطوه هذه وقطعت ايه ثم تحصل
1: مع اللي بنقوله ده؟ القطع لوحده دون بين
0: القطع مع الاخر بيقلل الهدم،
1: القطع بيقلل ما نهدمه، لسه هنبني ما هدمناه من غير علاج. يعني لو انت قطعت من غير علاج مش هيحصل حاجه، هيكتئب.
0: يعني
1: لو النهارده واحد من التليفون شلت عنه التليفون هيحسن يقعد على جنب،
0: نحيه التليفون مع السبور مع
1: السادسه والاخيره بقى ممارسه التعلم النشط.
0: ايوه وهذه المهمه،
1: فكره بقى الانشطه اللي هنعملها للطفل. فاكره ما عملنا السبع خطوات للمذاكره؟ طيب لو انا فاكره ما عملنا حلقه السبع خطوات للمذاكره والناس قالت صعب، نفس الكلام دلوقتي هنيجي بقى للتعلم النشط، سواء التعلم بالذكاءات، التعلم بال
0: في النقص الانتباه، التعلم النشط شنو كيف يفيد؟
1: حاضر. اي تعلم، احنا ليه بندمن الشاشات؟ لان انا متفاعل مع الشاشه، بحرك بلون الصوت بعلي بوطي انا متفاعل. الان لو انت بتسالنيش كل شويه انت قاعده كده اسمك متلقي سلبي، لو ابني قاعد اقري لوحدك اقرا راح عبي كبي، هذيك متلقي سلبي يسموه. لازم انا اساله. فاكره حيوانات لاحمه؟ اديني خمس انواع منهم، اكتب اسئله، اعمل مش عارف ايه، تيجي نلون، تيجي نعمل تيجي نرسمها خريطه ذهنيه، هكلمك على الخريطه الذهنيه، تيجي نعمل تلخيص الدرس ده كله في 12 كلمة. 12 مش معنى 12، معنى 15، فتلاقي عملهم 17. ايه الكلمة اللي نشيلها؟ وقع بيلعب دلوقتي. ده اسمه تعلم نشط. انا متفاعل،
0: خليه التعلم متعة.
1: متعة، يا سلام.
0: دكتور نجم قولك اذا نخلي التعلم متعة والتعلم النشط رو عنده ابجديات واكيد حسنتي. فما اساليب
1: انا مثلا عندك كتاب ايضا في التعلم النشط، عندك كتاب كامل للناس
0: من النصائح اللي خديتها من عندك. بنتي عندها صعوبة التركيز في كونها سنة ثالثة وبشتغل النص كامل، قسمت النص إلى إلى إلى أجزاء بسيطة، وكل جزء نطرح فيه الأسئلة، من تكلم، ماذا فعل،
1: يعني أنت عملت اللي احنا قلناها الحلقة. والله ما أحلاكي،
0: والله جاب نتيجة،
1: أبدعت،
0: جاب نتيجة رائعة.
1: الله يبارك،
0: لكن إن شاء الله يطبقون معلم.
1: طب لو أنا جيت عملت التعلم النشط من غير الستة اللي فاتوا دول، الخمسة اللي فاتوا كلام فارغ، هم كلهم متكاملين مع بعضهم، حصيل الدول
0: لوكشة واحدة،
1: لوكشة بينتج منهم التركيز، وكأن دول سبع أسهم كده، ست أسهم بيلتقوا في نقطة هي الثمانية.
0: نمشي للتليفونات. أختنا سوسن تحضرنا، فرح تبدأ معنا أول اتصال، ثم رجاء باش تحاول نختصروا يعني سينجيم، تطرحون إشكال بسرعة والدكتور في تفاعل مباشر معكم يجاوبكم حول هذا الموضوع. ماذا بينا نقعد من نشتوش الحقيقة، من نخرجوش على هذا الموضوع، ولو أني جاني نقص تركيز عند الكبار 38 سنة و 22 سنة،
1: هذا ممكن يكون نتيجة إدمان التليفون أو القلق. يعني ده إما ده مش مشكلة نمائية يا جماعة، ده كان لبس عليه وتو تعرض لصدمات أو القلق. يعني مثال مريض القلق هنا ما يكون واحد كبير، بنبقى عايزين نميز أنت عندك شتت انتباه ولا عندك اضطراب القلق.
0: به دكتور،
1: يعني كل مريض القلق عنده شتت انتباه.
0: خلينا نتفقوا مازالوا تقريبا تحديدا 18 دقيقة باش نخليك تستقبل التليفونات سين جيم، تدخل معهم في حوار، ماذا بينا ناخذ اكثر من اتصال. لك الكلمة.
1: الله يسترك.
0: انا عليا نقول شكون معنا كهو،
1: تفضل
0: باش ما نقاطعكش، باش فعلا نستغلوا دقائق هذا اللقاء. معنا اول اتصال. السلام عليكم يا فرح. اهلا وسهلا. اي لله سين وجيم، معك الدكتور، اسال اللي تحبه الدكتور يجاوبك، فقط وضح له. تفضل، هو معك.
2: الله يبارك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أنا عندي مستفدت برشا الحق بالحديث اللي كنت تحته فيه، ربي يجزيكم كل خير.
1: الله يحفظك.
2: يعني إن شاء الله فما تطبيقات باش نقدهم يعني نصائح للخانين إن شاء الله. بأن أول عن المسائل مثلا تاع الحساب كيفاش نجموا عنا الإشكالية شنو هي؟ أنا عندي جوج بنات يقرأ واحدة في الكوليج الأخرى في المدرسة سنة ثالثة وسنة تسعة أساسي. عندهم عن تشتت تاع الانتباه، ما تحسش اللي بالقد يعني يضيعوا مثلا من اول المساله لاخرها. جاء هو هذا كان مثلا طرح الاشكاليه في الكسوان ولا في الرياضيات ولا اي حاجه فيها تسلسل تاع افكار، كيف ياخذوا لك الفكره مثلا السؤال يضيعوا الفكره يضيعوا الفكره كما نقولوا.
1: يعني عندهم تشتت انتباه زي ما احنا قلنا.
0: باي يضيعوا الفكره.
1: عندهم تشتت انتباه زي ما احنا قلنا يا استاذه.
2: اي
1: كويس. انت بتعملي الست حاجات الاسباب اللي احنا قلناها ديت. انا بعمل النوم وشرب الميه والتغذيه والانشطه والتقليل من الشاشات، وبعمل بعدين نروح للتعلم النشط. لو ما بنعملش اللي فاتوا دول هتلاقي ما فيش نتيجه.
0: باي فرح الست عوامل هذوما، فما خلل في مكان ما؟ وين عود لي؟
2: في فترة الصيف يعني.
0: في فترة الصيف مفهوم.
1: كويس. هذا مش مفهوم. هذه كانت نقطة خطيرة جدا في الصيف لما تدي التليفون كتير للطفل. أنت أجهدت مخه فهيدخل أول ثلاث شهور في المدرسة على ما يتعافى بقى حليني بقى. ما هو في ناس نقول لك إيه في الصيف يعمل اللي يحب. إيه لا حضرتك أنت جيت عملت في الصيف اللي يحب يعني إيه؟ يعني دمرت له شوية بتاع مخه. ده في الصيف لازم أنظم التليفون ويعمل أنشطة كتير، وإلا دلوقتي تدخلته المدرسة بمخ خامل هو بقى شهرين ثلاثة على ما يتعافى.
0: تولي صرصر.
1: لا مش اللي صرصر، أو شهرين ثلاثة على ما يتعافى بقى.
0: أيوة هي بشهرين.
1: ما هو شهرين ثلاثة عمل دول بقى وتقبل ده يعني شهرين ثلاثة يرجع للريتم تاني. إن يبعد عن التليفون أول حاجة يبعد عن التليفون، تغذية، أنشطة، ألغاز وتمارين، برشا حاجات يعملها.
0: باهي فرح قاعدة تعمل فيهم ست عوامل هذوما ولا فما خلل؟
2: قاعدين نصلحوا.
1: حلو جدا. حلو جدا.
2: هو زاد يعني شويه فما يعني الصغار يقلقوا
1: القلق يقسم المذاكره كل 25 دقيقه بوس خمس دقائق. في البوس خمس دقائق يعمل حاجه بيحبها الا التليفون، ياكل، يعمل، يروح التواليت، يجيب غرطه، يتلكش على اخته، يتلكش على امه ويرجع تاني.
2: لو مثلا عن الاجهاد نتاع التوقيت، او كيما مثلا يعني مثلا نهار كان عندهم الخدمه نتاع القرايه.
0: هذه صعوبات المهمة فعلا تخلي ثم تشتت زيادة. تكثر المهام على الصغير
1: بالطبيعة.
0: أنا واحد ساعات خدمتين ثلاثة.
1: احنا دايما يا ست زهرة، أنا بدي الناس حلول، الناس دايما تديني المشكلة، أنا بدي حل. الناس دي ما تحط لي العصا في العجله يعني. توا ما عنديش سنة بيرجع الساعه 6 اقسم المهام، يقول لك اصله بيرجع متاخر خلاص خليه ما يذاكرش. اقول الحل التاني خليه ما يذاكرش. اقول الحل التاني بقى نرجع تاني للكلام على النظام والتعليق، نقعد نتكلم في المساحه التي لا يمكن تغييرها. انا اتحدث في المساحه التي يمكن للولي تغييرها. انا مثال مثال هي عيال معدين السته دلوقتي تعمل دوره التفوق الدراسي، هتلاقيني مقسم الوقت للعيال. انت عارفه الطالب التونسي في الباك اول سؤال لما يجي اول حاجه اقول له ايه؟ قسم وقتك. يقول لي ما عنديش وقت. اقول له انت لا تدرك، انت لا تتمدرس اكثر من 40 دقيقه من 172 ساعه. سوري 40 ساعه من 172 ساعه. يقول لي كيفيش؟ اقول له هالجدول اهو، اتعلم بقى نعمر الجدول كده. يلاقي فعلا بيتمدرس بدروس التدارك 42 ساعه، وعنده فراغ في الاسبوع غير النوم 8 ساعات من 172 ساعه، عنده فراغ تقريبا اللهم ذكرني من الاسبوع 172 نحى منهم 8 في 7 56، عنده بتاع 90 ساعه فراغ. قول له عايزك تذاكر 14 ساعه ساعتين كل يوم بس، وعندك 52 ساعه اعمل فول تحب.
0: ايوه
1: ده جدول اداره الوقت. فالكلام بص حد هيكلمني على العقل الجمعي، ما عندنا وقت والضغط ولا غالب واليوم والتاخر، ما فيش حل. ما عنديش حل انا كده.
0: تقسيم
1: انا ما عنديش حل لنفس الكلام.
0: مهاره تقسيم الوقت.
1: انا اللي اتكلمته النهارده في الحلقه المفروض هي تقفل انا جبتها، لكن وانا عايز اقول لازم اقعد اقول واحط وصعب الموضوع. اوكي صعبت الموضوع، اوكي اعمل دوره التفوق الدراسي. ولادك يتعلموا يقسموا وقتهم، يديروا وقتهم ازاي، يعملوا جدول كده فيه الوقت فيه كذا. انا ابني بيتعلم بيتمدرس معاكم وعندنا نفس الاشياء دي كلها. فاذا ما نظمتش وقت الاول وتعلمت ايه الاولويه. الولاد النهارده ما بيرجعوا من المدرسه بقول له ارتاح ساعه كمان، ارتاح ساعه بس في الساعه دي بشرط ما تمسكش فيها التليفون، لانه بيرجع من اجهاد عقلي استخدم التليفون. التليفون بيجهد العقل اكتر. هو التليفون ده مهاره عقليه يعني انت بتستخدمه بعقلك. فلما ارجع من المدرسه اقول له كل، اشرب، صلي، اتمدد، احكي مع عمك، ريح عقلك.
0: عندنا مشكلة لهنا الأكبر هي بناء العادات السليمة.
1: هذيك الله يسترك.
0: فأصلا عايزين هيكلة هيكل الأسرة. يبدو أنه إشكالك اللي هنا في بناء
1: يعني
0: العادات.
1: ما يرجع الطفل من المدينة يقول له ارجع اتوضى صلي اقلع اتغدى الأول كل واشرب وصلي واقعد على السرير كده بس مع أمك احكي في النبرتك مع أختك. إيه بعد ساعة دلوقتي قوم بقى ذاكر بعد ما تذاكر ينجي تاخذ التليفون شوي
0: عاوش نوصل لك عليه فرح هكا ولا عندنا مشكلة في بناء العادات ولا
2: هيك العادات
0: أيوة به ما هون عاوش نسأل الدكتور هنا أنت عندك ولا هكا ولا يوسف ربي يفضل الست عوامل هذوما قادر تطبقهم
1: أعملهم كلهم مع ولدي الحمد لله عنده وقت فراغ كتير جدا واخرج معاه الساعة 9 بالليل بعد كده لحد 10 دايما نتمشى من 9 ل 10
0: شيت ما يشدش
1: لا في المدرسة ممنوع أيام الأجازة كان عنده نص ساعة ولا ساعة بس ومقسوم على على على على نص ونص
0: هذا بنيت فيه العادات هذوما بالتدريج
1: وبحارب أنا من الشغل بعمل كده لكن بحارب وايضا حتى لو انا هيتفرج على اللابتوب بتاعه ولا حاجه لو انا عنده دروس عنده منصه بيدرس عليها ولا حاجه احط له فيديوهات تعليميه ما عنديش مشكله ان يتفرج على حاجه بتعلمه حاجه اما استهلاك فقط دوبامين الواحد بيتفرج على ريلز على افلام على مسلسلات على المفروض الطفل اصلا ما يكونش عنده حساب اجتماعي لحد 14 سنه فيسبوك انستغرام تيك توك قبل 14 سنه لا
0: بيه. معناها تو من تليفون فرح نمشيو للاتصال اخر فرح شكرا لك بناء العادات السليمه هذا هو اللي باش يعاونك باش انت تخرج بهم من دائره يعني التشتت
1: وعايز الاولياء يبطلوا كلام وعايز الاولياء يا ست زهره يبطلوا كلام قدام عينهم ما عندناش وقت الوقت خلص انت بتزرع جوه الفكره دي جوه بالوراثه يعني انا ولدي دوا ساعات هم تقولوا الوقت ولا يقول لي نفس الكلام اقول له الوقت ما وليان الوقت بركه الوقت ما كتير جدا بس ركز في اللي هتعمله الوقت بارشة ما احنا عندناش غير الوقت نعمتان مغبوف الانسان لكن الكلام ده اصلا بيبرمج العيل يقول لك نفس الكلام يقول له ما عنديش وقت مكتوب فيه خلص الصبح الساعه 8 اذا كانت الام نفسها ما هيبر الام نفسها ما فيش صدام انا لازم هنا افصل الضوء عن الام الاول لان هو الطفل بيقول نفس كلام الام يعني حتى الاقلاق ده بيرجع الطفل يرجع الساعه 6 هو مرهوش يقول لك يلا بسرعه عشان خاطر ما عنديش وقت الساعه 6 الساعه 6 ايه يا ابن الطياره طالعه ما انت معاك لحد 10 بالليل طب انت مسرع ليه لان هي الام بتقول نفس الكلام فبتنقل طبعا الام عندها مالتي تاسك بس هي ليه هتطبخ وتغسل وتعمل وتاكل ايه ما تقولش الكلام ده قدام الطفل يوم الطفل يقول نفس الكلام لا شعوريا
0: يتبرمج
1: يوم يتبرمج يجي الطفل اللي مراهق اول ما اتكلم اقول له نظمت وقتك يقول ما عنديش وقت اقول له خد يعني حاول تذاكر ما عنديش وقت انت يا ابني حافظ مش فاهم يا حبيبي هات يا ابني الجدول اهو تعالى نعمل كده في كتاب اسمها طلاب البكالوريا او المذاكره النشطه في جدول اسمه تنظيم الوقت يلزم تعمل جدول فيه مدرستك ودروسك وسبورك وصلاتك وتليفونك كل ده ما كنت في جدول كده عشان ما انظم يومي
0: ويقعد عنده وقت
1: ويقعد عنده وقت اقول له فراغ فراغ ده انت ما عندكش العب سبور روح العب كوره روح العب كوره يقول لك فيش بتاع الباك يقول لك ما عنديش والله العظيم وجايبين 16 و17 في الباك وبيلعبوا وبيذاكروا ساعتين في اليوم قول له يا بيه مش كيف يزيد ضغط على المخ يزيد ضغط يزيد ضغط ساعتين ساعتين ونص ماكس
0: به ناخذ الاتصال موالي السلام عليكم
3: وعليكم السلام
0: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
3: معك محمد من تونس
0: محمد اهلا وسهلا محمد أبسط الاشكال معك الدكتور تفضل
3: اهلا وسهلا الدكتور
1: اهلا يا سي محمد الله يحفظك
3: بارك الله فيك على النصائح اللي تعطيها
1: الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك
3: بارك الله فيك ونشكرك ورب يجزيك عنا كل خير
1: الله يحفظك
3: انا ولدي تو عمره 14 سنه
0: باهي
3: هو عنده الصمت الاختياري ونتبعه فيه في حالته كل شيء لكن عنده مشكلة الإدمان متاع التليفون ونركب له نفكه رغم ما معناتها نحيه له بعض ساعات مين بالتليفون وعنده عدم التركيز في القراية ديما يقولوا لي تم عدم التركيز وفي الكتابة ثقيل جدا ثقيل جدا بعض ساعات تكتب بعض ساعات
1: بيتابع عند أورتوفونيست أو إرجو أو حد
3: يتابع في الأورتوفونيست الأورتوفونيست عامين مع الإرجو وتوى تم أورتوفونيست تبع فيه
1: أحسنت
3: عندها توا جي 6 سنين رغم أني بنتي الأولانية الكبيرة عمرها توا 27 سنة هي ديسلكسي
1: يعني فما جانب وراثي في العيلة يا سي محمد يعني فما جانب وراثي في العيلة فما جانب وراثي في العيلة
3: أي هي ديسلكسي بنتي الكبيرة لكن الحمد لله راهي تو تعمل في الماستر
1: الله اكبر ما تعالجتها انت عالجتها تعبت معاه الله اهو عم محمد ده امل ايه تعبت ليه اهو عم محمد ده رساله لربنا للناس اللي بيسمعونا دلوقتي اهو عم محمد ده رساله ايه تعبت تلاقي عالج تلاقي اهو في الماستر اللهم صل على النبي ربي ينور طريق بنتي يا رب ويرفع قدرهم
3: جميعا
1: يا رب شايفين بس تعب ودى الارتوفوني مختص نفسي اهو هديك اهو اما عم محمد هنا معلومه صغير ده عم محمد ابنك الصغير ده متعرض لشويه نقد شويه شويه نقد شويه عنف شويه
3: متعرض البرد نقد هو راته راه هو رافض
1: هذيك الصمت الاختياري يجي من برشا نقد يا عم محمد اتفضل
3: تفضل. وقت هو عمره صغير في 8 سنين، عمره يقرأ سنة ثانية ابتدائي، رأي زمان معلمة هي السبب اللي كرهته في القراية،
1: لطف
3: عملت فيه شر الشعب،
1: لطف.
3: وهو أنا ولدي ناقص نظر من عند ربي الحمد لله شكر له، لكن يلبس نظارات والعملية والحمد لله وشكر له، لكن هي بريمان كانت قاسية معاه، ربي ربي يهديها
1: ربي
3: يسامحها ربي يسامحها. كرهته في القراية، لزيت من مكتب تاع الدولة حطيته في مكتب بريفي باش أنقذت ولدي.
1: هذيك تصرف رائع جدا عم محمد. يا جماعة تابعوه المكالمة، بيوصف مسار لإنقاذ طفل ودى المختصين، تعرض لعنف نقله من المدرسة، ويا سلام لو كان قدر ياخد حقه من المعلمة كمان، الله يبارك، لو استعوض عند الله سبحانه وتعالى ربنا ياخد يجازيك خير وربنا يديك حقك يوم القيامة. ولكن مهم جدا انه حمى ولده.
3: اي يا حميد يزمني ان نحطه في البريفي،
1: وهذا لا يمنع يا عم محمد
3: في المكتب هذايا الحق باش زاد معناتها يعطيهم الصحة، خدموا له ياسر على نفسيته.
1: أحسنت، فما إحاطة نفسية،
3: فما إحاطة نفسية. قعد التعلم ناقص شوية، لكن
1: هذيك التعلم يا عم محمد، هذيك التعلم عم محمد ولدك هيكون عنده صعوبات تعلم نتيجة إنه لابس نظارة. هذيك بقى أنت محتاج غير الإرجوع الأرطفوني حد بتاع صعوبات تعلم يا عم محمد، حد يعلمه إزاي ذاكر الأساسيات. هذيك عايز انمي القدرات يا عم محمد. تو انت عملت حاجه في النطق صحيح، وحاجه في العضلات الدقيقه صحيح، اما ما عملتش حاجه للمخ للتعلم نفسه، ما عملناش حاجه. يعني كيفاش يذاكر اللي عمال اتكلم فيه من الصبح ده، كيفاش يذاكر، كيفاش يلخص، كيفاش يعمل الاساسيات، الجمع، الطرح، القسمه، الضرب، القراءه، الكتابه، هو عنده مشاكل في كل دي، عنده صعوبات في القراءه، عنده صعوبات في الحساب، عنده صعوبات في الانتاج. واحنا هنا مركزين على نقريه مش نعالجه، الله غالب احنا مركزين ينجح كل سنه على امل ايه،
3: وقاريو فيه احنا وكل شيء تم مجهود، ما ديما نحس روحي ان المجهود اللي نعمل فيه انا ناقص.
1: احسن،
3: انا نفسي انا ناقص، يلزمني ديما نتبعوا كل شيء.
1: احسن، ديما
3: الواحد وربي يعاوننا. انا رغم بنتي الاولانيه هاي تو تعمل في الماستر وكل شيء، الله يبارك الله فيه الاورتوفونيست اللي تبعها وهي صغيره في فيصل القويعة، نشكره من خلالكم
1: يا رب.
3: قعدنا 9 سنين نعملوا فيها اورتوفونيست.
1: تحية لصفاش الله عليك. والنبي ركز يا عم ركزوا عم محمد، ما فيش حاجه بتحل في يوم وليله، ما فيش حل بتحل بالبرمجه العصبيه اللغويه للجهاز العصبي للطفل، ما فيش ضيق العوضي ونظام الطيبات، ما فيش الكلام الفارغ ده. عايز الناس تودي للمختص وتصبر سنه واثنين وثلاثه، الراجل اهو بنته اهو اهو الكلام اهو يا جماعه، 3 حصص في الاسبوع لمده سنتين، لمده سنه مش بقى 9 سنين.
3: 3 حصص في الأسبوع لمدة 4 سنين، وبعد 5 سنين الثانيين عملنا حصتين في الأسبوع.
1: الله والله يا عم محمد الله يبارك لك، أنت بردت على قلبي، وعشان توصل المساج للناس، لأن الناس بيقول لك حل من حل في اللايف يا دكتور فتحي، حل في الحلقة من على الراديو، مستحيل.
3: أي الحمد لله الحمد لله، تبعنا أنا قلت لهم هي راهو يا دكتور هي المثابرة والخدمة المتواصلة هي اللي تجيب.
1: أحسنت الله أكبر.
3: ما تميش له أزار.
1: أحسنت،
3: ثم الخدمة تجيب.
1: أحسنت يا محمد، أحسنت، أنت نموذج يحتذى به وربي يجعلك من الصابرين. وبالنسبة لولدك ينجم يعمل، أنا عندي ما أعرفش الكتب اللي عندي حسب التقييم بتاعه، ينجم يعمل له تقييم ونديله الكتب اللي بتنمي الذكاء بتاعه، بس ونقنعه بتنقش التليفون. وعندنا دورات كتير للاولياء كيفاش يقروا لاتهم بالتعلم النشط.
3: ان شاء الله، رغم يلعب الرياضه راهو عامل له باسكيت يحبها هو الباسكيت.
1: حلو جدا،
3: عامل له الباسكيت خاطر هو يحب الباسكيت. قلت له تلعب الحاجه اللي تحبها انت،
1: اي بس عايزك تعمل له حاجه كمان يا عم محمد،
3: الحاجه اللي تحبها انت.
1: لا، في صعوبات التعلم يا عم محمد الباسكيت حلوه في الحركه، اما في صعوبات التعلم نعلم شطرنج
3: ويعمل سباحه
1: حلو للحركه لكن مش للتركيز. الشطرنج
3: للتركيز،
1: الروبوتيك الحاجات دي بقى تنمي الانتباه اكتر وتنمي التركيز اكتر.
0: بعد اذنك عم محمد، فقط نسالك دكتور، ال 10 سنين اعطيني جمله من الالعاب و 15 سنه اعطيني العاب. ال 10 سنين
1: هو المفروض الالعاب السبور، ها احنا دي ما في حاجه اسمها
0: حتى الالعاب
1: اللي دوله، لا الالعاب العقليه، الالعاب العقليه هي التمارين اللي في الكتب، ما فيش حاجه في الوطن العربي حد عامل كتب غيرنا. ما هو الالعاب هتكلم في متاهات، هي مش هتعرف هتجيب متاهه غير مناسبه لعقله. مثلا هتجيب مثلا كلمات معينه، كلمات متقاطعه، هتجيب حاجات اصعب من قدرته في الكتب، مرتبينها حسب القدره العقليه. هو لو ما عرفش يحل الكتاب الاول لن يستطيع حل الكتاب الثاني، لكن اللي على النت كله عشوائي راندوم، هو ينجم يجيب تمرين اقوى من قدرته الطفل يشعر بالاحباط، وينجم يجيب تمرين اسهل من قدرته الطفل يشعر بالسهوله، لكن تديله شيء مناسب لعقله.
0: به به وصلنا للختام عم محمد يبارك لك. وصلنا للختام فعلا ان شاء الله ربي يبارك
1: يبارك لك في الجهد. مكالمته رائعه بصراحه.
0: وتقعد معنا في الاستماع وتشارك معنا اذا كان عندك استفسار في هذا حول هذا الموضوع او مواضيع اخرى. شكرا لك يا محمد. شكرا لك.
1: مكالمته رائعه لانها تبعث امل للناس اللي يسمعونا.
0: به احنا وصلنا للختام. نعتذر ثم الساده المستمعين اللي ما نجموش يشاركوا معنا. اذا تحبوا جزء ثاني تدخلوا تكتبوا في التعليقات. لقيت ثم اجماع على هذا الموضوع باش يتكرر نواصل فيه الاسبوع المقبل طبعا بناء على ما تطلبونه. به وصلنا للختام كالعادة نحبوا ديما نختموا بتوصية سواء حول هذا الموضوع أو ندندن حوله.
1: توصية حول أربع نقاط أساسية. واحد، ضبط البيئة التربوية، تقليص المشتتات، الجلوس مقابل الحائط بعيدا عن الشباك وبعيدا عن الباب، والحيطة معلاش أي زخارف. هذه نقطة مهمة جدا، احترامهم وعدم السخرية منهم. ده في البيئة. مكان المذاكرة، المذاكرة في أماكن هادئة بلا أي صوت. المكتب يكون مقابل للحائط. المذاكرة 15 دقيقة وراحة 5 دقائق. ممارسة الرياضة، رياضة جماعية وليست فردية، 3 مرات في الأسبوع ولا مرتين، سباحة، كرة قدم، كرة سلة. هذا لو كان عنده حركة زايدة، ليست الكاراتيه وليست البوكس. ولو على الانتباه الشطرنج، الكلمات المتقاطعة، الألغاز، المتاهات الصعبة. ألعاب تربوية حركية، التلوين الحر، اللعب بالرمل لو كان صغير، الصلصال، الليجو، التركيب. التغذية الصحية، اهتم بتغذية أبنائك، الأكل السليم بيقوي الذاكرة، تقليل السكريات، مكسبات الطعم واللون، تقليل أكل المطاعم، الاهتمام بالحاجات اللي فيها حديد ومغنيسيوم وأوميجا 3، والإكثار من أكل البيض والأسماك مع المختص النفسي. كل ده من غير المختص النفسي والعلاج وخطة علاجية، كل ده الناس بتقوم بيه.
0: لو كنا نقول توصية ترفع وعي الولي حول هذا الموضوع،
1: احضر دورة عند مختص بصراحة هتساعدك برشا في انك تقري ولدك طول عمرك. الدورة هتحضرها في اسبوع هتقري بها عمرك طول كل المراحل مع ولدك. احضر حاجة عن التعلم، عن تكفيش ذاكر، احضر حاجة تعلم سامحني يعني، دي هتساعدك برشا في ولدك. 50% من بيداغوجيا العيال وتربيتهم على الولي، في 50% المراجعة وتنظيم الوقت والهدوء والبيئة، الولي اللي بيعملها مش المعلم. الولي مش المعلم، مش هيجي يعيش معاك في الدار. المعلم مش هيجي معاك في التعليم بتاعنا. النظام ده انا عارف احنا زي فنلندا، لكن التعليم بتاعنا الولي عنده دور. وكل الولاد اللي نجحوا ابائهم امنوا بيهم وقفوا وراهم لو كان عندهم صعوبات. لو كنت ذكي لوحدك خلاص، احنا قلنا الذكاء وهدايه بتبقى من عند الله، مش محتاج حد يذاكر لك اصلا. بس دول في 20% من الناس الذكاء بتاعهم مش كافي انه يكمل لوحده، عنده صعوبات تحديات، فمحتاج سبورت، دعم من الاباء، سواء عند المختصين زي محمد ما قعد يقول يرحم والدي وكافح مع الولاد الاثنين، او ان الاولياء يعملوا الدعم ده لولادهم.
0: طيب شكرا لك. كل عادة نوصل إلى ختام هذا اللقاء الآخر ثانية نستفيد منك. شكرا إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: الله يحفظك يا ست زهرة.
0: الموعد متواصل مع ملف التعليم تيرة شهر سبتمبر، ونواصل مع مواضيع أخرى الأسبوع القادم كل اثنين وربع من 11:30 الماضي ساعة. شكرا لحمد الفسيلي، سوسن الفرجاني، الدكتور فتحي سعيد مدير مركز الإرشاد النفسي بنابل وزارة الضيفين. نترككم في أمان الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتجدد لقاؤنا مع الحديث 24 من 40 النووية، وهذا الحديث هو الحديث القدسي، ومع المقطع 5 أو الجملة 5 من هذا الحديث المبارك، الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تحدثنا حول هذا المقطع، وما زال هذا المقطع يجود علينا بكثير من المعاني. احنا في دنيا الناس أيها الإخوة والأحبة، عندما نلاحظ الخطأ في الآخرين نحن لا نكاد نتجاوز أخطاء الآخرين، وإنما كلما رأينا خطأ في الآخر إلا وعظمنا من شأنه ورأيناه على أنه كبيرة من الكبائر، وكأنه في اعتقادنا احنا أن الإنسان لا يخطئ وأن الإنسان ملك من الملائكة، وهذا مفهوم خاطئ، وهذا يجعلنا في الحقيقة نجعل ذاك الإنسان المخطئ، نجعله إما أنه يسلخ نفسه سلخ لأنه أخطأ، ويلوم نفسه شديد اللوم لأنه أخطأ، ولأنه يعتبر أن الخطأ يعني سقوط أخلاقي لا مجال لقبوله في المجتمع، وإما أن نضطره إلى النفاق الاجتماعي، يبدي ما لا يخفي ويخفي ما لا يبدي أو يظهر، وبالتالي له في بيته وله في الظلمات وله في خلواته أن يفعل ما يشاء. أما أمام الناس الذين لا يرحمون خطأه فإنه سوف يبتعد بالكلية عن أخطائه، وهذا في الحقيقة يجعلنا عندما نتحدث عن أولادنا عن صغيراتنا هذا لا يمكننا من الإصلاح، لأنه المشهد العام استقامة، ولكن في الداخل هناك خور، وفي الداخل هناك انحراف، وفي الداخل هناك ميول عن الحق، وبالتالي كيف يمكننا أن نصلح؟ إذن نحن نساعد الآخرين على هذا المفهوم الضيق وهذا المفهوم الغالط أيضا، هذا المفهوم اللي يجعل من الإنسان ملك، وربي ما خلقناش ملائكة، وقلنا هذا المعنى، ربي عز وجل خلق الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تخطئوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. هذا ماهوش مدعاة إلى المعصية وليس مدعاة إلى الخطأ، ولكن الإنسان بالضرورة سيخطئ، وقلنا أن الإنسان يحمل غريزتين اثنتين، غريزة الطاعة وغريزة المعصية، وبالتالي تحدثنا في اللقاء الماضي لو تذكرون عن هك المحددات الثلاثة. الإنسان عنده محدودية المعرفة، فلو كان يعرف مآل الخطأ إذن لما ارتكب الخطأ، ولكن ربي عز وجل جعله محدود المعرفة، كما أنه جعله ربي عز وجل محدود الإرادة، يعني تتجاذبه الأهواء والشهوات من كل جانب، قد يدفع واحدة أو اثنين أو ثلاثة ولكن لا يستطيع أن يدفع الكل. أيضا الإنسان بالضرورة يتعلم من خطأه. أيضا بينا في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة أن هذا النص القدسي يقرر أن الخطأ ليس خروجا عن النظام، بل هو جزء من النظام نفسه، ربي هكذا خلقنا، فإذا ألغينا قدرة الإنسان على الخطأ فإنه سنلغي إنسانيته وبش نحولوه بعد ذلك إلى آلة صماء أو ربما إلى ملك مقرب، يعني من الملائكة. ومن هنا نفهم أيها الإخوة بعمق الشاهد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي أخرجه الإمام الترمذي: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولاحظوا في هذا الحديث هك الصيغة، صيغة المبالغة، خطاء على وزن فعال، ولم يقل خاطئ وإنما قال خطاء، تعني كثير الخطأ ومتكرر السقوط. وهذا ما أشار إليه النص القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. فعل المضارع تخطئون الذي يفيد التجدد ويفيد التكرار ويفيد الاستمرار. ثم إذا أتينا إلى الجانب التطبيقي لهذا الفهم، سننظر كيف يؤثر هذا النص القدسي على صحتنا النفسية. التربية المنغلقة أيها الإخوة التي تعتمد على التخويف المطلق وصناعة وهم أن الإنسان الذي لا يخطئ تنتج لنا أزمتين نفسيتين خطيرتين اثنتين. الأزمة الأولى عقدة الذنب المرضية وجلد الذات، عندما يظن العبد أن الخطأ كارثة وجودية تخرجه من رحمة الله. مو إحنا هكا نعظموا الذنب، عملت، إذن نحن نجعل هذا الإنسان يظن أنه الخطأ الذي ارتكبه كارثة وجودية وربما تخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبدأ من غادي في جلد الذات. هذا الجلد المستمر يؤدي إلى الشلل النفسي والاكتئاب. أش عملنا إحنا في الإنسان؟ أش عملنا إحنا في أولادنا؟ أش عمل الزوج في زوجته؟ وش عملت الزوجة في زوجها؟ وش عمل الخو في خوه؟ وهكذا. إذن هذا الجلد المستمر يؤدي إلى الشلل النفسي والاكتئاب، أيضا يؤدي إلى الشعور بالدونية، أنه أقل من الآخرين وأنه أقل الناس وأضعف الناس. ثم ينتهي به الأمر إلى اليأس من روح الله عز وجل. هذا النص القدسي يأتي هنا كبلسم طبي بامتياز ليقول لنا: اهبطوا عن برج المثالية الزائف. أهبطوا، ما تمشيوش الغادي، ما نش ملايكة. الإنسان يخطئ، ما هو شيء آلة صماء. إذن علينا أن نعترف بآدميتنا، نحن من بني آدم، نحن بشر، نحن نخطئ ولسنا ملائكة. الأزمة الثانية، إذن الأزمة الأولى عقدة الذنب المرضية وجلد الذات، الأزمة الثانية هو الفصام الأخلاقي، بمعنى النفاق والإنكار. عندما يرفض المجتمع أو المنهج التربوي في بيوتنا أو شيء من هذا القبيل، عندما يرفض حقيقة الخطأ، البو ما يقبلش الخطأ من ولده أو بنته، الأم كذلك، الزوجة ما تقبلش خطأ الزوج، والزوج أيضا لا يمكن أن يقبل خطأ الزوجة، وهكذا الجيران، وهكذا الناس أجمعين. يضطر الإنسان ها هنا إلى إظهار الملائكية أمام الناس وإخفاء الشيطنة في الخفاء. هوك أنا قدامك ملائكة، هاني ما عملت حد شيء ولا بس، ولكن وحدي نعمل كل شيء، بعيد عليك نعمل كل شيء، أخطاء أمارسها بالليل والنهار. فيتحول المجتمع إلى مجتمع منافق يمارس الأخطاء بالليل ويدعي الطهر بالنهار. كيفاش النجم نصلحوه هذا المجتمع؟ النص القدسي هذا الذي نحن بصدده أيها الإخوة هو واضح وصريح، يواجه الإنسان بحقيقته في خلوته وجلوته في الليل أو في النهار وحده وإلا مع الناس، ليرزقه الاستقرار والتصالح مع الذات، التصالح الذي يدفع للإصلاح لا للإنكار. احنا لو نرجع إلى التاريخ ونرجع إلى بعض المذاهب اللاهوتية وكيف تتعامل مع الخطأ، وكأن الإنسان يحمل لعنة أبدية في جيناته لا فكاك منها إلا بالقرابين وما شابه ذلك. أيضا حتى في فلسفات المادية المعاصرة، الخطأ خطيئة اجتماعية لا تغتفر، إذا سقطت مرة ينبذه المجتمع وتتحطم حياة الإنسان. الإسلام وما أروعه وما أجمله وما أعظمه، الإسلام اللي هو ديننا يقدم فلسفة أخرى مغايرة. نستمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هكذا تعامل الإسلام مع الذنب والمذنبين، وهكذا تعامل الإسلام مع الخطأ والمخطئين. هذا الحديث ليس دعوة أيها الإخوة لارتكاب المعاصي، حاشا لله، بل هو تفجير لعين الحقيقة التي نحن عليها، هذا الواقع متاع الإنسان. المقصد الإلهي من الخلق ليس صناعة مجتمع جامد معصوم، بل المقصد هو ظهور آثار الصفات الإلهية. الله هو الغفور، الرحيم، الودود، التواب، وهذه الصفات أيها الإخوة تتطلب وجود كائن يخطئ ثم يندم ثم يعود إلى ربه ليصطلح ويؤوب إلى ربه ويستغفر ربه جل جلاله، يسقط ثم ينهض فيتصل بالمطلق عبر بوابة الانكسار والافتقار. وما أعظم تلك الحكمة، رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لما تجي أنت الطاعة وتخليه الإنسان يتكبر ويتعجرف على الناس ويتطاول على الناس، وفي المقابل لما الإنسان يذنب يشعر بالانكسار ويشعر بالتذلل بين يدي الله ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأيهما أفضل؟ هل الطاعة التي تخلي الإنسان يتكبر ويتجبر على خلق الله عز وجل، أم ذاك الذنب الذي يجعل الإنسان في انكسار وفي عبودية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ نحن ندعو إلى طاعة تورثنا ذلا وانكسارا، كما ندعو أيضا إذا وقع الإنسان في ذنب أيضا أن يورثه ذلك الانكسار وذلك التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء ونحن في ظل قوله عز وجل في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا ليس صكا مفتوحا للاستهتار بالقيم والأخلاق، يعني برا إنكم تخطئون بالليل والنهار وهذا هو واقع الإنسان، إذن ما يسالش. لا، بل هو تأصيل وتأسيس لمرونة الكائن البشري باش يطمئن الإنسان، ثم يلتفت لإصلاح نفسه، ثم يلتفت من أجل أن يصطلح مع ربه سبحانه وتعالى. أما إذا خلينا الإنسان في وهمه أنه ملائكة وأنه لا يخطئ، أو ربما نجعله شيطانا في هذا الوجود وفي هذا الكون لأنه أخطأ، وبالتالي نعزله عن المجتمع، لا هذا ولا ذاك، الإنسان خطاء بطبعه ويعمل على إصلاح نفسه. إذن نحن مدعوون أن نرحم أنفسنا من جلد الذات المدمر، يزينا من الجلد الذات، نلتفت للإصلاح من أجل أن نزكي أنفسنا، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن يلتفت الإنسان إلى تزكية نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن نرحم أيضا الآخرين، فلا نطالبهم بالملائكية ولا ننصب أنفسنا قضاة عليهم، هكا فلان غلطك الغلطة ونشنعوا عليه ونكبروا هك الخطأ ونعظموا هك الخطأ، فما بالنا أيها الإخوة لو أن الله عز وجل عافاه من ذاك الخطأ ثم أوقعنا نحن في ذاك الخطأ، فكيف المخرج؟ راه ربي عز وجل يعاقب الإنسان، ولله جنود السماوات والأرض، جنود ربي برشا، ولذلك نخشى أن ربي سبحانه وتعالى يعاقبنا أو أن يعاملنا بما نحن له أهل، بل نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بما هو له أهل جل جلاله. ولذلك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والعكس صحيح، اللي يفضح الإنسان المسلم عند وجود الخطأ فيه ربي عز وجل ما يكشف الستر، وإذا ربي عز وجل اكشف الستر من ذا الذي يستطيع أن يسترك يا أيها الإنسان؟ أيضا نحن مدعوون أن نفهم أن الخطأ ليس نهاية العالم، بل ربما هو أول طريق التعلم والترقي الروحي. كم من إنسان انطلق من الخطأ وصلح نفسه وأصبح من العباد ومن الصالحين والمستقيمين، ومش معناتها أن الإنسان لن يخطئ في المستقبل، بل الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا نخطئ بالليل والنهار. إذن نفهم أن الخطأ أيها الإخوة في أولادنا وإلا في عائلاتنا وإلا في أصحابنا ما هوش نهاية العالم، بل قد يكون أول طريق التعلم والترقي الروحي. الخطأ أيها الإخوة هو البداية، ولكن ننتبه إلى الروعة التي تكمن في الجملة التي تليها في الحديث القدسي، واللي قال فيها ربي عز وجل: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ردوا بالنا إذن لما إحنا نصوب أنظارنا ونركز مع أخطاء الناس، ربي قال لنا: وأنا أغفر الذنوب جميعا دون استثناء، إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. أما الذنوب الكل ربي سبحانه وتعالى يغفرها جميعا، هو قال عز وجل: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ملا يا أيها الإنسان اللي أنت مركز على أخطاء الآخرين وتشنع عليهم، ربي قالك: وأنا أغفر الذنوب جميعا، باش نعرفوا إيش مدخلنا إحنا بين العبد وربه، إيش مدخلنا إحنا بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، إيش مدخلنا إحنا بين المذنب والغفور والغفار والغافر الذنب سبحانه وتعالى. إذن نحن دورنا أن نستر، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعاء، أن ندعو للآخرين بالستر، وأن ندعو لهم بالمغفرة، وأن ندعو لهم بالرشاد، وأن ندعو لهم بالهداية والاستقامة، هذا هو دورنا. إذا نجمنا أن ننصحهم ننصحهم، فالدين النصيحة، وإلا أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر إذا استطعنا ذلك. إذن قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه التتمة في هذا المقطع من الحديث القدسي، نفهم أن النفس البشرية عندما تسقط في الخطأ، وهذا وارد علينا الكل، وهي ستسقط حتما كما قرر النص القدسي اللي قالنا فيه ربي: إنكم تخطئون بالليل والنهار،
هذه النفس البشرية عندما تسقط في الخطأ تواجه مأزقا نفسيا يسير بها في اتجاهين كلاهما مدمر. الاتجاه الأول أشرنا إليه آنفا، وهو جلد الذات المفرط، حيث يتحول الذنب إلى سجن أبدي، ويتحول الإنسان إلى جلاد، وتتحول نفسه إلى ضحية، فيغرق في الاكتئاب والشلل الروحي، يولي جابد روحه وقاعد على روحه وحاتيده على خده ويحاسب في نفسه ويجلد في نفسه ويشوف نفسه أنه ضحية الذنب، وأنه سقط في الخطأ أو في الخطيئة، وأنه هو خايب في المجتمع، وأنه منبوذ في المجتمع، وأنه لم يرقى إلى درجة الملائكة المطلوبة، وهذا كله وهم أيها الإخوة. الاتجاه الثاني هو الانفلات الوجودي والعدمية. إيش معناتها هذا؟ أنه الإنسان يهرب من ثقل الشعور بالذنب بإنكار المنظومة الأخلاقية برمتها. يهرب الإنسان، يشعر بحمل ثقيل تجاه هك الذنب، يولي ينكر المنظومة الأخلاقية برمتها. ما عاش فما أخلاق، خليوني رايض، خليوني حر، عملت الذنب أنا مرتاح، خليوني هكا. ويزيد يأكد أنه ما دام الخطأ حتمي إذن فلا قيمة للمحاولة، وليفعل كل ما يشاء. ما دام الخطأ هذاك هو باش نوقع فيه باش نوقع فيه، وحتمي أنه باش نوقع فيه، إذن فلا قيمة للمحاولة. هذا خطأ وهذا اتجاه خطأ. نعم نحن نخطئ، ولكن مش معناتها ما فماش قيمة للمحاولة، أو المحاولة ماهيش باش تجيب حتى شيء. لا، نحن نحاول ونحاول ونكرر المحاولة، ونظهر لربنا سبحانه وتعالى اجتهادنا، أنه هني حاولت، هني بعدت على هك الشيء هذاك، هني بعدت على هك الأصحاب السوء والرفاق السوء، هني تجنبت مال اليتامى، هني تجنبت الكذب والغيبة، هني قاعد نحاول. وربي عز وجل يرى فينا صدق ما نفعل وصدق المحاولة، ويعيننا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك أيها الإخوة والأحبة. إذن لما نحن نقع في الاتجاهين، إما أن نبقى في جلد الذات المفرط، أو أن الإنسان ينفلت وما عادش يهمه في الذنب، يأتي هذا المقطع من الحديث المبارك: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. باش يحط ربي عز وجل المنهج الإسلامي الفريد الذي يهدم هذين المأزقين ويؤسس للصحة النفسية والتوازن الوجودي. نحن نعلم أيها الإخوة أنه من أكبر كوارث المناهج التربوية التقليدية أو الأيديولوجيات المتطرفة هو محاولة صناعة الإنسان الملائكي أو الكامل المزيف. هذا النموذج يطالب العبد بأن يكون نقيا بلا شائبة، طائعا بلا هفوة. ماذا يحدث نفسيا عندما نضع الإنسان تحت هذا الضغط أنك تكون كامل وأنك تكون إنسان ملائكي؟ ينتج هذا الضغط ما يسميه علماء النفس بالفصام السلوكي. الإنسان كائن يخطئ، فإذا منعه المجتمع من الاعتراف بالخطأ فإنه لن يتوقف عن الخطأ، بل سيتوقف عن الصدق. وقتها باش يبدأ بممارسة الخطأ بالليل وفي الخفاء، ويدعي الطهر بالنهار: هاني أنا مستقيم كما يحب المجتمع، وأنا وحدي ندبر راسي ونعمل اللي يظهر لي. النص القدسي هذا يواجهنا بحقيقتنا ليحمينا من هذا الفصام، عندما يقول الله لجميع العباد: إنكم تخطئون، فهو يذيب هذا القناع الزائف: ارتاحوا، انتما مخلوقين ومصممين على هذا الشكل أنكم تخطئون. فهو سبحانه وتعالى بذلك يمنحنا رخصة الآدمية، الاعتراف بالضعف. هنا ليس ضعفا، بل هو بوابة الوعي. التربية النفسية المعاصرة تؤكد أن أولى خطوات العلاج والتوازن هي الاعتراف والقبول بالذات المحدودة، والنص القدسي هذا سباق في إقرار هذا القبول الوجودي. لنا تتم أيها الإخوة والأحبة في هذا المنحة وفي هذا الإطار، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على تزكية أنفسنا وعلى الاستقامة وعلى الهداية، ونقول له: ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وإياك نعبد وإياك نستعين، وأعنا يا ربنا على التوبة والأوبة والاستغفار، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71 136 00.

0: أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه ومحبته.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ربي يحفظكم ويرعاكم.
0: ومشيش واحد يجي يقول لنا هذه لم ترد زادت وللنا نجيبه. الله المستعان. الله يحفظكم إن شاء الله دكتورنا ويبارك لنا في علومكم وعلوم مشايخنا جميعا.
1: هو
0: إن شاء الله.
1: لم ترد صحيح لم ترد التحية قال، لكن القرآن ورد.
0: أي نعم.
1: قال وإذا حييتم بالتحية
0: أيوة أمرنا بأحسن منها.
1: بأحسن منها
0: أو
1: بأحسن منها.
0: خلينا بأحسن منها. بأحسن منها هذه هو. هذا هو. بارك الله فيكم شيخنا. وأذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا بشكل مباشر يجمو زادة يشوفونا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، ولمن يريد أن يستمع إلى الحصة بعد وقتها يلقاها على اليوتيوب إن شاء الله الليلة على صفحتنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب. رقم الهاتف 71 136 000. سنحاول أن نجيب على أكبر عدد ممكن من الاتصالات الهاتفية، وكذلك أيضا نحاول زادة ما نأخذوش فاصل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كان ما استطعناش خياني رأى نحن باش نخرجوا فاصل، ولكن الحصة تلقاوها كاملة على اليوتيوب. وأستسمحكم شيخنا دون إطالة مباشرة لنستقبل أولى الاتصالات الهاتفية في حصة اليوم. لا ما زال باهي مثالش. نحن نقول لخيانا اللي يكلمونا رجاء زاد خليوا الهاتف بحذاكم باش نجموا نحن نتواصلوا معاكم ويكون فما تغطية. طيب وارجع الاتصال نقولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمة الله. نحوي
0: أهلا وسهلا يا لله. مرحبا بك. ربي يحفظك. الله يبارك لك.
2: ربي يبارك
0: لك. ربي يعزك يا لله. ذكرني بالاسم.
2: اسمي رشيدة من قروي.
0: مرحبا أختي رشيدة وبأهلنا في القيروان. تفضل يا لله.
2: والله يا أخوي عندي سؤال.
0: نعم.
2: نحبك الركعتين اللي قبل صلاة الفجر. لندرى بعد صلاة الفجر قبل صلاة الصبح. يلا ندرى نصليهن قبل صلاة الصبح ولا نصليهن قبل الفجر وبعد نصلي صلاة الصبح والفجر؟
0: لا ما فهمتش أنت تقصد ركعتين؟
1: السنة.
2: ركعتين
1: قبل الفجر.
0: سنة الفجر. الصبح. اللي قبل الصبح. أيوة. باه. خاطر الفجر في بالي تقصد الفجر بواضح أختي.
2: ما نعرفش أنت بلا قبل بلا بعد. ما أنا مش
0: واضح يا لله. واضح واضح.
2: ليه وعندي
0: نعم.
2: خويا كي نصلي الساعات خويا ان نبدا نقرا في سورة الحمد لله معناتها قبل ماني هي البدايه. خويا بعد نتفكر نقول يا ربي زعما انا سمعت روحي صليتها ولا لا، نزيد نعاودها ما نركعش ونعاود نداراها كاك يجوز ولا لا.
0: واضح.
2: باهي عايش
0: عفو. ربي يحفظك ان شاء الله.
2: عايش ربي يبارك لك.
0: بارك الله فيك.
2: برنامج ونوب عليك
0: اجمعين يا لله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر شيخنا.
1: تفضل.
0: نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا سي خميس شحالك لاباس عليك؟ ربي يحفظك يا سيدي. بارك الله فيك. تفضل سيدي الغالي.
3: اللهم صل وسلم
0: على الله عليه وصحبه وسلم
3: قبل كل شيء.
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: اللهم حببنا في ربي والرسول يا ربي.
0: نعم. آمين آمين.
3: رزقنا حب.
0: نعم سيدي الغالي.
3: قلت لك اللهم رزقنا حب الله وحب الرسول.
0: أي نعم. آمين آمين آمين. تفضل سيدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يسمع فيك سيدي الغالي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: شيخ عمر ربي يطول في أنفاسك وربي يثبتك ويثبتنا.
0: آمين
1: يا رب.
3: ورانا نحبوك لوجه الله.
0: ربي
1: الله يعزك.
0: الله يعزك.
1: وانا نحبكم كذلك.
3: احنا ما ورث الأنبياء.
1: نعم. ربي قدرنا إن شاء الله ونكون أهل لذلك.
3: آمين يا ربي. آمين. الله يبارك ستر.
0: آمين.
1: آمين يا رب.
0: أيوه سيدي الغالي. تفضل.
3: يا حوك يا رب. شيخ عمر ركز معي شوية. خات علاش نحب ونثبت روحنا في السؤالات؟ علاش نحب كل خط كل إنسان وش يقول لك؟ لكن احنا إن شاء الله ربي نخرج بكل سبايا
0: إن شاء الله. تفضل سيدي.
3: شيخ عمر ربي بارك لك.
0: آمين.
3: لا الإنسان اللي يبدأ يحب يتبع السنة ويمشي قد يبدأ منبوذ. يبدأ منبوذ. بس تقول لي انت لعل منك انت جابت روحك

0: ولا كذا. لا يا سيدي انا نلحق ونفدلك ونخالتنا الناس، لكن ما نجلس مع اللي يقول نميمه ولا كذا، ما نجلس معك. نجلس معاه باش تنصحوا اكل لا. مهمتي انا في المهمه ذيك ننصحوا، لكن وفت مهمتي ما عادش نقعد بحذايا راني فهمت سواء
1: واضح.
0: لا فهمني في هذه حبك إنسان يبدأ مشاهدة دينه على قبل الأنبياء ونقول إحنا الولايات الصالحين ينفردوا، وحدهم يبدأ يحشيت البحر يا في الجبل أكو لا الإفراد يقول وإحنا عبادة. علاش كي ينفرد الواحد يردوه ما نقول إحنا باللغة العامية على كم زمتنا شهد ملتحي وصعيب وما فيه ما تفصل، علاش يبدأ منبوط؟
1: نعم تفضل سيدي.
0: صلاة الجماعة صلى بينا اي صلاة الجماعة في الجامعة صلى بينا الشخص ما هوش ما يقولك ضرب السيوف ولا تقديم في الصفوف هكو لا
1: اي نعم. مسألة انه شنو معناها يقدم
0: قدم بينا شخص خطيه ما هوش
1: خطيه
0: تعود العود الامام من الخمس لا جينا الإمام الخمة هنا يضحك شوية هنا محلق ما تفطرش على صاحبك. هي قلنا له يا شيخ راهو فلان تفسر في القرآن إن للمتقين فمازح حدائق وأمامه كاسا دهاقة، قال مش دهاقة. قلنا له ولا كاس القرآن، قلت له وقال لنا أنا نبهت عليه ما عادش يصلي بهم جهرا يصلي بهم سرا. قلت كيفاش؟ أنت شيخ عمر نبه عليه قالوا ما صلي بهم جهر صلي بهم سر اي ولو سر باش يغشنا معناها كيف كيف
1: واضح
0: الثاني
1: وهو ليس من الاطار المسجدي. انا هذا شحال سؤالي معناه
0: كيفاش قلت لي
1: هو ماهوش من الاطارات المسجديه واش هو ما عندوش تكليف رسمي من الوزارة
0: لا الاطار المعنى الواحد وينظف لك خطيه
1: واضح طيب واضح
0: ليه شيخ عمر علاش كي نقولوا بجاه النبي يقول لك البدعه اللي طلعت لي به
1: طيب
0: هذه بدعة تقول لنا بجاه النبي ايش فينا ما شفناش الحاجة تخلينا احنا اللي
1: طيب.
0: نعملوا فيه بجاه النبي يقولك بدعة
1: طيب حاضر يا سيدي حاضر. الله يبارك فيك ربي يحفظك يا سيدي بارك الله فيك شكرا يا سيدي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعززها باتصال ثالث ثم نجيب إن شاء الله شيخ
2: إن شاء الله راحتك
1: طيب الله
2: خمسة اتصالات
1: ثلاثة يكفي سيدي إن شاء الله نقول السلام عليكم انقطع الاتصال طيب انا وكان نبهت في اول حصه قلت له منكلبو يستنانا شوي. اختنا رشيده من القيروان شيخنا
3: نعم
1: تسال تقول فما الركعتين هذوما اللي هي قبل الصبح تقصد ركعتين قالت قبل الفجر
3: نعم
1: لا ادري تقصد بهم هي قالت قبل تصليها قبل الاذان ولا بعد الاذان
3: نعم
1: نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
1: أمين.
3: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى إنك قريب مجيب الدعاء اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما بعد. معنا الأخت السائلة عن ركعتين الأصل ركعتي الفجر اللي هم سنة ولا رغيبة ولا تطوع ونسميها ما شئت
1: نعم
3: من اللي هي قبل صلاة الصبح قبل الفريضة معنا
1: واضح.
3: فهذه تصلى بعد الأذان وقبل الفريضة
1: قبل الفريضة
3: وقبل الفريضة
1: نعم.
3: أما إذا صلتها قبل أذان الفجر فهذه لا تحسب لها تلك الصلاة وإنما يحسب من قيام الليل.
1: نعم.
3: أي صلاة نصليها بعد صلاة العشاء إلى حد أذان الفجر فهذا الوقت كله قيام الليل يحسب. نعم. على قيام الليل. أذن الفجر بعد أذان الفجر نصلي ركعتين اللي هي سنة الصبح وبعدها نصلي الفريضة والله تعالى أعلم بالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم سيدي.
3: الله يبارك فيك.
1: السؤال الثاني لأختنا رشيدة تقول شيخ أنا أبدأ نصلي الفرض.
3: نعم.
1: فنقرأ الفاتحة ومن بعد قبل معناها نقول زعما قريت الفاتحة ولا لا ننسى.
3: نعم.
1: فنعاود نقرأ الفاتحة وأكمل صلاتي. تقول لك نعم في صحيح وإلا غلط.
3: نعم. أنا أولا دائما ننصح إخواننا وأخواتنا بمعنى استحضار القلب.
1: نعم.
3: في الصلاة.
1: نعم.
3: وبالتركيز في الصلاة ونحاول قدر الإمكان باش معناه نبعد عني كل المشتتات والحاجات اللي تشغلني.
1: نعم.
3: لما نجي نصلي نحاول نبعدها ولا نقضي أموري بعد ما نصلي.
1: بالضبط.
3: سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء
1: يعني على الطعام.
3: أي نعم. على الطعام فتعشوا.
1: نعم.
3: الوافة تعشوا باش ما يقعدش فكر مشغول بالماكلة وهو يصلي يفرغ نفسه للصلاة.
1: نعم.
3: فأنت أختي حاولي تفرغي نفسك للصلاة وتركزي نقرأ الفاتحة نقرأ سورة بعدها نركع نسجد وهكذا نعاود. فإذا أخطأتي سبحان الله الإنسان
1: جل من لا يسمع
3: تعتريه معناها ظروف فلا بأس بإعادة الفاتحة وإعادة السورة بعدها ومواصلة الصلاة.
1: نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا.
3: الله أعلم.
1: بارك الله فيكم. وأستسمحكم في اتصال الهاتفي سيدي نستقبله نقول السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا يا لله. مرحبا بك.
4: أنا هيثم
1: لله. ربي يحفظك.
4: بروك عليك الحق الله ونور.
1: ربي يعزك. ربي يبارك فيك وربي يسر لنا العودات لنا ولكم وللمستمعين. ربي يطعم الجميع. يا رب يا رب.
4: نسلم الكل سلم العتي عمر بن عمر الشيخ.
1: نعم.
4: الله
1: ذكر أجمعين يا لله. ذكرني بالاسم.
4: أم أحمد من قفصة.
1: مرحبا مرحبا وأهلنا في قفصة.
4: أتفضل. الرحمن في السماوات
1: أجمعين يا رب.
4: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه رسول الله. وسلم. تفضل. أيوه.
4: ربي يبارك لك وينورك ويحفظك ويحفظك وينورك كما تنوار السماوات تنوار الناس الطيبة عند السماوات الأعلى.
1: أيوة
4: في منار كيما تحب محمد عند الحبيب الله يحبكم كيفو خاطر نورتنا الله ينوركم
1: ربي ينور ذاتك ربي ينور ذاتك
4: انا مخبي هذيك وسيدي
1: ربي يحفظك ان شاء الله
4: هي كل
1: ربي يبارك فيك
4: عليك العباديه رواتب الصلوات يعني قدام
1: سنن الرواتب
4: سنن الرواتب هي من ضحى ذيك الثمانيه اللي ما نعمل فيها ان شاء الله ربي يتقبل علينا يا رب. بربي سؤال اخر هو اللي محيرني انا ما خطيني انا مراه اخرى تسلي وجه الله والله يا متبركه هي صاحبه بنت خالي حجان.
1: طيب.
4: وقلت لي يعني اخوتي راهي راهي تكلم فيه وتقول لي هي راجلها يعيش في اوروبا. قلت لها راني احتلم ياسر قلت لها وبالنهار كله ندوش نصب على راسي بالعشرة الصلاة قلت لها راني توسوست مرض يا بنتي قلت لها هاي لا توسوي سؤال يا بنتي فك عليه يا بنتي رشيطة قالت أمس كلمتني بالتلفون قلت لي يا زينة لا تنمح الرحم بعيد الشر والبلاء أنا في بيض حالة فنمشي نمح الرحم الكل
1: واضح.
4: قلت لها ليه تعمل حاجة يعني خلقها ربي
1: إلا
4: يا كذلك مريض والدعم الله يرحم والديك من كثر شعبك
1: مشاتش للطبيب لأنه أصبحت حالة شبه مرضية المسألة هذه معناها قداش عمرها هي
4: طبيبة إن شكلة طبيبة قلت لها توسوس وقلت لها برا ابني على الكمال وعلى كروم فينا أنت توسوس على حاجة ابني حتى كذلك محتلم ابني صلي بركة وقلت لها وعلى كروم فينا وكثرت ما
1: إيه لكن احنا توه المهم الطبيبة أكدت لها أنه هذه حالة مرضية ليست
4: الطبيبة قلت لها حالة مرضية
1: قداش عمرها المرأة هذه أختي
4: أجدك وهم الأربعين قلت لها كان برا على الجمال وعلى كروتي سكينة أمس بركة والله ما فيها بعد تقابل وما في الجامعة بنقل القرآن تزيد نقول هذه ذاك بجاهر دي
1: تزيد واضح طيب خلاص نسأل الشيخ إن شاء الله
4: عمر وربي يبارك لكم ويحفظكم ويحميكم ويستركم ويعلي
1: ربي يثيب ربي يسر لك أمرك
4: محصورون في عند الحبيب محمد
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يحفظك يا لله الله يبارك فيك الله يبارك فيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء حاضر يسمع فيك
3: الله يبارك فيك يا
1: الله يحفظك الله يحفظك الله
4: يحفظك
1: يا ربي يبارك فيك شكرا شكرا يا لله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر أحمد يلا نقولوا ملا شيخنا سلام عليكم ثم نجيب إن شاء الله نقول السلام عليكم ورحمة الله
5: وعليكم السلام ورحمة الله
1: تحية سيدي مرحبا أهلا وسهلا
5: الشيخ عمر بن عمر
1: ربي يحفظك سيدي بارك الله فيك مرحبا بك
5: الأزهر من مدنين
1: مرحبا سي الأزهر وبأهلنا في مدنين تفضل سيدي الغالي
5: تحية تأتيكم من مدنين
1: أي ربي يحفظك أهل سيدي أهل خير وأهل بركة يا سيدي ربي يحفظك
5: الله يبارك لك إن شاء الله والله حبيت على سؤال هو مهم لي هناك يا شاب ومهم للناس
1: الكل نعم. يعني
5: واحد نعم. ممكن يتفرع شوية من سؤال واحد ما رضا الله إلا برضا الوالدين خوي هيثم
1: نعم هذا ليس حديث راه
5: لا لا لا لا قلت لك خوي هيثم أنا نعم. التوكيل الولد مثلا يشوف أمه ولا باباه يعني غلطين في حاجة في غلطين مع أنفسهم ولا غلطين مع الجيران ولا مع الناس ولا غلطين في سلوك معين هيك ولا نعم. أي حاجة أي تصرفات من واجبة مثالش ينصحهم هيك ولو بلطف يعني كل شيء مثالش ينصحهم الولد ولا البنت يعني مثالش ينصحهم ولا والديهم
1: واضح يا سيدي حاضر
5: هذا هو السؤال يعني
1: شوفهم
5: غلطين في أي حاجة مثالش هيك ينصحهم ولا لا
1: حاضر حاضر حاضر
5: في أي حاجة سواء هم مع بعضهم في سلوك غلط في أي مع أي إنسان مع أي شيء
1: واضح واضح خاصة مع إنسان ولا من العيلة ولا يقول له ما عفلان ما تمشيلوش ولا ما أنا إحنا كانوا يفهمون تعطي جواب الشيخ
5: حتى كان هي ما
1: ولا عملوها أيوة واضح يا سيدي واضح يا سيدي الله يبارك لك إن شاء الله بارك الله فيكم ورب يحفظكم نحن حتى المرة الفارتة واحد بعث في الصفحة شيخ على في هذا الإطار قال معناها أنا باب وأمي خويا الصغير يعني يفضلونه على الجميع إحنا أربعة وهو الخامس هذا الصغير فحتى تزوج إحنا نعطوهم حاجة نفقوا بهم عطاوها للخو ما إحنا فكي تقلقنا كي تقلقنا ما نتغشوا البولوم كيفاش تراجعونا وكيفاش وإحنا ذي بر ما تكلموناش إحنا نعمل وش نحبوا فيسأل يقول فعلا هل فعلا هذا احنا عاقين توكي ولا كل الوالدين يستعملوا فيها كسلاح يعني كسلاح باش يفضل واحد على واحد الله المستعان
3: ربي يصلح الأحوال
1: طيب. نرجع سيدي لسيخ ميس اللي يسأل الشيخ يقول لك يعني توانا إنسان معناه نضحك ونخالط الناس وانت معناه ما عنديش مشكلة مع الناس لكن هذا اللي يبدأوا هكا نهار كامل نميمة وتقطيع وتريش أنا نبقى معاهم ننصحهم وبعد نقو معاش عندي مع حتى شيء ونبقى بعيد يعني يعتبروني بعض الناس اني انا كلي منفرد ومتنطع وقاعد بعيد عن الناس فيسأل عن حكم ذلك يا شيخ نعم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدين النصيحة كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنصيحة واجبة لكل مسلم لأخيه حق المسلم على المسلم في رواية 5 وفي رواية 6 من بين إذا استنصحك فأنصح له
1: نعم.
3: وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن النصيحة عامة لجميع الناس
1: إيه نعم لله
3: للعامة وللخاصة
1: خاصة
3: إيه نعم
1: نعم
3: وخاصة الخاصة
1: الكل لأنه يعني قال لله ولرسوله ولكتابه
3: ولأمة المسلمين وعامتهم
1: نعم
3: فلا بأس من النصيحة وهذه الأمة إنما أخذت خيريتها ب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر
1: صحيح سيدي
3: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا تخلينا عن هذه المهمة نخشى أن نكون كبني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا فأنت إذا رأيت منكرا ولا الناس تتكلم في بعضها فواجبي أن أنصح فإن استطعت أن أغير الحديث ولا كما يقولوا فيها نغير صحن ما هيك يقول بدل ولا بدل صحن ولا شنو بدلنا صحن وعدت. وإذا أصروا على المذيء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين هذا نعم. واجبي
1: الذين إذا مروا باللغو
3: وإذا مروا باللغو كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما هذا واجب المسلم مش يقعد يشاركهم معناه ويقعد يسمع ويستفيد لا ما يسمعش وليس في ذلك حرج نعم. أما أنه يقول الأفراد عبادة ولا كذا وهكذا قال هو
1: أي نعم
3: معناه ويمشي جبل وكذا هذا ليس من شأننا وليس من شأن المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال لنا قال للمسلم الذي يخالط الناس
1: ويصبر
3: على أذاهم خير من المؤمن من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
1: وفي كل
3: خير نعم. أن نخالط الناس ونصبر على أذاهم ونوجه ونرشد ونعلم لئن يهدي الله على يديك رجلا خيرا لك من حمر النعم نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وآله
3: فبالتالي ما عندناش الانعزالية هذه
1: هو لعله يتحدث عن تلك الأوقات التي يخصصها بعض العلماء والصالحون ليختلوا بأنفسهم للعباد
3: يختلي بنفسهم من غير ما يعلمهم ومن غير ما يشعرهم معنى بإمكانه يختلي بنفسه
1: كما بعض كثير من الصالحين يفعلون ذلك يخصوا أوقات يختلون لا بأس بأنفسهم
3: معناه في الليل يقعد وحده ولا
1: يمشي إلى مكان
3: ولا عشوية نعم. يحب يمشي عشية يتفرغ في غرفة ولا في مسجد ولا كذا لا من يكلم ولكنه لا يجعل ذلك ديدنا وعاد ويستمر عليه
1: نعم
3: نعم
1: هذا هو
3: ربي طيب. يصلحنا ويصلح الجميع إن شاء الله
1: آمين إن شاء الله
3: ويكلم الناس بالتي هي أحسن وباللطف وقولوا للناس حسنة وقولوا للناس حسنة نقول لهم كلام طيب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
1: نعم. طيب بارك الله فيك يا شيخنا ولعل الذي يقصده كما قلت لك أنه يبعد عليهم علاش خاطر هو يقول في صلاة الجماعة هو يمشي للمسجد على كل
3: إيه؟
1: صلى بنا شخص خطيه هو عوض الإمام لأنه إمام الخمس غاب
3: نعم
1: فلما غاب الإمام عوضه
3: شخص
1: آخر
3: نعم.
1: هذا الشخص قال يقرأ القرآن
3: مكسر
1: أي نعم حسب كلامه هو وأعطانا مثال شيخ
3: نعم.
1: طيب فيقول لك كيمشينا للإمام الإمام إيش قال؟ قال وأنا نبهت عليه ما يعوضني كان في الصلوات السرية فقط قال يا شيخ توا هو الخطأ في السري ولا في الجهري مش كيف كيف
3: نعم. لا هو كيف كيف ولكن في السر على الأقل هو يتحمل مسؤوليته بينه وبين ربي وممكن في السر ما يقرأ إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق
1: أيوه ما يمشيش
3: في السر أما في الجهر يحب يبين أنه يحفظ عما يتسألون ويحفظ لم ترك إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم
1: نعم
3: إلى غير ذلك من الآيات والصور يحب يظهر ربما روح ولا شيء
1: صحيح.
3: فبالتالي الإمام قال له صلي بهم سرية ولا حرج في ذلك
1: إن شاء الله تعالى
3: وحتى إن أخطأ صلاتهم هي صحيحة
1: هو مش الفاتحة ولكن ديما ماذا بين إنسان على الأقل يقرأ القرآن
3: وهذا واجب الإمام ينبه وأنه وقت اللي نجي أنا مانيش باش نصلي نكلم سي هيثم يا هيثم اليوم مانيش باش نصلي بالجماعة برا صلي
1: بيهم أنت قدم أو
3: قال لي هيثم والله سمحني أنا مشغول
1: نكلم أحمد نعم أي شخص أنه هو يقرأ القرآن بقراءة صحيحة على كل احنا هذا هو طيب بارك الله فيكم شيخنا السؤال الموالي يقول تو أنا كي نقول مثلا يا ربي أعطيني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل في هذا بدعة يا شيخ
3: شوف الاستغاثة بجاه النبي مسألة مختلف فيها بين العلماء
1: نعم
3: فيه هناك من العلماء
1: من منعها ومن أجازها
3: نعم. من اعتبرها بدعة فعلا معنى بعض علماء سعودية اعتبرونها بدعة وهناك حتى من الحنابلة
1: من بالضبط
3: ومن الحنابلة أنفسهم من اعتبرها جائزة
1: صحيح.
3: والإمام العز بن عبد السلام معنى اعتبرها جائزة
1: صحيح.
3: وكثير من علمائنا أجازوا ذلك ولا حرج فالمسألة فيها سعة وفيها معناها اختلاف
1: ولكن احنا
3: اذا قال لك حد قول له بارك الله فيك
1: واسكت وقول على روحك وامورك واصحاب حولك. احنا ندعو في ربي سبحانه وتعالى ونبتغي اليه الوسيله بنبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اختنا ام احمد شيخنا من قفصة تسال عن سنن الرواتب. قالت شيخة حدد لي سنن الرواتب خاطر نصلي الضحى 8 ركعات ونحب نعرف سنن الرواتب.
3: سنن الرواتب عندنا الركعتين الاولى اللي قبل صلاه الفجر هذيك من السنن الرواتب، وعندنا أربعة قبل الظهر. لما نقول قبل الظهر يعني
1: بعد الأذان،
3: بعد الأذان وقبل
1: الصلاة،
3: أداء الصلاة.
1: نعم،
3: معناها المؤذن أذن الظهر، بعد ما أذن الظهر نصلي أربع ركعات ونصلي بعدها الظهر، وبعدها مباشرة ولا بعدها بساعة ما فيش إشكالية.
1: نعم،
3: صليت الظهر، صليت الظهر، بعد الظهر نصلي أربع ركعات. قديش صاروا؟
1: أربعة وأربعة واثنين عشر.
3: عشرة. مازال ركعتين وينهم؟
1: بعد المغرب.
3: بعد المغرب نصلي ركعتين
1: إن شاء الله.
3: نعم،
1: واضح. بارك الله فيكم شيخنا،
3: الله يبارك فيك،
1: وزادكم الله بسطة في العلم والفهم. سؤالها الموالي شيخ، قالت فما أخت عمرها في الأربعينات يعني ولتها حالة كما نقولوا نحن وسواس، كل يوم تعتقد تقول رقم في الصباح تمشي تغتسل،
3: تعتقد شنو؟
1: أنها احتلمت كل يوم. قالت كل يوم كل يوم لين مشات للطبيبة.
3: نعم،
1: فالطبيبة قالت لها راه هذا مرض وهوس وعندك وسواس أختي وصلي على روحك.
3: وعلى رقبتها
1: قالت على رقبتها صحيح، قالت على رقبتها على كل. فهي المرأة هذه ما زالت ما تمانتش تحب تسمع رأي شيخ،
3: بقى يقول لها خلاص على رقبة الدكتورة.
1: دكتورة. نعم، سبحان الله،
3: بارك الله فيها الدكتورة. هي نبات معناها فعلا الإنسان المريض بالنوعية هذه معناها
1: مدوال وسواس أن يلهو عنه.
3: نعم، نعم. أختي صلي صلاتك ولا يحتاج.
1: نعم، وربي إن شاء الله يحفظنا وربي يشفيها إن شاء الله. وهنالك أيضا بعض الطرق العلاجية متاع طب النفس تكمل تواصل فيهم أختي الكريمة، واستعين بربي سبحانه وتعالى،
3: تراجع تطبيبه خلاص. نعم، تواصل معه وخلاص،
1: وتستعين بالله سبحانه وتعالى. إيه، شيخنا كذلك
3: هذا.
1: اي نعم،
3: ولا معناها طيب الاحتلام، احتلام المرأة كاحتلام الرجل.
1: نعم،
3: معناه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أشف الحديث قال إذا رأت ماء، أي إذا نزل الماء في ملابسها الداخلية، إذا لقيت شيء معناها متغير على العادة ساعتها تغتسل. ما لقيت شيء وكل شيء نظيف لا تغتسل ولا
1: تعبأ بهذا،
3: ولا تعبأ بالحلم حتى بالمنامة، حتى لو رأت المنامة. نعم، نفسها رأت المنامة ولكنها لم يخرج منها شيء فلا يحتاج، فلا تحتاج إلى اغتسال كالرجل.
1: نعم،
3: لو رأى معناها منامة ثم بعد ذلك تذكر منامة. نعم، كاملة، ولكن جاي يشوف في ملابسه يلقى ملابسه نظيفة فلا يجب عليه الاغتسال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم سيدي، واستسمحكم في اتصالين. أوك أحمد قال اتصالين. قولوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سيدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
6: سيدي عيسى مساء الخير.
1: ربي يحفظك، بارك الله فيك، مساء النور سيدي.
6: نفس الشيخ
1: الله يجزاك خير، بارك الله فيك سيدي.
3: عمر
6: سيدي عيسى مساء الأحوال بنيتك.
1: الحمد لله، الله يبارك فيك، ربي يحفظهم ويعطيهم وقت طيب.
6: يجزاك حج أنت وياهم.
1: آمين آمين يا رب العالمين، يا رب أنا وأنت والمستمعين جميعا إن شاء الله. ومعنا الشيخ عمر نهزوه. سيدي ذكرني بالاسم.
6: رضا.
1: ايوه سيدي رضا من العاصمه.
6: دخلت معكم قبل.
1: مرحبا سيدي الغالي.
6: سيدي عيسى ما صليت اني امس ركعتين نافله.
1: ايوه.
6: الركعه الاولى بالفاتحه والسوره، والركعه الثانيه بالفاتحه وبرا. ذكرت كان بعد وقعت متشكل، قلت اني ديما ندخل مع الزيتونه تو.
1: المهم نفله مش فرضه، مش صبح ولا
6: لا بعد العصر عملت ركعتين
1: بعد نافلة. العصر
6: اي
1: باهي، هذه تو يجاوبك عليها الشيخ ان شاء الله. زاد ما زوز اسال في سؤال. عندك سؤال اخر سي رضا؟
6: لا انا سلم عليكم
1: ربي يعزك يرحم والديك، بارك الله فيك اجمعين يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
6: يبارك
1: يا سيدي، يبارك يا سيدي، ربي يحفظك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله. يسلم عليك سي رضا شيخ، الله المستعان. باهي نقول السلام عليكم.
7: السلام والرحمه،
1: اهلا وسهلا سيدي، مرحبا. الحمد لله، ربي يحفظك، ربي يثيبك، ربي يطعم الجميع يا سيدي الغالي، بارك الله فيك.
7: الهادي الربع من بن قردان ولاية منيل.
1: عود لي الاسم.
7: الهادي الربع من ولاية منيل.
1: سي الهادي من بن قردان. مرحبا يا سيدي. أنا في بن قردان. أنا كنت أعرف صديق من بن قردان رقب متاعه الرمة مانيش عاد باش نقول عليه.
7: إيه الرمة موجودين إيه.
1: أيوة. تفضل سيدي الهادي.
7: كيف حالك يا حمر؟
1: ربي يحفظك.
3: والله بخير الله يبارك فيك.
7: الحمد لله الله يبارك ويستركم.
1: أجمعين.
7: أخوي هيثم.
1: سيدي.
7: الناس تصرف الوليان همت معناها وتذبح غادي همت يا ندرى معناها من قد ربي شرك ولا مش شرك هذا حنا فهمنا.
1: شنو يقول كي يذبح؟
7: كل واحد ايش يقول؟ واحد يقول لك هذا معناها صدق الله في
1: السبيل. لا لا لا هو يقول بسم الله والله اكبر وينوي بها صدقه ولا يقول هذه سيدي عمر ويذبح.
7: لا ما صورش هكاك صور بكبر معناها هكي ما غير شك لكن ثم حاجه معناها يقعد مثال نقول هذا هذا الجدي هذا يقعد فاز الولي فلان.
1: ما يوعد الجدي للولي الفلاني باه.
7: اي وهي معناها بنفهم معناها والله يقول الشاه هكا يذبحها صدقه ويمشي كذا الولي ولا يذبح في داره نحب نفهم معناها هذه.
1: طيب حاضر ان شاء الله.
7: بالله واعطيه رقم الشيخ تسمى حاله خاصه كذا ما نحكي لها.
1: طيب ان شاء الله بحول الله نسق مع احمد الطبابي بحول الله ان شاء الله. باهي الهادي اي اطلب السيد احمد لان ونسق معه بحول الله ان شاء الله. واضح سيد هادي الله يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك. شكرا شكرا سيدي. شكرا سيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سي الازهر من مدنين شيخنا
3: نعم
1: قال ما رضا الله الا برضا الوالدين. حبيت ان نوضح حاجه قلت له هذا ليس بحديث
3: ليس بحديث
1: لانه بعض الناس يعتقد ان ايوه هذا هو هي قوله مستقاة معناها من معاني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقولك شيخ مرات الولد يشوف خطأ من الوالدين في تصرفهم في سلوكهم في علاقتهم بغيرهم هل ينصحهم ويمشي ينبههم ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإلا لا هذا فيه شيء من العقوبة؟
3: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
3: شوف نهي الوالدين
1: نعم
3: ولا أمرهم بالمعروف ليس كبقية الناس
1: نعم
3: فهنا الولد عينه ميزانه
1: نعم
3: تعرف هك المثل اللي يقول لك شوف الوجوه
1: وفرق
3: وفرق الحم
1: هات برك شوف إن حتى الحيمة
3: نعم فهو نعم. يشوف وجوه والديه ويشوف
1: يقيس قبل ما يغيس بلغة نعم. أخرى يعني
3: مدى قدرته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا يعرفهم يتقبلوا ويفرحوا به وكذا لا بأس وإذا يعرف بعض الوالدين تقول لي جيت ننصح فيهم ولا ننصح في بابا قعد يدعي علي
1: نعم لعله الطريقة زاد
3: الطريقة وأحيانا حتى غير الطريقة
1: ما يحب أنا جبتك بالنصح.
3: وانت بتعلمني ما في بعض الوالدين عندهم العقلية هذه
1: حتى ولو كان في أمر شيخنا مرات مثلا يجي يشوفه مع أخوه ولا أخته مثلا وقاطع أخوه وقاطع أخته ولا ما رجعش ورث ولا أي يا أمي يا بابا راهو الرزق رزقهم والدي راهو ورث راهو وكان دعا به
3: معناه إذا كان في إذا يعرف أنه ما هوش باش يدعو عليه
1: يقول
3: إذا يعرف باش يدعو عليه ما يسكتش لكن نمشي أنا العمي نمشي الإمام المسجد نمشي أيوة. لراجل كبير نمشي لعمتي أيوة. كبيرة
1: واضح
3: فهمت فلا بد نجي نكلمه بلتي وقول له راهي خوك ولا كذا ولا بابا راهي كذا لو تتكرم حاول
1: احكي معاه
3: بالحسنى في هذا الموضوع
1: نعم
3: راجل أكبر منه مثلا يتقبل منه أما,
1: من أما ولده تشوفه يجيبها فخيرة يعني
3: نعم ما تجي أنت تعلمني ولا تجي كذا
1: احنا يقولوا الفرق ما يزققش بوه المثل الشعبي
3: فعلا معنى البوه اللي يطعم ولده
1: يطعم ولده
3: فما تجيش أنت بتطعمني ولا أنت بتعلمني
1: تعلمني ولا
3: توريني وإن كان إبراهيم شوف إبراهيم التوجيه التوجيه لأن إبراهيم رسول
1: نعم
3: واجبه
1: نعم صحيح
3: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
1: نعم بأسلوب حسن. يا أبتي
3: مش يا بابا ولا يا بابا ولا يا
1: فيها تحقيق وفيها يعني شيء من اللين
3: حنية,
1: حنية. نعم إنها. الله المستعان.
3: وربي يصلحنا ويصلح والدينا ويصلح ذريتنا ويصلح بلادنا كلها إن
1: شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله آمين. فيكم شيخنا. أخسي رضا من العاصمة يقول: شيخ صليت أمس ركعتين نافلة بعد العصر.
3: نعم.
1: لا أدري هل يقصد بعد الأذان أو بعد الصلاة.
3: نعم.
1: لكن احنا كان نبينوها شيخ. أيوة. ففي الركعة الأولى صليت بالفاتحة والسورة، والثانية صليت بالفاتحة فقط، وما تذكرت كان بعد ما كملت الصلاة. فيسأل عن حكم صلاته.
3: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الصلاة بعد صلاة العصر
1: نعم
3: لا تجوز،
1: مكروهة. نعم.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، أي صلاة النافلة. أما القضاء لا بأس يقضي على روحه بعد العصر، أما النافلة فنهى عن ذلك. وعندنا الملكية حتى لو دخل المسجد بعد العصر فلا يسجد، فلا يركع ركعتين.
1: نعم. يصليش تحية المسجد. نعم.
3: لأنه دخل بعد العصر.
1: نعم.
3: وبعد العصر الصلاة منهية،
1: مكروهة. نعم.
3: نعم عندنا به. أما إذا أذن العصر، أذن العصر ومازال ما صلاش،
1: أي نعم،
3: فلا بأس أن يصلي ركعتين، ما فيش حرج.
1: واضح.
3: السؤال الثاني
1: بالضبط
3: معناها صلاة النافلة هنا تختلف عن الفريضة.
1: الفريضة.
3: والمالكية تساهلوا في النافلة ما لم يتساهلوا في الفريضة.
1: نعم.
3: فبالتالي إذا نسيت سورة فلا حرج في ذلك، معناها صلاتك تعتبر صحيحة لأن هي نافلة. كان قريت بسورة ولا قريت الفاتحة فقط جائزة بإذن الله وربي يتقبل. حتى إن المالكية يرون أن صلاة سنة الفجر
1: بالفاتحة، سنة الفجر فقط،
3: بالفاتحة فقط دون السورة. نعم. الله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا. الله. لأنه إحنا سجود السهوي يعني والنسيان في الصلاة يختلف بين الفريضة والنافلة في ست مواضع، من بينها من هذا الموضع، فصلاة سرضا سر وغيرها. نعم.
3: نعم.
1: فسرضا صلاة صحيحة إن شاء الله.
3: صلاة صحيحة.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. وأستسمحكم في اتصالين. نستقبل الأول ونقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله مرحبا. الحمد لله. رب يحفظك يا لله. ذكرني بالاسم.
8: اسم سعيدة.
1: أختي سعيدة ابعد شوية من بحث المذياع تعمل مزية، وإلا نقص في صوته بالباهي باش نجم نسمعك كان بالباهي. أيوة. منين أختي سعيدة؟
8: زغوان.
1: من زغوان. مرحبا وبأهلنا في زغوان. الحمد لله والله يسمع فيك الدكتور. الحمد لله بخير. ربي يحفظك يا لله.
8: بارك السلام عليك وعليه برشا.
1: الله يعزك.
8: وأنا عندي سؤالات للشيخ.
1: أيبا تفضل يا لله.
8: أنا نحب نسأل على صلاة الشفع والوتر. أنا نصلي بعد العشاء، نصلي فيها ثلاث ركعات شفع والوتر.
1: واضح.
8: ثم اللي يقول لي راهو مش صحيح، ثلاثة وتر وثلاثة شفع.
1: نعم.
3: كيفاش؟
1: أنت كيفاش تصليهم أختي الساعة؟ تصلي ركعتين وتسلم وبعد ركعة وتسلم كاكا؟
8: إيه.
1: باه.
3: إيش قالوا لك؟
1: وهم إيش قالوا لك؟
8: قالوا لي لا راه ما مش ثلاثة شفع وتر، ثلاثة شفع وثلاثة وتر.
1: الله أكبر. والرب يزدني علما. ثلاثة شفع وثلاثة وتر قالوا لي.
8: والله دخلوا
3: بعض. ثلاثة زائد ثلاثة صاروا.
1: لا لا لا أختي باه. حاضر طوي جاوب الشيخ إن شاء الله. لكن هذا شكون اللي قال لك؟ يعني إنسان عامي عادي من العائلة. يا باه. لا لا يجتمعوا كل حد يجيب مذهب. نعم. تفضل يا لله.
8: عندي أبويا الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
8: وفى الله يرحمه ويسامحه.
1: الله يرحمه.
8: وإن شاء الله في الجنة يا ربي.
1: يا رب.
8: هو كيف كان صغير خدم في فرنسا في الجيش في فرنسا.
1: نعم.
8: خدم وعنده انجازية ظهر لي أربع شهور ولا ما خمسة. وخادم سبع سنين. سبع سنين في الجيش في فرنسا. سوى سنانة اللي هو عنده فلوس برشا وفما شكون خادم كيف هو وده.
1: نعم.
8: حبيت نسأل وهو أوراقه ودينته كل خلاها من الولد وولد وفى عليه رحمة الله خلاها من مرته. مرته ما حبش تعطينا حتى حاجة، قالت لا ما ريتش ما شرط.
1: اي هي ما عندهاش، هي ما راتش بكشي، ما بكشي اخوك ما خلاش.
8: العلم لله. فتك انا ما نزلت
1: اذا هي ما راتش معناها شنو شي يسال الشيخ مثلا حكم انها تخبي الاوراق ولا شنو
3: شنو سؤالك
8: نعم
1: شنو السؤال بالضبط
8: السؤال تحب نسال الشيخ من براك كيف نشوفوا على الفلوس هي مصدرها حلال ولا لا
1: لكن انتم ما عندكمش باش تطلبوها اصلا ساعه الفلوس
8: اي وهي واحنا متاكدين معناها بابا كان ياخذ شهريه من فرنسا وبعد كيف توفى خلى الليفري بتاعه العقد فيه وكل شيء عند خويا خويا كيف توفى خلى الاوراق بتاع الارض وبتاع فلوس بابا والدنيا كلها عند مرته مرته ناكره وساكه كما يقولوا فيها ما حبتش
1: اخوك انت قبل ما يموت ما قال لكم حد شيء
8: لا
1: نعم
8: أما أنا نعرف بويا كان يخلص
1: إيه لكن لنتريت متاع جدك راهو متاع بوك سامحني أمك تاخذه راهو أما بعدها اللي في معناها كان زوجته أنت أمك حية ولا مش حية
8: لا أمي توفيت الله يرحمها
1: الله يرحمها راهو ما يعطيكمش فلوس أختي الكريمة وزيد اسأل قانونا هذا إحنا ما هذا أمر أغلبه قانوني
8: لا لا أنا بحب نسأل الشيخ تمدرا المصدر بتاع الفلوس هذه حتى كانت وجدت حلال ولا
1: طيب خلاص مو انا نحبوا نسال حاجات حقيقيه معناها قاعدين عشان انت كان لقيت الاوراق عاود تكلمنا تو جاوبك الشيخ اش رايك
8: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
8: سؤال اخر
1: اكاي تفضل مرحبا بك تفضل
8: عندي ولدي
1: ايوه
8: معرس ومرته وكل شيء لكن ما يسليش هو اصله مش فاهم هو مرته هو مرة مشيت قاعدت في دارها مقدمة قضية في الطلاق وقعدت في دار ست شهور يظهر لي
1: نعم
8: وبعد جت هزت الباشا وبعد عاودت جت الباشا ورجعت بعد عاودت مشيت قاعدت في دارها ثلاث شهور بعد عاودت رجعت هاد وهو ربي يهديه ما يصليش نعارك ونعامله شيء
1: يقول لك ربي يهديني
8: يقول لي توك يهديني ربي تو نصلي ديما شاد التليفون راسه في التليفون ما يهزوش حتى تبدا تحكي معاه ما يسمعك
1: وزوجته معناها تصلي تقنعوش هي زاد
8: لا ما تصليش حتى هي
1: ونحب
8: نعرف معناها مشت وقعدت في دارهم الوقت هذا كله ورجعت له لندرا هذا يجوز ولا ما يجوز
1: نعم هما شنو هو قال لها انت طالق ولا شنو هذه خطر كان مش تقول لي طالق نولي نبعثوك نعم
8: عملوا قضية طلاق ووصلوا المحكمة ومنها تراجعوا
1: قضايا الطلاق احنا نريد ان نوحد الفتوى اختي الكريم ولذلك او باش نمل عليك نومرو كلموا خيالنا في ديوان الافتاء سماحة المفتي ان شاء الله لتوحيد الفتوى ان شاء الله هتون من عليك الرقم تو دوب ما تعلق انت احنا نمل عليك الرقم ان شاء الله باهي لله ربي يحفظك ربي يسر لك امرك ان شاء الله يعيشك اختي بارك الله فيك عايش اختي سعيد
8: امين
1: بارك الله فيك شكرا جزيلا يا لله شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فقد خنملوا عليها الرقم باش تقيدوا الاخت سعيده 71 563 939 اعيد ذكر الرقم تاع ديوان الافتاء 71 563 939 واستسمحكم في اتصال اخر شيخنا
3: تفضل
1: قولوا السلام عليكم
9: السلام عليكم يا عم الحاج
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الحاج
9: السلام للشيخ ان شاء الله
1: ربي يطعم الجميع يا سيدي ربي يحفظك بارك الله فيك
9: هذه مسوسه يا شيخ
1: اهلا وسهلا يا بابا علي ايش حوالك لبس عليك
9: يبارك لك يا رحمه
1: ربي يحفظك توحشنا الصويت تفضل يا سيدي الغالي تفضل سيدي تفضل
9: السؤال الاول بالله حملني جاري ما يعرفش يطلب ولا شيء قال لي اسال لي السؤال جاري متزوج فهمت ما جابش داره عنده اخت زوج اخوات واحده معاه ما جابتش زر والاخرى جابت زر عام 19 فهمت مشى للحج باع الرزق كل 7 قطارات ونص زيتون باعهم لاولاد اخته لانه ما عندهش اولاد
1: يباحهم بالثمن الحقيقي والا ذراهم بمعنى بشتر الحق
9: لا الثمن الحقيقي فيه حج وهم ما مش مقصين معاه هون يوكلوا فيه ويشربوا فيه في كل وقت هونش عاد قال هل الشيخ الإمام بتاع الخطيب قال لي برا مثال لكن في ناس أخرين كبار وفاهمين وكل ما شيء إن شاء الله أنا نفهم عن فاهمين قالوا لا يا ودي راه ذنب وعندك ولاد عمك على الثانية رامي يورث وعلى قرك خلي يطلم شوية تراب مسكين قال ما يحاجيت تربي فهمت كل ما شيء وخايف
1: زوجته حية ولا
9: نعم.
1: وزوجته؟
9: زوجته حية عاتيها ثمن إفاحة، وهي حتى يتخمن باش تحب تعطيه للأولاد ولا دخطة.
1: واضح. طيب السؤال الثاني. تفضل سيدي.
9: السؤال الثاني، والله يا شيخ عندي مدة مع نحب نسأل، لك انت خاص
1: ربي
9: خلص من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أي نعم سيدي.
9: احنا عندنا في الجامعة متاعنا الإمام والمنظف اللي صار الإمام والمؤذن، فهمتي؟ لا علاقة لهم لا بالقراءة ولا حتى في الأذان مكشرة، فهمتي؟ والإمام لا علاقة زادة بالقرآن، تخلفك عندهم 20 سنة، فهمت؟ مكتافك تدخلات رئيس الصعبة والعمدة، فهمت؟ حتى المنظف هذاك ما يجيش بكله، هو جامع سير لما حالة ما يجيش هار الشمعة، يدخل منين يدخل الإمام.
1: أنتم باب علي، إذا أنتم متأكدين أنه قراءته غير سليم مشيتوش للواعظ؟
9: مشينا للواعظ، قال يا أخوي أموري هذيك أنا نعرفش حق، خليها على كرومتين.
1: هاي كهو خليها على كرومة الواحد
10: نذكر الكرومة
9: تبهمني تبارك الله. طبعا 20 سنة التالي صحية مع الناس قراء ومع الناس حافظ. اليوم تبارك الله عندنا اللي في جامعة الزيتونة وعندنا اللي حافظ على القراء السبعة، فهمت؟
1: نعم.
9: قولوا لي يا أخوي حتى في التراويح خليه يقرأ معاك نتمتع شوي، ما يحبش يشد كتاب ويحطه قدامه على الواحدة، فهمت؟ وداره يقرأ نصلحه له، فهمت؟ يتلفت منه فهمت؟ يقصد ربك. وصلاة الصبح أو عنده 20 سنة، صلاة الصبح والظهر والعصر ما يجي، هو مش خلاص واضع على مسؤولية، يخدم على روح، يجي كان في العشية والمغرب، فهمتي؟ يعمل لزام
1: يخدم هو معناها هذا. أي نعم واضح.
9: يخدم شيء خدمة، يخدم على روح أي خدمة، فهمتي؟ كل شيء، أما ما يجي كان في المغرب والعشية يحط لزام
1: أباب علي أنا نقول لكم امشيوا للواعظ المدير الجهوي متاع، أنتم تابعين سوسة ما؟
9: تابعين سوسة.
1: المدير الجهوي متاع سوسة رجل فاضل بحول الله، امشوا له. لا يرضى هذا إذا كان صحيح، لا يرضاه. يعني أنا أعرف الرجل، أنا أعرف الرجل ولا أظنه الكلام إحنا مصدقينك. امشوا له، امشوا له.
9: القرآن حتى كنت تصلح لا يتلفت منه ويتلفت منه لا
1: في هذا امشوا له بابا. إحنا طبعا ما نحبوش تصير القطيعة، ولكن إذا زاد الأمر على حده ولا معناه في كلام ربي امشوا له. ولا إشكال، وما هيش صبة بلغتنا نحن الدارجة بابا علي.
9: إيه ذاك عليهش الواحد.
1: لا لا ما هيش، ما أنا فاهمك عدانا، فاهمك فاهمك. امشي بابا، امشي بابا الغالي، لأنه هو أخذ إذا كما تقول أنت أخذ بلاصة ما يسحقهش. امشي له، امشي للواعظ المدير الجهوي وفسروا له وقولوا له، وهو بحول الله سيتصرف، تهنى بحول الله.
9: يا الله.
1: ربي يحفظك يا بابا علي، ربي يسر لك أمرك، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا، نجيب سي الهادي من بنقردان، يسأل يقول مسألة الذبح للأولياء، البعض يقول صدقة لله جائزة والبعض يقول لا. هو يحب يفهم شيخ المسألة هذه.
10: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
10: إنما الأعمال بالنيات.
1: نعم.
10: إنما الأعمال بالنيات، حتى إذا كانت نيته يقول لا هذه لله لله، وهو ذبح لسيدي فلان. حكينا هيك الحكاية، الراجل اللي أخذ مال صاحبه وهو ما في الحج، وجاء الراجل شك فيه.
1: صحيح.
10: وقال له أحلف لي، أحلف لي، وقال له أحلف لي عند الكعبة. هزوا للكعبة وأحلف وأنه خطيه، روحوا لهنا دار الكلام. جاء واحد قال له برا، قول له تعالى أحلف لي على ضريح سيدي فلان أنك ما هزيتش. مشاله قال له تعالى، ما أنت ما هزيتش، تعالى أحلف لي على ضريح سيدي فلان. قال له لا لا، تو نعطيك فلوس.
1: سبحان الله.
10: قالوا له كيفاش تو في الكعبة
1: حلفت؟
10: قال له ما هذا سيدي فلان يدق بالحاضر. شوف الاعتقاد.
1: أي نعم.
10: فهو إذا ذبح بنية أنه ذبح لسيدي فلان، حتى لو قال بسم الله ولا لو قال كذا وكذا، لن ينفعه ذلك. العبرة بالنية.
1: بالنية.
10: أما إذا كان في نيته ذبح هنا معناه
1: صدقة ولما
10: ذبح هنا. أنا ساعات الناس نقول لهم طيب ما هو أنت نويت بها وجه الله ولا؟ نعم. لا، ما هو هذا سيدي فلان هنا موجود هنا.
1: نعم.
10: تعال أذبح لهنا قدام دارك ولا أذبح قدام. يقول لي لا، لازم نسيل الدم على عند سيدي فلان. يا أخوي معناها الناس وإلى حد الآن ما زال عنده اعتقاد بأن ذلك ينفع ويضر، ولهذا نحذر من ذلك.
1: واضح. قلت أنا لعله فقد استبرأ لدينه وعرضه.
10: عرضه.
1: أي نعم.
10: نعم. إيش نوع كنت بتقول؟
1: لا قلت بعض الناس، أنا سألت بعض الناس يقول لي أحنا نذبح لله ونخرجها صدقة بكلها، لكن نعتقد أن ذلك المكان مكان فيه رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل.
10: هذا كشيء ثاني. معناها
1: أما هذا فاهم، لكن الآخر اللي يقول
10: المكان، المكان أن المكان هو مكان طاهر، والولي ذلك الولي نحسبه ولي.
1: نعم.
10: ومن أولياء الله الصالحين، ما اختلفنا في ذلك، لكن كوني معناها نذبح له ولا نذبح باسمه،
1: فهذا هذا المشكل.
10: أنا لا لا أتورع عن ذلك.
1: ذلك واضح. أختنا سعيدة من زغوان شيخنا قالت أن نصلي الشفع ركعتين، الوتر ركع نسلم بعد ركعتين نسلم بعد.
10: نعم.
1: في لما عائلية قالوا لها لا يا حاجة راو غلط، راو الشفع ثلاثة والوتر ثلاثة، فتسأل يا شيخ تقولك شنو هو الصحيح
10: يا أخوي؟ معناها أجراؤكم على الفتوى،
1: أجراؤكم على النار،
10: أجراؤكم على النار. اللي يفتي من غير علم فكأنه يقدم نفسه لجهنم.
1: لطف لطف لطف.
10: وربي قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام.
1: أي نعم والله.
10: فيرد باله الإنسان الحاجة اللي ما يعرفهاش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: وش لزني أنا،
10: وش لزني خويا تدخل روحك في جهنم.
1: نعم.
10: معناها ثلاثة، هذا لم يقل به أحد أن ثلاثة شفع وثلاثة وتر. إذا جمعنا ثلاثة زائد ثلاثة كم يساوي؟
1: ستة.
10: ما شاء الله عليك، هو
1: نعرف نحسب الرياضيات
10: ما شاء الله. إذا صاروا ستة فأين فهذا شفع ولا وتر؟ ستة
1: هذا شفع.
10: شفع وأين الوتر؟ ما فيش وتر. فلا بد للإنسان أن يصلي ركعتين، تنجم هي تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ستة
1: وتختم
10: وتزيد ركعة تصبح نجم تصلي ركعتين ركعتين صاروا أربعة، وتزيد ركعة أخرى وتر. نجم تصلي كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، صاروا كم؟
1: عشرة.
10: ويزيد بعد منها ركعة صارت وتر. فتنجم تصلي نعم. بالطريقة هذه. أما دائما نختمها بوتر ركعتين ركعتين مع ركعة،
1: صح؟ اجعلوا آخر صلاتكم وتر. آمين
10: ومنكم
1: إن شاء الله. وإحنا دائما ننبه من مسألة هذه،
10: ما عادش تفتوخ وأن خلونا الخدمة بتاعنا
1: لا شيخ ما ياخذ فيها حد شيء، لا لكن
10: نحن يزحمونا مع جنبه
1: أبدا أبدا.
10: تروح يعني تعجبك الفتوى تروح تنديهم بلاستي
1: والله لا ابدا. لكن ما انا هذا ربي يحفظكم، احنا شيخ ربي يؤجرك اجرك على ربي اجرك على ربي، ولكن هذا امر مهم شيخ، انه الناس يعني تتهاون في الحديث عن عن عن كلام الله وعن الدين وعن تفسير القران.
10: ربي ايش قال؟ قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وان الرجل في الحديث يقول هذا قران، في الحديث يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا
1: تهوي به
10: في النار، تهوي به في النار قديش؟
1: سبعين
10: سبعين خريفا. هابط هابط هابط هابط مسيرة سبعين عام وهو هابط، لأن النار دركات.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
10: بينما الجنة درجات، ربي يجعلنا في أعلى مقامها.
1: آمين.
10: وهي الفردوس الأعلى من الجنة.
1: والصالحون كانوا يتورعون عن الفتوى ويعني يخافوا منها،
10: ما يخافوا منها
1: وما يحبوهاش.
10: سبحان الله. ايه. وكل واحد يبعث
1: يبعث للآخر
10: حتى لينترجع نبعثها الهيثم، هيثم يبعثها
1: لفلان إلى فلان لينترجع للشيخ عمر،
10: الخونة بالقاسم خونة بالقاسم يبعثها الخونة زهير، خونة زهير يبعثها لعمر، عمر يرجع لهيثم.
1: تقعد تدور
10: قعدت عندك في راسك جات في راسك.
1: ربي يسترنا ويحفظنا. بارك الله فيكم شيخنا. قبل استقبال اتصال هاتفي نستقبل كذلك ايضا
11: بقلبي على الطيبين.
10: لا تحب نسمع هكذا
1: اسمح.

0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية التحق بنا. طيب وكذلك أيضا نستغل الفرصة ونستقبل اتصال هاتفي شيخنا لو تسمح.
0: استقبلناه واستقبلناه بالأهزيج
1: نستقبل التليفون
0: أقبل البدر علينا من ثنية.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. قولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي مرحبا.
2: تحية لك ويعيكم وتحية لكم عمر وتحية لكم مستمعي.
1: ربي يثيبك سيدي الغالي. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
2: محسن من سفاقس.
1: مرحبا سي محسن وبأهلنا في سفاقس. تفضل سيدي الغالي.
2: والله أنا حبيت نسأل على عندي زوج وثلاثة أسئلة.
1: نعم.
2: السؤال الأول حبيت نسأل على صلاة العصر.
1: أنت
2: قبل المغرب قبل ذا المغرب حتى بدرجين 4 ساعة معناته إذا كان الواحد يصليها هذاك ساق مخر ولا كذا معناته تعتبر قضاء ولا في وقتها.
1: واضح.
2: السؤال الثاني بالله حد كلمة من عند الشيخ عمر صراحة في وقت تو أغلبية الأئمة معناته تصلي ما تحسش روحك تصلي يا أخويا هيثم تحس روحك طالع هابط معناته عبارة إنسان سمحني يعمل في رياضة ما معش ما تحسش تحسش معناتها الصلاة أديتها كما هي معناتها اللي تعطي للسجود حقه وتعطي للركوع حقه وتعطي للقيام حقه.
1: هو الشيخ عمر إمام زاد راه داخل في الأغلبية مش داخل مش عارف.
2: نعم.
1: قلت لك حتى شيخنا عمر إمام.
0: مو حتى أنت إمام زاد راه.
2: أغلبية الأئمة إلا ما رحم ربي.
1: لا بأس الشيخ ضيقت
0: سيدي مرحيم
1: لا بأس لا بأس ضيقت واسعا موجودين أنتم في صفاقس أنتم في صفاقس عندكم من خيرة الأئمة اللي صلينا وراهم يا شيخ في صفاقس ونفخر بهم علما وأداء وورعا وتقوى فحاول تتحرى هؤلاء.
2: أنا مش جبت حد
1: لا لا نحكي لك ها يا سي محسن أنا نقول لك راهو في صفاقس فما تحرى الأئمة هؤلاء
0: الإمام الثاني في عود تمشي للإمام اللي تحكي عليه
1: بالضبط هذا ايش قصدي فهمتني سيدي ها
2: معناتها
0: على كل حال
1: واضح
2: معناتها في بالي سمح حتى حديث الرسول
1: نعم نعم نعم واضح
2: ثلاثة مرات ما في راجع يقول له صلي بأنك لم تصلي معناتها
1: اللي يزرب برشا نعم نعم
2: معناتها واحد على الأقل ثمانين معناتها والإمام هو يسبق المأموم معناتها معناتها من المفروض يعطي ياكل يمهر شوية المأموم على خاطر هو يسبق معناتها يدك معناتها
1: يوجه نصيحة إن شاء الله الدكتور بحول الله. والسؤال الثالث سيدي سيدي محسن سيدي محسن انقطع الاتصال الهاتفي نستقبل الاتصال الموالي نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا سيدي مرحبا بك
3: سيدي حفظك الله.
1: الله يعزك بارك الله فيك كل. آمين يا رب العالمين.
3: أحمد المولهي من تون.
1: مرحبا سيدي أحمد.
3: أنا متعود على الاتصال
1: إيه سيدي
3: متشرفا بذلك
1: ونحن كذلك أعزكم الله.
3: ثم أذكر شرفا آخر شرفني الله به.
1: أيوة
3: شرفني الله به.
1: نعم
3: أنه
1: أحسنت.
3: أكرمني ربي بصلاة الاستسقاء خلف سيدي عمر في بنزرت
1: ما شاء الله
3: تحت سيدي
1: سالم. نعم نعم منذ سنوات صحيح
3: الأرض جذباء.
1: أي نعم
3: وصلينا صلاة الاستسقاء خلفه.
1: أي سنوات الآن. نعم
3: سنوات رغم أني من تونس من العمرة
1: سبحان الله
3: ولكن شرفني ربي وصليت خلفه وكان يوما وسنة
1: الحمد لله
3: خير وبركة
1: الحمد لله فضل من الله ربي
3: عزيز. عندي سؤال سيدي الفاضل.
1: فضل سيدي الغالي
3: واستراحة
1: على الرسول
3: عليه بالسؤال.
1: نعم
3: في صلاة الصبح تخلف الإمام وتغيب ودخل رجل متأخر في العادة يعوض الإمام ولكنه قاربت الإقامة وهو لم يصلي الفجر فهل يجوز له أن يصلي الصبح بالناس وهو لم يصلي الفجر
1: نعم.
3: أو لا
1: واضح
3: طيب
1: واضح. نعم والاقتراح
3: الاقتراح سيدي أود في يوم من الأيام فتحت إذاعة الزيتونة الساعة 6 صباحا فشنفني ربي بصوت الشيخ البخاري الأخ البخاري رحمه الله.
1: نعم طبعا هكا موجود دائما من لم ينقطع صوته.
3: تذكرت أني من واجبي أو اقترحت أني أترحم على 4 أعلام مروا في ذات الزيتونة وفقدناه. نعم. سنين في العلم سيدي الدكتور الحبيع
1: الله يرحم. نعم
3: اللي قاعدين لتوا يكرمنا ربي بصوته.
1: نعم صحيح
3: وسيدي الدكتور عمران
1: كمال عمران. نعم
3: كمال عمران
1: استوديو باسم باسم باسميه ما
3: نعم.
1: نعم
3: هذا في العلم.
1: نعم.
3: في الاعلام السيد الفاضل البخاري والسيد وليد التليلي.
1: نعم الاخ وليد التليلي
3: الاربعه اود ان اترحم عليهم جميعا
1: رحمهم الله.
3: الله يرحمه. لهم جميعا
1: آمين.
3: الجنه الفردوس.
1: احنا دائما هذه الاسماء الاربعه اللي ذكرتها.
3: نعم.
1: أصواتهم إلى يوم الناس.
3: نعم.
1: هذا موجود هذه برا بهم. نعم
3: تمررون ومضات مش إشهارية ولكن ومضات تذكيرية بهذه الأصوات الفاضلة
1: تبقى لهم بحول الله الحسنات إن شاء الله.
3: إن شاء الله,
1: إن شاء الله.
3: ربي يحفظكم
1: ربي يثيبك بارك الله فيك سيد أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله
3: سلام.
1: تعالى و بركاته. احنا ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم وهؤلاء.
4: نعم.
1: يعني
4: نعم.
1: كان لهم مرور بإذاعة الزيتون للقرآن الكريم وخلوا بصمة زاد شيخنا.
0: لا يشكر الناس
1: لا يشكر الله. نعم فهذا هو. بارك الله فيكم وبارك في كل المستمعين والمستمعات أينما كانوا.
4: آمين.
1: أختنا سعيدة شيخنا سألت سؤال احنا قلنا لها لوج الأوراق شوفوا مورك ومن بعد أرجع لنا. اثنين سؤالها الثاني على مسألة الطلاق
0: والطلاق احنا كما
1: أعطيناها الرقم لتوحيد الفتوى إن شاء الله.
0: نعم.
1: سي علي من سوسة شيخنا يسأل يقول عنده سؤال الجارو خاطر ما يعرفش يطلب هو متزوج وعنده ما عندوش صغار وعنده أخواته باه في 2019 باع الأولاد أخته الأولاد

0: نصحته بأن يتوجه للمدير الجهوي للشؤون الدينية،
1: ليس من مشمولاتنا
0: بالضبط.
1: وإحنا حتى سمحني لو حولت السؤال، كل ما سأقول له هو أنه يكلم الواعظ، وإذا الواعظ ما فهمش نرفع مباشرة الأمر إلى مدير الشؤون الدينية.
0: نعم.
1: ولكن باش ترفع الأمر إلى مدير الشؤون الدينية نقول له اكتبوا عريضة، يكتبوا عريضة.
0: نعم.
1: يوقعوا عليه نحن المضون أسفل
0: فلان
1: وفلان وفلان وفلان وفلان، ويكتبوا
0: الموضوع ويحطوا بدون تعدي،
1: بدون تعدي، معنى تجريح،
0: لأنه أيوة مرات يا
1: كل
0: شيخ
1: أدب وكل احترام.
0: هذا هو. مرات يكون مثلا لأنه الإمام باهي باهي باهي، لكن وقت إيش هو اللي مش باهي، صارت بينتهم تجارة ولا مصاهرة ولا حاجة ولا كذا.
1: لا يتق الله سبحانه وتعالى.
0: لا أنا مش على نحكي على سي علي، نحكي على بعض الناس يفعلون هذا، احنا هذا نرد بالنا منه. هذا لا يستقيم ولا يجوز.
1: لبينوا الأسباب بالواقع معناه، وحتى إذا التزم الأمر يسجلوا له قراءته
0: ويعرضوها.
1: نعم.
0: طيب سي محسن، بارك الله فيكم شيخنا. سي محسن من صفاقس يسأل، يقول إذا صليت العصر قبل المغرب بعشرة وربع ساعة،
1: نعم،
0: هل تعتبر قضاء وإلا لا يا شيخ؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم أمرنا، أو ربي أمرنا سبحانه وتعالى قبل ذلك بأن نؤدي الصلوات في أوقاتها. نعم. فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين
0: كتابا
1: موقوتا، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت، وقت الظهر معنى وقت العصر عندما يبلغ ظل الإنسان مثله إلى معنى اصفرار الشمس في الغالب. لكن سيدنا من رحمته صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة.
0: نعم. من أدرك
1: قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. معناها اللي يصلي ركعة قبل غروب الشمس معناها صلاة إن شاء الله حاضر، لكن
0: العذر.
1: لا نؤخر صلاتنا إلى ذلك الوقت بحجة أيها وصلاة حاضرة، فإنما ذلك الوقت هو صلاة المنافقين، كما ورد في بعض الأثار أن إذا أوشكت الشمس على المغيب قاموا فنقروها نقر الديك.
0: نعم. يرد باله الإنسان،
1: يرد باله الإنسان ويحافظ على صلاته.
0: بارك الله فيكم شيخنا، وأستسمحكم
1: فضل
0: في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا لله.
2: مرحبا بك.
0: يعيشك. ذكرني بالاسم اختي.
2: الشيخ.
0: يعيشك.
2: أم محمد.
0: من أي ولاية؟
2: من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد. مرحبا بأهلنا في سيدي بوزيد. تفضل يا لله.
2: وبيك عايشك. هنحب نسأل الشيخ.
0: نعم.
2: على زيارة المقابر. نيا بابا ميت عنده 13 سنة ما زرتوش حتى مرة في الجبل.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين. معناها عندي ذنب ولا ما عنديش؟ نية الجبانة بعيدة علينا، ما نجمش نمشي على رجلي، وكانت ما عندناش كهرباء، معناها ظروف وكل شيء. عندي ذنب ولا ما عنديش؟ نذكره ديما ونرحم عليه.
0: هذا هو أناش نسألك ترحم عليه، لا بأس، فماشي حاجة على الورث.
2: لا لا لا لا لا ما تمش
0: الحمد لله.
2: لا لا.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد
2: لله. ما وتتش باش نمشي للجبانة.
0: باهي يا سيدي.
2: عندي ذنب ولا ما عندي؟
0: حاضر يا أختي الكريمة، حاضر. تهنى بحول الله. ربي يرحمه إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ هذاك هو. الله يحفظك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا لله. ذكرني بالاسم.
3: حبيبة من المنستير.
0: أختي حبيبة من المنستير، مرحبا بك وبأهلنا في المنستير. تفضل يا لله. أجمعين.
3: مش
0: نعم أختي، نقص شوية من صوت المذياع اللي بجنبك أختي حبيبة باش نسمعك بالباهي، تعمل مزية ولا ابعد على المذياع. ايوه هكا يا خير. ايوه هكا خير. ايوه ذكر، قولي عاود.
3: الموسم فرق الحس منه.
0: اش بك رجعت كيما كنت قبل؟
1: لا الصوت
0: مش ماهوش هو. قبل يراه كان خير.
3: بكري حاطه مبرخ.
0: لا ما عادش تحط، تكلم من الهاتف كيما تو نحي.
3: اي
0: تو واضح
3: بعيد عليا.
0: اسمعنا من التليفون.
3: اي من التليفون ثواني
0: هنا. ايوه ايوه، شنو سؤاله؟
3: قلت في الموسم الحاصل

0: هي روحت هنا للدار كي يعني نحل في الكريجة وكل تفاجأت نلقى حصيات من معنا جاءوا معنا من الغادي مع الدشت أكل أرمينا بهم من الجمار يعني نتصرف يعني جبتهم على خطأ نعرف ما يلعب نجيب حتى شيء من غادي يعني تفاجأت بهم واحد فك بعتالي عرفت أنه زوجي اللي يمكن
1: اللي حطهم
0: هو اللي حطهم ولا نعرف هو
1: واضح
0: ومعناه شنو حكم هذوكم
1: الحصيات اللي لم يتوهم من مزدلفة
0: شوفهم لقيت حصيات
1: واضح
0: من مزدلفة شنو حكم
1: حاضر
0: السؤال الثاني
1: أيوة
0: احنا وقت اللي مشينا المسجد سيد عائشة الإحرام مشينا بعد العصر مشينا بعد العصر وكل كي عملنا العمرة عملناها بعد منتصف الليل يعني ما نصاع وممكن وقتها رقدنا شوي وبالتالي قمنا
1: يعني انتم مشيتوا احرمتم من مسجد عائشة امنا عائشة ورجعتم للنزل رقدتوا شوية ومشيت باهي ما عملتوش محظورات الاحرام محظورات الإحرام يعني ما عملتوش بارفام ما عملتوش عطر ما عملتوش صابون معطر راجلك ما غطاش راسه بمظلة ولا بتربوشة ما لبسش للمحيط للمخيط تعرفوه ما ذوكم ما قصش ظوافر وما عملش تعرفوه
0: ولكن رقدنا بعتالي
1: ما فيش مش مشكل المهم اللي قلت لكم عليهم ما عملتهمش
0: لا من فضل ربي لا
1: بعد عملتوا عمرتكم وتحللتم حاضر يا لله حاضر
0: وحاجه وقت اللي مشينا المسجد امنا عائشه
1: ايوه
0: لا باش نعملوا ركعتين بعد العصر يعني ما نعرف احنا هنا ما نصليوش بعد العصر
1: اي نعم
0: مش اتذكر المره الاولى ظهر لي ما صليتش لكن ممكن في العمر الثاني ذكر كيف أنا فما هني
1: في العمر الثاني كي تسألوا عندهم الصلاة السببية حتى النافلة تصلى في وقت الكراهة
0: خلونا
1: يجوك أمر فيه خلاف أنتم غاديك اللي سألتهم هم حنابلة فأجابوكم بمذهب البلد وكهو باهي للباهي مش مشكل أنتم عاد عملتوها عاد كملت العمر بحول الله العمر صحيحة طيجاوب الشيخ يا رب سهل المرة الجاية اسألوا المرشد الديني اللي معكم لأنه عندكم ما شاء الله مرشدين يمشيوا من وزارة الشؤون الدينية
2: قديمش واحدهم في العمر الثاني مش يمشي معه
1: أي هو ما يمشي وحدهم في العمر الثاني هاي
2: نعم يمشي وحدهم
1: واضح يا لله واضح حتى تسأل في النزل أنت فاني نزل سكن في منارة غزة
0: أي في منارة لا مش في منارة غزة في فندق المنارة
1: واضح
0: نشوفوك
1: إن شاء إحنا إن شاء الله غالب أنا سكنت في منارة غزة لكن خير إن شاء الله أي نعم الله يحفظك يا لله بارك الله فيك في عودة إن شاء الله في عودة يا رب إن شاء الله الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب نجيب شيخنا على الأسئلة سي محسن يحكي على الأئمة اللي يزربوا برشا في الصلاة نعم. يقول لك حتى أنه مرات يعني أنا ما نلحقش باش الأصل في الشيء أنه يعطيني وقت باش نلحق عليه في السجود
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الملاحظة هي موجودة في بعض المساجد
1: نعم
2: ساعة لساعة التشاهد ما كملش
1: سبحان الله
2: ما كملش التشاهد النصي مازال ما كملتوش وهو يرفع من
1: نعم
2: معناه يقوم للركعة الثالثة التسبيح معناه يدوب نسبح مرتين ثلاثة معناه باش نقول دعوة ولا باش نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا موجود ولكن هو الصلاة صحيحة لأنه أكيد. يكفي لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: نعم وأدرك السجود مع سجود الإمام معناها
2: صلاة صحيحة لكن احنا نأمل من إخواننا الأئمة يتريثوا وقد هو ذكر أخونا السائل الحديث حديث المسيء صلاة الذي نعم. صلى في المرة الأولى وجاء سلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي مشى صلى رجع قال صلي فإنك لم تصلي معناه مشى رجع صلى نعم. قال صلي قال عدو نقعدوش نار الكل صلي
1: لا أحسن ولا غير يا رسول الله
2: والذي بعثك الحق هذا لا ما أعرف إلا هذا فعلمني فساعتها سيدنا قال
1: صلى الله عليه وآله
2: إذا معنا وقفت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة.
1: نعم.
2: معناه خذ راحتك في الركوع ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. معناه مش الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ربنا
1: ولك نعم. الحمد. ولذلك احنا من فرائض الصلاة الاعتدال والطمأنينة.
2: الطمأنينة نعم.
1: نعم.
2: وهذه فريضة من الفرائض. فبعد ما قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في كل صلاة. فنعمل من اخواننا حتى معناها. اما في صلاة التراويح احيانا معناها صلاة التراويح حتى في السلام وقت التشهد الاخير في الركعتين معناها التشهد حتى اشهد ان لا اله الا الله ساعات ما نوصلهاش ما نعرفش انا هيك رزين شويه ولا كبرنا
1: ربي الخير والبركه لا ربي يحفظكم ان شاء الله
2: نعم الواحد يتريث هي الصلاه وهي نافله خاصه التراويح اللي عجبه عجب اللي ما عجبوش يصلي في دار ولا يروح مش تصلي فيه قال قل هو الله احد صلى في ركعتين من جد من جد
1: اقسم على زوج
2: اقسم على زوج قل هو الله واحد
1: علاش الخطر علاش الخطر
2: لكن ما قال مدهمتان قال خليه مدهمه واحده ولا
1: الله المستعان ربي يحفظنا ان شاء الله
2: احوالنا ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي ائمتنا
1: امين يا رب امين
2: ساداتنا العلماء يهدينا اجمعين يا رب يهدي قومنا فانهم لا يعلمون
1: يا رب ان شاء الله اختنا من سيدي بوزيدة شيخنا ام احمد تسال عن زياره المقابر ابوها مات من 13 عام هي ما زارتوش لانه قالت ما كانتش تقدر ما كانش عندهم سياره وهو مدفون في بلاصه بعيده فهل وقال ديما ترحم عليه عندي ذنب قالت لك ولا لا يا شيخ
2: لا هو زياره القبور ليست بواجبه
1: نعم
2: يلزمنا نفهم ان زياره القبور ليست بواجبه وانما هي سنه مستحبه
1: نعم
2: كنت يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم الله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة به الذي لم يزر القبر ولا المقابر هل عليه ولا لم يزر والديه خلينا نمشي معه
1: نعم
2: كيف هي ما مشيتش الوالديه هل عليها إثم لا ما عليها إثم لا إثم عليها حتى لو ما مشيتش
1: هي قالت أني نترحم دائما تذكر وتترحم
2: المهم البديل
1: أي نعم
2: البديل إيش هو الترحم وهذا معناها أمر إلهي من الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: نعم
1: قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا القرآن
2: آية في القرآن وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ودعاء الوالدين معناها هذا أمر مطلوب والإحسان إلى الوالدين بالصدقة أمر مطلوب ببر أحبابهم بر نعم. أصحابهم هذا مطلوب معناها بر الوالدين وهم أموات بهذه الطريقة الدعاء والصدقة عليهم الترحم عليهم هذا كافي إن شاء الله
1: إن شاء الله بحول الله
2: والله
1: تعالى
2: والله تعالى أعلم
1: بارك الله فيكم شيخنا الله وأستسمحكم في اتصال الاثنين سيد أحمد في اتصالين ما شاء الله به
2: ماشي بالزوج
1: هي أزواج مو باش يثبت كلمة الشفع اللي قلتها قبيلي أنت شيخ
2: مفيش وتر
1: نقولوا السلام عليكم السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مرحبا
3: مرحبا بكم
1: عايشك سيدي
3: حبيت نشكركم وربي يبارك لكم وربي يحفظكم على البرنامج
1: يا رب أجمعين
3: ومن قبل أنا حبيت نتكلمكم فهمتني عندي برشا أسئلة وديما نتبع فيكم
1: الحمد لله أنا ربي يسر الحمد لله المرة هذه ذكرني بالاسم سيدي الغالي
3: اسم أيوب
1: من أي ولاية سي أيوب
3: ولاية بنعروس
1: بنعروس مرحبا سيدي الغالي تفضل سيدي
3: أنا شاب تونسي فهمتني
1: نعم
3: ونعم علي ربي وحليت شريكة نخدم واحد
1: الحمد لله
3: وحققت أرباح الحمد لله يا ربي دار العام وكل شيء حبيت نستفسر يا شيخ إذا عندك شريكة معناتها كيما إنسان عادي يدور عليه العام على الزكاة حبيت نسأل على الزكاة
1: حاضر يا سيدي
3: على الزكاة كيفاه معناها من الأرباح الزكاة كيفاه
1: طيب أنت مش حانوتة معناها متاع عطرية فيها سلعة وتبيع في سلعة تقدم في خدماتها
2: شنو هي الشركة؟
1: مخاطر نزمو خاطر كان شركة مثلا أنا كان شركة مثلا نبيع من المواد الغذائية خاطر باش يدخل في زكاتك الفلوس اللي السلعة اللي عندي فهمت باش تتقوم وتدخل في نصاب الزكاة وكان انا نقدم في خدمات كشركه نتاع اعلاميه ومن بين قوسين انفورماتيك عندها حسبه اخرى. فهمت سيدي ايوبا؟
3: لا انا شركه نتاع مقاولات، انا نعدي لي كوندويت، نعدي الحلاقة نتاع السيارات.
4: واضح.
3: ومعناتها عندي سلعه نشريها نخدم بها كل شيء، عندي معناتها مصاريف وكل شيء.
4: واضح.
3: وعندنا بيلون معناتها اخر العام، عندك بيلون تاع ارباح وكل شيء.
4: حاضر يا
3: سيدي. حبيت نستفسر من موضوع الزكاة.
4: حاضر. بحول الله. نعم سيدي.
3: عندي سؤال اخر.
4: تفضل.
3: عندي سؤال
4: اخر. تفضل سيدي.
3: هو الحمد لله يا ربي واحد منزل، ربي منزل بركته وكل شيء.
4: يا ربي ان شاء الله يعينك ويفتح عليك.
3: انا حبيت نستفسر. حبيت نستفسر من حاجة.
4: نعم. ثم
3: كالبنوك كل شيء.
4: ايه.
3: معناتها واحد حاب يشري قطعة أرض ويخمم يحل مشروع وكل شيء.
4: واضح.
3: واحد كي معناتها ياخو مثلا قطعة أرض ياخو هيلو بنك إسلامي.
4: فهمت؟ نعم.
3: وتبهى لك البنك الإسلامي هذاك.
4: واضح.
3: معناتها حلال ولا فيها شك ولا كيف؟
4: حاضر يا سيدي.
3: واضح.
4: يا ربي يحفظك يا سيدي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا.
2: فضل.
4: نستقبله ونقول السلام عليكم. انقطع الاتصال.
2: وعليكم السلام.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا في أول الحصة نبهته خياني لكي نكلموكم
2: يصبر.
4: استنونا شوية لأنه إحنا بناخذ هك الاتصالات، استنونا واسمعنا من الهاتف بحول الله يتعدى سؤالك. طيب شيخنا نمشي لأختنا من سيدي بوزيد، سألنا سؤالها جاوبناه على الكل. أختنا حبيبة من المنستير.
2: نعم.
4: حجة سنة الفارطة شيخ، ربي إن شاء الله يطعم الجميع ويسر للي ما مشيش إن شاء الله يا رب.
2: آمين.
4: قالت شيخ احنا رانا في العمرة بعد ما كملوا الحجة. لا هي قالت تبدأ من مساج، خلنا نمشي قبل سؤال آخر قبلها. قالت روحت حليت
2: دبش
4: تلقى حصيات جمعوهم من مزدلفة، مش هي اللي حطتهم في دبش، راهو زوجها هو اللي حط. هي كانت تعرف انه ما تجيب حد شيء لكن زوجها جهلا حطهم فميك.
2: نعم.
4: تقول لك شنو حكمها شيخ؟
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا إذا كان حطهم عن طريق الخطأ ولا السهو لا شيء في ذلك، أما إذا جابهم متعمد لحصول البركة ولا للاعتقاد أنه بينفعوا هذوك فهذا يدخل في إطار الشرك والعياذ بالله. لأن عمر على جلالة قدره لما جاء إلى الحجر الأسود اللي هو الحجر الأسود قالوا إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
4: نعم.
2: هذا الامتثال لأمر رسول الله، فبالتالي الحجر الواجه جايبهم بيتبرك بهم لا يجوز. نعم.
4: واضح. هو هو هو غالبا يجيبهم يقول لك أوك جبت حاجة من الحج ولا من عرفة ولا غيره.
2: يجيب تمر ويجيب زمزم.
4: يتاكل ويشرب
2: ويخبي نواة.
4: يخبي نواة حاجة أخرى. ما خاطر الآخرين يتاكل.
2: لا يمشي يغرس النواة متاع ويغرس. تو تطلع له شجرة معناه يقول هذا الشجرة. تعرف أنا فعلا غرست شجر من النواة متاع
4: المدينة.
2: لهذاك العجوة. نعم.
4: سبحان الله. وطلعت فيه.
2: والله واحدة منهم طلعت تمرتها باهية معناها.
4: سبحان
2: الله. عملت كعبتين ولا ثلاثة.
4: ما شاء الله. أيوة. لا أنا ما جربتش الحاجة هذه.
2: لا جرب
4: أنا ويمش ننسل نغرسوها. اللهم نغرسوها في أرض نتاع أصدقاء أو أصحاب يقبلوا بذلك. فكرة على كل. سؤالها الثاني شيخ، قالت وقت اللي كملنا حجتنا شو نعمل العمرة؟ العمرة الأولى مشينا المسجد أمنا عائشة بعد العصر.
2: نعم.
4: ما صليتش ركعتين وعملنا العمرة، كان منتصف الليل لأنه روحنا رقدنا شوية وبعدين. نعم. عملنا العمرة. والعمرة الثانية قالت كي مشينا سألنا قالوا لنا صليوا ركعتين متاع الإحرام، فصلينا ركعتين وعملنا عمرتنا. نعم. تسأل عن العمرة وعن الصلاة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للعمرة لا حرج للمعتمر أن ينام وهو محرم.
4: نعم. المهم يعمل تكبش.
2: المهم يتجنب محذورات الإحرام. نعم. وانت ذكرتها معنا.
4: نعم.
2: يبعد على محذورات الإحرام، الممنوعات الإحرام يبعد عليها، يرقد ياخذ راحته وبعد منها من غدوه يمشي يعمل العمره نتاعه، لا حرج في ذلك.
4: نعم.
2: باذن الله. صلاه الركعتين بالنسبه لنا في المذهب المالكي لا صلاه بعد العصر.
4: نعم.
2: بالنسبه لي يعني. لا صلاه بعد العصر هي صلاه النافله، اما القضاء ما يسالش
4: يصلي.
2: اما النافله ولا ركعتين هذا باش يقول
4: الإحرام
2: ولا شيء، لا، لان الركعتين مش واجبي. فبالتالي ما يصليش. لكن كونه صلى كونه صلى لا شيء عليه بإذن الله اتباعا معناها للمذهب الحنبلي نعم. الموجود في ذلك البلد.
1: نعم. طيب سي أيوب من بن عروسة شيخ يقول أنا شاب حليت شركة متاع فيها يركبوا عزكم الله ما يسمى بالحلاق اللي يعديه نعم. المياه المستعمل على كل. فيقول لك الشركة الحمد لله حقت في الأرباح نعم. يسأل عن الزكاة وإحنا نذكره سعد السادة المستمعين إنه عندنا عن برنامج
2: نعم.
1: نعم خاص بالزكاة أصلا اللي نعم. كل يوم خميس في البرمجة هذه يرجع توقف في الصيف ورجع من ماضي ساعتين للأربع كل يوم خميس يعني إن نعم. شاء الله غدوة مع الزميلة مليك. طيب لكن نجاوبه إحنا إن شاء الله
2: بالنسبة للزكاة معناها هو شركة كسائر الشركات فبالتالي يقدر البضاعة اللي عنده لأن قال عنا حلاقم وعنا أشياء نعم. البضاعة اللي يشتغل بها يقومها
1: ما يدخلش السيارات متاعه
2: لا السيارات ولا اللي حفر بيهم ولا
1: بالضبط الآلات متاع
2: الآلات العمل متاعك ما يدخلوش في الزكاة ولا في التقويم
1: نعم.
2: وإنما يدخلوا الأشياء البضاعة الأخرى كما الحلاقم كما ما نعرفش أنا شنو هو الحاجات الأخرى المستعملة معناها الحاجات المستعملة هي التي تقوم أما الحاجات العمل متاعك معناها أدوات العمل كلها لا تدخل في التقويم
1: نعم.
2: وبعد منها نحسب الفلوس متاعي وجدت معناها النصاب وصلت للنصاب نحسب النصاب لكن رد بالك أن أخونا يبدو لي شركة مدامها شركة فهو بيعمل التقويم متاعه في جانفي وفيفري أتصور فإذا هذا. تعمل في جانفي وفيفري
1: ما يحاولش يقدر في العام القمري
2: لا هذا الأصل هو العبادات الأصل فيها
1: المقادير الشرعية والمكاييل الشرعية
2: كلها بالقمري فالأصل بالقمري نمشي بمحرم ولا صفر ولا رمضان
1: يعني هو
2: ولا
1: يقول وإحنا بدا يخدم مثلا واحد محرم مثلا واحد محرم اللي من بعد
2: يعمل
1: حسب التقريب
2: هو تو قالك نعمل البيلون والبيلون يتعمل في راس العام فبالتالي لا حرج
1: طيب
2: لا حرج تعمل المعنى التقويم بتاعك في راس العام اللي هو ديسمبر ولا في أول جانفي لكن سجل عندك أخي الكريم المبلغ اللي عندك نقوله 40 مليون
1: نعم
2: أقسمه على 40 لا استغفر الله أقسمه على 100
1: وأضربوا
2: في 2.579
1: أيوة مش فاصل خمسة
2: لا مش فاصل خمسة لأنه لو 2.5 بنقول له أقسم المبلغ اللي عندك على 40
1: لكن هذاك كيظل العام القمري
2: هذاك لكن العام الشمسي أطول
1: بيناتهم 11 يوم
2: إيه أطول ولهذا زدنا له الفاصل هذاك 790
1: نعم واضح
2: نعم
1: واضح شيخ بارك الله
2: في عوض 2500 يرجع 2500 في عوض
1: 25.579 هذا هو واضح يعني ما عادش 25000 على 1000 ولا 25790 على 1000 واضح شيخ بارك الله فيك استسمحكم في استقبال اتصالين لعلنا نختم بهما وقت العصر قد يقرب نقول والسلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا لله شكون معنا لله
5: معكم فاطمة من مدني
1: مرحبا أختي فاطمة وبأهلنا من مدني تفضل يا لله
5: يا ياسر نطلب فيكم ومتشوق لكم
1: الحمد لله أنا ربي
2: يسلم من مدني وبن كردان
1: الحمد لله
5: الحمد لله عندي سؤال
1: نعم
5: أنا عندي سؤال عندي ثلاث سؤالات
1: أعطينا شو عندك توبيع وجالك أن تسمح
5: أنا في كل نهار جمعة 10,000 نصدقهم نصرفهم ونعطيهم الذريت يصح ولا لا
1: بنيت شنو انت صدقة ولا زكاة
5: لا صدقة كل جمعة
1: تعطيهم لولاد ولادك
5: ونعطيهم هون واحد 500 واحد دينار هون ونصدقهم على الذريت
1: الصغار اللي هم أولاد ولادك
5: ايه صغار ايه أولاد ولادي ايه.
1: واضح طيب باه
5: باه
1: ايه السؤال الثاني
5: أنا بنتي متوفية
1: الله يرحمها
5: شو طرح بعت لها قطعة ذهب أنا وصدقتها عليهم الكل ذريت أولادي الكل
1: بنتك هي أنت عندك قطعة ذهب ولا ورثتها على بنتك
5: لا لا على بنتي مصدقتها، على بنتي باباها وخوها متوفي.
1: بنتك وبوها وخوها اللي هم على اولادك وزوجك اللي ماتوا.
5: ايه
1: واضح واضح.
5: معناها يصح اوكي نعطيهم لاولاد اولادي ولا متعوش.
1: هي الصدقة تحب تعطيها لأولاد أولادك كذا
5: الب... إيه صدقة صدقة
2: أنا جيت في بقيتها.
1: أيوة واضح. قطعة
5: ذهب ب18% صدقتها لي.
1: أعطيتها لأولاد أولادك الكل؟ لأولاد أولادك الكل الأحياء والأموات وإلا لأولاد أولادك فقط اللي ماتوا؟
2: الأحياء الأحياء هي أعطاتها
1: أولاد أولادها الأحياء.
2: هي أعطاتها الصدقة صدقة.
1: يعني بنتك هذه اللي توفيت عندها أولاد؟
5: بنتي لا لا بنت ماتت بنت.
1: وولدك؟
5: ولدي مات. لا
1: عازب
5: مات معرس.
1: معرس عنده اولاد؟
5: عندي
1: عند. دخلت اولاده في الصدقه ولا لا؟
5: لا ما دخلتهم اعطيتهم منهم ولكن هم تو بعدوا من حدايا ما عرفش يسكنوا حدايا.
1: اي يعني انت ايش تعطي للاخرين برك؟
5: ايه تو نعطي للاخرين بكره.
1: ايوه
5: هم اعطيتهم انا هم اعطيتهم ما قلت لي بعت اعطيت.
1: واضح واضح اختي.
5: وخلت معناها هي ذهبها هي وقتها الشركة.
1: هي خلت ذهبها هي وقتها هذا يمشي للورثة هذا.
5: أنا جميع واخذته لهم جميع.
1: أنت شريته لها؟
5: إيه أنا شريتهم.
1: وعطيتهم لها ملكها هي؟
5: إيه أنا هي وقتها الشركة مع بعضهم.
1: فهمت شانش معناها أنت عطيته لها هي وقتها شركة؟ أنا ما فهمتهاش أختي. أمي فاطمة فسرها لي بلبش نفهمك خاطر الوقت قاعد يزربني. يعني أنت شريت
5: أنا
1: ذهب؟
5: أنا وقت أنا أخذ قطع ذهب. نقول هذه.
1: البس أنت أختك.
5: معناها هذه
1: الـ كانوا هذه الفلان. باه هي واختها عندها ذهب تو هي عندها ذهب ذهب هذا يولي ورث
5: الوقت اللي بعد ما توفت هي بعت من ذهبها وقسمت على البنات اولادي كل
1: مش هكاك اختي مش هكاك. طيب الشيخ يفسر لك كيفاش يتقسم الورث ان شاء الله. باهي بحول الله تفضل وبه نختم ان شاء الله.
2: ما زيدي شيء.
1: آخر سؤال.
5: آخر سؤال.
1: أي.
5: هذا أنا هذا خلى رجل الملك. خلى الزيتون هنا وطيان وكل شيء.
1: أي.
5: جابوا ذريتي خبير وباعوا كم عينهم هم وقسموا كم عينهم هم معنا ما يرضيهم هم.
1: أيوة.
5: وأنا ما معنا ما شاورينيش ما قالوا ليش وين تبغي ولا وين عطوك ولا.
1: وأنت وين؟ أعطاوك شبايك.
5: وعينهم هم خذوا الزوز مع بعضهم زوز
1: وانت خذيتش بايك.
5: انا اعطوني في بلاصه بعيده معنا انا وبنتي اللي قاعده معي
1: اعطوني انا وبنتي. واضح واضح اختي.
5: ايه قالوا ان احنا باين جميع ولا اسمه هون قالوا ما انا خلهم مع بعضهم كان عينك في كتابك ديالها.
1: واضح
5: يعني عليك انا ملك مع بعضكم انا الدار والملك
1: خذوا المم وعداوك الباهي. اختي واضح اختي واضح بحول الله. حاضر الله يبارك.
5: جاي النهار اللي قلت لهم اني كتبت لبنتي قالوا لي كيف تكتبيه احنا نبغوا باين.
1: واضح اختي. طيب وانت كتبت لبنتك بايك واضح. طيب
5: باي كتبت
1: اي غلطه في وسط غلطه خاطر هي تو الكره قاعده تكبر. حاضر اذا بقى وقت ينصحكم الشيخ لانه وقت قاعد يزربنا مازال خمس دقائق.
5: الناس كل رجعت لبعضها لا باس.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربي يحفظك ربي يحفظك.
5: الحمد لله اللي تحصلت عليكم.
1: الحمد لله ربي يحفظك يا
2: ان شاء الله نكمل
1: ان شاء الله. ربي يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. يا امي فاطمه اخر اتصال نقول السلام عليكم ونحاول نكملوا ما استطعنا الاسئله. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
1: مرحبا اختي ذكرني بالاسم.
6: رجاء من القروي.
1: تفضل اختي رجاء.
6: يا عايز الله يبارك
1: لك ويحفظك ويرحمك.
6: ايوه انا بابا توفى
1: الله يرحمه.
6: هيك الله يبارك لك. خلينا احنا بنات عرفنا بعض زوج بنات. وامي ما قبلتش وفاه بابا مرضت نفسانين والفكرة مرضت عندي اخويا كثير خاطر. حاولنا احنا بمجهودنا نلمه شويه وباش نعرفوا له. قلنا نجيبوا له بنيه تحليل ثاني مع امه تونسها ونفسها شوي. عرفنا لخويا بما باللي قدرنا.
1: نعم.
6: جبناها في بنيه هي المرلوله محلاها وكحدها علينا وطفالك وباللي تقدر. كل شيء عملناه معها باللي نقدر.
1: نعم نعم نعم واضح. اي بس احنا فهمنا فهمت تن. اعطيني السؤال.
6: عادت مده وبعديك قالت نحب ناكل وحدي مثال بعد قالت نحب نرحل رحلت. قالت امي قالت امي مثال على راحتي نحب يمشي خليين.
1: باه.
6: هي مشكلتنا انا احنا ما تحبناش خصوصا انا. ما عملت لها شيء اقسم ما نعرف هي ما نعرف هي فيتها في الخطبه وريتها بعد عرسها بشهر ما نعرف هي انا ما عارفه دياري يعني مستقله الحمد لله يعني وهذا اخويا اقتعنا حكمت على اخوي يكلم عندي زوج اخوات اخرين يكلمهم انا ما يكلمني رفضتني لو روحي نحب نكلم اخويا واخويا الكبير بدي نكلمه وجدت مده كلمته وبعد كلمته ما قبلك هي ناس هيك اللي ناسهم وقلت له بتكلم شخصك وهذيك انا اكرهها كل شيء قلت انا ما كلمتش اخويا اقطع اخويا ما بعد حسيت اخويا الكبير يا شباب رجعت اتكلم في اخوي رجعت هي تكلم في راجلي كلمت راجلي قلت له كلم مرتي ولا ما عادش تكلم في راجلي بغيت تعملي كل شيء ما عادش تكلم انا ايش نعمل نقطع اخويا ولا ايش نعمل
1: واضح واضح اختي واضح طيب ان شاء الله ربي ييسر لك امرك الله يبارك لك شكرا
6: اجمعين يحب يدعي دعوة تحليل لامي ام امراضيه انا
1: امراضيه ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله يحفظها ويبارك فيها ان شاء الله اختي الكريمه ربي يبارك لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله غالب شيخ مازال عندنا دقيقتين وشويه نحاولوا ما استطعنا نجاوبوا البقيه بحول الله نخليهم سواء مع الشيخ صهيره ومعاكم في الحصه المقبله باهي اختنا فاطمه من مدنين قالت لك كل جمعه عندي 10 دنانير نصرفهم ونعطيهم لذريه اولاد اولادي اللي بحذايا مش اللي بعد عليا تتسمى صدقه والا لا
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هي صدقه تجوز لاي انسان
1: واضح
2: حتى اللقمه تضعها في زوجتك صدقه
1: واضح
2: لكن الأفضل نصيحتي ليها أنها توزع هذا المال للفقراء والمساكين ينالها الأجر والثواب أكثر
1: سؤال الثاني تقولك بنتي أبوها وخوها توفوا الآن هي تو تسأل تقولك أنا عندي قطعة ذهب نحب نباعتها وتحب تتصدق بها على هؤلاء اللي ماتوا الكوليك
2: إذا كان القطعة هي حر مالها
1: أيوه لكن لشكون باش تعطيها
2: نعم
1: باش تعطيها لأولاد أولادها
2: لا تعطيها للفقراء والمساكين
1: هي عطات منها تو
2: عطات منها ربي يتقبل عليها خلاص
1: عطات لأولاد أولادها تو
2: لكن طيب. الصدقة إنما الصدقات للفقراء حتى ولو كان صدقة عادية نعطيها للفقراء فهي تنفع أكثر من اللي نعطيها لولد ولدي نعطيه الولد ولدي هذا ولد ولدي واجب عليه نوكله إن شاء الله
1: الذهب
2: نعم.
1: هذا فما منه جزء منه خلاوه اللي ماتوا هذا ما
2: الذهب هذا إذا كان هذا حر مالها فهي حرة في تصرف فيه
1: لكن
2: أما إذا كان متاع ورثة
1: بنتها مثلا
2: متاع بنتها عندها أولاد ولا ما عندهاش
1: لا ما عندهاش أولاد
2: فيمشي لخوتها
1: أي أمها وأخواتها يتخصها
2: أمها وأخواتها
1: واضح نعم. فهي معناها ما عندهاش حق تصرف فيه وحدها
2: عندها السدس
1: نعم
2: وأخواتها للذكر مثل حد الأنثيين
1: الآن مسألة
2: مش حرة في مهل نعم.
1: المال عندها مشكلة في الورث وبه بعجالة جدا جدا شيخنا أنهم هما أولادها جابوا خبير قسموا خذاو الزيتون في البلايس الممو متاحهم هما وعطاوها هي والبنتها في بلاصة بعيدة وما شاوروناش قالت على القسمة فأنا باي كتبتوا للبنتي هما قالوا لي كيفاش تكتب البنتها ولكن تو قالت رجعنا لبعضنا
2: مدام رجع لبعضهم ربي يهنيهم ولا الأصل هي أخطأت لأن مدام عندها أولاد لا تحرم لا الولد لا البنت
1: وهما أخطأوا
2: كذلك أخطأوا لأن المفروض يعطوا القسمة بالعدل
1: واضح شيخ أختنا بحول الله من القيروان جاوبوها إن شاء الله الأسبوع المقبل بحول الله تعالى بارك الله فيكم شيخنا عمر بن عمر
2: الله يبارك
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والصحة شكر موصول سي حمدي الفسيلي لكذلك سالم الشعري والأخ أحمد الطبابي ولكل المستمعين والمستمعات أنا وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر ما بقالنا كان باش نقولوا لكم
2: سبحانك اللهم وبحمدك
1: نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر.

نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا.

فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله

تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

ربكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

مُتَّخِذِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم،

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض

ما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة،

وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهب

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
6: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: لسان نبي الشريف عفيف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتابك،
7: اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك.
0: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان، التحصيل والبيان، صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأندري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن، علم يتلى وفهم يبنى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مرحبا بكم في برنامجكم الجديد بعنوان التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن، والذي سنصحبكم فيه بعون الله وتوفيقه مع سيدي المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري مع كتابه الشهير والذي سيطبع حديثا إن شاء الله تعالى، التحصيل والبيان لما تضمنته منظومة مورد الظمآن في علم رسم أحرف القرآن للإمام الخراز رحمه الله تعالى. سيدي أولا السلام عليكم ورحمة الله.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك سيدي.
8: الله يبارك فيك سيدي. هذه الحصة إن شاء الله سنتناول فيها علم الرسم والضبط، وهذا العلم هو من العلوم العزيزة، وهو علم من علوم القرآن الكريم، وهو في الحقيقة قل الاعتناء بهذا العلم سيدي، وهو علم قل الاعتناء به حتى في المدارس، حتى في الجامعات، في كثير من المؤسسات، حتى من طلاب القرآن الكريم والذين يحفظون القرآن الكريم قل اهتمامهم بهذا العلم. أولا سيدي قبل ما نبدأ إن شاء الله، حبيت نسألك يعني علم الرسم، ما هو علم الرسم؟ يعني كثير من يسأل شنو هو علم الرسم، يعني ما هي أهميته، ما هو تاريخه؟ أولا ما هو علم الرسم، ما معنى علم رسم القرآن الكريم؟
9: بارك الله فيك، وهذا السؤال يتبادر لذهن الكثير من الناس، خاصة اللي هم ينتميوا في حفظ القرآن ولا في قراءة القرآن ولا في تعليم القرآن. الرسم القرآني هو علم من علوم القرآن، هذا معناه يلزم نوضحه. وإذا كان نحب نفهم مش معناه الرسم، الرسم هو الكتابة، هو الكتابة في اللغة والاصطلاح. أما الرسم بصفة عامة هو ينقسم إلى قسمين، فما هناك رسم يسمى الرسم القياسي، والرسم القياسي هذا هو كما يقول العلماء وعرفوه العلماء، هو تصوير اللفظ بحروف هجائية، معنى نصور الكلمة ولا الجملة التي ينطق بها نصورها بحروف. وعلاش سموه الرسم القياسي؟ لأنه يخضع إلى قواعد ثابتة لا تتغير، معناها كيف نرسم الهمزة، همزة القطع نرسمها كذا، في معنى عندها قواعد ثابتة لا تتغير، ولهذا سموه الرسم القياسي لأن قواعده يقاس عليها. والرسم هذا هو الذي نرسم به غير القرآن، إذا نكتب أي شيء نكتبه وهو ماهوش قرآن، سواء حتى الحديث يدخل، معنى نرسمه بالرسم هذا القياسي. أما
8: يعني هو الرسم يعني المعروف يعني متداول بين الناس، يعني
9: أي نعم،
8: هو يكتبوا به التلامذة والطلبة، هذا هو الرسم القياسي.
9: أي نعم، هو اللي نكتبوا به، معنى نكتبوا به كتاباتنا والكتب اللي نقرأ فيها والجرائد والكل، معنى الكل مكتوب بالرسم هذا. إذن هذا رسم هو ماهوش رسم قرآني. ولهذا الرسم القسم الثاني من علم الرسم ككل هو الرسم رسم القرآن، هو رسم المصحف الشريف، يتسمى رسم المصحف الشريف، ويتسمى رسم الرسم التوقيفي، لأنه موقوف عن كتاب الوحي اللي اختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام باش يكتبوا الوحي. كل ما ينزل على الرسول من القرآن ينادي أحد الكتاب مصحف اللي هو اختارهم، واللي هما اختارهم ما هو شكاكة معنا، اختارهم على اختيار هذا حتى ربي سبحانه وتعالى هو اللي يوفق إليه. إذن علاش سموه توقيفي؟ لأنه موقوف عن الصحابة الذين كتبوا،
8: واضح.
9: إذن يسميوه الرسم التوقيفي
8: اللي هو كتبوا به الصحابة، وكذلك كتب به يعني الصحابة في عهد سيدنا عثمان الذي جمعوا القرآن في مصحف واحد.
9: هي بدأت الكتابة
8: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
9: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
8: وكان هو كتاب مثل سيدنا معاوية وغيره من الصحابة، كانوا كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
9: نعم، لكن الكتابة الأولى اللي تكتبت في عهده صلى الله عليه وسلم مع المغايرة عن الكتابة الثانية في عهد الخليفة سيدنا أبي بكر رضي
8: واضح.
9: الله عنه،
8: واضح.
9: على مصحف تكتب في عهد أبي بكر، بينما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كتب القرآن كله،
8: واضح.
9: لم ينتقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلا والقرآن كله كان مكتوبا،
8: واضح.
9: لكن مكتوب في أدوات اللي هي متوفرة في ذلك الوقت، مثل الجلد ومثل العظام وال...
8: أي والعصب أي الأدوات هي متاحة في ذلك
9: المتاحة
8: الوقت يعني. وهذه مسألة مهمة جدا سيدي ربي يبارك فيك، أنه كثير من الناس يتصور أنه لما يتكلموا على يعني جمع القرآن الكريم وكتاب القرآن الكريم يعني يمشي في بير مباشرة في عهد سيدنا أبي بكر وفي عهد سيدنا عثمان، يعني هو يظن أنه جمع القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان فقط، بينما هو لا. مسألة مهمة جدا ربي يبارك فيك سيدي، وهي أن القرآن كله يعني جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرني الصحابة رضي الله تعالى.
9: لكن تختلف الجمع، يختلف الأول عن الثاني،
8: واضح.
9: والثالث يختلف عن الثاني، كل له دوره. إذن نحن مش نتكلم على الرسم القرآني، يسمى الرسم التوقيفي ويسمى الرسم الاصطلاحي لأنه من اصطلاح الصحابة، ويسمى الرسم العثماني، تو الكثير يعبروا عليه الرسم العثماني،
8: واضح.
9: بينما في الحقيقة هو أفضل تسمية هو أن نقول الرسم رسم المصحف الشريف وإلا رسم القرآن،
8: واضح.
9: لأنه هذاك الاسم الواضح واللي هو على يلزم نقوله. والرسم العثماني علاش تسمى هو الرسم العثماني؟ لشهرة المصاحف التي كتبت في عهده الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه، معناه وكانت هي المرجع الأساسي للمسلمين إلى الآن، المصاحف التي كتبت بأمر من سيدنا عثمان الخليفة المسلمين آنذاك، والمصاحف هذه هي العمدة، وهي اللي معناها يرجعوا لها العلماء في كل صغيرة وكل كبيرة،
8: واضح سيدي. هو ربي يبارك فيك، حتى احنا لما نتأملوا احنا الكتاب الذين كتبوا قديما والعلماء، صحيح هم سموا هذا العلم بعلم رسم المصحف، حتى الإمام الداني سمى كتابه المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار،
9: نعم،
8: كيف المحكم في نقط المصاحف
9: هكا.
8: وغيره من المؤلفات مثل نثر المرجان في رسم نظم القرآن. فهذا المصطلح كما قلت سيدي هو الذي كان مشتهرا بين المتقدمين رحمهم الله تعالى جميعا،
9: وهذا هو هذا اسم الرسم، هو رسم قرآن، رسم خاص بالقرآن فقط. بعد هال إن شاء الله الخلاصة باش فهمنا شنو هو معنى الرسم، وذكرنا به الناس اللي هي تعرف والحمد لله، والناس كثير والحمد لله علماء ويعرفوا هذا، ولكن للتذكير فقط نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا اللي ربما يسمع رسم قرآن. شو معنى رسم قرآن؟ لأن المصاحف والحمد لله مش إلى الآن حتى تنتهي الدنيا ما تتكتب إلا بهذا الرسم،
8: واضح.
9: لأن هذه مما يدخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله هو الذي حافظ على هذا الرسم، ما هوش جهد العباد بتوفيق من الله. أنا هذا ما أراه، يعني ما هوش معنى ما الرسم هذا مستحيل. تو فما مصاحف، راهو فما مصاحف في العالم الإسلامي مكتوبة بغير الرسم هذا القرآن. في بعض البلدان تو تركيا تكتب المصاحف بغير الرسم، قواعد الرسم المصحف الشريف. في بلدان أخرى في آسيا كيف كيف، لكن قليل قليل. ما ثماش مصحف توي تكتب في أي بلد إلا وفما هيئات تشرف على مراجعة هذه المصاحف. وربي سبحانه وتعالى هو الذي معناها جعل هذا حتى يحفظ كتابه من النقص ومن التبديل ومن التغيير ومن كذا.
8: سيدي نخرج فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونرجع بإذن الله تعالى.
9: إن شاء الله.
10: سبحانه من أول

0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه مع سيدي عثمان بن طيب الأنداري مع برنامجكم التحصيل والبيان في علم رسم أحرف القرآن. سيدي، وصلنا مع السؤال الأول، معنى رسم القرآن الكريم وأهميته ومفهوم هذا.
1: حبيت ناخذ بعض أمثلة، بعض كلمات باش نفهموا بها شنو الفرق بين الرسم القياسي والرسم القرآني. نجد كلمة في أينما ذكرت في صور القرآن الكريم، كلمة الصلاة، الصلاة ولا الصلاة ولا الصلاة، كلمة الصلاة هذه مكتوبة بغير ما نكتب به في الرسم القياسي، تكتب معناه اللي ما يعرفش الرسم القرآني يقرأها الصلوات، لأن تكتب بالواو مش بالألف، اللام ما ممدودة، الصلاة اللام ممدودة، لكن احنا في الرسم القياسي نكتبوها بالألف، لام ألف، ولكن في المصاحف نجدها بعد اللام نجد واوا، والواو فوق منه ألف صغير، وإلا الزكاة وإلا الحياة وإلا منات، فهذا يقع فيهم الخطأ. ولهذا لا يمكن هنا باش ننبه على أمر، لا يمكن الإنسان أن يأخذ القرآن من المصحف، لأن الأخذ من المصحف صعيب، لا كان يبدأ شو مستواه العلمي، معنى لابد أن يرجع إلى الحفاظ حتى يلقنوه.
0: لذلك يقع الخطأ سيدي، لذلك يشترط المشافهة في أخذ القرآن الكريم، في قراءة القرآن الكريم وفي حفظ القرآن الكريم.
1: نعم،
0: لذلك يشترط المشافهة.
1: لا يمكن باش ياخذ الإنسان يقول هاني باش ناخذ من المصحف، أنا نعرف نقرأ العربية، هاني توا نقرأ، ربما يقرأ غلط، كيما توا الهمزة الممدودة في كلمة آمنا، احنا في الرسم القياسي معناها نكتب ألف وفوقه مطة،
0: واضح،
1: علامة مد، لكن في رسم المصحف نلقاو الهمزة مش على في السطر،
0: وبعدها ألف، الألف مستقل، يعني الهمزة على السطر،
1: أيوة،
0: وبعدها ألف مستقل.
1: نجد زادة كلمات تكتب، احنا نكتبوها في الرسم القياسي متصلة معناها مع بعضها، كلمة حروفها كل كلمة واحدة، لكن نجدها مفصولة في القرآن مثلا، أو نجدها بالعكس معناها متصلة. فإن لم في سورة هود، فقط سورة هود، فإن لم هي كتبت بدون نون، كتبها الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، كتبوها بدون مش نقرأوها هكاك، نقرأوها فإن لم. كذلك كلمة تيأسوا هذه تقع فيها الخطأ، مكتوبة في رسم المصحف الشريف تاء وبعدها ألف، بعدها ألف وبعدها ياء، معنى بين التاء والياء فما ألف. جاءوا العلماء ووضعوا سكونا فوق الألف، هذا يتسمى علم الضبط، ونتحدث عليه إن شاء الله في وقت آخر. علم الضبط معنى يضبط الحرف كيف ينطق، معنى جعلوا كالسكون هذا علامة على عدم النطق بذلك الحرف، معنى كي تغزر لك السكون فوق الألف ما تنطقش به الألف،
0: واضح، يعني هي موجودة ألف لكن لا تنطق،
1: لا ينطق، كما مثلا في لكن هو الله، لكن كثير يقرأوا برواية الإمام قالون يمدوا النون لكن ما مدوهاش، علاش؟ خاطر بعد في الألف فوق الألف فما سكون، لكن هو الله مش لكن هو الله،
0: واضح. ولهنا تجي سيدي أهمية المشافهة، لأنه الإنسان لو يقرأ في المصحف وحده ينجم يخطئ في كثير من الكلمات. من ذلك هذه الكلمة التي أشرت إليها سيدي، قلت لكن لو واحد يعتمد على المصحف يعني تماما ولا يتلقى القرآن الكريم عن أهله وعن أهل القرآن الكريم وعن المشايخ، فيقع في كثير من الأخطاء، كما في هذه الكلمة، هي في المصحف كتبت لكنها تنطق لكن بنون المشددة فقط.
1: نعم.
0: كذلك كلمة الصلاة والزكاة، يعني لو واحد لو يعتمد على المصحف وعلى كتابة المصحف سيقرأها الصلوات مثلا أو الصلوات وغيرها. فلذلك لهنا تكون أهمية المشافهة وأخذ القرآن الكريم من أهله.
1: معناه هو فما أمر أول، كل من يريد أن يقرأ القرآن لابد أن يتلقاه سام.
0: واضح.
1: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم,
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا في القرآن, وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. معنى لابد أن نتلقاه أولا, ثم لابد من المشافهة. المشافهة هو أن يوجه المعلم تلميذه إلى خطأ ما أو نقص أو زيادة وكذا. إذن الأمر الأول هو التلقي. الأمر الثاني أن يشافهه المعلم اللي بيش يعلمه القرآن. وبهذا الإنسان يقرأ القرآن وهو مطمئن أنه يقرأ في القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى. تقريبا الأمر هذا خذا حظه. إذا كان فما أمر آخر نتحدث فيه في هذه التوطئة اللي باش تسبق معناها إن شاء الله الشروع في قواعد الرسم القرآني من الكتاب, من كتاب التحصيل والبيان إن شاء الله.
0: واضح سيدي, ربي يبارك فيكم. اتضحت هذه المسألة. مسألة ثانية سيدي تستحق مزيد من التوضيح والبيان من فضيلتكم, يعني بخصوص هذا العلم وتدريس علم الرسم القرآني خاصة في تونس قديما وحديثا, لو يعني تحدثنا عن هذا التاريخ سيدي وهذا العلم يعني في تاريخ تونس.
1: نعم, حتى هذا السؤال معناه لابد أن نوضحه حتى يكون كل المستمعين إن شاء الله لهذا البرنامج على بينة من هذا الأمر. بالنسبة للتدريس علم الرسم القرآني نبدأ قديما معناه في القديم, معناه وقت اللي معناه هذا بالنسبة لينا معناه قديما معناه في سنة 58 و60 كذا, من وقتها وحتى التاريخ هذا كان العلم هذا يدرس في الكتاتيب, كتاتيب القرآنية, لأن الكتاتيب كانت اللي يشرف عليها ناس متمكنين في قواعد رسم القرآن. ثماش مؤدب معناه يقرئ الناس وهو مش متمكن معناه من هذا العلم, لأنه علاش؟ لأنه يعتمدوا على الكتابة في اللوح باش يحفظوا, والكتابة يكتبوا الجزء اللي باش يكتبوه في اللوح, ومن بعد يعطيه اللوح للمؤدب يجي التلميذ باش يراقبك الكتابة ويوجه التلميذ إلى ربما وقع في خطأ كتب شيئا معناه بغير رسم القرآن. وكانت اللوح في آخر اللوح ديما يعطيهم بعض أبيات للحفظ باش يتمكنوا من القواعد. كانوا أغلب معناه يعطيوهم مثلا يسميوها نصوص, في المغرب يسميوها أنصاص.
0: ما شاء الله.
1: نصوص مثلا يقول لك احذف ترابا في ثلاث كلمات, في الرعد والنمل ثم عم فوق النازعات. معناه يحفظوهم هذوما, يسميهم نصوص, يحفظوهم في اللوح كما يحفظوا القرآن ويتمكنوا من قواعد الرسم القرآني. تقريبا الوقت هو دهمنا.
0: أي سيدي.
1: أي إن شاء الله نكمل هذا السؤال
0: الحصة القادمة إن شاء الله.
1: فضل سيدي.
0: سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. نصل إلى ختام هذه الحصة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن. التحصيل والبيان, التحصيل والبيان, صحبة علم ودقة فهم ومعان تضيء لنا الطريق. التحصيل والبيان مع فضيلة الشيخ عثمان بن الطيب الأنداري والأستاذ حمزة الصدفي. التحصيل والبيان في علوم رسم القرآن, علم يتلى وفهم يبنى.
3: نحبك يا رسول الله, نحبك يا رسول الله.
4: سيدنا محمد خير نبي, فاق الورى في حسب ونسب, هو ابن عبد الله نجل النجبي, جاء له من قبله في العرب 20 جدا بصحيح العد, هم سادة البطحاء عبد المطلب وهاشم عبد منافن الأرب, قصيهم كلاب مرة كعب لؤي غالب قريش تنتسب لفهر بن مالك ذي المجد نظر كنانة خزيمة السري مدركة إلياس بن مضري زارهم معد الليث الجري أبوه عدنان أتى في الخبر وقف النبي عند هذا الجد أكرم بهذا النسب المعظم أكرم بهذا الحسب المسلم أكرم بهذا الجوهر المنظم أكرم بهذه الشمس هذه الأنجم أجداده كل لديه شرف ما مثله في عصره مشرف وكلهم بنوره قد شرفوا فإنه الدر وكل صدف لما أتى النور إلى أبيه خير الكرام الماجد النبيه بالبدر أمسى كامل التشبيه وشمس نور المصطفى تعطيه زوجه أبوه خير حرة آمنة الحصينة أبهى درة لعين وهب هي خير قرة عبد مناف جدها ابن زهرة لعين وهب هي خير قرة عبد مناف جدها ابن زهرة فحملت آمنة الأمينة بالدرة الفريدة المكنونة أعلى اللآلي قيمة وزينة وهي بها ما برحت ظنينة فحملت بالمصطفى خير الورى فخر البرايا خبرا ومخبرا من ذكره يفوح مسكا أذفرا وطيب رباه يفوق العنبرا فحملت بخير خلق الله حبيبه خليله الأواه من خصه الله بأعلى جاه فامتاز بالفضل على الأشباه فحملت بالكامل المكمل خير النبيين الختام الأول شمس الهدى أفضل كل فضل من جنده كل نبي مرسل فحملت بمن به توسلوا لربهم فبلغوا ما أملوا وأخذ العهد عليهم أول أن يؤمنوا وينصروا فقبلوا فحملت بصاحب الآيات أكثر رسل الله معجزات أفضلهم في سائر الحالات وكل خير سالف وآتي فحملت بالشافع المشفع يوم الجزاء في هول ذاك المجمع إذ أغرق الناس بحار الأدمع واستشفع الرسل فلم تشفعي فحملت بالسيد المسعود الحامد المحمد المحمود أحمد خلق الله للحميد وخيرهم طرا بلا تقييد اسمع صفات حملها بالنور نور النبي المصطفى البشير زين البرايا شرف العصور هادي الورى لدينه المبرور قد أظهر الله له بفضله عجائبا لأمه في حمله تدلها على عظيم نبله وأنه لله خير رسله في ليلة الحمل صار النداء وسمعته الأرض والسماء صار لنور المصطفى ثواء في بطنها وهي له وعاء ولطف الله به فالرحم إذ نوره في وسط تلك الظلم وأمه لم تشك أدنى ألم ولم تجد به أقل وحم وخف معنى حمله إذ حمل فلم تجد كالناس فيه ثقلا وأنكرت عاد حيض بدلا فشككت ثم مضى لن يحصلا أتى لها آت بأوفى النعم بشرها من عند بال النسم بحمل سيد لخير الأمم سيد كل عرب وعجم قالوا وحملها بفخر العرب ليلة جمعة بشهر رجب وقيل يا رضوان أسرع أجبي قم وافتح الفردوس حبا بالنبي ووقت حمله زمان فاضل وهو شهور تسعة كوامل فنعم محمولا ونعم الحامل ما وجدت ما وجد الحوامل، وكان من آياته في حمله عصيان فيل وهلاك أهله، أبرهة بخيله ورجله، طير أبابيل أتت لقتله. صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت فابتهجت منها الدنا، واعتدلت فلم يكن فيها عنا، وحضرت ولادة المختار فأشرق العالم بالأنوار، ونزلت من أفقها الدرار مثل المصابيح لدى النظار، وأخبرت آمنة السعيدة وهي بكل أمرها رشيدة، قالت أتاني طلقة وحيدة عن كل ما يؤنسني بعيدة، وبعد أن كنت كذا على هدى أخذني المخاض والنور بدا، ولم يزل مخففا مشددا حتى وضعت ولدي محمدا، قالت وكان ساجدا إذ نزلا وخاضعا لربه مبتهلا، ثم من السماء نحوي أقبلا سحابة فغيبت خير الملا، في ليلة الاثنين لاثني عشر قبيل فجر من ربيع ظهرا، فأشرق الكون به إذ أسفرا، وأخجل الشمس رفاق القمر، وأرضعته ذات حظ وافر حليمة من غرر العشائر، كان لديه القوت غير ياسر فأصبحت أيسر أهل الحاضر. يا ربنا بجاهه استجب لنا، وأعطنا ومن نحب سؤلنا، واقبل إلهي قولنا وفعلنا، وأصلحن نفوسنا وأهلنا، صل عليه يا إلهي عددا ليس يحد أزلا وأبدا، والآل والصحب نجوم الاهتداء لمن بهم من أمة الهادي اقتدى.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن، تعهد القرآن، مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات. نحمده تعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بوجهه الكريم من جميع الفتن والشبهات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات، الصادق الأمين، البشير النذير، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات، دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم، ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع التحية للأخ سالم الشعري في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله. تكلمنا الأسبوع الفارط في صفتي الاستعلاء والاستفال، بعد باش ناخذوا الصفة الأخرى اللي عندها الضد متاحة، اللي هي الإطباق والانفتاح. ويقول الإمام ابن الجزري: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. الإطباق، الإطباق هذه الصفة السابعة في الصفات التي لها الضد. الإطباق لغة هي الإلصاق، واصطلاحا هو إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى، أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بحروفه، بحيث ينحصر الصوت بينهما. حروفه أربعة، اللي هي قلناها كتويك، ذكرناها، قلنا الصاد والضاد والطاء والضاء. الإطباق يعني تلاقي طائفة اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، يعني استعلاء أقصى اللسان ووسطه وانطباقه على الحنك الأعلى، كما في حرف الطاء. يعني احنا كيف ننطق حرف الطاء، نحس اللسان الكل لصق في الحنك الأعلى، نقول أط أط أط، يعني. ومن بعد نلقاه حرف الضاد كيف أب أب بي، ومن بعد نلقاه حرف الصاد نقوله أص أص، ومن بعد نلقاه حرف الضاء أض الصاد الصاد والضاء، يعني نلقاهم ما يلصقوش كيف حرف الطاء و

0: الأطباق. الضد متاعها اللي هو الانفتاح. الانفتاح لغة هو الافتراق، واصطلاحا هو افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، فلا ينحصر الصوت بينهما. والحروف متاعه هي الحروف المتبقية بعد الأحرف الأربعة، يعني 25 حرفا بعد بطبيعة مع حروف المد. أما الفرق بين الاستفال والانفتاح، الاستفال هو كما قلنا المرة اللي فاتت هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم، يعني لسان تلقاه لوطة كيف نقوله حرف مستفل، يعني مثلا آ ب ت. أما الانفتاح فيكفي ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى ولو كان فيه استعلاء بأقصى اللسان. والحروف مثلا احنا نلقاه حروف مفخمة مستعلية لكن هي منفتحة، مثلا حرف القاف نقول قا قا، نقول مثلا غا نقول خا، هذه حروف منفتحة ولكنها مستعلية. يعني نلاحظ أن هنا مثلا نجي ونلقاه بالرغم نلقاه حرف الصاد كيف يتفخم، يعني صفة الإطباق صفة قوية، نلقاه مثلا هو أقوى من حرف القاف، نلقاه أقوى من حرف مثلا الغين، أقوى من حرف الخاء، يعني حروف الإطباق يعني أقوى يعني وأبلغ و أخص من الاستعلاء. والانفتاح قلنا هو يعني الافتراق، يعني افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهما. أذوما الصفات التي حكينا، نحن مزلنا في الصفات التي لها الضاد، فسرنا شني معناها الإطباق وشني معناها الانفتاح. الله يبارك فيكم، ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: عسلامة، اسمي آية من تونس.
0: مرحبا آية، هاي شنو باش تقرا لنا بنتي؟
1: باش نقرا لنا تياسر من سورة القمر.
0: تفضل. أي

0: القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
1: أي عاود لي عاود لي الصورة من الأولى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.
1: بيهزها شوية القاف، نحب نسمعها. إقو قاف إقو تاء. اقتربت الساعة.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: هنا يوم يدعو الداعي ما فهمش مد بعد الداعي. يوم يدعو الداعي إلى ما، ما نقولوش الداعي.
0: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدهر.
1: قلق الجيم بالكدا عاد. وقالوا مجنون. هاي
0: وقالوا مجنون وازدهر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

0: بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
1: الله يبارك فيك. اي ما شاء الله عليك. قديش عمرك بنتي؟
0: 17 سنة.
1: 17.
0: اي
1: وقديش تحفظ؟
0: متى يس
1: باه باه باه تزيد تخدم اكثر، تتحسن الحروف متاعك، وركز شوية باش تعملك الغنان الكل قد قد. يعني انت من الاول كيف قلت لك عاود اقتربت الساعة، القاف ما فخمتهاش بالكدا، ومن بعد قلت وإن يروا آية وأكل الإن يروا، هذيك ما عملتش ما خذيتش حقها، يعني الإدغام بالغنة ما خذيتش حقه. باهي تو إن شاء الله تتحسن ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاك. ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. أي أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: وبيتي عايشك في الشيخ.
1: الاسم
2: مبروك العالم من ولاد الفقر.
1: مرحبا لله مبروك.
2: وبيتي عايشك.
1: عايشني باش تسمعني.
2: نقرا في العابسرة الحديد إن شاء الله.
1: الحديد.
2: الحج.
1: الحج، أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
1: عاود أي أسمعني. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. أي
2: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى.
1: لا، وأنه يحيي الموتى.
2: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه هو على كل شيء.
1: لا مفهمش هو. وأنه
2: وأنه على كل شيء قدير.
1: كل شيء قدير ترى.
2: وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
1: قل من في القبور.
2: يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: باهي عاود الآية ذي وأعمل أنا توا قاعد باش تعمل الإخفاء والإدغام. قل ومن الناس من يذيلوا لاني إدغام من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هاي
2: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليذل عن سبيل الله.
1: قل قل ثاني عطفه. قلق للطاطرة.
2: ثاني عطفه
1: اي
2: ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
1: عذاب عذاب الحريق.
2: عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: الله يبارك فيك لله مبروك.
2: يبارك لك يا
1: باه. زيد ما هو كيف أنت محضرتها الصورة اللي باش تقرأ هنا. هاي زيد حضرها أحسن كيف تقرأ المرة الجاية. زيد حضرها وركز شوية فك الإدغام والإخفاء والغنى. حطهم سطرهم قدامك هذوكم باش ما عادش تنساهم. وكنون المشدة أنه على كل شيء قدير. وأن الساعة وأن الله يبعث من ها في القبور. ومن أذوما ركز فيهم حطهم حط عليهم بالقلم رصاصة كي خط باش تعرف تبدأ تقرأ كي وحط المصحف قدامك باش ما تنساهمش. الله يبارك فيك لله مبروك. أحسنت شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
3: فاطمة يزيد.
1: فاطمة مرحبا. فاطمة قداش عمرك فاطمة؟
3: 6 سنين.
1: 6 سنين. هاي شنو باش تسمعنا بنتي؟
3: صوت الغاشي.
1: الغاشي باهي. وين انت منين فاطمة؟
3: من المنوب.
1: باهي هاي نسمعك بنتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس

0: يا راضية
1: فاطومة
0: في
1: فاطومة بقى، أنا توا سيبتك ما صلحتكش من اللول. ترى قول ناعمة،
0: ناعمة
1: لا قول ناعمة
0: ناعمة
1: لسعيها راضية.
0: لسعيها راضية.
1: باي صح، تكريت الآيات الكل اللي من الأول هذوكم الغاشية وخاشعة مي توفى بالتاء، هي تاء مربوطة ولا لا؟
0: اي
1: هذيك أنا يقفوا عليها بالهاء ومبينوها، نحب نسمعها أنا، فهمت ولا لا؟ قل لي لسعيها راضية في جنة عالية. هاي عاود لي من وجوه يومئذ ناعمة.

0: صحيت بيه. لا تسمع
1: فيها لاغية،
0: هاي
1: فيها عين جارية،
0: هاي
1: فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا
0: لا
1: إلينا
0: لا، قل
1: إياه،
0: قل إن إلينا.
1: إنا
0: لا ما
1: إلينا.
0: نمدوش، اسمعني فاطومة، قل إن إلينا إيابهم.
1: إنا إلينا إيابهم.
0: هاي كمل الآية الأخرى.
1: ثم إنا علينا حسابهم.
0: صحيت فاطومة، ما شاء الله عليك بنتي، ربي يحفظك إن شاء الله، وربي يجعلك من حفظة كتابه، وذوك ما تنساهمش باهي. توا كيف تعودها تقراها ديما، ما عادش تقول لي غاشية خاشعة باهي.
1: بابا قال لي انا نسيتهم.
0: باهي صحيت. طيب سلم لي على ابوك، يا ربي يبارك فيك بنتي، احسنتي، شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
2: سيما من منزل مي.
0: شنو هي قلت اختي؟ سامحني،
2: سيما من منزل مي.
0: مرحبا بيك.
2: بيك عايش.
0: شنو هي باش تسمعني؟
2: ما تيسر من سورة القلم.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون.
0: باهي، نون هذايا راهي مد 6 حركات هذه. باهي يعني نقول نون. باهي يلا هاي.
2: نون
0: باهي.
2: والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن كان لك
0: لا
2: وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد
0: عتو عتو
2: عتل
0: قول عتل عتل عتل بعد
2: عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
0: الله يبارك فيك أختي. باهي أنت
2: أيه.
0: قاعدة تتعلم ما؟
2: أيه.
0: باهي قاعدة تمشي،
2: ماذا
0: قاعدة تقرأ. باهي إن شاء الله مرة
2: أيه.
0: أخرى نسمعوك في تلاوة أحسن من هكايا، باش تركز في الأحكام وفي الغنن وفي الحروف متاعك، باش تقرأ لنا خير من هكا إن شاء الله. ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا
3: وبيك عايشك، معك خديجة من ولاية نابل.
0: مرحبا لله خديجة
3: وبيك عايشك.
0: تفضل خديجة، هاي شنو باش تسمعنا؟
3: سأتلو إن شاء الله ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل. هاي
3: يتفضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل
0: فمن تعجل
3: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت
0: لا لا لا وإذا قيل له اتق الله قبل حرف قبل اسم الجلالة شنية فما كسرة هوني ولا لا
3: وهو كذلك
0: هكا نقوله اتق الله
3: أغلط
0: باه ياي نعود
3: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
0: الله يبارك فيك خديجة باهية تلاوتك باهية أمام ناقصة شوية تركيز تركز لنا فك الغنان باش تعملهم الكلهم قد قد وياخذوا نفس الوقت يعني
3: باهي
0: اي نفس التوقيت وبالنسبة للحروف المفخمة يعني مثلا ما نقولوش طوع طوع لا على طول نقولوا طا خطوات الشيطان ما نقولوش طوع ها ولا يعني بعد الحرف حرف المد ذاك يتبع الطاء ما نرقهوش احنا ما نقولوش طاء فهمتني ما نقولوش طاء قولوا طاء ها غا قا اي شيطاني ما نقولوش شيطاني طاء ونهبتوا هكا شويه لكن نرقوها هكا باهي ربي يبارك فيك ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله ربي يبارك فيك أحسنتي شكرا نأخذ مكالمة أخرى
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: سلمى أبو يحيى من قفصة معتمديتي مثلو
0: مرحبا بيك سلمى
4: بس نقرأ آية الكرسي
0: تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
0: عمل الغنى بالكذا يقول لا انفصام
4: لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: الله يبارك فيك، أحسنتي أختي. أما أنت بديت قلت أعوذ بالله، لا هذه محلولة شوية، احنا الحروف المرقة الكل على نفس يعني الميزان، كيف نقول لا ا ب ت، ما نقولوش اعوذ بالله ولا بسم الله الرحمن، ما نقولوش شا شا لا، محلولة برشا كيكا الحروف الكلهم المستفلة، نحاولوا باش نعملوا لهم الميزان متاعهم كيف كيف ننطق، نقولوا ا ب ت ث لا ج ح، ها ما نهزوهمش الفوق. صحيح يمكن انت يا كيكه بالسمعان والا خذيت هكايا، اما رد بينا ما نحلوهاش يعني هكايا زايده شويه طالعه الفوق شويه، فهمت يعني نقولوا ما نقولوش اعوذ بالله باهي، وربي يبارك فيك وان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا واحسنتي، شكرا على هذه التلاوه. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا.
5: ورحمة الله وبركاته. عايشك، بارك الله فيك.
0: تفضل.
5: دعاء من جزيرة دربة.
0: مرحبا بك،
5: بارك الله فيك.
0: شنو باش تقرا لنختي؟
5: العاديات إن شاء الله.
0: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: الله يبارك فيك يا دعاء، أحسنتي. قاعدة تتعلم تمشي للجمعية؟
5: أي إن شاء الله.
0: بش كيف نسمعوك المرة الجاية نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا، تولي تخلصنا الحروف من بعضها باش ما عادش نسمعو آ وثا، نسمعو الحروف المستفلة ومرقة والحروف المفخمة مفخمة، وربي يبارك فيك وأحسنت إن شاء الله. شكرا.
6: إشهار.
7: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين مرة أخرى للاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تنبيه بالنسبة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في تلاواتهم، مضى بينا يعني ينجموا يعملوا تمارين صغيرة في الدار باش يحسنوا الحروف متاعهم. راهو الباب هذايا باب يعني مخارج الحروف وصفات الحروف من أهم الأبواب في هذا العلم اللي هو علم التجويد. يعني احنا نحاولوا مثلا كيف نقراو الحرف، يعني نخلصوه نقراو مثلا ناخذوا الصورة حتى يعني آية آيتين ونقراوها حرف حرف، يعني نحاولوا باش نربيو الودنين متاعنا على يعني على النطق بالحرف صحيح. مثلا نجي انا باش نقرا نقول ها، ما فهمت، نقول هل، لام ساكنه نقول هل، ومن بعد عندي همزه نقول هل ا، ومن بعد تا فما مد كيف كيف هل اتا ك ح دي ثو هل أتاك حديث، باش نربط نقول هل أتاك حديث الغا، هذا حرف مفخم نقول غا شي، ونحاول باش نكسر ما نقولش شا شي يه، يعني نحاولوا باش نضموا وناخذوا كل حرف وحده نضموه ونكسروه ونقراو حرف حرف الآية كايا نفصلوها تفصيل، ومن بعد نقعدوا نعاودوها باش نربيو وذنينا على يعني نحاولوا باش نخرجوا المخرج صحيح. ناخذوا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: ألو. السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: معك مريم من الجامعة.
0: مرحبا مريم.
1: وبيك عايش.
0: شنو باش تقرأ لنا أختي؟
1: مش نقرأ ماذا يسر من سورة الممتحنة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أختي مريم.
1: نعم.
0: طوى أنا كنت نحكي على الحروف كيفاش نضموا بالقداء ونكسروا بالقداء، كيف نقولوا بسم الله وبش نربط نقولوا بسم الله هرا، ما نقولوش هاء، فهمت؟ تحاول انت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كيف كيف النون نير الرحيم
1: رحيم،
0: لا على النون، النون اللي قبل الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صحيت. نحاولوا الكسرة نعملوها كسرة خالصة يعني. يلا تفضل أختي كمل.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي.
0: عاود هالآية وقلقل الجيم بالقداء. إن كنتم خرجتم، هاي
1: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد أعلموا أنا بما أخفيتم وما أعلنتم.
0: قول تسرون إليهم بالمودة، بش أسمعني يا أختي أسمعني. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم.
1: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل.
0: من نحاولوا ما نمدوش بعد ما نقولوش ظل، ظل سواء، ظل سواء،
1: ظل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
0: الله يبارك فيك أختي ماري. قاعدة تتعلم في الجمعية؟
1: ايه مش عارف
0: باهي، اما شويه تركيز توا صحيح راهو في كيف ناخذوا المكالمات. انا ما نجمش نصلح كل ايه وكل حرف وكل كلمه على خاطر واحد صحيح يحب يسمعنا ويبدا يقرا يبدا عنده شويه هكا تراك يبدا كذا. اما نحاولوا احنا كما قلت نبداو نحضروا توا. انت برشا مدود كليتهم يعني يكونوا لكم، انت تقول يكونوا لكم، فهمتني؟ هو فما مد كليتو، فما حروف يعني تفخمها، فما حروف ترققها، فما غنى ما تعملهاش. تحضر بالقداء باش نسمعوك تسمعنا حاجة باهية، ها وتركز في الحروف متاعك حرف حرف، قرانا المرة الجاية إن شاء الله. ربي يبارك فيك أختي مريم، أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا
2: وبيك، عاشك بارك الله فيك سيدي الشيخ.
0: الاسم؟
2: أم أيمن من زغوان.
0: مرحبا بيك
2: وبيك عاشك سيدي الشيخ.
0: شنو باش تقرا لنا أختي؟
2: إن شاء الله سورة المطففين.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعود البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صحيت. أي.
2: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
0: أسمعني قول. ألا يظن أولئك، ألا يظن أولئك، هاي.
2: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين.
0: عودها. وما أدراك. عودها.
2: وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
0: لا أعود للآية ذي اسمعها. قول. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
2: وما يكذب به
0: لا ما نمدوش بعد الباء. أغزر أسمعني كيفاش قلت هنا. وما يكذب به، يكذب به.
2: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا.
0: ما فماش مد بعدها. عليه آياتنا. عليه آياتنا.
2: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير
0: كيف كيف؟
2: الأولين.
0: فماش قال زوزة كيكا. قال أساطير مش قال.
2: واضح الشيخ. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير.
0: لا لا أسمعني قول. قال أ. قال أ.
2: قال أ.
0: صحيح.
2: أساطير. قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
0: الله يبارك فيك أختي، أحسنت. ورد بالك من الزيادة متاع زيادة المدود، يعني أنت من اللي بديت قلت الذين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا. لا الذين أغزر إقف ديما كيف تبدأ. ما فماش مد، يعني هو في حركة بركة أربطوا بالحرف اللي بعده. كيف ما قلت لك أنا قال ما تقولوش قال أساطير، قال أساطير الكلهم كي قد قد يعني الحركات. باهي يا اختي، ربي يبارك فيك، احسنت، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم سيدي.
0: مرحبا.
3: نصلح سوره الفاتحه.
0: باهي
3: نقرا لك سيدي.
0: تفضل الاسم
3: نورة، نورة من تونس.
0: مرحبا بك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
0: عود هذا يقول إياك نعبد و باش ما نمدوش بعد الدال، نعملوا مد صغير كي نقولوا إياك نعبد وإياك نستعين.
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أما ما نقفوش عادة، سمعت ولا لا؟ نعملوها مربوطة. هاي
3: إياك نعبد وإياك،
0: لا لا قول إياك نعبد نعبد وإياك، يلا
3: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله يبارك فيك أختي، باهي باهي تلاوتك باهية، وإن شاء الله أحنا نكملوا الصفات، ومن بعد نرجعوا كالعادة، نرجعوا على خاطر السادة المستمعين يطلبونا في الفاتحة، نرجعوا إن شاء الله نصلحوها مرة أخرى وتسمعنا إن شاء الله في البرنامج متاعنا، تو نصلحوها أكثر من هكاية. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
4: عايشة طاغوتي من جلمة.
0: مرحبا بك لله عايشة.
4: عايش
0: شنية باش تسمعنا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى.
0: باه عود لي، ما ودعك ربك وما قلى.
4: ما ودعك ربك وما
0: قلى. لا ما نقولوش ربك، ما نمدوش بعد الكاف، نقوله أسمعني بالجداء، قول ما ودعك ربك وما قلى.
4: ما ودعك ربك وما قلى.
0: باه
4: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
0: كيف كيف ربك فترضى؟
4: وسيعطيك ربك،
0: ولسوف يعطيك،
4: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى.
0: أعمل الإخفاء، قول يتيما فآوى.
4: ألم
0: يجدك يتيما فآوى.
4: ألم يجدك يتيما فآوى.
0: قول فآوى.
4: فآوى.
0: باهي.
4: ووجدك ضالا فهدى.
0: باهي ضالا هنا نمدوها أكثر من الأخرين، نقولوا ووجدك ضالا فهدى.
4: ووجدك ضالا فهدى.
0: باه.
4: ووجدك عائلا فأغلى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر.
0: عود هذا يقول وأما السائل فلا تنهر.
4: وأما اليتيم فلا
0: لا تنهر. وأما السائلة، وأما السائلة،
4: وأما السائلة فلا
0: مد
4: تنهر.
0: عادة مدنا في السائلة، قول وأما السائلة فلا تنهر.
4: وأما السائلة فلا تنهر. وأما بربك فلا، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: الله يبارك فيك. باه صحيح،
4: وشي من الصوت وشي انا مريضه شوي وشي من الكبر زاد 73 عمري.
0: ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك. باه انا صلحنا لك شويه، ودي ما سمعنا كي باش نصلحوا لك الايات الاخرين.
4: راهي تقرب القران،
0: ربي يبارك فيها ان شاء الله، ويبارك فيك انت ويبارك في عمرك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
5: عايشك.
0: الاسم
5: أمين الله النحالي.
0: مرحبا يا امان الله، قديش عمرك ولدي؟
5: 9 سنين.
0: هايل يا سر. قديش تحفظ من القران؟
5: 10 حزاب.
0: باهي، ما الاحقاف؟
5: لا، من التوبه.
0: الفوق من التوبه تحفظ؟
5: وي انا.
0: وي باهي، شنو باش تسمعنا ولدي؟ اي
5: صوت النحل.
0: تفضل. اي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

0: خصيم مبين.
1: عاود هالايه هذيا وقلقل لي الطاب القدي. هاي
0: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: شوف إياد
0: أمن الله
1: أمن الله. خلق الإنسان من أذية نون في نون نضغموها على طول امشي للنون قول من نطفة. يلا خلق
0: خلق الإنسان من
1: صحيح.
0: نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: صحيح.
0: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
1: به
0: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
1: أي
0: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
1: صحيت صحيت ولدي صحيت يا أمان الله. أما الآية الأخرانية رد بالك تقول قصد نحب نسمعها صاد خالصة وعلى الله قصد السبيل. يا يعودها
0: وعلى الله قصد
1: لا لا لا ما نحبهاش بالزاي نحبها صاد خالصة وعلى الله قصد السبيل مش قص يلا
0: وعلى الله قصد السبيل.
1: صحيت.
0: ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
1: الله يبارك فيك يا أمان الله أحسنت به يا تلاوتك وإن شاء الله ربي يجعلك من حملة كتابه. ربي يبارك فيك صحيت يا أمان الله صحيت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا
2: وبيك عايش.
1: الاسم
2: بلال.
1: مرحبا يا سي بلال شنو باش تقرا
2: من سورة الإسراء؟
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: رد بالك لنريه عدا لنريه فما مد بعدها. عاود لي لنريه من
2: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح.
1: مع نوح مش مع مع نوح
2: مع نوح.
1: أي.
2: إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد.
1: عاود أولي بأس شديد.
2: أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم.
1: ما نقلقوش في الميم يا سيمه. ما نقلقوش. صحيت. أي.
2: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
1: باش تعاودها على خاطر ما عملتش الإخفاء الشفوي. وأمددناكم بأموال.
2: وأمدد
1: لا.
2: وأمدد
1: أي.
2: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: الله يبارك فيك يا بلال، أحسنت باهي التلاوة متاعك، وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا.
2: باهي، ربي
1: يبارك فيك، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى، ناخذ مكالمة أخرى. باهي، نعاود نذكر السادة المستمعين بالنسبة للباب، قلنا باب الحروف وباب صفات الحروف، يعني من أهم أبواب التجويد، يعني عليه يعني ثمر دراسة هذه الصفات والحروف، يعني باش ما نعرفوا معرفة خطأ النطق بالحرف المرقق مفخم والنطق بالحرف المفخم مرقق، باش نوليو نعرفوا أنا الحروف المفخمة أنا الحروف المرقة، باش نجمو نقراو الحروف على الوجه الصحيح. كذلك الصفات شني معناها، باش نعرفوا شني معناها استعلاء، شني معناها اطباق، شني معناها انفتاح، عليه باش هذايا الكل يسهل لنا، يعني يسهل لنا النطق، يعني باش نخرجوا الحروف اصحاح. باهي، التمارين اللي قلت عليها ركزوا شويه، يعني نبداو كيف نبداو نقراو ونحاولوا ما نتسرعوش في القرايه، يعني ما عليه، يعني باهي انت تحفظ ولا كذا، خذ ايه ايتين اقراهم حرف حرف، والا البسمله مثلا نقولوا بابو بي، علاش نقولوا بس با، عليه ننطقوها با وهي بي، يعني نحاولوا باش احنا يعني نضموا بالقداء ونكسروا بالقداء، ما نقولوش بسمي با، لا نقولوا بي، نقولوا بابو بي، تراه نبداو بسمي كيف كيف المي نجيبوها يعني مكسوره بالقداء، ما نقولوش كيف نربطوها مثلا مع لفظ الجلاله، ما نقولوش بسم الله، ما لا ما هيش ما هي، هي مي، نقولوا بسم الله كيف كيف الها هنا، نقولوا بسم الله الرحمن، هناك فو نقولوا ني نيرا ني، ما نقولوش نيرا ني لا ني ني را ني الرحيم، يعني هكايا نبداو بشويه بشويه نحاولوا ايه ناخذوها، يعني نفصلوها تفصيل في الدار قدامنا، باش يعني تولي عنا هكايا الحروف، نوليو نحاولوا نحفظوهم على يعني على النطق والميزان متاعهم الصحيح. ربي يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربي وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وبالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يومنا ويومكم بكل خير وبشر وسرور وعون منه سبحانه وتعالى. أمين. وأن ييسر أمورنا كلها ويقضي حوائجنا. أمين. وأن يتولانا سبحانه بعنايته ورعايته وحفظه وتوفيقه.
1: أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ونحن في التكملة من المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، حيث وصلنا إلى قوله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. وميراث التمسك بالمظالم ثلاث: أحدها تمكن الظلمة في القلب، الثاني زيادة الجرأة في المستقبل، الثالث نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح. ولذا قالوا: من اقتصر على رد المظالم في التوبة زلت قدمه ولم يفتح له، لأن الحقوق الشرعية عظيمة، أو كلاما هذا معناه. نعم،
2: قوله ميراث التمسك بالمظالم ثلاث. الشيخ من عادته أنه يبين الأمور بيانا دقيقا شافيا،
1: صحيح،
2: بحيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة مما لها تعلق بموضوع كلامه إلا ويأتي على تفصيلها وبيانها.
1: نعم.
2: فإنه رحمه الله تعالى ورضي عنه لما تكلم على ميراث رد المظالم، وكان الكلام على ميراث رد المظالم كافيا ليعلم بالمقايسة أو بمفهوم المخالفة، ليعلم السامع القارئ الناظر، ليعلم ما في مقابل ذلك من الأثر.
1: نعم.
2: لكنه لم يكتفي بذلك، وهذا من براعته، لأن هذه المواضع يحتاج فيها إلى البيان،
1: صحيح،
2: حتى تكون النفس محمولة على الحق مدفوعة إليه. فبعد أن بيّن ما يورثه رد المظالم، بيّن الآن وتحدث عما يورثه التمسك بها. يعني أنت أيها المتلبس بالمظالم، إن رددت المظالم هذا ما يحصل لك، وإن أمسكتها هذا ما يحصل لك، هذا ما يورثه إمساك المظالم وعدم ردها فيك. فذكر أول أمر، قال: تمكن الظلمة في القلب، وهذا هو الوارد في الحديث.
1: نعم.
2: أن الظلم يورث الظلمة،
1: صحيح.
2: اتقوا الظلمة في صحيح مسلم، فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. يقول الشيخ أن الظلمة تحصل للإنسان كذلك في قلبه في الدنيا، وهذا مأخوذ من حديث آخر.
1: صحيح.
2: فنعم يعني لأن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا الحديث. ومما فهم من نصوص كثيرة أن المعصية عامة لها أثر سيء في القلب، الطاعة نور والمعصية ظلمة، لأن فيها مخالفة الله تعالى، لأن فيها معصية الله تعالى، وهذه تزيد على غيرها من المعاصي بكون صاحبها معرضا يوم القيامة لكي يأخذ الناس من حسناته ولكي يأخذ هو من سيئاتهم، لأنها حقوق عباد. وحقوق العباد ذكرنا أكثر من مرة أنها مبنية على المشاححة، ليست كحقوق الله تعالى. هذا ليس أمرا بينك وبينه سبحانه، هذا أمر بينك وبين خلقه، والأمر الذي بينك وبين الخلق الأمر موقوف فيه على الخلق. فلذلك إذا أبى الإنسان أن يرد المظالم، أبى أن يردها، امتنع من ذلك وهو يعلم أنه ظالم وأن هذا المال ليس ماله، أورث ذلك ظلمة في قلبه، ليحج إن شاء، ليصلي إن شاء، ليتصدق إن شاء، ليفعل ما شاء، ما دام متلبسا بظلم العباد، ما دام لا يرد المظالم لأصحابها، لن يجد نور تلك الطاعات، لأنه ضرب هو بحجاب على قلبه يمنع من وصول أنوار الطاعة إلى القلب. حجاب، هذا
1: وضع غشاوة،
2: غشاوة نعم،
1: نور الطاعة،
2: نور الطاعة بسبب المظالم. والإشكال أن البعض منا لا يفهم حقيقة الأثر الكامل للظلم في الدنيا وفي الآخرة، لا يدركه حقيقة، وإلا لو أنه أدركه لما سعى في الظلم، بل إن من الناس من كان يترك ما فيه نزاع مع أنه يعلم أن الحق معه، يترك لماذا؟ لأنهم يخافون، ثم ورعاً. وذكرنا أكثر من مرة قصة سيدنا سعيد بن زيد، وأبى أن يحلف والحق معه، لكن انظر في المقابل ما الذي جرى لأروى تلك المرأة التي ظلمته، يعني هي أخذت لعاعة من الدنيا،
1: الشبر متاع الأرض،
2: أخذت الأرض. طيب ما الذي حصلت؟ عميت في كبرها، دعوة، الظلم، المظلوم أذن له في أن يدعو، أذن له، وربي سبحانه وتعالى وعده بأن يجيبه ولو بعد حين، فدعا عليها، عميت، فقدت البصر، عميت، وكانت تلك الأرض هي قبرها، سقطت في بئر فماتت فيها، أي ميتة هذه مع ما ينتظرها من العقوبة في الآخرة. لذلك الإنسان لو أنه ينظر في الأمر هكذا، يعني أنا سأحصل منفعة دنيوية، سأحصل مكسبا، وقد لا أحصله، قد لا أهنأ به،
1: صحيح،
2: وأفقد أشياء كثيرة، هب أني حصلته لكني سأخسر آخرة.
1: ومثاله سيدي هذا ما يقع في عدم توزيع، أو خليني أقول العدل في توزيع التركة. العدل بمعنى أن نتبع نصوص القرآن، ما إذا اختلفنا إحنا كإخوة في قسمة الميراث عن تبي خاطر نحتكم للقرآن، فيمتنع البعض عن إعطاء إخوته حقوقهم، خاصة يجي للنسوة وأنت يقول لها ما فماش ميراث، ما عندكش حد شيء عندي، وتطوال فيموت،
2: يخليه
1: لولاده،
2: اي نعم،
1: ولا يستنفع، ما ينتفعش به هو،
2: أيوه،
1: لولاد، وسيحاسب على ذلك.
2: اي نعم. الإشكال هو أن الناس بعضهم يستخف بهذا، يستخف، والبعض بسبب جاهه وبسبب علاقاته وصلاته يقول له هوك الحاكم قدامك برا اشكي،
1: نعم،
2: ويكون إنسان يعني فقيرا، ولا يكون إنسان لا جاه له، ويكون إنسان يعني في النهاية لم يستطع الوصول إلى حقه في الدنيا سيصل إليه في الآخرة. سيصل إليه وفي الآخرة
1: لا ظلم اليوم.
2: لا في الآخرة لا يحتاج إلى مال لكي يأتي ليكلف محاميا. يعني في الدنيا ممكن بعض الناس لا يستطيع
1: صحيح.
2: وقضايا وما تكلف يعني من مصاريف ويحتاج أحيانا الخبير ويقول أنا هذا كله لا أستطيعه حتى أثبت أن هذا أن هذه الأرض أو هذه الأمتار من أرضي، قد لا يستطيع ذلك. لكن في الآخرة هو لا يحتاج إلى كل هذا، في الآخرة لا يحتاج لا إلى محامي ولا يحتاج إلى خبير، حتى لا يحتاج إلى شيء في الآخرة، وحقه سيؤخذ منه. وتخيل أنه شبر، يعني من اقتطع شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. شبر بسبع أراضين، شبر ما للهكتارات ولا، نسأل الله العفو والعافية. وثم أشياء منشأها فساد في التصور، وثم أشياء منشأها فساد في الطباع. يعني ثم من يتصور أن هذا المال مال أبيه، وبالتالي هو مال عائلتهم، وإذا أخذت الأخت يعني نسيبهم صهرهم، يعني سينتقل المال. يعني لا، ليس الأمر كذلك. هذا فساد في تصورك. هذا المال، هذا مال أختك، لو شاء والدك لوهبك إياه في حياته لكن لم يفعل. هذا المال بعد وفاته ليس مال أبيك، هذا انتهى. هذا المال ليس مال أبيك، هذا المال الآن هو حق الورثة، ليس لك الحق في أن تمسكه. هذا أمر لابد أن ينتبه له.
1: صحيح.
2: فتمكن الظلم، لاحظ الشيخ عبر بتمكن، يعني ليس مجرد ظلم، لا تتمكن. وسامحني، هو حتى لو رد المظالم وبعد تأخر في إمساكها يحتاج إلى أن يزيل الغشاوة التي أحدثها إمساك المظالم وعدم ردها في قلبه، فضلا عن أنه يمتنع. إذا امتنع من أن يرد سيجد غشاوة في قلبه ولو فعل ما فعل، لأنه ثمة حائل، ثم مانع يمنع من تنور القلب. والنور والظلمة لا يجتمعان، يا ظلمة يا نور، يا أما ظلمة يا أما نور، لا يجتمعان.
1: سبحان الله،
2: لا يجتمعان. فإذا تمكنت الظلمة في القلب، لاحظ قال في القلب، يعني وكأنها تسكن سويداءه وتستحوذ عليه،
1: صحيح،
2: فلن يجد النور إلى قلب هذا الظالم سبيلا، لن يجد. نسأل الله العفو والعافية.
1: هذه خليني أقول الغشاوة سيدي، إذا تمكنت من القلب فمعاش حتى شيء بيناتنا احنا يدخل، أصبحت عازل.
2: أي نعم،
1: لازم فقط حتى نفسر له.
2: أي نعم،
1: هذا العازل اللي نعملوه على السطوح ما يعديش الماء، هكذا هذه الظلمة. نسأل الله السلامة. المعصية لما تعملك الغشاوة معاش يعدي هكذا القلب، وهذا الخطر سيدي، أنه معاش فما حتى شيء قاعد من نور يتعدى القلب، وبتراكم الظلمة تولي فما إشكاليات. فنسأل الله السلام.
2: هذا إذن هذا لابد أن يحرص كل واحد على أن يتفكر في هذا المعنى.
1: نعم.
2: وأن يحرص على المبادرة إلى الرد وعدم مسك شيء.
1: نعم، نسأل الله السلام.
2: الثاني قال
1: الثاني زيادة الجرأة في المستقبل.
2: زيادة الجرأة في المستقبل، يعني لأنه ألف المعصية، ألفها، يعني في البداية يكون عنده نوع حذر من الإقدام على أكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم.
2: من الإقدام على الحرام، لكن بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية تألفه نفسه، بل يصير صاحب نفور من الحلال. نسأل الله العفو والعافية، ربي يحفظنا. يعني الكسب الحلال لا يعجبه بعد ذلك، نعم، لا يصير معتادا بالحرام، يألفه،
1: يتعوده عادة، واللي عادته الحرام.
2: والجرأة، لأن ذاك التعظيم والخشية والخوف من مغبة الوقوع في الحرام وأكل أموال الناس بالباطل زالت عنه، لأنه ثم المؤمن الأصل فيه أن له، نعم، أن له ما يحجزه عن مثل هذا. يعني ثم خوف، أقله تردد،
1: نعم،
2: أقله ذاك يزول. يصير مقبلا في المستقبل على أكل أموال الناس بالباطل بجرأة،
1: ما تحرك له الشعر
2: بجرأة لا يبالي. وسامحني، هذا هو أحد ثمار ظلمة القلب.
1: نعم.
2: لأن القلب الحي ينبه صاحبه، قل يا فلان دعك من هذا، يا فلان هذا فيه شبهة، يا فلان أخطاك، يا فلان اسأل، يا فلان كذا، يا فلان الغني ربي يأتيك إن شاء الله الرزق من أبواب أخرى.
1: نعم.
2: هذا باب ينبهه.
1: نقول ضميره حي سيدي.
2: اي نعم.
1: في اللغة العامية.
2: اي نعم.
1: ضميره أنبه ما خلاش يرقد، ضميره أنبه ما خلاش يعمل العملة ذيك.
2: نعم.
1: هي مصدرها هيك القلب هذا.
2: اي نعم. يمنعه. لكن إذا فعل لا يمتنع، لا يرتدع، في المستقبل يصير ذا جرأة عجيبة.
1: صحيح. عندنا جارنا سيدي.
2: اي نعم.
1: كان يقول،
2: كان حكاية باهية مثال أخطاء، كان حاجة باهية مثال
1: كلمة يقولها الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
1: كان دائما يقولها. فعلى مرأة هكا ولدها هزلوا العظمة متاع عنده دجاج عربي، هزلوا قالها اللي يعجبه سرقة عظمة يسرق بقرة.
2: أي.
1: وكأنه يعني يتحدث عن هذه بلغته العامية.
2: نعم.
1: الدارجة
2: نعم.
1: حكمة سبحانه.
2: نعم.
1: نعم.
2: وهو كذلك. أي. لأنه يألف الحرام
1: سبحان الله،
2: والحرام لا تنظر إلى مقداره، الحرام
1: إنه.
2: ليس الإشكال في مقداره، لأن من اجترأ على القليل اعتاده وجرأه ذلك على الكثير، جرأه على الكثير، وهذه مسألة خطيرة
1: سبحان الله.
2: يعني ليس الإشكال في أنه قليل ولا كثير.
1: نعم.
2: وقلته وكثرته لا عبرة بها، في يعني لا عبرة بمعنى أنه قد يكون قليلا وتحاسب عليه حسابا عسيرا. سامحني، من اقتطع شبرا من أرض.
1: نعم.
2: شبرا، وهذا مبالغة في التحذير والنهي.
1: صحيح.
2: حتى لا يتعدى الإنسان على شيء من حقوق العباد.
1: نعم.
2: ثم هذا القليل قد يكون كثيرا لمن أخذته منه.
1: صح.
2: هو قليل عندك،
1: عندك أنت، لكن عند صاحب
2: عند صاحب
1: دينيته كلها.
2: نعم.
1: فيهاك الشبر هذا كان الملك اللي عنده.
2: نعم.
1: نحيته.
2: وحقيقة ثمة أمور لابد أن تراجع عند الناس.
1: سبحان الله.
2: لابد، يعني مستوى من الاستخفاف بهذا الباب عجيب.
1: نعم سيد.
2: مستوى من الاستخفاف عجيب، وهذه التعبير لاحظ زيادة الجرأة، يعني أصلها موجود.
1: صحيح.
2: لأنه في المرة لم يحمله على أخذ أخذ أموال الناس بالباطل والظلم إلا جرأته على الحق، هذه فيها زيادة.
1: نعم.
2: يعني إذا لم يرد تزيد جرأته، تزيد. وأختم بمسألة، لأن الوقت يبدو.
1: نعم.
2: أنه قد داهمنا. تأخر العقوبة عن الظالم لا يعني بحال.
1: نعم.
2: أنه لن يعاقب
1: أبدا،
2: بل تأخر العقوبة قد يكون إمهالا له حتى يرجع ويتوب، وقد يكون زيادة في قطع العذر.
1: نعم.
2: حتى إذا أخذه الله
1: أخذ عزيز
2: لم يفلته. نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين.
2: رب يحفظنا وإياكم.
1: آمين يا رب. رب إن شاء الله يحفظ الجميع ويعيننا.
2: آمين.
1: على التشبث في هذا العصر بالحلال.
2: آمين.
1: والابتعاد عن.
2: آمين.
1: الحرام. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم.
2: آمين.
1: والجسم والصحة يا رب العالمين.
2: آمين.
1: أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه،
0: إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: يا حسان، يا حسان،
4: ماذا تريد يا عروة؟
3: هلم أسرع.
4: ماذا هناك يا عروة؟
3: أعلمت خبر هوازن؟
4: هوازن؟ أجاءوا يبرمون عهدا مع رسول الله؟
3: بل نزلوا بحنين يريدون حربنا.
4: أحقا تقول؟
3: أجل،

0: غاضهم ما كان من فتح مكة، فهبوا يدفعون عن أنفسهم يريدون الانتقام.
1: ويل لهم، ألم يتعظوا بفتح مكة واندحار قريش وخذلانها؟
0: الشرك يتخبط في دياجير الظلام يا حسان، إنه يأبى أن يرى النور، ولكن الله متم النور ولو كره المشركون.
1: كيف العدد في هوازن وحلفائها يا عروة؟
0: هم كثيرون، ساقوا النساء والصبية والماشية معهم.
1: ويحهم، لما فعلوا ذلك؟
0: ليقاتلوا عنهم، فينتصروا أو يموتوا دونهم.
1: إنهم غنيمة للمسلمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ولكن ماذا سيفعل رسول الله؟
0: ألا ترى أنه يجهز الجيش الآن للسير إليهم؟
1: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك يا رب العالمين.

0: ابن عوف يا ابن عوف يا ابن عوف.
1: ويحك ما شأنك؟
0: خذوا حذركم، لقد داهمكم القوم، إني رأيت رجالا بيضا على خيل بلق.
1: أين هم؟ أين هم؟
0: إنهم هناك، هناك، قد استقبلوا الوادي.
1: جيش محمد.
2: يا معشر هوازن، يا معاشر ثقيف وجشم، هذا محمد قد قدم إليكم بجنده فقاتلوه، إنه ما قاتل أحدكم فمات إلا عن أهله وولده وماله. هيا أيها الناس تجهزوا

0: عروة، لقد ابتعد الناس عن رسول الله.
1: ويل لهم، لقد تمكنوا منا في مضيق الوادي. اثبتوا يا جند الله، اثبتوا يا جند الله.
0: والله ما أرى الرجل يلتفت وراءه،
1: إنه من هول المفاجأة يا حسان. تعال لينحاز ناحية رسول الله فنذود عنه.
0: هذا رسول الله ينادي.
2: نعم،
0: إنه يقول: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. لم يسمع الناس نداء رسول الله يا عروة.
3: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل.
1: أنت هنا يا أم سليم.
3: أجل، أقف بجانب رسول الله أذود عنه.
1: إياك أن يغلبك الجمل فيهيج بك.
3: لن يغلبني إن شاء الله، هذا أبو طلحة بجانب.
0: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هلموا هلموا إلى رسول الله.
1: لبيك لبيك يا رسول الله.
0: الحمد لله، لقد استجاب الناس للنداء، ها هم يقتحمون عن إبلهم وخيلهم يؤمون الصوت.
1: يا معشر الخزرج، يا معشر أصحاب محمد، هذا رسول الله بين أظهركم، هلموا إليه.
0: هيا يا مسلمون، جروا على أعدائكم واهزموهم، والنصر لكم. الحمد لله، لقد التأم شمل المسلمين.
4: هذا رسول الله يقول: الآن حمي الوطيس.
0: الله أكبر، الله أكبر، ها قد بدأ المشركون بالفرار.
4: إنهم يتركون الشاة والإبل والأهل.

0: أرأيت غدر المشركين يا حسان؟
1: أجل يا عروة، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
0: نعم، بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين.
1: الله مع رسوله وجنده دائما يا عروة، ولن يفلح الشرك أبدا.
0: إن هذا يوم من أيام الله يا حسان.
1: أجل، يوم يفخر فيه بنصر الله،
0: ألا تقول فيه شيئا يا أبا الوليد؟
1: فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطم، جياد الخيول بأجنابهم وقد جللوها ثخان الأدم، فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم، فطاروا شلالا وقد أفزعوا وطرنا إليهم كأسد الأجم، على كل سلهبة في الصيان لا تستكين لطول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عاودوا قراع الكمات وضرب البهم، ليوث إذا غضبوا في الحروب لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بسادتهم والنساء قسرا وأموالهم تقتسم.
0: صدقت والله يا حسان، فقد أبنى بسادتهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم.
1: هذا فضل من الله يا عروة.
0: أجل، ولكن أتراهم يكفون عن الكيد لرسول الله؟
1: لن يكفوا حتى يعلموا أن الله هو حق وأن ما أنزله على رسوله صدق.
0: ويحهم، ألا يرعون؟
1: لا الرعواء مع الكفر يا عروة.
0: أجل، قل الآن يا حسان، ألا نغدو إلى رسول الله؟
1: هلم، إنه يوزع غنائم حنين على المسلمين.

0: إن رسول الله لم يخص الأنصار بشيء من الغنائم. أتدري لماذا؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، لما حرمت الأنصار وهم الذين رفعوا راية الله في كل موقعة ومكان؟
1: مهلا يا حسان، لعل لرسول الله غاية في هذا.
0: لا بد من عتاب رسول الله على هذا يا عروة. زادت هموم، فماء العين ينحدر سحا إذا أغرقته عبرة درر. وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر. علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا. سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر. وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا ولا ضجروا. والناس ألب علينا، ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق، وفينا أنزل الظفر. ونحن جندك يوما نعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خنا وما خبروا منا عثارا، وجل القوم قد عثروا.
1: ما هذا يا حسان؟ أتعاتب رسول الله على شيء فعله وهو أعلم به؟
0: أجل، هي نفسي جاشت بهذا، وليس لنا والله سندا إلا رسول الله بعد الله.
1: ما دمت مؤمنا بهذا فلما الوجد؟
0: معاذ الله أن نجد على رسول الله، ولكن هي النفس يا عروة.
1: أترى يا حسان؟ أليس ذلك سعد بن عبادة؟
0: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء. قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71 136 000. أعيد ذكر الرقم 71 136 000. حصة اليوم الأربعاء 11 من شهر ربيع الثاني 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 23 من شهر سبتمبر 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي ليك حمدي، وفي التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومغفرته ورضوانه ومحبته.
1: آمين يا رب العالمين.
2: ربي يحفظكم ويرعاكم.
1: ومشيش واحد يجي يقول لنا هذه لم ترد، زادت، ولا لنا نجيبه. الله المستعان. الله يحفظكم.

0: شاء الله دكتورنا ويبارك لنا في علومكم وعلوم مشايخنا جميعا إن شاء الله.
1: لم ترد صحيح لم ترد التحية قال لكن القرآن ورد.
0: أي نعم.
1: قال وإذا حييتم بالتحية.
0: أيوة.
1: أمرنا
0: بأحسن منها.
1: بأحسن منها.
0: أو
1: بأحسن منها.
0: خلينا بأحسن منها.
1: بأحسن منها.
0: هذه هذا هو. بارك الله فيكم شيخنا. وأذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا بشكل مباشر يجموا زادة يشوفونا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، ولمن يريد أن يستمع إلى الحصة بعد وقتها يلقاها على اليوتيوب إن شاء الله الليلة على صفحتنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب. رقم الهاتف 71 136 000. سنحاول أن نجيب على أكبر عدد ممكن من الاتصالات الهاتفية، وكذلك أيضا نحاول زاد ما نأخذوش فاصل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كان ما استطعنا شو خياني رأنا احنا باش نخرجوا فاصل، ولكن الحصة تلقاوها كاملة على اليوتيوب. وأستسمحكم شيخنا دون إطالة مباشرة لنستقبل أولى الاتصالات الهاتفية في حصة اليوم. لا ما زال باه مثالش. نحن نقول له خيانا اللي يكلمونا رجاء زاد خليوا الهاتف بحذاكم باش نجموا نحن نتواصلوا معاكم ويكون فما تغطية. طيب وارجع الاتصال نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عارف السلام ورحمة الله. عشنا أخوي.
0: أهلا وسهلا يا لله. مرحبا بيك. ربي يحفظك. الله يبارك لك.
2: ربي
0: يثيبك. ربي يعزك يا لله. ذكرني بالاسم.
2: اسمي رشيدة من قروي.
0: مرحبا أختي رشيدة وبأهلنا في القيروان. تفضل يا لله.
2: والله يا أخوي عندي سؤال.
0: نعم.
2: نحبك الركعتين اللي قبل صلاة الفجر. لان درا بعد صلاة الفجر قبل صلاة الصبح. يلا ندرا نصليهم قبل صلاة الصبح ولا نصليهم قبل الفجر وبعد نصلي صلاة الصبح والفجر.
0: لا ما فهمتش انت تقصد ركعتين
1: السنة.
2: ركعتين
1: قبل الفجر.
0: سنة الفجر اللي قبل الصبح. ايوه باه خاطر الفجر في بالي تقصد الفجر
2: بواضح اختي. ما نعرفش انت من قبل ولا بعد معني انا مش
0: واضح يا لله. واضح واضح
2: ليه. وعندي خويا كي نصلي الساعات خويا انا نبدا نقرا في سوره الحمد لله معناتها قبل ماني هي البدايه. خويا بعد نتفكر نقول يا ربي زعما انا سمعت روحي صليتها ولا لا نزيد نعاودها ما نركعش ونعاود نداراها كيك يجوز ولا لا.
0: واضح.
2: عايش
0: يا ربي يحفظك ان شاء الله.
2: عايش ربي يبارك
0: بارك الله فيك.
2: برنامج ونوب عليك
0: اجمعين يا لله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر شيخنا.
1: تفضل.
0: نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا شيخ ميس شحالك لاباس عليك.
3: طيب
0: يا ربي يحفظك يا سيدي بارك الله فيك. تفضل سيدي الغالي.
3: اللهم صل وسلم على
0: سيدنا الله عليه وصحبه وسلم
3: قبل كل شيء
0: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
3: اللهم حببنا في ربي والرسول يا ربي
0: جميعا. نعم. امين امين. نعم سيدي الغالي
3: قلت لك اللهم ارزقنا حب الله وحب الرسول.
0: اي نعم امين امين امين. تفضل سيدي.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يسمع فيك سيدي الغالي.
1: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: شيخكم ربي يطول في انفاسك وربي يثبتك ويثبتنا
0: امين
1: يا رب.
3: وانا نحبوك لوجه الله.
0: ربي
1: الله يعزك.
0: الله يعزك.
1: وانا نحبكم كذلك
3: ما ورد الانبياء.
1: ربي قدرنا ان شاء الله ونكون اهل لذلك.
3: امين يا ربي. امين الله يبارك ستر.
0: امين
1: امين يا رب.
0: ايوه سيدي الغالي تفضل.
3: يحاولك يا رب. شيخ عمر ركز معي شويه خاطر علاش نحب ونثبت روحنا في السؤالات. علاش نحب كل خط كل انسان وش يقول لك. لكن احنا ان شاء الله ربي نخرج خلاص باهي
0: ان شاء الله. تفضل سيدي.
3: شيخ عمر ربي يبارك لك.
0: امين.
3: الانسان اللي يبدا يحب يتبع السنه ويمشي قد يبدا منبوذ يبدا منبوذ. باه تقول لي انت لعل منك انت جابت روحك ولا كذا. لا يا سيدي انا نضحك ونفدلك ونخالطنا الناس لكن ما نجلس مع اللي يقول نميمة ولا كذا ما نجلسش معك. نجلس معها باش تنصحوا أكل لا. مهمتي أنا في المهمة دي كان أنصحوا لكن وفت مهمتي ما عادش نقعد بحذايا راني فهمت سواء.
0: واضح.
3: لا فهمني فيها هذه حبك إنسان يبدأ مشاهدة دينه على قبل الأنبياء ونقول إحنا الولاة الصالحين ينفرد واحد يبدأ يحشيت البحر يا في الجبل أكل لا الإفراد يقول واحنا عبادة علاش كي ينفرد الواحد يردوه ممكن نقول إحنا باللغة العامية على كم زمت ما شهد مرتاحي وصعيب وما فيه ما تفصل علاش علاش يبدأ منبوذ.
0: نعم تفضل سيدي.
3: صلاة الجماعة صلى بين اي صلاة الجماعة في الجامع صلى بين السقف ماهوش ما يقولك قتل ضرب السيوف ولا تقديم في الصفوف فكل لا
0: اي نعم مسألة انه شنو معناها يقدم
3: قدم بين السقف خطيه ماهوش
0: خطيه
3: تعود الامام من الخمس لا جينا جينا الإمام الخمس هنا يضحك شوية هنا محل ما تفطرش على صاحبك هي قلنا له يا شيخ راه فلان تفسر في القرآن أن للمتقين فمازح حدائق وأمامه كاسا دهاقة قال مش دهاقة قلنا له راه كاسا القرآن قلت له قال لنا أنا نبهت عليه ما عادش يصلي بهم جهرا يصلي بهم سرا كيفاش أنت شيخ عمر نبه عليه قالوا مع صلي بهم جهر صلي بهم سر كيف ولو سر بشي غشنا معناها كيف كيف
0: واضح
3: الثاني.
0: وهو ليس من الإطار المسجدي أنا هذا شح سؤالي معناه
3: كيفاش قلت لي
0: شيء هو ما هوش من الإطارات المسجدية هوش هو ما عندوش تكليف رسمي من الوزارة
3: لا الإطار المانا الواحد ينظفه لك خطيه
0: خطيه واضح طيب واضح
3: ليه شيخ عمر عليش كي نقوله بجاه النبي يقول لك البدع اللي طلعت لي به
0: طيب
3: هذه بدعة نقول لنا بجاه النبي شفينا ما شفناش الحاجة تخلينا احنا اللي
0: طيب.
3: نعملوا فيه بجاه النبي يقول لك بدعة
0: طيب حاضر يا سيدي حاضر. الله الله يبارك فيك ربي يحفظك ربي يحفظك يا سيدي بارك الله فيك شكرا شكرا يا سيدي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعززها باتصال ثالث ثم نجيب إن شاء الله شيخ
1: إن شاء الله راحتك
0: طيب الله
1: خمسة اتصالات
0: ثلاثة يكفي سيدي إن شاء الله نقول السلام عليكم انقطع الاتصال طيب أنا وكان نبهت في أول حصة قصروا من كلبه يستنانا شوي أختنا رشيدة من القيروان شيخنا
1: نعم.
0: تسأل تقول فما الركعتين هذوما اللي هي قبل الصبح تقصد ركعتين قالت قبل الفجر
1: نعم.
0: لا أدري تقصد بهم هي قالت
1: نعم.
0: قبل
1: نعم.
0: تصليها قبل الأذان ولا بعد الأذان
1: نعم
0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: آمين.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا آمين. وانفعنا بما آمين. علمتنا وزدنا علما آمين. اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالبنا يا مولانا عن طريق الهدى إنك قريب مجيب الدعاء اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم
0: السلام
1: ورحمة الله تعالى وبركاته وما بعد معنا الأخت السائلة عن
0: نعم.
1: ركعتين الأصل ركعتي الفجر اللي هم سنة ولا رغيبة ولا تطوع ونسميها ما شئت
0: نعم
1: نعم اللي هي قبل صلاة الصبح قبل الفريضة معنا
0: واضح.
1: فهذه تصلى بعد الأذان بعد الأذان وقبل الفريضة
0: قبل الفريضة
1: وقبل الفريضة
0: نعم
1: أما إذا صلتها قبل أذان الفجر فهذه لا تحسب لها تلك الصلاة وإنما يحسب من قيام الليل
0: نعم
1: أي صلاة نصليها بعد صلاة العشاء إلى حد أذان الفجر فهذا الوقت كله قيام الليل يحسب
0: نعم.
1: على قيام الليل أذن الفجر بعد أذان الفجر نصلي ركعتين اللي هي سنة الصبح وبعدها نصلي الفريضة، والله تعالى أعلم بالله التوفيق.
0: بارك الله فيكم سيدي.
1: الله يبارك فيك.
0: السؤال الثاني لأختنا رشيدة تقول: شيخ أنا أبدأ نصلي الفرض،
1: نعم،
0: فنقرأ الفاتحة ومن بعد قبل معناها نقول زعما قريت الفاتحة ولا لا ننسى،
1: نعم،
0: فنعاود نقرأ الفاتحة وأكمل صلاتي، تقول لك نعم في صحيح وإلا غلط؟
1: نعم، أنا أولا دائما ننصح إخواننا وأخواتنا بمعنى استحضار القلب،
0: نعم،
1: في الصلاة،
0: نعم،
1: وبالتركيز في الصلاة، ونحاول قدر الإمكان باش معناه نبعد عني كل المشتتات والحاجات اللي تشغلني،
0: نعم،
1: لما نجي نصلي نحاول نبعدها ولا نقضي أموري بعد ما نصلي.
0: بالضبط.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء
0: يعني على الطعام،
1: نعم، على الطعام فتعشوا،
0: نعم،
1: لو فتعشوا باش ما يقعدش فكره مشغول بالماكلة وهو يصلي، يفرغ نفسه للصلاة.
0: نعم.
1: فأنت أختي حاولي تفرغي نفسك للصلاة وتركزي، نقرأ الفاتحة، نقرأ سورة بعدها، نركع نسجد وهكذا نعاود. فإذا أخطأتي سبحان الله الإنسان
0: جل من لا يسمع
1: تعتريه معناها ظروف، فلا بأس بإعادة الفاتحة وإعادة السورة بعدها ومواصلة الصلاة.
0: نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا،
1: والله أعلم.
0: بارك الله فيكم. وأستسمحكم في اتصال هاتفي سيدي، نستقبله ونقوله السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا لله، مرحبا بي.
4: يا
0: ربي يحفظك،
4: الله
0: ربي يعزك، ربي يبارك فيك، وربي يسر لنا العودات لنا ولكم وللمستمعين، ربي يطعم الجميع يا رب. يا رب
4: نسمع كل سمعتي يا عمر بن عمر الشيخ.
0: نعم. ذكر أجمعين يا لله، ذكرني بالاسم.
4: أم أحمد من قفصة.
0: مرحبا مرحبا وأهلنا في قفصة.
4: أتفضل. الرحمن في السماوات العليا.
0: يا رب.
4: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. وسلم. تفضل أيوه.
4: رب يبارك لك وينورك ويحفظك وينورك كما تنوار السماوات، تنوار الناس الطيبة عند السماوات الأعلى.
0: أيوة
4: نار كيما تحب محمد عند الحبيب، الله يحبك كيفه وخاطر نورتنا، الله ينورك،
0: ربي ينور ذاتك، ربي ينور ذاتك.
4: انا خدت هذيك الفيديو،
0: ربي يحفظك ان شاء الله.
4: هي كل
0: ربي يبارك فيك
4: عليك العباديه، ثلاث رواتب الصلوات يعني قدام
0: السنن الرواتب،
4: السنن الرواتب هي من الضحى ذيك الثمانيه اللي ما نعملهاش ان شاء الله، ربي يفضل علينا يا رب. بربي سؤال اخر هو اللي محيرني انا، ما خطيني انا مراه اخرى تسلي وجه الله، والله يا متبركه هي صاحبه بنت خالي حجان.
0: طيب.
4: قلت لي يعني اختي راهي راهي تكلم فيه وتقول لي هي راجلها يعيش في اوروبا. قلت لها راني احتلم ياسر، قلت لها وبالنهار كل ندوش نصب على روحي بالعشرة الصلاة، قلت لها راني توسوست مرض يا بنتي، قلت لها هاي لا توسويس وقهر يا بنتي فك عليه يا بنتي روشي. قلت لها كلمتني بالتلفون قلت لي يا زينة لا تنيح الرحم بعيد الشر والبلاء، ما تنمشي بيض حالة تنمشي نيح الرحم الكل.
0: واضح.
4: قلت لها ليه تعمل حاجة يعني خلقها ربي؟
0: نعم.
4: قلت لها كذلك مريض والدعم الله يرحم والديك من كثر شعيك
0: مشاتش للطبيب لأنه أصبحت حالة شبه مرضية المسألة هذه، معناها قداش عمرها هي؟
4: طبيبة انشكل طبيبة قلت لها توسوس، وقلت لها برا ابني على الكمال وعلى كروم تينا، انت توسوس على حاجة ابني حتى كذلك محتلم ابني صلي بركه، وقلت لها وعلى كروم تينا خضرت ما قهرتها
0: هي، لكن احنا توه المهم الطبيبه اكدت لها انه هذه حاله مرضيه ليست
4: لها. الطبيبه قالت لها حاله مرضيه.
0: قد ايش عمرها المراه هذه يا اختي؟
4: اجت وهم 40. قلت لها
0: لا انا
4: على الجمال وعلى كرومتينا سكينة انا تبارك والله ما فيها من بعد تقابلوا ماشي للجامعه تنقل قران تزيد نقول هذه هي جات بجاه ربي تزيد.
0: واضح. طيب خلاص
4: نسال الشيخ ان شاء الله. سيدي عمر وربي يبارك لكم ويحفظكم
0: اجمعين
4: ويستركم ويعلمكم
0: ربي يثيبكم ربي يسر لك امركم.
4: محصورين في عند الحبيب محمد
0: صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ربي يحفظك يا لله. الله يبارك فيك.
4: الله يبارك فيك.
0: صلى الله عليه واله
4: وسلم.
0: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء. حاضر يسمع فيك.
1: الله يبارك فيك يا
4: شيخ.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. يا رب يبارك فيك. شكرا شكرا يا لله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. أحمد يلا نقول ملا شيخنا السلام عليكم ثم نجيب إن شاء الله. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تحية سيدي. مرحبا. أهلا وسهلا
5: الشيخ عمر بن عمر.
0: رب يحفظك سيدي بارك الله فيك. مرحبا بك.
5: الأزهر من مدنين.
0: مرحبا سي الأزهر بأهلنا في مدنين. تفضل سيدي الغالي.
5: تحية تأتيكم من مدنين.
0: أي ربي يحفظك.
1: أهل سيدي.
0: أهل خير وأهل بركة يا سيدي. ربي يحفظك.
5: الله يبارك لك إن شاء الله. والله حبيت على سؤال هو مهم لي هناك يا شاب ومهم للناس الكل.
0: نعم.
5: يعني
0: والواحد نعم.
5: ممكن يتفرع شوية من سؤال واحد. ما رضا الله إلا برضا الوالدين أخوي هيثم.
0: نعم هذا ليس حديث راه.
5: لا لا لا لا قلت لك أخوي هيثم أنا التوكيل الولد مثلا يشوف أمه ولا باباه يعني غلطين في حاجة في سواء غلطين مع أنفسهم ولا غلطين مع الجيران ولا مع الناس ولا غلطين في سلوك معين هيك ولا نعم. أي حاجة أي تصرفات من واجبه مثالش ينصحهم هيك ولو بلطف يعني كل شيء مثالش ينصحهم الولد ولا البنت يعني مثالش ينصحهم ولا والديهم.
0: واضح يا سيدي. حاضر.
5: هذا هو السؤال يعني شو غلطين في اي حاجه مثالش هيك ينصحهم ولا لا.
0: حاضر حاضر حاضر
5: في اي حاجه سواء هم مع بعضهم في سلوك غلط في اي مع اي انسان مع اي شيء.
0: واضح واضح خاصة مع إنسان ولا من العيلة ولا يقول له ما عفلان ما تمشيلوش ولا أنا ما أنا إحنا كانوا يفهمون تعطوا يجاوب الشيخ
5: حتى كان هي ما
0: ولا عملوها أيوة واضح يا سيدي. واضح يا سيدي. الله يبارك لك إن شاء الله. بارك الله فيكم وربي يحفظكم. نحن حتى المرة الفارتة واحد بعث في الصفحة شيخ على في هذا الإطار قال معناها أنا باب وأمي خويا الصغير يعني يفضلونه على الجميع إحنا أربعة وهو الخامس هذا الصغير فحتى تزوج إحنا نعطوهم حاجة نفقوا بهم عطاوها للخو ما إحنا فكي تقلقنا كي تقلقنا ما نتغشوا البولوم كيفاش تراجعونا وكيفاش وإحنا ذي مبر ما تكلموناش إحنا نعمل وش نحبه فيسأل يقول فعلا هل فعلا هذا إحنا عاقين توكي ولا كل الوالدين يستعملوا فيها كسلاح يعني كسلاح بشي يفضل واحد على واحد. الله المستعان.
1: طيب
0: نرجع سيدي لسيخ ميس اللي يسأل شيخ يقول لك يعني توانا إنسان معناه نضحك ونخالط الناس ومعنا ما عنديش مشكلة مع الناس لكن هذا اللي يبدأ وهكا نهار كامل نميمة وتقطيع وتريش أنا نبقى معاهم ننصحهم وبعد نقو معاش عندي مع حتى شيء ونبقى بعيد يعني يعتبروني بعض الناس اني انا كلي منفرد ومتنطع وقاعد بعيد عن الناس فيسال عن حكم ذلك يا شيخ.
1: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الدين النصيحه كما اخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنصيحه واجبه لكل مسلم لاخيه حق المسلم على المسلم في رواية خمس وفي رواية ست من نعم. بين إذا استنصحك فأنصح له
0: نعم.
1: وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن النصيحة عامة لجميع الناس
0: إيه نعم لله
1: للعامة وللخاصة
0: خاصة
1: إيه نعم
0: نعم
1: وخاصة الخاصة
0: الكل الكل لأنه يعني قال لله ولرسوله ولكتابه
1: ولأئمة المسلمين
0: وعامتهم
1: نعم. فلا بأس من النصيحة وهذه الأمة إنما أخذت خيريتها بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر.
0: صحيح سيدي.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تخلينا عن هذه المهمة نخشى أن نكون كبني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. فأنت إذا رأيت منكرا ولا الناس تتكلم في بعضها فواجبي أن أنصح. فإن استطعت أن أغير الحديث ولا كما يقولوا فيها نغير صحن ما هيك يقول ولا بدل صحن ولا شنو بدلنا صحن وعدت. وإذا أصروا على المضي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين هذا نعم. واجبي
0: الذين إذا مروا باللغو
1: وإذا مروا باللغو كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما هذا واجب المسلم مش يقعد يشاركهم معناه ويقعد يسمع ويستفيد لا ما يسمعش وليس في ذلك حرج
0: نعم.
1: أما أنه يقول الأفراد عبادة ولا كذا وهكذا قال هو
0: نعم
1: معناه ويمشي جبل وكذا، هذا ليس من شأننا وليس من شأن المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال لنا؟ قال المسلم
0: الذي
1: يخالط الناس
0: ويصبر
1: على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
0: وفي كل خير
1: واجبنا أن نخالط الناس ونصبر على أذاهم ونوجه ونرشد ونعلم. لئن يهدي الله على يديك رجلا خيرا لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وآله.
1: فبالتالي معناش الانعزالية هذه.
0: هو لعله يتحدث عن تلك الأوقات التي يخصصها بعض العلماء والصالحون ليختلوا بأنفسهم للعباد.
1: يختلي بنفسه من غير ما يعلمهم ومن غير ما يشعرهم، معناه بإمكانه يختلي بنفسه.
0: كما بعض كثير من الصالحين يفعلون ذلك، يخصوا أوقات يختلون بأنفسهم.
1: معناه في الليل وبعد وحده ولا
0: يمشي إلى
1: ولا
0: مكان
1: عشوية يحب يمشي عشية يتفرغ في غرفة ولا في مسجد ولا كذا، لا من يكلم، ولكنه لا يجعل ذلك ديدنا وعاد ويستمر عليه.
0: نعم
1: نعم
0: هذا هو.
1: ربي يصلحنا ويصلح الجميع إن شاء الله.
0: آمين إن شاء الله.
1: ويكلم الناس بالتي هي أحسن، وباللطف، وقولوا للناس حسنة. وقولوا للناس حسنة، إن نقول لهم كلام طيب، ادعوا إلى سبيل ربك
0: بالحكمة والموعظة الحسنة
1: وجادلهم بالتي هي أحسن.
0: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. ولعل الذي يقصده كما قلت لك أنه يبعد عليهم، علاش؟ خاطر هو يقول في صلاة الجماعة، هو يمشي للمسجد على كل صلى بنا شخص خطيه، هو عوض الإمام لأنه إمام الخمس غاب.
1: نعم.
0: فلما غاب الإمام عوضه شخص آخر.
1: نعم.
0: هذا الشخص قال يقرأ القرآن
1: مكسر.
0: أي نعم، حسب كلامه هو. وأعطانا مثال شيخ. طيب، فيقول لك كيمشينا للإمام، الإمام إيش قال؟ قال وأنا نبهت عليه ما يعوضني كان في الصلوات السرية فقط. قال يا شيخ توه هو الخطأ في السر ولا في الجهر مش كيف كيف؟
1: لا هو كيف كيف، ولكن في السر على الأقل هو يتحمل مسؤوليته بينه وبين ربي، وممكن في السر ما يقرأ إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق.
0: أيوة ما يمشيش
1: في السر. أما في الجهر يحب يبين أنه يحفظ عما يتساءلون ويحفظ لم ترك إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى غير ذلك من الآيات والصور، يحب يظهر ربما روح ولا شيء.
0: صحيح.
1: فبالتالي الإمام قال له صلي بهم سرية ولا حرج في ذلك
0: إن شاء الله تعالى.
1: وحتى إن أخطأ صلاتهم هي صحيحة،
0: هو مش في الفاتحة، ولكن ديما ماذا بين إنسان على الأقل يقرأ القرآن.
1: وهذا واجب الإمام ينبه، وأنه وقت اللي نجي أنا مانيش باش نصلي نكلم سي هيثم، يا هيثم اليوم مانيش باش نصلي بالجماعة برا، صلي بيهم.
0: صلي أنت قدم أو
1: قال لي هيثم والله سمحني أنا مشغول.
0: نكلم أحمد. نعم، أي شخص أنه هو يقرأ القرآن بقراءة صحيحة على كل احنا. هذا هو. طيب بارك الله فيكم شيخنا. سؤال
1: فيكم بارك الله.
0: السؤال الموالي يقول تو انا كي نقول مثلا يا ربي اعطيني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذا بدعة يا شيخ؟
1: شوف، الاستغاثة بجاه النبي مسألة مختلف فيها بين العلماء.
0: نعم،
1: فيه هناك من العلماء
0: من منعها ومن اجازها.
1: نعم. من اعتبرها بدعة فعلا، معنى بعض علماء السعودية اعتبرونها بدعة، وهناك حتى من الحنابلة
0: من بالضبط
1: ومن الحنابلة أنفسهم من اعتبرها جائزة.
0: صحيح.
1: والإمام العز بن عبد السلام معنى اعتبرها جائزة.
0: صحيح.
1: وكثير من علمائنا أجازوا ذلك ولا حرج. فالمسألة فيها سعة وفيها معناها اختلاف،
0: ولكن احنا
1: اذا قال لك حد قول له بارك الله فيك
0: واسكت وقول على روحك وامورك واصحابك حولك. احنا ندعو في ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ونبتغي اليه الوسيله بنبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اختنا ام احمد شيخنا من قفصه تسال عن سنن الرواتب. قالت شيخه حدد لي سنن الرواتب، خاطر نصلي ضحى 8 ركعات ونحب نعرف سنن الرواتب.
1: سنن الرواتب عن الركعتين الاولى اللي قبل صلاه الفجر، هذيك من السنن الرواتب، وعندنا أربعة قبل الظهر. لما نقول قبل الظهر يعني
0: بعد الأذان،
1: بعد الأذان وقبل
0: الصلاة،
1: أداء الصلاة.
0: نعم،
1: معناها المؤذن أذن الظهر، بعد ما أذن الظهر نصلي أربع ركعات ونصلي بعدها الظهر، وبعدها مباشرة ولا بعدها بساعة ما فيش إشكالية.
0: نعم.
1: صليت الظهر، صليت الظهر، بعد الظهر نصلي 4 ركعات. قديش صاروا؟
0: 4 و4 و2 10.
1: 10 مازال ركعتين وينهم؟
0: بعد المغرب.
1: بعد المغرب نصلي ركعتين
0: إن شاء الله.
1: نعم
0: واضح. بارك الله فيكم شيخنا،
1: الله يبارك فيك
0: وزادكم الله بسطة في العلم والفهم. سؤالها الموالي شيخ، قال تم أخت عمرها في الأربعينات يعني ولتها حالة كما نقولوا نحن وسواس، كل يوم تعتقد تقول رقم في الصباح تمشي تغتسل،
1: تعتقد شنو؟
0: أنها احتلمت كل يوم، قالت كل يوم كل يوم، لين مشات للطبيبة.
1: نعم.
0: فالطبيبة قالت لها راه هذا مرض وهوس وعندك وسواس أختي، وصلي على روحك.
1: وعلى رقبتها.
0: قالت على رقبتها صحيح، قالت على رقبتها. على كل، فهي المرأة هذه ما زالت ما تمانتش تحب تسمع رأي شيخ.
1: باي يقول لها خلاص على رقبة الدكتورة.
0: دكتورة. نعم سبحان الله.
1: بارك الله فيها الدكتورة. هي نبات معناها فعلا الإنسان المريض بالنوعية هذه معناها
0: مدوال وسواس أن يلهو عنه.
1: نعم. نعم. لك أختي صلي صلاتك ولا يحتاج.
0: نعم. وربي إن شاء الله يحفظنا وربي يشفيها إن شاء الله. وهنالك أيضا بعض الطرق العلاجية متاع طب النفس، تكمل تواصل فيهم أختي الكريمة واستعين بربي سبحانه وتعالى.
1: تراجع الطبيبة خلاص. نعم. تواصل معه وخلاص.
0: وتستعين بالله سبحانه وتعالى. إيه. شيخنا كذلك.
1: تلغي هذا الاسم.
0: أي نعم.
1: ولا معناها طيب الاحتلام. احتلام المرأة كاحتلام الرجل.
0: نعم.
1: معناه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أشف الحديث قال إذا رأت ماء، أي إذا نزل الماء في ملابسها الداخلية، إذا لقيت شيء معناها متغير على العادة ساعتها تغتسل، ما لقيت شيء وكل شيء نظيف لا تغتسل ولا
0: تعبأ بهذا،
1: ولا تعبأ بالحلم حتى بالمنامة، حتى لو رأت المنامة. نعم. نفسها رأت المنامة ولكنها لم يخرج منها شيء فلا يحتاج، فلا تحتاج إلى اغتسال كالرجل.
0: نعم.
1: لو رأى معناها منامة ثم بعد ذلك ذكر منامة. نعم. كاملة، ولكن جاي يشوف في ملابسه يلقى ملابسه نظيفة فلا يجب عليه الاغتسال.
0: واضح شيخ. بارك الله فيكم سيدي وأستسمحكم في اتصالين. أوك أحمد قال اتصالين. قولوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سيدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
6: سيدي عيسى مساء الخير.
0: ربي يحفظك، بارك الله فيك، مساء النور سيدي.
6: نسب الشيخ الله عمر وكري.
0: بارك الله فيك سيدي.
1: عمر
0: وكري.
6: سيدي عيسى ما أسرحوان بنيتك.
0: الحمد لله، الله يبارك فيك، ربي يحفظهم ويعطيهم وقت طيب.
6: نجلك حج أنت وياه.
0: آمين آمين يا رب العالمين. يا رب أنا وأنت والمستمعين جميعا إن شاء الله معنا الشيخ عمر نهزوه. سيدي ذكرني بالاسم.
6: رضا.
0: ايوه سيدي رضا من العاصمه.
6: دخلت معكم قبل.
0: مرحبا سيدي الغالي.
6: سيدي عيسى ما صليت اني امس ركعتين نافله.
0: ايوه.
6: الركعه الاولى بالفاتحه والسوره، والركعه الثانيه بالفاتحه وبرا، ذكرت كان بعد وقعت متشكك، قلت اني ديما ندخل مع الزيتونه تو.
0: المهم نفله مش فرضه، مش صبح والا
6: لا بعد العصر عملت ركعتين
0: بعد نافلة. العصر
6: اي
0: باهي، هذه تو يجاوبك عليها الشيخ ان شاء الله. زاد
6: ما
0: عايش اسال في سؤال. عندك سؤال اخر سي رضا؟
6: لا انا سلم عليكم
0: ربي يعزك يرحم والديك. بارك الله فيك اجمعين يا سيدي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
6: يا
0: سيدي ربي يحفظك سيدي. السلام عليكم ورحمه الله. يسلم عليك سي رضا شيخ، الله المستعان. باه نقول السلام عليكم.
7: السلام والرحمه.
0: اهلا وسهلا سيدي مرحبا. الحمد لله، ربي يحفظك، ربي يثيبك، ربي يطعم الجميع يا سيدي الغالي. بارك الله فيك.
7: هادي الربع من بنجردان وليت منين.
0: عاود لي الاسم.
7: هادي الربع من ولايه منين.
0: سي الهادي من بنجردان. مرحبا يا سيدي. أهلنا في بنجردان. انا كنت اعرف صديق من بنجردان رقب نتاعو الرمه، مانيش عاد باش نقول عليه.
7: الرمه موجودين.
0: ايوه تفضل سيدي الهادي.
7: حالة اختي حمر.
0: ربي يحفظك.
1: والله بخير، الله يبارك فيك.
7: الحمد لله، الله يبارك ويستركم
0: اجمعين.
7: اخوي هيثم
0: سيدي،
7: الناس تصرف الوليان همات معناها وتذبح غادي همات، يا ندرى معناها من قد ربي شرك ولا مش شرك. هذه حبنا
0: سمعنا. اي شنو يقول كي يذبح؟
7: كل واحد ايش يقول؟ واحد يقول لك هذا معناها صدق الله في
0: السبيل. لا هو يقول بسم الله والله اكبر وينوي بها صدقه، ولا يقول هذه سيدي عمر ويذبح.
7: لا ما نصورش هكاك، نصور بكبر معناها هكا ما غير شك، لكن ثم حاجه معناها يقعد مثال نقول هذا هذا الجدي هذا يقعد فاز الولي فلان.
0: ما يوعد الجدي للولي الفلاني به.
7: اي وهي انا بنفهم انا والله نقول الشاه هكا يذبح صدقه ويمشي كذا الولي ولا يذبح في داره نحب نفهم على هذه.
0: طيب حاضر ان شاء الله
7: بالله واعطيه رقم الشيخ تسمى حاله خاصه كذا نحكي لها.
0: طيب ان شاء الله بحول الله نسق مع احمد الطبابي بحول الله ان شاء الله. اطلب السيد احمد لان ونسق معه بحول الله ان شاء الله. واضح سيد هادي الله يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك. شكرا شكرا سيدي. شكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي الأزهر من مدنين شيخنا
1: نعم
0: قال ما رضا الله إلا برضا الوالدين. حبيت أن نوضح حاجة قلت له هذا ليس بحديث
1: لأنه
0: بعض الناس يعتقد أن هذا هو هي قولة مستقاة معناها من معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقولك شيخ مرات الولد يشوف خطأ من الوالدين في تصرفهم في سلوكهم في علاقتهم بغيرهم هل ينصحهم ويمشي ينبههم ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإلا لا هذا فيه شيء من العقوبة؟
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
1: شوف نهي الوالدين
0: نعم
1: ولا أمرهم بالمعروف ليس كبقية الناس
0: نعم.
1: فهنا الولد عينه ميزانه
0: نعم
1: تعرف هك المثل اللي يقول لك شوف الوجوه
0: وفرق
1: وفرق الحم
0: هات برك شوف ان حتى الحيمة
1: نعم. فهو نعم. يشوف وجوه والديه ويشوف
0: يقيس قبل ما يغيس بلغة نعم. أخرى يعني
1: مدى قدرته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا يعرفهم يتقبلوا ويفرحوا به وكذا لا بأس. وإذا يعرف بعض الوالدين تقول لي جيت ننصح في أمي ولا ننصح في بابا قعد يدعي علي
0: نعم مو لعله الطريقة زاد
1: الطريقة وأحيانا حتى غير الطريقة
0: يحب أنا جبتك
1: وانت بتعلمني ما في بعض الوالدين عندهم العقلية هذه
0: حتى ولو كان في أمر أن شيخنا مرات مثلا يجي يشوفه مع أخوه ولا أخته مثلا وقاطع أخوه وقاطع أخته ولا ما رجعش ورث ولا أي يا أمي يا بابا راهو الرزق رزقهم والدي راهو ورث راهو وكان دعا به
1: معناه يعني. إذا كان في إذا يعرف أنه ما هوش باش يدعو عليه يقول إذا يعرف باش يدعو عليه ما يسكتش. لكن نمشي أنا العمي نمشي الإمام المسجد نمشي أيوة. لراجل كبير نمشي لعمتي أيوة. كبيرة
0: واضح
1: فهمت. فلا بد نجي نكلمه بالتي وقول له راهي خوك ولا كذا ولا بابا راهي كذا لو تتكرم
0: حاول
1: أحكي معاه في هذا الموضوع
0: نعم
1: راجل أكبر منه مثلا يتقبل منه أما,
0: من أما ولده تشوفه يجيبها فخيرة يعني
1: نعم ما تجي أنت تعلمني ولا تجي كذا
0: إحنا يقولوا الفرخ ما يزققش بوه
1: هذا هو
0: المثل الشعبي
1: فعلا معنى البوه اللي يطعم ولده
0: يطعم ولده
1: فما تجيش أنت بتطعمني ولا أنت بتعلمني
0: تعلمني ولا توريني.
1: وإن كان إبراهيم شوف صحيح. إبراهيم التوجيه
0: ما
1: التوجيه لأن إبراهيم رسول
0: نعم
1: واجبه
0: نعم صحيح.
1: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
0: نعم بأسلوب حسن يا أبتي يا أبتي
1: يا أبتي يا أبتي مش يا بابا ولا يا بابا ولا يا
0: فيها تحقيق وفيها يعني شيء من
1: فيها
0: اللين
1: حنية
0: حنية نعم.
1: نعم
0: الله المستعان
1: وربي يصلحنا ويصلح والدينا ويصلح ذريتنا آمين. ويصلح بلادنا كلها إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين بارك الله آمين. فيكم شيخنا أخسي رضا من العاصمة يقول شيخ صليت أمس ركعتين نافلة بعد العصر
1: نعم
0: لا أدري هل يقصد بعد الأذان أو بعد الصلاة
1: نعم
0: لكن احنا كان نبينوها شيء
1: أيوة
0: ففي الركعة الأولى صليت بالفاتحة والسورة والثانية صليت بالفاتحة فقدت ما تذكرت كان بعد ما كملت الصلاة فيسأل عن حكم صلاته
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الصلاة بعد صلاة العصر
0: نعم
1: لا تجوز
0: مكروهة نعم
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر أي صلاة النافلة. أما القضاء لا بأس يقضي على روحه بعد العصر أما النافلة فنهى عن ذلك. وعندنا المالكية حتى لو دخل المسجد بعد العصر فلا يسجد فلا يركع ركعتين
0: نعم يصليش تحية المسجد نعم
1: لأنه دخل بعد العصر
0: نعم
1: وبعد العصر الصلاة من هي
0: مكروهة نعم
1: نعم عندنا به أما إذا أذن العصر ومازال ما صلاش
0: أي نعم.
1: فلا بأس أن يصلي ركعتين ما فيش حرج.
0: واضح.
1: السؤال الثاني
0: بالضبط
1: معناها صلاة النافلة هنا تختلف عن الفريضة.
0: الفريضة
1: والمالكية تساهلوا في النافلة ما لم يتساهلوا في الفريضة.
0: نعم.
1: فبالتالي إذا نسيت سورة فلا حرج في ذلك، معناها صلاة تعتبر صحيحة لأن هي نافلة. كان قريت بسورة ولا قريت الفاتحة فقط جائزة بإذن الله وربي يتقبل. أمين. حتى إن المالكية يرون أن صلاة سنة الفجر
0: بالفاتحة، فقط.
1: بالفاتحة فقط دون السورة. نعم. الله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا. لأنه إحنا سجود السهوي يعني والنسيان في الصلاة يختلف بين الفريضة والنافلة في ست مواضع من بينها نعم. هذا الموضع
1: من بين فصلاة
0: سرضا والسر وغيره. نعم. فسرضا صلاة صحيحة إن شاء الله.
1: صلاة صحيحة.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. وأستسمحكم في اتصالين. نستقبل الأول ونقول السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله مرحبا. الحمد لله ربي يحفظك يا لله. ذكرني بالاسم.
8: اسم سعيدة.
0: أختي سعيدة ابعد شوية من بحذا المذياع تعمل مزية، وإلا نقص في صوته بالباهي باش نجم نسمعك كان بالباهي. أيوة. منين أختي سعيدة؟
8: زغوان.
0: من زغوان. مرحبا. وبأهلنا في زغوان الحمد لله. والله يسمع فيك الدكتور. الحمد لله بخير. ربي يحفظك يا لله.
8: السلام عليك وعليه برشا.
0: الله يعزك.
8: وانا عندي سؤالات للشيخ.
0: ايوه تفضل يا لله.
8: انا نحب نسال على صلاه الشيخ او الوتر. انا نصلي بعد العشاء نصلي فيها ثلاث ركعات تفوت.
0: واضح.
8: ثم اللي يقول لي راهو مو صحيح ثلاثه وتر وثلاثه شفع.
0: نعم.
1: كيفاش؟
0: انت كيفاش تصليهم اختي الساعه؟ تصلي ركعتين وتسلم وبعد ركعه وتسلم كاكا؟
8: ايه.
0: باه
1: شو قالوا لك؟
0: وهو مش قالوا لك؟
8: قالوا لي لا راه ما همش ثلاثة شفع وتر. ثلاثة شفع وثلاثة وتر.
0: الله أكبر.
1: تصلي ثلاثة.
0: والرب يزدني علما. ثلاثة شفع وثلاثة وتر قالوا لي.
8: والله
1: ثلاثة زي ثلاثة صاروا.
0: لا لا لا أختي باه حاضر تو يجاوب الشيخ إن شاء الله. لكن هذا شكون اللي قال لك؟ يعني إنسان عامي عادي
8: من العائلة.
0: آه يا باه. لا لا يجتمعوا كل حد يجيب مذهب. نعم. تفضل يا لله.
8: عندي أبويا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
8: وفى الله يرحمه ويسامحه.
0: الله يرحمه.
8: وإن شاء الله في الجنة يا ربي.
0: يا رب.
8: وهو كيف كان صغير خدم في فرنسا في الجيش في فرنسا.
0: نعم.
8: خدم وعنده أونجازية ظهر لي أربع شهور ولا خمسة. وخادم سبع سنين. سبع سنين في الجيش في فرنسا. سوى سنانة اللي هو عنده فلوس برشا وفما شكون خادم كيف هو
0: فلوس. نعم.
8: عبيت نسأل وهو أوراقه ودنيت وكل خلاها من الولد وقلت توفى عليه رحمة الله خلاها من مرته. مرته ما حبش تعطينا حتى حاجة. قلت لا ما ريتش ما شرتش.
0: إيه هي ما عندهاش هي ما راتش بكشي ما بكشي خوك ما خلاش.
8: العلم لله. هكاك انا ما نجمش.
0: اذا هي ما راتش معناها شنو شي يسال الشيخ مثلا؟ حكم انها تخبي الاوراق ولا شنو؟
1: شنو سؤالك؟
8: نعم.
0: شنو السؤال بالضبط؟
8: السؤال تحب نسال الشيخ من براك كيف تشوفوا على الفلوس هي مصدرها حلال ولا لا؟
0: لكن انتم ما عندكمش باش تطلبوها اصلا ساعه الفلوس.
8: اي وهي واحنا متاكدين معناها بابا كان ياخذ شهريه من فرنسا وبعد كيف توفى خلى الليفري تاعه والعقد فيه وكل شيء عند خويا. خويا كيف توفى خلى الاوراق بتاع الارض وبتاع فلوس بابا والدنيا كلها عند مرته. مرته ناكره وساكه كما يقولوا فيها. ما حبتش.
0: اخوك انت قبل ما يموت ما قال لكم حتى شيء؟
8: لا
0: نعم.
8: أما أنا نعرف بأبويا كان يخلص.
0: إيه لكن لنتريت متاع جدك راهو متاع أبوك سامحني أمك تأخذه راهو. أما بعدها اللي في معناها كان زوجته. أنت أمك حية ولا مش حية؟
8: لا أمي توفيت الله يرحمها.
0: الله يرحمها. راهو ما يعطيكمش فلوس أختي الكريمة. وزيد اسأل قانونا هذا إحنا ما هذا أمر أغلبه قانوني.
8: لا أنا مش بنسأل شيخ المصدر الفلوس اللي حطك انا توجد حلال ولا
0: طيب خلاص. مو انا احنا نحب نسال حاجات حقيقيه معناها قاعدين عشان انت كان قلت له رقعه وتكلمنا تو جاوبك الشيخ ايش رايك
8: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله اكاي تفضل مرحبا بك تفضل
8: عندي ولدي
0: ايوه
8: معرس ومرته كل شيء لكن ما يصليش هو اصله مش متفاهم هو مرته هو مره مشات قعدت في دارها مقدمه قضيه في الطلاق وقعدت في دار 6 شهور يظهر لي
0: نعم
8: وبعد جت هزت الباشا وبعد عاودت جت الباشا ورجعت بعد عاودت مشيت قعدت في دارها 3 شهور بعد عاودت رجعت حب وهو ربي يهديه ما يصليش نعارك ونعامله
0: يقول لك ربي يهدينا
8: يقول لي توك يهديني ربي تو نصلي ديما شاد التليفون راسه في التليفون ما يهزوش حتى تبدا تحكي معاه ما يسمعكش
0: وزوجته معناها تصلي تقنعوشي هي زاد
8: لا ما تصليش حتى هي ما نعرف معناها مشت وقعدت في دار من الوقت هذا كله رجعت له لندرا هذا يجوز ولا ما يجوز
0: نعم هما شنو هو قال لها انت طالق ولا شنو هذه خاطر كان مش تقول لي طالق نولي نبعثوك نعم
8: عملوا قضيه في الطلاق ووصلوا المحكمه ومنها تراجعوا
0: قضايا الطلاق احنا نريد ان نوحد الفتوى اختي الكريم ولذلك او باش نمل عليك نمرو كلموا خيالنا في ديوان الافتاء سماحه المفتي ان شاء الله لتوحيد الفتوى ان شاء الله هتوا نمل عليك الرقم تو دوب ما تعلق انت احنا نمل عليك الرقم ان شاء الله باهي لله ربي يحفظك ربي يسر لك امرك ان شاء الله يعيشك اختي بارك الله فيك عايش اختي سعيد
8: امين
0: بارك الله فيك شكرا جزيلا يا لله شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فقط خنملوا عليها الرقم باش تقيدوا الاخت سعيده 71 563 9399 اعيد ذكر الرقم تاع ديوان الافتاء 71 563 9399 وأستسمحكم في اتصال آخر شيخنا
1: تفضل
0: قولوا السلام عليكم
9: السلام عليكم يا عم الحاج
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الحاج
9: السلام للشيخ إن شاء الله
0: ربي يطعم الجميع يا سيدي ربي يحفظك بارك الله
9: فيك مسوسة يا شيخ
0: أهلا وسهلا يا بابا علي إيش حوالك لبس عليك
9: يا
0: ربي يحفظك توحشنا الصويت تفضل يا سيدي الغالي تفضل سيدي تفضل
9: السؤال الأول بالله حملني جاري ما يعرفش يطلب كل ما شيء قال لي يسأل لي السؤال جاري متزوج فهمت ما جابش الدار وعنده أخت زوج أخوات واحدة معاه ما جابتش زر والأخرى جابت زر عام 19 فهمت مشى للحج باع الرزق كل 7 قطارات ونص زيتون باعهم لأولاد أخته لأنه ما عندهش أولاد
0: يباحهم بالثمن الحقيقي وإلا ذراهم بمعنى
9: بشتر الحق لا بالثمن الحقيقي في حج وهم ما مش مقصين معاه هون يوكلوا فيه ويشربوا في كل وقت مش عاد قال شهل الشيخ الإمام متاع القطيف قال لي برا مثال لكن في ناس أخرين كبار وفاهمين وكل ما شيء إن شاء الله أنهم عن فاهمين قالوا لا يا ودي رأوا زنب وعندك ولاد عمك على الثانية رام يورثوا على قرك خلي طلم شوية طراب مسكين قالنا يا حاجتي تتربي فهمت كل شيء وخايف
0: وزوجته حية ولا
9: نعم
0: وزوجته
9: حية عطيها السمن نتاعها وهي حتى يتخمم باش تحب تعطيه للأولاد ولا دخطة
0: واضح طيب السؤال الثاني تفضل سيدي
9: السؤال الثاني والله يا شيخ عندي مدة ما نحب نسأل لك انت خاص خلت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: أي نعم سيدي
9: احنا عندنا في الجامعة متاعنا الإمام والمنظف ثلاثة اللي صار الإمام والمؤذن فهمتي لا علاقة لهم لا بالقراءة ولا حتى في الأذان مكشرة فهمتي والإمام لا علاقة زادة بالقرآن تخلفك عندهم 20 سنة فهمت مكتافك تدخلات رئيس الرعبة والعمدة فهمت حطوه المنظف هذاك ما يجيش بكله هو جامع سير لما حاله ما يجيش هذا الجمعة يدخل منين يدخل الإمام
0: أنتم باب علي إذا أنتم متأكدين أنه قراءته غير سليم مشيتوش للوعظ
9: مشينا للوعظ قال يا أخوي أموري هذه كان ينعب الشعب خليها على كروم تيني
0: هيا كاو خليها على كروم تيني
9: أفهمني يعني سمحة شكرا
0: تبركلا
9: طوحني 20 سنة ثانية صحية مع الناس قراء ومع الناس حفظ اليوم تبركلا عنا اللي في جامعة الزيتونة وعنا اللي حافظ على القراء السبعة فهمت.
0: نعم.
9: قولوا لي أخوي حتى في نهاية في التراويح خلي يقرأ معاك نتمتع شوي، ما يحبش يشد كتاب ويحطه قدامه على الواحدة فهمتي وداره يقرأ نصل الحولة فهمتي يتلفت منه فهمتي يقصد رب. وفي صلاة الصبح أو عنده 20 سنة صلاة الصبح والظهر والعصر ما يجي هو مش خلاص فاض على مسؤولية يخدم على روح يجي كان في العشية والمغرب فهمتي يعمل لزام
0: يخدم هو معناها اي نعم واضح
9: يخدم شاد خدمة يخدم على روح اي خدمة فهمتي كل بشيء اما ما يجي كان في المغرب والعشية يحط لزام
0: أباب علي أنا نقول لكم امشيوا للواعظ المدير الجهوي متاع أنتم تابعين سوسة ما
9: سوسة.
0: المدير الجهوي متاع سوسة رجل فاضل بحول الله امشوا له لا يرضى هذا إذا كان صحيح لا يرضى يعني أنا أعرف الرجل أنا أعرف الرجل ولا أظنه الكلام إحنا مصدقينك امشوا له امشوا له
9: القرآن حتى كتصلح لا يتلفت منه ويتلفت منه لا
0: في هذا امشوا له بابا إحنا طبعا ما نحبوش تصير القطعة ولكن إذا زاد الأمر على حده ولا معناه في كلام ربي امشوا له ولا إشكال وما هيش سبب لغتنا نحن الدارجة بابا علي
9: ذاك عليهش الواحد
0: لا لا ما هيش ما أنا فاهمك عدانا فاهمك فاهمك امشي بابا امشي بابا الغالي لأنه هو أخذ إذا كيما تقول أنت أخذ بلاصة ما يسحقهش امشي له امشي له للواعد المدير الجهوي وفسروا له وقولوا له وهو بحول الله سيتصرف تهنى بحول الله
9: يا الله
0: ربي يحفظك يا بابا علي ربي يسر لك أمرك بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب دكتورنا نجيب سي الهادي من بنقردان يسأل يقول مسألة الذبح للأولياء البعض يقول صدقة لله جائزة والبعض يقول لا هو يحب يفهم شيخ المسألة هذه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وآله وسلم
1: إنما الأعمال بالنيات.
0: نعم.
1: إنما الأعمال بالنيات حتى إذا كانت نيته يقول لا هذه لله لله وهو ذبح لسيدي فلان حكينا هيك الحكاية الراجل اللي أخذ مال صاحبه وهو ما في الحج وجاء الراجل شك فيه
0: صحيح
1: وقال له أحلف لي أحلف لي وقال له أحلف لي عند الكعبة هزوا للكعبة وأحلفوا أنه خطيه روحوا لهنا دار الكلام جاء واحد قال له برا قول له تعالى أحلف لي على ضريح سيدي فلان أنك مهزيتش مشاله قال له تعالى ما أنت مهزيتش تعالى أحلف لي على ضريح سيدي فلان قال له لا لا تون أعطيك فلوسك
0: سبحان الله
1: قالوا له كيفاش تو في الكعبة
0: كعبة حلفت
1: قال لهم هذا سيدي فلان يدق بالحاضر شوف الاعتقاد
0: أي نعم
1: فهو إذا ذبح بنية أنه ذبح لسيدي فلان حتى لو قال بسم الله ولا لو قال كذا وكذا لن ينفعه ذلك العبرة بالنية أما إذا كان في نيته ذبح هنا معناه
0: صدقة صدق
1: ذبح هنا أنا ساعات الناس نقول لهم طيب ما هو أنت نويت بها وجه الله ولا نعم. لا ما هو هذا سيدي فلان هنا موجود هنا
0: نعم.
1: تعال أذبح لهنا قدام دارك ولا أذبح قدام يقول لي لا لازم نسيل الدم على عند سيدي فلان يا أخوي معناها الناس إلى حد الآن ما زال عنده اعتقاد بأن ذلك ينفع ويضر ولهذا نحذر من ذلك
0: واضح قلت أنا لعله فقد استبرأ لدينه وعرضه
1: عرضه
0: أي نعم
1: نعم شنو كنت بتقول
0: لا قلت بعض الناس أنا سألت بعض إيه؟ الناس
1: إيه؟
0: يقول لي أحنا نذبح لله ونخرجها صدقة بكلها إيه؟ لكن نعتقد أن ذلك المكان مكان فيه رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل
1: هذا كشيء ثاني معناها أن
0: أما هذا فاهم لكن إنعم. الآخر اللي يقول
1: المكان المكان أن المكان هو مكان طاهر والولي ذلك الولي نحسبه ولي
0: نعم.
1: ومن أولياء الله الصالحين ما اختلفنا في ذلك لكن كوني معناها نذبح له ولا نذبح باسمه
0: فهذا هذا المشكل
1: أنا لا لا نعم. أتورع عن ذلك
0: واضح نعم. أختنا سعيدة من زغوان شيخنا قالت نعم. أن نصلي الشفع ركعتين الوتر ركع نسلم بعد ركعتين نسلم بعد
1: نعم.
0: في لما عائلية قالوا لها لا يا حاجة رأوا غلط رأوا الشفع ثلاثة والوتر ثلاثة فتسأل نعم. يا شيخ تقولك شنو الصحيح
1: يا أخوي معناها أجرأكم على الفتوى
0: أجرأكم على النار
1: أجرأكم على النار اللي يفتي من غير علم فكأنه يقدم نفسه لجهنم.
0: لطف لطف لطف.
1: وربي قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام.
0: أي نعم.
1: فيرد باله الإنسان الحاجة اللي ما يعرفهاش، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: أيوة. وش لزني أنا؟
1: وش لزني خوية تدخل روحك في جهنم؟
0: نعم.
1: معناها ثلاثة، هذا لم يقل به أحد، أن ثلاثة شفع وثلاثة وتر. إذا جمعنا ثلاثة زائد ثلاثة كم يساوي؟
0: ستة.
1: ما شاء الله عليك، هو
0: نعرف نحسب
1: الرياضية ما شاء الله. إذا صاروا ستة فأين هذا شفع ولا وتر؟ ستة.
0: هذا شفع.
1: شفع، وأين الوتر؟ ما فيش وتر. فلا بد للإنسان أن يصلي ركعتين، تنجم هي تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ستة
0: وتختم
1: وتزيد ركعة تصبح نجم تصلي ركعتين ركعتين صاروا أربع، وتزيد ركعة أخرى وتر. نجم تصلي كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، صاروا كم؟
0: عشرة.
1: ويزيد بعد منها ركعة صارت وتر. فتنجم تصلي نعم. بالطريقة هذه، أما دائما نختمها بوتر ركعتين ركعتين مع ركعة.
0: صح، اجعلوا آخر صلاتكم
1: وتر.
0: آمين إن شاء الله. وإحنا دائما ننبه من مسألة هذه.
1: ما عادش تفتوا أخوان، خلونا الخدمة بتاعنا
0: لا شيخ ما ياخذ فيها حد شيء، لا لكن
1: نحن يزحمون مع
0: جنة أبدا أبدا.
1: تروح يعني تعجبك الفتوى تروح تناديهم بلاستي.
0: لا لا ابدا. لكن ما انا هذا ربي يحفظكم، احنا شيخ ربي يؤجرك، اجرك على ربي، اجرك على ربي. ولكن هذا امر مهم شيخ، انه الناس يعني تتهاونوا في الحديث عن عن عن كلام الله وعن الدين وعن تفسير القران.
1: ربي ايش قال؟ قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وان الرجل في الحديث يقول هذا قران، وفي الحديث يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا
0: تهوي به
1: في تهوي به في النار قديش؟
0: سبعين
1: سبعين خريفا.
0: هو
1: هابط هابط هابط هابط مسيرة سبعين عام وهو هابط، لأن النار دركات.
0: نسأل الله السلامة والعافية.
1: بينما الجنة درجات، ربي يجعلنا في أعلى مقامها.
0: آمين.
1: وهي
0: آمين.
1: الفردوس الأعلى من الجنة.
0: والصالحون كانوا يتورعون عن الفتوى ويعني يخافوا منها،
1: ما يخافوا منها
0: وما يحبوهاش.
1: سبحان الله. وكل واحد يبعث
0: يبعث
1: للآخر
0: حتى لينترجع
1: نبعثها للهيثم، هيثم يبعث
0: لفلاني لينترجع للشيخ عمر،
1: الخونة بالقاسم خونة بالقاسم يبعثها الخونة زهير، خونة زهير يبعثها لعمر، عمر يرجع لهيثم.
0: تقعد تدور
1: قعدت عندك في راسك جات في راسك.
0: ربي يسترنا ويحفظنا. بارك الله فيكم شيخنا. قبل استقبال اتصال هاتفي نستقبله كذلك ايضا
10: بقلبي.
1: لا تحب نسمعك
0: اسمح.

0: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري من وراء الأجهزة التقنية التحق بنا. طيب وكذلك أيضا نستغل الفرصة ونستقبل اتصال هاتفي شيخنا لو تسمح.
2: استقبلناه واستقبلناه بالهزيج
1: نستقبل
2: أقبل البدر علينا من ثنية.
1: الله يحفظكم إن شاء الله. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي مرحبا.
3: تحية لكم وتحية لكم عمر وتحية لكم مستمعي.
1: ربي يثيبك سيدي الغالي. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
3: محسن من سفاقس.
1: مرحبا سي محسن وبأهلنا في سفاقس. تفضل سيدي الغالي.
3: والله أنا حبيت نسأل على عندي زوج وثلاثة أسئلة.
1: نعم.
3: السؤال الأول حبيت نسأل على صلاة العصر. أنت قبل المغرب حتى بدرجين أربع ساعة معناتها إذا كان الواحد يصليها هذاك ياخذ مخر ولا كذا معناتها تعتبر قضاء ولا في وقتها.
1: واضح.
3: السؤال الثاني بالله حد كلمة من عند الشيخ عمر صراحة في وقت تو أغلبية الأئمة معناتها تصلي ما تحسش روحك تصلي يا أخويا هيثم. تحس روحك طالع هابط معناتها عبارة إنسان سامحني يعمل في رياضة ما عادش ما تحسش معناتها الصلاة أديتها كما هي معناتها اللي تعطي للسجود حقه وتعطي للركوع حقه وتعطي للقيام حقه.
1: هو الشيخ عمر إمام زاد راه داخل في الأغلبية مش داخل مش عارفه.
3: نعم.
1: قلت لك حتى شيخنا عمر إمام.
2: مو حتى أنت إمام.
3: أي أغلبية الأئمة إلا ما رحم ربي.
1: الشيخ ضيق.
2: سيدي ما رحم ربي.
1: لباس ضيقته واسع الموجودين أنتم في صفاقس.

0: نعم نعم
1: صباح
0: واضح.
1: تصلي معناتها 3 مرات ما في راجع، يقول له صلي فانك لم تصلي، معناتها
0: اللي
1: معناتها
0: يزرب برشا. نعم نعم
1: معناتها الواحد على الاقل اطمئنان،
0: واضح.
1: معناتها هو الامام، والامام هو يسبق الماموم، معناتها معناتها من المفروض يعطيك يمهل شويه
0: حاضر.
1: الماموم على خاطر هو يسبق، معناتها ايدك معناتها 10
0: يوجه
1: تلاميذ
0: نصيحة إن شاء الله الدكتور بحول الله. والسؤال الثالث سيدي، سيدي محسن، سيدي محسن انقطع الاتصال الهاتفي، نستقبل اتصال موالي، نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
2: سيدي حفظك الله.
0: الله يعزك، بارك الله فيك.
2: كل.
0: آمين يا رب
2: أخوكم
0: العالمين.
2: أحمد المولي من تونس.
0: مرحبا سيدي أحمد.
2: المتعود على الاتصال.
0: إيه يا سيدي.
2: متشرفا بذلك.
0: ونحن كذلك، أعزكم
2: ثم
0: الله
2: أذكر شرفا
0: أثابه.
2: آخر شرفني الله به.
0: أيوة.
2: شرفني الله به.
0: نعم
2: أنه
0: أحسنت.
2: أكرمني ربي بصلاة الاستسقاء خلف سيدي عمر في بن زرت.
0: ما شاء الله.
2: صحة سيدي
0: سالم. نعم نعم
2: في يوم
0: منذ سنوات صحيح.
2: الأرض جذباه.
0: أي نعم.
2: صلينا صلاة الاستسقاء خلفه.
0: أي سنوات الآن. نعم.
2: سنوات. رغم أني من تونس من العمرة.
0: سبحان الله.
2: ولكن شرفني ربي وصليت خلفه وكان يوما و
0: الحمد لله.
2: خير وبركة.
0: الحمد لله فضل من الله ربي يعزك.
2: عندي سؤال سيدي الفاضل.
0: تفضل سيدي الغالي.
2: واقتراح.
0: على الرسول عليه.
2: بالسؤال.
0: نعم.
2: في صلاة الصبح. تخلف الإمام وتغيب ودخل رجل متأخر، في العادة يعوض الإمام، ولكنه قاربت الإقامة وهو لم يصلي الفجر، فهل يجوز له أن يصلي الصبح بالناس وهو لم يصلي الفجر؟
0: نعم.
2: أو لا؟
0: واضح.
2: طيب.
0: واضح. نعم. والاقتراح.
2: الاقتراح سيدي. أود في يوم من الأيام فتحت إذاعة الزيتونة الساعة 6 صباحا، فشنفني ربي بصوت الشيخ البخاري، الأخ البخاري رحمه الله.
0: نعم طبعا هكا موجود دائما، لم ينقطع صوته.
2: تذكرت أني من واجبي أو اقترح أني أترحم على 4 أعلام مروا في ذات الزيتونة وفقدناه.
0: نعم.
2: 2 في العلم، سيدي الدكتور الحبيع
0: الله يرحمه. نعم.
2: اللي قاعدين التوى يكرمنا ربي بالتوفيق.
0: نعم صحيح.
2: وسيدي الدكتور عمران
0: كمال عمران. نعم
2: كمال عمران.
0: استوديو باسميهما.
2: نعم.
0: نعم
2: هذا في العلم.
0: نعم.
2: في الإعلام السيد الفاضل البخاري والسيد وليد التيفي.
0: نعم الأخ وليد التيفي.
2: هم الأربعة أود أن أترحم عليهم جميعا.
0: رحمهم الله.
2: الله لهم جميعا.
0: آمين.
2: جنة الفردوس.
0: احنا دائما هذه الأسماء الأربعة اللي ذكرتها.
2: نعم.
0: أصواتهم إلى يوم الناس.
2: نعم.
0: هذا موجود
2: دائماً.
0: هذه برا بهم. نعم
2: تمررون
0: صحيح.
2: ومضات مش إشهرية ولكن ومضات تذكيرية
0: صحيح.
2: بهذه الأصوات الفاضلة
0: تبقى لهم بحول الله الحسنات إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: ربي يحفظكم وشكرا.
0: ربي يثيبك. بارك الله فيك سيد أحمد. وعليكم
2: سلام
0: السلام ورحمة الله
2: سلام.
0: تعالى وبركاته. إحنا ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم وهؤلاء.
3: نعم.
0: يعني
3: نعم.
0: كان لهم مرور بإذاعة الزيتون للقرآن الكريم وخلوا بصمة زاد
3: ومن
0: شيخنا.
3: لا يشكر الناس
0: لا يشكر الله. نعم فهذا هو. بارك الله فيكم مباركة في كل المستمعين والمستمعات أينما كانوا. أختنا سعيدة شيخنا سألت سؤال احنا قلنا لها لوج الأوراق شوفوا مورك ومن بعد أرجع لنا. 2 سؤالها الثاني على مسألة الطلاق
3: والطلاق احنا كما
0: أعطيناها الرقم هنا. لتوحيد الفتوى إن شاء الله.
3: نعم.
0: سي علي من سوسة شيخنا يسأل يقول عنده سؤال الجار وخاطر ما يعرفش يطلب، هو متزوج وعنده ما عندوش صغار وعنده أخواته باهي في 2019 باع الأولاد أخته الولاد اخواته الرزق 7 هكتارات ونصف.
3: نعم.
0: بعد ما نحى منهم 8 نعطاه لزوجته.
3: نعم.
0: وبسعر بخثن.
3: نعم.
0: اقل من السوم برشا ومشى للحج باش عطاه مشى حج فقط.
3: نعم.
0: وبعد كل ما يطلب منهم حويجه قالوا يعطوه ملاهين لهين بهم. كي مشى يسال في الحج قالوا له ما يسالش تعطي رزقك الكل ليهم ما فماش مشكل. كي رجع لهنا قالوا له لا راهو فما مشكل يا اخي عندك انت ورثه اخرين مش كان ولاد اخواتك بركهم اللي باش يورثوه. فهو يسأل يقول اللي عملته صحيح ولا غلط يا شيخ.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان في نيته هو
0: يحرم
3: حرمان الورثة فهو آثم.
0: نعم.
3: أما إذا لم تكن في نيته حرمان الورثة وإنما أراد الإحسان إلى أولاد أخواته باعتباره بيعطوه فلوس الحج وباعتبار يقصوا فيه ويعانوا فيه إلى آخره. نعم.

0: حرج في ذلك لأن أعطاهم ذلك في حياته.
1: نعم بارك الله فيكم
0: والله تعالى أعلم
1: وربي إن شاء الله يثيبكم. سؤال الثاني في مسألة الإمام، أنا نصحته بأن يتوجه للمدير الجهوي للشؤون الدينية،
0: ليس من مشمولاتنا
1: بالضبط.
0: وإحنا حتى سمحني لو حولت السؤال، كل ما سأقول له هو أنه يكلم الواعظ، وإذا الواعظ ما فهمش نرفع مباشرة الأمر إلى مدير الشؤون الدينية.
1: نعم.
0: ولكن باش ترفع الأمر إلى مدير الشؤون الدينية نقول له اكتبوا عريضة، يكتبوا عريضة.
1: نعم.
0: يوقعوا عليه نحن المذون أسفل
1: فلان
0: وفلان وفلان وفلان وفلان، ويكتبوا الموضوع
1: بدون تعدي،
0: بدون تعدي، معنى تجريح،
1: لأنه أيوة مرات
0: كل
1: شيخ
0: أدب وكل احترام.
1: هذا هو مرات يكون مثلا لأنه الإمام باهي باهي باهي، لكن وقت إيش هو اللي مش باهي، صارت بينتهم تجارة ولا مصاهرة ولا حاجة ولا كذا،
0: لا يتق الله سبحانه وتعالى.
1: لا أنا مش على نحكي على سي علي، نحكي على بعض الناس يفعلون هذا، احنا هذا نرد بالنا منه، هذا لا يستقيم ولا يجوز.
0: لبين الأسباب بالواقع معناه، وحتى إذا لزم الأمر يسجلوا له قراءته
1: ويعرضوها.
0: نعم.
1: طيب سي محسن بارك الله فيكم شيخنا، سي محسن من صفاقس يسأل يقول إذا صليت صلاة العصر قبل المغرب بعشرة وربع ساعة،
0: نعم،
1: هل تعتبر قضاء وإلا لا يا شيخ؟
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم أمرنا، أو ربي أمرنا سبحانه وتعالى قبل ذلك بأن نؤدي الصلوات في أوقاتها.
1: نعم.
0: فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين
1: كتابا
0: موقوتا، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت، وقت الظهر معنى وقت العصر عندما يبلغ ظل الإنسان
1: مثله
0: إلى معناها اصفرار الشمس في الغالب. لكن سيدنا من رحمته صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة.
1: نعم. من أدرك
0: قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، معناها اللي يصلي ركعة قبل غروب الشمس معناها صلاة إن شاء الله حاضر، لكن لا نؤخر صلاتنا إلى ذلك الوقت بحجة أيها وصلاة حاضرة، فإنما ذلك الوقت هو صلاة المنافقين، كما ورد في بعض الآثار أن إذا أوشكت شمس على المغيب قاموا فنقروها نقر الديك.
1: نعم. يرد باله الإنسان،
0: يرد باله الإنسان ويحافظ على صلاته.
1: بارك الله فيكم شيخنا، وأستسمحكم
0: فضل
1: في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا للا.
2: مرحبا بك.
1: يعيشك. ذكرني بالاسم أختي.
2: الشيخ.
1: يعيشك.
2: أم محمد.
1: من أي ولاية؟
2: من سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد. مرحبا بأهلنا في سيدي بوزيد. تفضل يا للا.
2: وبيك عايشك. هنحب نسأل الشيخ.
1: نعم.
2: على زيارة المقابر. نيا بابا ميت عنده تو 13 سنة ما زرتوش حتى مرة في الجبل.
1: الله يرحمه.
2: الله يرحمه يرحم جميع المؤمنين. معناها عندي ذنب ولا ما عنديش؟ نيا الجبانة بعيدة علينا ما نجمش نمشي على رجلي، وكانت معنا شكارفة معناها ظروف وكل شيء، عندي ذنب ولا ما عنديش؟ نذكره ديما ونرحم عليه.
1: هذا هو ناش نسألك ترحم عليه لباس فماشي حاجة على الورث.
2: لا لا لا لا لا ما تمش
1: الحمد لله.
2: لا لا.
1: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله.
2: انا معناها ما وتتش باش نمشي
1: للجبانه،
2: عندي ذنب ولا ما عندي؟
1: حاضر يا اختي الكريمه، حاضر تهنى بحول الله يا ربي يرحمه ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟ هذاك هو الله يحفظك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر، نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا للا. ذكرني بالاسم.
3: حبيبة من المنستير.
1: أختي حبيبة من المنستير، مرحبا بك وبأهلنا في المنستير، تفضل يا للا. أجمعين.
3: مش
1: نسأل
3: شيخنا.
1: نعم. أختي نقص شوية من صوت المذياع اللي بجنبك أختي حبيبة باش نسمعك بالباهي تعمل مزية، ولا ابعد على المذياع.
3: نعم.
1: أيوة هكا يا خير. أيوة هكا
3: نعم.
1: خير.
3: نعم.
1: أيوة ذكا قول لي عاود.
3: الحس
1: بك رجعت كما كنت قبل.
0: لا لا الصوت مش
1: ما هوش هو. قبل يراه كان خير.
3: بكري حاطه
1: لا ما عادش تحط، تكلم من الهاتف كما توه ناحيه.
3: اي تو مش واضحني الراديو بعيد علي اما
1: اسمعنا من التليفون اسمعنا من التليفون
3: اي من التليفون ثواني
1: نسمع ايوه شنو السؤال
3: قلت في الموسم الحيث الفارغ هي روحت لهنا للدار كي يعني نحل في الكريجة والكل تفاجأت نلقى حصيات من معنا جو معنا من الغادي في المعد بشت أكل أرمينا بهم من الجمارة يعني نصار روحياني جبتهم على هذا نعرف ما يلعب نجيب حتى شيء من غادي تياني تفاجأت بهم وحد فك بعتالي عرفت انه زوجي اللي يمكن
1: اللي حطهم
3: ما هو اللي حطهم ولا معرفش هو
1: واضح
3: ومعناه شنو حكم هذوكم
1: اللي لم يتوهم من مزدلفة
3: من قيد فصيات من مزدلفة شنو حكم
1: حاضر
3: الثاني
1: أيوة.
3: احنا وقت اللي مشينا المسجد سيد عائشة الإحرام مشينا بعد العصر مشينا بعد العصر وكنك عملنا العمرة عملناها بعد منتصف الليل يعني ما ساعة وممكن وقتها ركبنا شوي وبالتالي قمنا
1: يعني انتم مشيتوا احرمتم من مسجد عائشة امنا عائشة ورجعتم للنزل رقدتوا شوية ومشيت باهي ما عملتوش محظورات الاحرام محظورات الإحرام يعني ما عملتوش بارفام ما عملتوش عطر ما عملتوش صابون معطر راجلك ما غطاش راسه بمظلة ولا بتربوشة ما لبسش للمحيط للمخيط تعرفوه ما ذوكم ما قصش ظوافر وما عملش تعرفوه
3: باه ولكن ركضنا بعتالي
1: ما فيش مش مشكل مش مشكل المهم اللي قلت لكم عليهم ما عملتهمش
3: لا من فضل ربي لا
1: بعد عملتوا عمرتكم وتحللتم حاضر يا لله حاضر
3: وحاجه وقت اللي مشينا المسجد امنا عائشه
1: ايوه
3: لا باش نعملوا ركعتين بعد العصر يعني ما نعرفوا احنا هنا ما نصليوش بعد العصر
1: اي نعم
3: مش أتذكر المرة الأولى ظهر لي ما صليتش لكن هوكم في العمر الثاني أتذكر كيف أنا فما هني
1: في العمر الثاني كي تسألوا عندهم الصلاة السببية حتى النافلة تصلى في وقت الكراهة
3: خلونا
1: يجوك أمر فيه خلاف أنتم غاديك اللي سألتهم هم حنابلة فأجابوكم بمذهب البلد وكهو باهي للباهي مش مشكل مش مشكل مش مشكل
3: نتبعوا هيك ولا هيك يعني
1: أنتم عاد عملتوها عاد وسهل كملت العمرة بحول الله العمرة صحيحة طيب يا ربي سهل المرة الجاية اسألوا المرشد الديني اللي معكم لأنه عندكم ما شاء الله مرشد ديني يمشي من وزارة الشؤون الدينية
0: قديم مش وحدهم في العمرة الثانية يمشي يمشي معك
1: أي هو ما يمشي وحدهم في العمرة الثانية
0: نعم يمشي وحدهم
1: واضح يا لله واضح حتى تسأل في النزل أنت فاني نزل سكن في منارة غزة
3: اي في منارة لا مش في منارة غزة فندق المنارة
1: واضح
3: نشوفوك
1: ان شاء احنا ان شاء الله غالب انا سكنت في منارة غزة لكن خير ان شاء الله اي نعم الله يحفظك يا لله بارك الله فيك في عودة ان شاء الله في عودة يا رب ان شاء الله الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب نجيب شيخنا على الأسئلة سي محسن يحكي على الأئمة اللي يزربوا برشا في الصلاة يقول لك حتى انه مرات يعني انا ما نلحقش باش الاصل في الشيء انه يعطيني وقت باش نلحق عليه في السجود ولا
0: نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الملاحظه هي موجوده في بعض المساجد
1: نعم
0: ساعه لساعه التشهد ما كملش
1: سبحان الله
0: ما كملش التشهد النص مازال ما كملتوش وهو يرفع من
1: نعم
0: معناه يقوم للركعة الثالثة التسبيح معناه يدوب نسبح مرتين ثلاثة معناه باش نقول دعوة ولا باش نقول نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا موجود ولكن هو الصلاة صحيحة لأنه أكيد. يكفي لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: نعم وأدرك السجود مع سجود الإمام معناها
0: صلاة صحيحة لكن احنا نأمل من إخواننا الأئمة يتريثوا وقد هو ذكر أخونا السائل الحديث حديث المسيء صلاة الذي صلى في المرة الأولى وجاء سلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه قال صلي فإنك لم تصلي، مشى صلى رجع قال صلي فإنك لم تصلي، معناه مشى رجع صلى نعم. قال صلي، قال عاد نقعدوش نار الكل صلي
1: لا أحسن ولا غير يا رسول الله،
0: الذي بعثك الحق هذا لا لا ما أعرف إلا هذا فعلمني. فساعتها سيدنا قال
1: صلى الله عليه وآله
0: إذا معنا وقفت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة،
1: نعم
0: معناه خذ راحتك في الركوع، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، معناه مش الله أكبر سمع الله لمن حمده الله ربنا
1: نعم. ولذلك احنا من فرائض الصلاة الاعتدال والطمأنينة،
0: الطمأنينة نعم.
1: نعم
0: وهذه فريضة من الفرائض. فبعد ما قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في كل صلاة. فنعمل من اخواننا حتى معناها، اما في صلاة التراويح احيانا معنا صلاة التراويح حتى في السلام وقت التشهد الاخير في الركعتين معنا التشهد حتى أشهد أن لا إله إلا الله ساعة ما نوصلها ما نعرفش أنا كرزين شوية ولا كبرنا
1: الخير والبركة لا ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: نعم الواحد يتريث، هي الصلاة وهي نافلة خاصة التراويح، اللي عجبه عجبه اللي ما عجبوش يصلي في دار ولا يروح مش تصلي فيها، قال قل هو الله أحد صلى في ركعتين من جد من جد
1: اقسم على زوج
0: اقسم على زوج قل هو الله واحد
1: علاش الخساره علاش الخساره
0: هذا كيما قال له مدهمتان قال خليه مدهمه واحده ولا
1: الله المستعان ربي يحفظنا ان شاء الله
0: احوالنا ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي ائمتنا
1: امين يا رب امين
0: ساداتنا العلماء يهدينا اجمعين يا رب يهدي قومنا فانهم لا يعلمون
1: يا رب ان شاء الله. اختنا من سيدي بوزيدة شيخنا ام احمد تسال عن زياره المقابر ابوها مات من 13 عام هي ما زارتوش لانه قالت ما كانتش تقدر ما كانش عندهم سياره وهو مدفون في بلاصه بعيده فهل وقال ديما ترحم عليه عندي ذنب قاتلك ولا لا يا شيخ؟
0: لا هو زيارة القبور ليست بواجبة،
1: نعم
0: يلزمنا نفهم أن زيارة القبور ليست بواجبة وإنما هي سنة مستحبة.
1: نعم
0: كنت يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: الله
0: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. به الذي لم يزر القبر ولا المقابر هل عليه ولا لم يزر والديه؟ خلينا نمشي معه.
1: نعم.
0: كيف هي؟ ما مشيتش لوالديه هل عليها إثم؟ لا ما عليها إثم. لا إثم عليها حتى لو ما
1: مشيتش.
0: ما مشيتش.
1: هي قالت أن ترحم دائما تذكر وتترحم.
0: المهم البديل.
1: أي نعم.
0: البديل إيش هو؟ الترحم وهذا معناها أمر إلهي. من الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا القرآن
0: آية في القرآن وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ودعاء الوالدين معناها هذا أمر مطلوب والإحسان إلى الوالدين بالصدقة أمر مطلوب ببر أحبابهم بر أصحابهم هذا مطلوب معناها بر الوالدين وهم أموات بهذه الطريقة الدعاء والصدق عليهم الترحم عليهم هذا كافي إن شاء الله
1: إن شاء الله بحول الله
0: والله
1: تعالى
0: والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا
0: الله
1: وأستسمحكم في اتصال الاثنين سيد أحمد في اتصالين ما شاء الله به
0: ماشي بالزوز
1: هي أزواج مو باش يثبت كلمة الشفع اللي قلتها قبيلي أنت شيخ
0: فيش وتر
1: نقولوا السلام عليكم السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مرحبا
4: مرحبا بكم
1: عايشك سيدي
4: حبيت نشكركم وربي يبارك لكم وربي يحفظكم على البرنامج
1: يا رب أجمعين
4: ومن قبل أنا حبيت نتكلمكم فهمتني عندي برشا أسئلة وديما نتبع فيكم
1: الحمد لله أنا ربي يسر الحمد لله المرة هذه ذكرني بالاسم سيدي الغالي
4: اسم أيوب
1: من أي ولاية سي أيوب
4: ولاية بن عروس
1: بن عروس مرحبا سيدي الغالي تفضل سيدي
4: أنا شاب تونسي فهمتني
1: نعم
4: ونعم علي ربي وحليت شريكة نخدم واحد
1: الحمد لله
4: فهمتني وحققت أرباح الحمد لله يا رب دار العام وكل شيء حبيت نستفسر يا شيخ إذا عندك شريكة معناتها كيما إنسان عادي يدور عليه العام الزكيه، حاب نسال على الزكيه.
1: حاضر حاضر يا سيدي.
4: الزكيه من الارباح الزكيه في فيها.
1: طيب انت انت انت مش حانوته معناها متاع عطريه فيها سلعه وتبيع في سلعه تقدم في خدماتها؟
0: شنو هي الشركه؟
1: مخاطر نزم وخاطر كان شركه مثلا، انا كان شركه مثلا نبيع من المواد الغذائيه، خاطر باش يدخل في زكاتك الفلوس اللي السلعه اللي عندي، فهمت؟ باش تتقوم وتدخل في نصاب الزكاه. وكان انا نقدم في خدمات كشركه نتاع اعلاميه ومن بين قوسين انفورماتيك عندها حسبه اخرى، فهمت سيدي ايوبا؟
4: لا انا شركه نتاع مقاولات، انا نعدي لي كوندويت، نعدي الاحلاق نتاع السيارات.
1: واضح.
4: ومعناتها عندي سلعه نشريها نخدم بها كل شيء، عندي معناتها مصاريف وكل شيء.
1: واضح.
4: وعندنا بيلون معناتها اخر العام، عندك بيلون تاع ارباح وكل شيء.
1: حاضر يا
4: سيدي. حبيت نستفسر من موضوع الزكاه.
1: حاضر بحول الله. نعم سيدي.
4: عندي سؤال اخي.
1: تفضل.
4: عندي سؤال اخي.
1: تفضل سيدي.
4: هو الحمد لله يا ربي واحد منزل، ربي منزل بركته وكل شيء.
1: يا ربي ان شاء الله يعينك ويفتح عليك.
4: انا حبيت نستفسر. حبيت نستفسر من حاجه.
1: نعم.
4: ثم كالبنوك كل شيء.
1: ايه.
4: معناتها واحد حاب يشري قطعة أرض ويخمم يحل مشروع وكل شيء.
1: واضح.
4: واحد كي معناتها ياخو مثلا قطعة أرض ياخو هيلو بنك إسلامي، فهمت؟
1: نعم.
4: وتبهى لك البنك الإسلامي هذاك.
1: واضح.
4: معناتها حلال ولا فيها شك ولا كيف؟
1: حاضر يا سيدي.
4: واضح.
1: يا رب يحفظك يا سيدي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا.
0: تفضل.
1: نستقبلوه نقولوا السلام عليكم. انقطع الاتصال.
0: وعليكم السلام.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا في أول الحصة نبهته خياني لكي نكلموكم
0: يصبر.
1: استنونا شوية لأنه إحنا بناخذ هك الاتصالات، استنونا واسمعنا من الهاتف بحول الله يتعدى سؤالك. طيب شيخنا نمشي لأختنا من سيدي بوزيد، سألنا سؤالها جاوبناها على الكل. أختنا حبيبة من المنستير.
0: نعم.
1: حجة سنة الفارطة شيخ، ربي إن شاء الله يطعم الجميع
0: ويسر
1: للي ما مشاش إن شاء الله يا رب.
0: آمين.
1: قالت شيخ احنا رانا في العمرة بعد ما كملوا الحجة، لا هي قالت تبدأ ما مساش، خلنا نمشي قبل سؤال آخر قبلها. قالت روحت حليت
0: دبش
1: تلقى حصيات جمعوهم من مزدلفة، مش هي اللي حطتهم في دبش، راهو زوجها هو اللي حط. هي كانت تعرف أنه ما تجيب حتى شيء لكن زوجها جهلا حطهم فميك.
0: نعم.
1: تقول لك شنو حكمها شيخ؟
0: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا إذا كان حطهم عن طريق الخطأ ولا السهو لا شيء في ذلك، أما إذا جابهم متعمد لحصول البركة ولا للاعتقاد أنه بينفعوا هذوك فهذا يدخل في إطار الشرك والعياذ بالله.
1: نعم.
0: لأن عمر على جلالة قدره لما جاء إلى الحجر الأسود اللي هو الحجر الأسود قال له إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
1: نعم.
0: هذا الامتثال لأمر رسول الله، فبالتالي الحجر الواجه يجيبهم يتبرك بهم لا يجوز. نعم.
1: واضح. هو هو هو غالبا يجيبهم يقول لك أوك جبت حاجة من الحج ولا من عرفة ولا غيره،
0: يجيب تمر ويجيب زمزم
1: يتاكل ويشرب
0: ويخبي نواة
1: يخبي نواة حاجة أخرى ما خاطر الأخرين يتاكل
0: لا ويمشي. يمشي يغرس النواة متاعه ويغرسه تطلع له شجرة معناه يقول هذا الشجرة تعرف أنا فعلا غرست شجر من النواة متاع
1: المدينة
0: هذاك العجوة. نعم. نعم
1: سبحان الله وطلعت فيه
0: والله الوحدة منهم طلعت تمرتها باهية معناها
1: سبحان الله
0: عملت كعبتين ولا ثلاثة
1: ما شاء الله. أيوة لا أنا ما جربتش الحاجة هذه.
0: لا جرب جرب.
1: أنا وين نغرسوها؟ اللهم نغرسوها في أرض متاع أصدقاء أو أصحاب يقبلوا بذلك. فكرة على كل. سؤالها الثاني شيخ قالت وقت اللي كملنا حجتنا شنو نعمل العمرة؟ العمرة الأولى مشينا المسجد أمنا عائشة بعد العصر.
0: نعم.
1: ما صليتش ركعتين وعملنا العمرة كان منتصف الليل لأنه روحنا رقدنا شوية وبعدين. نعم. عملنا العمرة. والعمرة الثانية قالت كي مشينا سألنا قالوا لنا صلي ركعتين متاع الإحرام فصلينا ركعتين وعملنا عمرتنا. نعم. تسأل عن العمرة وعن الصلاة.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للعمرة لا حرج للمعتمر أن ينام وهو محرم.
1: نعم. المهم ما يعمل
0: المهم يتجنب محذورات الإحرام. نعم. وانت ذكرتها معنا.
1: نعم.
0: يبعد على محظورات الأحرام الممنوعات الإحرام يبعد عليها، يرقد يأخذ راحته وبعد منها من غدوة يمشي يعمل العمرة متاعه، لا حرج في ذلك بإذن الله. صلاة الركعتين بالنسبة لنا في المذهب المالكي لا صلاة بعد العصر.
1: نعم
0: بالنسبة لنا ليه لا صلاة بعد العصر هي صلاة النافلة، أما القضاء مثال شيء صلاة، أما النافلة ولا ركعتين هذا باش يقول الإحرام ولا شيء لا، لأن الركعتين مش واجبي فبالتالي ما يصليش، لكن كونه صلى كونه صلى لا شيء عليه بإذن الله اتباعا معناها اللي هو المذهب الحنبلي نعم. الموجود في ذلك البلد
1: بلد.
0: نعم.
1: طيب سي أيوب من بن عروس شيخ يقول أنا شاب حليت شركة متاع فيها يركبوا عزكم الله ما يسمى بالحلاق اللي يعدي نعم. المياه المستعملة على كل، فيقول لك الشركة الحمد لله حقت في الأرباح نعم. يسأل عن الزكاة، وإحنا نذكره سعد السادة المستمعين إنه عندنا برنامج
0: نعم.
1: نعم خاص بالزكاة أصلاً اللي نعم. كل يوم خميس في البرمجة هذه يرجع توقف في الصيف ورجع من ماضي ساعتين للأربع كل يوم خميس يعني إن نعم. شاء الله غدوة مع الزميلة مليك. طيب لكن شو نجاوبه إحنا إن شاء الله
0: بالنسبة للزكاة معناها هو شركة كسائر الشركات، فبالتالي يقدر البضاعة اللي عنده، لأن قال عنا حلاقم وعنا أشياء نعم. البضاعة اللي يشتغل بها يقومها،
1: ما يدخلش السيارات نتاعهم،
0: لا السيارات ولا اللي يحفر بهم ولا
1: بالضبط الآلات نتاع
0: الآلات العمل نتاعك ما يدخلوش في الزكاة ولا في التقويم
1: نعم.
0: وإنما يدخلوا الأشياء البضاعة الأخرى كما الحلاقم كما ما نعرفش أنا شنو هو الحاجات الأخرى المستعملة، معناها الحاجات المستعملة هي التي تقوم، أما الحاجات العمل متاعك معناها أدوات العمل كلها لا تدخل في التقويم
1: نعم.
0: وبعد منها نحسب الفلوس متاعي وجدت معناها النصاب وصلت للنصاب نحسب النصاب، لكن رد بالك أنا أخونا يبدو لي شركة، مدامها شركة فهو بيعمل التقويم متاعه في جانفي وفيفري أتصور، فإذا تعمل في جانفي وفيفري
1: ما يحاولش يقدر في العام القمري
0: لا، هذا الأصل هو العبادات الأصل فيها
1: المقادير الشرعية والمكاييل الشرعية
0: كلها بالقمري، فالأصل بالقمري نمشي بمحرم ولا صفر ولا رمضان
1: يعني هو يقول وإحنا بدا يخدم مثلا واحد محرم مثلا واحد محرم اللي من بعد
0: يعمل
1: حسب التقريب
0: هو تو قالك نعمل البيلون والبيلون يتعمل في راس العام فبالتالي لا حرج.
1: طيب
0: لا حرج تعمل معناه التقويم بتاعك في راس العام اللي هو ديسمبر ولا في أول جانفي، لكن سجل عندك أخي الكريم المبلغ اللي عندك نقوله 40 مليون
1: نعم،
0: أقسمه على 40 لا استغفر الله أقسمه على 100
1: وأضربه
0: في 2.579
1: أيوة مش فاصل خمسة
0: لا مش فاصل خمسة، لأنه لو 2.5 بنقول له أقسم المبلغ اللي عندك على 40
1: لكن هذاك كيظل العام القمري
0: هذاك لكن العام الشمسي أطول
1: بيناتهم 11 يوم
0: إيه أطول، ولهذا زدنا له الفاصل هذاك 790
1: نعم واضح
0: نعم
1: واضح شيخ بارك الله
0: في عوض 2500 يرجع 2500 في عوض
1: 25.579
0: نعم
1: هذا هو واضح، يعني ما عادش 25000 على 1000 ولا 25790 على 1000 واضح شيخ بارك الله فيك. استسمحكم في استقبال اتصالين لعلنا نختم بهما، وقت العصر قد يقرب، نقول والسلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا لله، شكون معنا لله؟
5: معكم فاطمة من مدني.
1: مرحبا أختي فاطمة وبأهلنا من مدني، تفضل يا لله.
5: يا ياسر نطلب فيكم ومتشوق ليكم
1: الحمد لله أنا ربي
0: يسلمكم من مدنين وبن كردان
1: الحمد لله
5: الحمد لله. عندي سؤال
1: نعم
5: أنا عندي سؤال عندي ثلاث سؤالات حطك
1: أعطينا إيش عندك تو بعجالك أن تسمح.
5: أنا في كل نهار جمعة 10,000 نصدقهم نصرفهم ونعطيهم الذرية يصح ولا لا؟
1: بنيت شنو أنت؟ صدقة ولا زكاة؟
5: لا صدقة كل جمعة
1: تعطيهم لأولاد أولادك
5: ونعطيهم هون واحد 500 واحد دينار هون ونصدقهم على الذرية
1: الصغار اللي هم أولاد أولادك
5: إيه صغار إيه أولاد أولادي إيه.
1: واضح. طيب به
5: به
1: إيه؟ السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني أنا بنتي متوفية
1: الله يرحمها.
5: إيش طرح بعت لها قطعة ذهب. أنا وصدقت عليهم الكل ذريت أولادي الكل.
1: بنتك هي أنت عندك قطعة ذهب ولا ورثتها على بنتك؟
5: لا لا على بنتي صدقت على بنتي باباها وخوها متوفي.
1: بنتك وبوها وخوها اللي هم على أولادك وزوجك اللي ماتوا.
5: إيه.
1: واضح واضح.
5: ده. معناها يصح كيف نعطيهم لأولاد أولادي ولا متحوش.
1: هي الصدقة تحب تعطيها لأولاد أولادك كذا الب.
5: إيه صدقة صدقة.
0: أنا جيت في معناها.
1: أيوة. واضح.
5: قطعة ذهب ب18% صدقتها لي.
1: أعطيتها لأولاد أولادك الكل. لأولاد أولادك الكل الأحياء والأموات وإلا لأولاد أولادك فقط اللي ماتوا.
0: الأحياء هي أعطات
1: أولاد أولادها أحياء.
0: هي أعطاتها الصدقة.
1: يعني بنتك هذه اللي توفيت عندها أولاد.
5: بنتي لا بنت ماتت بنت.
1: وولدك.
5: ولدي مات لا
1: عازب.
5: مات معرس.
1: معرس عنده أولاد.
5: عند
1: دخلت أولاده في الصدقة ولا لا؟
5: لا ما دخلتهم أعطيتهم منهم ولكن هم تو بعدوا من حذاي ما عرفش اسمه حذاي.
1: أي يعني أنت إيش تعطي للآخرين برك؟
5: إيه تو نعطي للآخرين بكرة.
1: أيوة.
5: هم أعطيتهم أنا هم أعطيتهم ما قلت لي بعت أعطيت.
1: واضح أختي.
5: وخلت معنا هي ذهبها. هي وقتها الشركة.
1: هي خلت ذهبها هي وقتها. هذا يمشي للورثة هذا.
5: أنا جميع وأخذت لهم جميع.
1: أنت شريته لها؟
5: إيه أنا شريتهم.
1: وعطيتهم لها ملكها هي.
5: إيه أنا هي وقتها الشركة مع بعضهم.
1: فهمت شانش معناها أنت عطيته لها هي وقتها شركة أنا ما فهمتهاش أختي. أمي فاطمة فسرها لي بالبش نفهمك خاطر الوقت قاعد يزربني. يعني أنت شريت ذهب.
5: أنا الوقت اللي ناخذ قطعة ذهب. نقول هذه.
1: البس أنت وقتك.
5: معناها هذه
1: الفلان وهذه الفلان. باه هي واختها عندها ذهب تو هي عندها ذهب يذهب هذا يولي ورث
5: الوقت اللي بعد ما توفت هي بعت من ذهبها وقصت على البنات اولادي كل
1: مش هكاك اختي مش هكاك. طيب الشيخ يفسر لك كيفاش يتقسم الورث ان شاء الله. باهي بحول الله تفضل وبه نختم ان شاء الله. آخر سؤال.
5: آخر سؤال.
1: أي.
5: هذا أنا هذا خلى رجل الملك. خلى الزيتون هنا وطيان وكل شيء.
1: أي.
5: جابوا ذريتي خبير وباعوا كم معينهم هم وقسموا كم معينهم هم معنا ما يرضيهم هم.
1: أيوة.
5: وأنا ما معنا ما شاورنيش ما قالوا ليش وين تبغي ولا وين نعطوك ولا.
1: وأنت وين؟ أعطاوك شبايك.
5: وينهم هم خذوا زوز مع بعضهم زوز
1: وانت خذيت بايك
5: انا اعطوني في بلاصه بعيده معنا انا وبنتي اللي قاعده معي
1: اعطوني انا وبنتي. واضح اختي.
5: ايه قالوا ان احنا باين جميع
1: ولا
5: اسمه هون قالوا ما انا خلهم مع بعضهم كان يعني كل حسابك فيها.
1: واضح
5: يعني عليك انا ملك مع بعضكم انا الدار والملك
1: خذوا المام وعداوا كل باهي اختي. واضح بحول الله حاضر الله يبارك.
5: جاي النهار اللي قلت لهم أنا كتبت لبنتي قالوا لي كيف تكتبيه إحنا نبغى باين.
1: واضح أختي. طيب وأنت كتبت لبنتك بايك. واضح. طيب.
5: باي كتبت.
1: إيه غلطة في وسط غلطة خاطر هي تو الكرة قاعدة تكبر. حاضر إذا بقى وقت ينصحكم الشيخ لأنه وقت قاعد يزربنا مازال خمس دقائق.
5: الناس كل رجعت لبعضها لا بأس.
1: الحمد لله ربي يحفظك
5: الحمد لله اللي تحصلت عليكم.
1: الحمد لله. ربي يحفظك يا
0: ان شاء الله نكمل
1: ان شاء الله. ربي يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. يومي فاطمه اخر اتصال نقول السلام عليكم ونحاول نكمل ما استطعنا الاسئله. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
1: مرحبا اختي ذكرني بالاسم.
6: رجاء من القروي.
1: تفضل اختي رجاء.
6: يعيش الله يبارك فيك ونحفظك الرحمن.
1: ايوه
6: انا بابا توفى
1: الله يرحمه.
6: إيش الله يبارك لك. قال لنا احنا بنات عرفنا بعد زوج بنات. وامي ما قبلتش وفاة بابا مرضت نفسانين والفكرة مرضت عند خويل كثير خاطر. حاولنا احنا بمجهودنا نلمه شوية وباش نعرفه له ولا نجيبه له بناية تحليل كاني مع امه تونسها وفي نفسها شوية. عرسنا الخوية بما باللي قدرنا.
1: نعم.
6: جبناها في ذنب هي المرلولة محلاها وكحد علينا وطارت وباللي تقدر. كل شيء عملناه معها باللي نقدر.
1: نعم نعم نعم
0: باختصار.
1: احنا فهمنا فهمت التن. اعطيني السؤال.
6: عادت موتة وبعديك قلت نحب ناكل وحدي مثل. بعد قلت نحب نار حر أحلت. قالت أمي قالت أمي مثل فلا راح تحب يمشي خليين.
1: باه.
6: هي مشكلتها أنا أحلى ما تحب ناس خصوصا أنا. أنا ما ما ما ما عملت لها شيء أقسم ما نعرف إيه ما نعرف إيه ريتها في الخطبة وريتها بعد عرسها بشهر ما نعرف إيه أنا معرفة الدار يعني مستقلة الحمد لله يعني وهذا أخوي اقتنع حكمت على أخوي يكلم عندي زوج إخوات أخرين يكلمهم أنا ما يكلمني رضتني لو روحي نحب نكلم أخوي أخوي الكبير نحب نكلمه وجدت مدة كلمته وبعد تكلمته ما قبلك هي ناس هيك اللي نسمه وقلت له بتكلم شخصك وديك أنا أكرهها كل شيء إذا أنا ما كلمتش هو يقطع أخويا ما بعد حسيت بأخويا الكبير بابا رجعت أتكلم في أخويا رجعت هي أتكلم في راجلي كلمة راجلي قلت له كلم مرتي ولا معلش تكلمت في راجلي بقيت عملي كل شيء معلش تكلم أنا إيش نعمل نقطع أخويا ولا إيش نعمل
1: واضح واضح أختي واضح طيب ان شاء الله ربي ييسر لك امرك الله يبارك لك شكرا
6: اجمعين يحبني جدا وتحمل لامي ام امراضيه انا امراضيه
1: ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله يحفظها ويبارك فيها ان شاء الله اختي الكريمه ربي يبارك لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله غالب شيخ مزال عنا دقيقتين وشويه نحاولوا ما استطعنا نجاوبوا البقيه بحول الله نخليهم سواء مع الشيخ سهيره ومعاكم في الحصه المقبله باهي اختنا فاطمه من مدنين قالت لك كل جمعه عندي 10 دنانير نصرفهم ونعطيهم لذريه ولاد اولادي اللي بحذايا مش اللي بعد عليا تسمى صدقه والا لا
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هي الصدقه تجوز لي لاي انسان
1: واضح
0: حتى اللقمه تضعها في زوجتك صدقة
1: واضح
0: لكن الأفضل نصيحتي ليها أنها توزع هذا المال للفقراء والمساكين ينالها الأجر والثواب أكثر
1: امشي سؤال الثاني تقولك بنتي وبوها وخوها توفيوا
0: نعم.
1: الآن هي تو تسأل تقولك أنا عندي قطعة ذهب
0: نعم.
1: نحب نباعتها وتحب تتصدق بها على هؤلاء اللي ماتوا الكوليك
0: إذا كان القطعة هي حر مالها
1: أيوة لكن لشكون باش تعطيها
0: نعم
1: باش تعطيها لأولاد أولادها
0: تعطيها للفقراء والمساكين
1: هي عطات منها تو
0: عطات منها ربي يتقبل عليها خلاص
1: عطات لأولاد أولادها تو
0: لكن طيب. الصدقة إنما الصدقات للفقراء حتى ولو كان صدقة عادية نعطوها للفقراء فهي تنفع أكثر من اللي نعطيها لولد ولدي طيب. الولد ولدي هذا ولد ولدي واجب عليه نوكله إن شاء الله
1: الذهب نعم. هذا فما منه جزء منه خلاته وخلاوه اللي ماتوا هذو ما
0: الذهب هذا إذا كان هذا حر مالها فهي حرة في تصرف فيه
1: لكن
0: أما إذا كان متع ورثة
1: بنتها مثلا
0: متع بنتها عندها أولاد ولا ما عندهاش
1: لا ما عندهاش أولاد
0: ما عندهاش أولاد فيمشي الخوتها
1: أي أمها وأخواتها يتخصها
0: أمها وأخواتها
1: واضح نعم. فهي معناها ما عندهاش حق تصرف فيه وحدها
0: عندها السدس
1: نعم
0: وأخواتها للذكر مثل حد الأنثيين
1: الآن مسألة
0: مش حرة في هذا نعم.
1: المال عندها مشكلة في الورث وبه بعجالة جدا جدا شيخنا أنهم هما أولادها جابوا خبير قسموا خذاو الزيتون في البلايس الممو متاحهم هما وأعطاوها هي والبنتها في بلاصة بعيدة وما شاوروناش قالت على القسمة فأنا باي كتبتوا للبنتي هم قالوا لي كيفاش تكتب البنتها ولكن تو قالت رجعنا لبعضنا
0: مدام رجع لبعضهم ربي يهنيهم ولا الأصل هي أخطأت لأن مدام عندها أولاد لا تحرم لا الولد لا البنت
1: وهما أخطأوا
0: كذلك أخطأوا لأن المفروض يعطوا القسمة بالعدل
1: واضح شيخ أختنا بحول الله من القيروان جاوبوها إن شاء الله الأسبوع المقبل بحول الله تعالى بارك الله فيكم شيخنا عمر بن عمر
0: الله يبارك
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والصحة شكر موصول سي حمدي نفسيلي لكذلك سالم الشعري والأخ أحمد الطبابي ولكل المستمعين والمستمعات أنا وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر ما بقالنا كان باش نقول لكم
0: سبحانك اللهم وبحمدك
1: نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتجدد لقاؤنا مع الحديث 24 من 40 النووية، وهذا الحديث هو الحديث القدسي، ومع المقطع 5 أو الجملة 5 من هذا الحديث المبارك، الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تحدثنا حول هذا المقطع، وما زال هذا المقطع يجود علينا بكثير من المعاني. احنا في دنيا الناس أيها الإخوة والأحبة، عندما نلاحظ الخطأ في الآخرين نحن لا نكاد نتجاوز أخطاء الآخرين، وإنما كلما رأينا خطأ في الآخر إلا وعظمنا من شأنه ورأيناه على أنه كبيرة من الكبائر، وكأنه في اعتقادنا احنا أن الإنسان لا يخطئ وأن الإنسان ملك من الملائكة، وهذا مفهوم خاطئ، وهذا يجعلنا في الحقيقة نجعل ذاك الإنسان المخطئ، نجعله إما أنه يسلخ نفسه سلخ لأنه أخطأ، ويلوم نفسه شديد اللوم لأنه أخطأ، ولأنه يعتبر أن الخطأ يعني سقوط أخلاقي لا مجال لقبوله في المجتمع، وإما أن نضطره إلى النفاق الاجتماعي، يبدي ما لا يخفي ويخفي ما لا يبدي أو يظهر، وبالتالي له في بيته وله في الظلمات وله في خلواته أن يفعل ما يشاء. أما أمام الناس الذين لا يرحمون خطأه فإنه سوف يبتعد بالكلية عن أخطائه، وهذا في الحقيقة يجعلنا عندما نتحدث عن أولادنا عن صغيراتنا هذا لا يمكننا من الإصلاح، لأنه المشهد العام استقامة، ولكن في الداخل هناك خور، وفي الداخل هناك انحراف، وفي الداخل هناك ميول عن الحق، وبالتالي كيف يمكننا أن نصلح؟ إذن نحن نساعد الآخرين على هذا المفهوم الضيق وهذا المفهوم الغالط أيضا، هذا المفهوم اللي يجعل من الإنسان ملك، وربي ما خلقناش ملائكة، وقلنا هذا المعنى، ربي عز وجل خلق الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تخطئوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. هذا ماهوش مدعاة إلى المعصية وليس مدعاة إلى الخطأ، ولكن الإنسان بالضرورة سيخطئ، وقلنا أن الإنسان يحمل غريزتين اثنتين، غريزة الطاعة وغريزة المعصية، وبالتالي تحدثنا في اللقاء الماضي لو تذكرون عن هك المحددات الثلاثة. الإنسان عنده محدودية المعرفة، فلو كان يعرف مآل الخطأ إذن لما ارتكب الخطأ، ولكن ربي عز وجل جعله محدود المعرفة، كما أنه جعله ربي عز وجل محدود الإرادة، يعني تتجاذبه الأهواء والشهوات من كل جانب، قد يدفع واحدة أو اثنين أو ثلاثة ولكن لا يستطيع أن يدفع الكل. أيضا الإنسان بالضرورة يتعلم من خطأه. أيضا بينا في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأحبة أن هذا النص القدسي يقرر أن الخطأ ليس خروجا عن النظام، بل هو جزء من النظام نفسه، ربي هكذا خلقنا، فإذا ألغينا قدرة الإنسان على الخطأ فإنه سنلغي إنسانيته وبش نحولوه بعد ذلك إلى آلة صماء أو ربما إلى ملك مقرب، يعني من الملائكة. ومن هنا نفهم أيها الإخوة بعمق الشاهد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي أخرجه الإمام الترمذي: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولاحظوا في هذا الحديث هك الصيغة، صيغة المبالغة، خطاء على وزن فعال، ولم يقل خاطئ، وإنما قال خطاء، تعني كثير الخطأ ومتكرر السقوط. وهذا ما أشار إليه النص القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. فعل المضارع تخطئون الذي يفيد التجدد ويفيد التكرار ويفيد الاستمرار. ثم إذا أتينا إلى الجانب التطبيقي لهذا الفهم، سننظر كيف يؤثر هذا النص القدسي على صحتنا النفسية. التربية المنغلقة أيها الإخوة التي تعتمد على التخويف المطلق وصناعة وهم أن الإنسان الذي لا يخطئ تنتج لنا أزمتين نفسيتين خطيرتين اثنتين. الأزمة الأولى عقدة الذنب المرضية وجلد الذات، عندما يظن العبد أن الخطأ كارثة وجودية تخرجه من رحمة الله. مو إحنا هكا نعظموا الذنب، عملت. إذن نحن نجعل هذا الإنسان يظن أن الخطأ الذي ارتكبه كارثة وجودية وربما تخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبدأ من غادي في جلد الذات. هذا الجلد المستمر يؤدي إلى الشلل النفسي والاكتئاب. أش عملنا إحنا في الإنسان؟ أش عملنا إحنا في أولادنا؟ أش عمل الزوج في زوجته؟ وش عملت الزوجة في زوجها؟ وش عمل الخو في خوه؟ وهكذا. إذن هذا الجلد المستمر يؤدي إلى الشلل النفسي والاكتئاب، أيضا يؤدي إلى الشعور بالدونية، أنه أقل من الآخرين وأنه أقل الناس وأضعف الناس. ثم ينتهي به الأمر إلى اليأس من روح الله عز وجل. هذا النص القدسي يأتي هنا كبلسم طبي بامتياز ليقول لنا: اهبطوا عن برج المثالية الزائف. أهبطوا، ما تمشيوش الغادي، ما نش ملايكة. الإنسان يخطئ، ما هو شيء آلة صماء. إذن علينا أن نعترف بآدميتنا، نحن من بني آدم، نحن بشر، نحن نخطئ ولسنا ملائكة. الأزمة الثانية، إذن الأزمة الأولى عقدة الذنب المرضية وجلد الذات، الأزمة الثانية هو الفصام الأخلاقي بمعنى النفاق والإنكار. عندما يرفض المجتمع أو المنهج التربوي في بيوتنا أو شيء من هذا القبيل، عندما يرفض حقيقة الخطأ، البو ما يقبلش الخطأ من ولده أو بنته، الأم كذلك، الزوجة ما تقبلش خطأ الزوج، والزوج أيضا لا يمكن أن يقبل خطأ الزوجة، وهكذا الجيران، وهكذا الناس أجمعين. يضطر الإنسان ها هنا إلى إظهار الملائكية أمام الناس وإخفاء الشيطنة في الخفاء. هوك أنا قدامك ملائكة، هاني ما عملت حد شيء ولا بس، ولكن وحدي نعمل كل شيء، بعيد عليك نعمل كل شيء، أخطاء أمارسها بالليل والنهار. فيتحول المجتمع إلى مجتمع منافق يمارس الأخطاء بالليل ويدعي الطهر بالنهار. كيفاش النجم نصلحوه هذا المجتمع؟ النص القدسي هذا الذي نحن بصدده أيها الإخوة هو واضح وصريح، يواجه الإنسان بحقيقته في خلوته وجلوته في الليل أو في النهار وحده وإلا مع الناس، ليرزقه الاستقرار والتصالح مع الذات، التصالح الذي يدفع للإصلاح لا للإنكار. احنا لو نرجع إلى التاريخ ونرجع إلى بعض المذاهب اللاهوتية وكيف تتعامل مع الخطأ، وكأن الإنسان يحمل لعنة أبدية في جيناته لا فكاك منها إلا بالقرابين وما شابه ذلك. أيضا حتى في فلسفات المادية المعاصرة، الخطأ خطيئة اجتماعية لا تغتفر، إذا سقطت مرة ينبذه المجتمع وتتحطم حياة الإنسان. الإسلام وما أروعه وما أجمله وما أعظمه، الإسلام اللي هو ديننا يقدم فلسفة أخرى مغايرة. نستمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هكذا تعامل الإسلام مع الذنب والمذنبين، وهكذا تعامل الإسلام مع الخطأ والمخطئين. هذا الحديث ليس دعوة أيها الإخوة لارتكاب المعاصي، حاشا لله، بل هو تفجير لعين الحقيقة التي نحن عليها، هذا الواقع متاع الإنسان. المقصد الإلهي من الخلق ليس صناعة مجتمع جامد معصوم، بل المقصد هو ظهور آثار الصفات الإلهية. الله هو الغفور، الرحيم، الودود، التواب، وهذه الصفات أيها الإخوة تتطلب وجود كائن يخطئ ثم يندم ثم يعود إلى ربه ليصطلح ويؤوب إلى ربه ويستغفر ربه جل جلاله، يسقط ثم ينهض فيتصل بالمطلق عبر بوابة الانكسار والافتقار. وما أعظم تلك الحكمة، رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لما تجي أنت الطاعة وتخليه الإنسان يتكبر ويتعجرف على الناس ويتطاول على الناس، وفي المقابل لما الإنسان يذنب يشعر بالانكسار ويشعر بالتذلل بين يدي الله ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأيهما أفضل؟ هل الطاعة التي تخلي الإنسان يتكبر ويتجبر على خلق الله عز وجل، أم ذاك الذنب الذي يجعل الإنسان في انكسار وفي عبودية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ نحن ندعو إلى طاعة تورثنا ذلا وانكسارا، كما ندعو أيضا إذا وقع الإنسان في ذنب أيضا أن يورثه ذلك الانكسار وذلك التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء ونحن في ظل قوله عز وجل في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا ليس صكا مفتوحا للاستهتار بالقيم والأخلاق، يعني برا إنكم تخطئون بالليل والنهار وهذا هو واقع الإنسان، إذن ما يسالش. لا، بل هو تأصيل وتأسيس لمرونة الكائن البشري باش يطمئن الإنسان، ثم يلتفت لإصلاح نفسه، ثم يلتفت من أجل أن يصطلح مع ربه سبحانه وتعالى. أما إذا خلينا الإنسان في وهمه أنه ملائكة وأنه لا يخطئ، أو ربما نجعله شيطانا في هذا الوجود وفي هذا الكون لأنه أخطأ، وبالتالي نعزله عن المجتمع، لا هذا ولا ذاك، الإنسان خطاء بطبعه ويعمل على إصلاح نفسه. إذن نحن مدعوون أن نرحم أنفسنا من جلد الذات المدمر، الزينة من الجلد الذات، نلتفت للإصلاح من أجل أن نزكي أنفسنا، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن يلتفت الإنسان إلى تزكية نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن نرحم أيضا الآخرين، فلا نطالبهم بالملائكية ولا ننصب أنفسنا قضاة عليهم، هكا فلان غلطك الغلطة ونشنعوا عليه ونكبروا هك الخطأ ونعظموا هك الخطأ، فما بالنا أيها الإخوة لو أن الله عز وجل عافاه من ذاك الخطأ ثم أوقعنا نحن في ذاك الخطأ، فكيف المخرج؟ راه ربي عز وجل يعاقب الإنسان، ولله جنود السماوات والأرض، جنود ربي برشا، ولذلك نخشى أن ربي سبحانه وتعالى يعاقبنا أو أن يعاملنا بما نحن له أهل، بل نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بما هو له أهل جل جلاله. ولذلك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والعكس صحيح، اللي يفضح الإنسان المسلم عند وجود الخطأ فيه ربي عز وجل ما يكشف الستر، وإذا ربي عز وجل اكشف الستر من ذا الذي يستطيع أن يسترك يا أيها الإنسان؟ أيضا نحن مدعوون أن نفهم أن الخطأ ليس نهاية العالم، بل ربما هو أول طريق التعلم والترقي الروحي. كم من إنسان انطلق من الخطأ وصلح نفسه وأصبح من العباد ومن الصالحين والمستقيمين، ومش معناتها أن الإنسان لن يخطئ في المستقبل، بل الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا أننا نخطئ بالليل والنهار. إذن نفهم أن الخطأ أيها الإخوة في أولادنا وإلا في عائلتنا وإلا في أصحابنا ما هوش نهاية العالم، بل قد يكون أول طريق التعلم والترقي الروحي. الخطأ أيها الإخوة هو البداية، ولكن ننتبه إلى الروعة التي تكمن في الجملة التي تليها في الحديث القدسي، واللي قال فيها ربي عز وجل: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ردوا بالنا إذن لما إحنا نصوب أنظارنا ونركز مع أخطاء الناس، ربي قال لنا وأنا أغفر الذنوب جميعا دون استثناء إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. أما الذنوب الكل ربي سبحانه وتعالى يغفرها جميعا، هو قال عز وجل وأنا أغفر الذنوب جميعا. ملا يا أيها الإنسان اللي أنت مركز على أخطاء الآخرين وتشنع عليهم، ربي قالك وأنا أغفر الذنوب جميعا باش نعرفوا إيش مدخلنا أحنا بين العبد وربه، إيش مدخلنا أحنا بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، إيش مدخلنا أحنا بين المذنب والغفور والغفار والغافر الذنب سبحانه وتعالى. إذن نحن دورنا أن نستر، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعاء، أن ندعو للآخرين بالستر، وأن ندعو لهم بالمغفرة، وأن ندعو لهم بالرشاد، وأن ندعو لهم بالهداية والاستقامة، هذا هو دورنا. إذا نجمنا أن ننصحهم ننصحهم فالدين النصيحة، وإلا أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر إذا استطعنا ذلك. إذن قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه التتمة في هذا المقطع من الحديث القدسي، نفهم أن النفس البشرية عندما تسقط في الخطأ، وهذا وارد علينا الكل، وهي ستسقط حتما كما قرر النص القدسي اللي قالنا فيه ربي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه النفس البشرية عندما تسقط في الخطأ تواجه مأزقا نفسيا يسير بها في اتجاهين كلاهما مدمر، الاتجاه الأول أشرنا إليه آنفا، وهو جلد الذات المفرط، حيث يتحول الذنب إلى سجن أبدي، ويتحول الإنسان إلى جلاد، وتتحول نفسه إلى ضحية، فيغرق في الاكتئاب والشلل الروحي، يولي جابد روحه وقاعد على روحه وحاتده على خده، ويحاسب في نفسه ويجلد في نفسه، ويشوف نفسه أنه ضحية الذنب، وأنه سقط في الخطأ أو في الخطيئة، وأنه هو خايب في المجتمع، وأنه منبوذ في المجتمع، وأنه لم يرقى إلى درجة الملائكة المطلوبة. وهذا كله وهم أيها الإخوة. الاتجاه الثاني هو الانفلات الوجودي والعدمية. إيش معناتها هذا؟ أنه الإنسان يهرب من ثقل الشعور بالذنب بإنكار المنظومة الأخلاقية برمتها. يهرب الإنسان، يشعر بحمل ثقيل تجاه هك الذنب، يولي ينكر المنظومة الأخلاقية برمتها. ما عادش فما أخلاق، خليوني رايض، خليوني حر، عملت الذنب أنا مرتاح، خليوني هكا. ويزيد يأكد أنه ما دام الخطأ حتمي إذن فلا قيمة للمحاولة، وليفعل كل ما يشاء. ما دام الخطأ هذاك هو باش نوقع فيه باش نوقع فيه، وحتمي أنه باش نوقع فيه، إذن فلا قيمة للمحاولة. هذا خطأ وهذا اتجاه خطأ. نعم نحن نخطئ، ولكن مش معناتها ما فماش قيمة للمحاولة، أو المحاولة ما هيش باش تجيب حتى شيء. لا، نحن نحاول ونحاول ونكرر المحاولة، ونظهر لربنا سبحانه وتعالى اجتهادنا، أنه هني حاولت، هني بعدت على هك الشيء هذاك، هني بعدت على هك الأصحاب السوء والرفاق السوء، هني تجنبت مال اليتامى، هني تجنبت الكذب والغيبة، هني قاعد نحاول. وربي عز وجل يرى فينا صدق ما نفعل وصدق المحاولة، ويعيننا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك أيها الإخوة والأحبة. إذن لما نحن نقع في الاتجاهين، إما أن نبقى في جلد الذات المفرط، أو أن الإنسان ينفلت وما عادش يهمه في الذنب، يأتي هذا المقطع من الحديث المبارك: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. باش يحط ربي عز وجل المنهج الإسلامي الفريد الذي يهدم هذين المأزقين، ويؤسس للصحة النفسية والتوازن الوجودي. نحن نعلم أيها الإخوة أنه من أكبر كوارث المناهج التربوية التقليدية أو الأيديولوجيات المتطرفة هو محاولة صناعة الإنسان الملائكي أو الكامل المزيف. هذا النموذج يطالب العبد بأن يكون نقيا بلا شائبة، طائعا بلا هفوة. ماذا يحدث نفسيا عندما نضع الإنسان تحت هذا الضغط أنك تكون كامل وأنك تكون إنسان ملائكي؟ ينتج هذا الضغط ما يسميه علماء النفس بالفصام السلوكي. الإنسان كائن يخطئ، فإذا منعه المجتمع من الاعتراف بالخطأ فإنه لن يتوقف عن الخطأ، بل سيتوقف عن الصدق. وقتها باش يبدأ بممارسة الخطأ بالليل وفي الخفاء، ويدعي الطهر بالنهار: هاني أنا مستقيم كما يحب المجتمع، وأنا وحدي ندبر راسي ونعمل اللي يظهر لي. النص القدسي هذا يواجهنا بحقيقتنا ليحمينا من هذا الفصام، عندما يقول الله لجميع العباد: إنكم تخطئون، فهو يذيب هذا القناع الزائف. ارتاحوا، انتما مخلوقين ومصممين على هذا الشكل أنكم تخطئون، فهو سبحانه وتعالى بذلك يمنحنا رخصة الآدمية، الاعتراف بالضعف. هنا ليس ضعفا، بل هو بوابة الوعي. التربية النفسية المعاصرة تؤكد أن أولى خطوات العلاج والتوازن هي الاعتراف والقبول بالذات المحدودة، والنص القدسي هذا سباق في إقرار هذا القبول الوجودي. لنا تتم أيها الإخوة والأحبة في هذا المنحة وفي هذا الإطار، سائلين الله عز وجل أن يعيننا على تزكية أنفسنا وعلى الاستقامة وعلى الهداية، ونقول له: ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وإياك نعبد وإياك نستعين، وأعنا يا ربنا على التوبة والأوبة والاستغفار، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام الله.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله

ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

هود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

0: النطيحة
1: والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
1: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تعلم أن عالم تونس حنا عالم تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. ردوا بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
7: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله. أقرأنا من أول بقرة.
8: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة. طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
9: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأرض قرارا وأحاطها بسبع سماوات. نحمده تعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بوجهه الكريم من جميع الفتن والشبهات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات، الصادق الأمين البشير النذير، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات. دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع التحية للأخ سالم الشعري في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله. تكلمنا الأسبوع الفارط في صفتي الاستعلاء والاستفال. بعد باش ناخذوا الصفة الأخرى اللي عندها الضد متاحة، اللي هي الإطباق والانفتاح. ويقول الإمام ابن الجزري: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. الإطباق، الإطباق هذه الصفة السابعة في الصفات التي لها الضد. الإطباق لغة هي الإلصاق، واصطلاحا هو إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى، أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بحروفه، بحيث ينحصر الصوت بينهما. حروفه أربعة، اللي هي قلناها كتويك، ذكرناها، قلنا الصاد والضاد والطاء والضاء. الأطباق يعني تلاقي طائفة اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، يعني استعلاء أقصى اللسان ووسطه وانطباقه على الحنك الأعلى كما في حرف الطاء. يعني احنا كيف ننطق حرف الطاء نحس اللسان الكل لصق في الحنك الأعلى، نقول أط أط أط. يعني ومن بعد نلقاو حرف الضاد كيف كيف أض أض باين، ومن بعد نلقاو حرف الصاد نقول أص أص، ومن بعد نلقاو حرف الظاء أظ الصاد الصاد والظاء، يعني نلقاوهم ما يلصقوش كيف حرف الطاء والضاد، يعني محاذاة شديدة، فينحصر الصوت بينهما. الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان إلى سقف الحنك الأعلى ولا يلزم الإلصاق. أما الإطباق هو ارتفاع أقصى اللسان مع إلصاقه بسقف الحنك أو محاذاته محاذاة شديدة، فالإطباق أبلغ يعني وأخص من الاستعلاء، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء. هذه بالنسبة لصفة الإطباق. الضد متاعها اللي هو الانفتاح. الانفتاح لغة هو الافتراق، واصطلاحا هو افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، فلا ينحصر الصوت بينهما. والحروف متاعه هي الحروف المتبقية بعد الأحرف الأربعة، يعني 25 حرفا بعد بطبيعة مع حروف المد. أما الفرق بين الاستفال والانفتاح، الاستفال هو كما قلنا المرة اللي فاتت هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم، يعني لسان تلقاه لوطة كيف نقوله حرف مستفل، يعني مثلا آ ب ت. أما الانفتاح فيكفي ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى ولو كان فيه استعلاء بأقصى اللسان. والحروف مثلا احنا نلقاو حروف مفخمة مستعلية لكن هي منفتحة، مثلا حرف القاف نقول قا قا، نقول مثلا غا نقول خا، هذه حروف منفتحة ولكنها مستعلية. يعني نلاحظ أن هنا مثلا نجي ونلقاو بالرغم نلقاو حرف الصاد كيف يتفخم، يعني صفة الإطباق صفة قوية، نلقاوها مثلا هو أقوى من حرف القاف، نلقاوها أقوى من حرف مثلا الغين، أقوى من حرف الخاء، يعني حروف الإطباق يعني أقوى يعني وأبلغ وأخص من الاستعلاء. والانفتاح قلنا هو يعني الافتراق، يعني افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فلا ينحصر الصوت بينهما. أذوما الصفات التي حكينا، نحن مازلنا في الصفات التي لها الضاد، فسرنا شني معناها الإطباق وشني معناها الانفتاح. الله يبارك فيكم، ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: مرحبا.
10: عسلامة، اسمي آية من تونس.
9: مرحبا آية، شنو باش تقرا لنا بنتي؟
10: باش نقرا لنا تياسر من سورة القمر.
9: تفضل. أي

0: شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
1: أي عاود لي عاود لي الصورة من الأولى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.
1: بيهزها شوية القاف، نحب نسمعها. إقو قاف إقو تاء. اقتربت الساعة.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: هنا يوم يدعو الداعي ما فهمش مد بعد الداعي. يوم يدعو الداعي إلى ما، ما نقولوش الداعي.
0: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
1: قلق الجيم بالكدي عاد. وقالوا مجنون. هاي
0: وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
1: الله يبارك فيك. أي ما شاء الله عليك. قديش عمرك بنتي؟ 17 سنة.
0: أي
1: وقديش تحفظ؟
0: متى يفتح؟
1: بيه بيه بيه تزيد تخدم أكثر تتحسن الحروف متاعك وركز شوية باش تعملك الغنان الكل قد قد. يعني انت من الأول كيف قلت لك عاود اقتربت الساعة القاف ما فخمتهاش بالقداء ومن بعد قلت وإن يروا آيتين وأكل الإن يروا وذيك ما عملتش ما خذيتش حقها يعني الإضغام بالغنة ما خذيتش حقه. باهي تو إن شاء الله تتحسن ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاك ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. أي أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: وبيتي عايشك في الشيخ.
1: الاسم؟
2: مبروك العالم من ولاد الفقر.
1: مرحبا لله مبروك.
2: وبيتي عايشك.
1: عايشني باش تسمعني.
2: النفر كلها سورة الحج إن شاء الله.
1: الحديد.
2: الحج.
1: الحج جاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
1: عاود اسمعني. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. هاي
2: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى.
1: لا وأنه يحيي الموتى.
2: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه هو على كل
1: لا
2: شيء.
1: لا مفهمش هو. وأنه
2: وأنه على كل شيء قدير.
1: كل شيء قدير ترى.
2: وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
1: قل من في القبور.
2: يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: باهي عاود الآية ذي وأعمل أنا توا قاعد باش تعمل الإخفاء والإدغام. قول ومن الناس من هذايا الأولاني إدغام من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هاي
2: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليذل عن سبيل الله.
1: قل ثاني عطفه قلقل الطاطرة.
2: ثاني عطفه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
1: عذاب الحريق.
2: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: الله يبارك فيك لله مبروك.
2: يبارك لك يا
1: عزيزي. زيد ما هو كيف أنت محضرتها الصورة اللي باش تقراها هنا. هاي زيد حضرها أحسن كيف تقرأ المرة الجاية. زيد حضرها وركز شوية فك الإدغام والإخفاء والغنى. حطهم سطرهم قدامك هذوكم باش ما عادش ننساهم. وكنون المشدة أنه على كل شيء قدير وأن الساعة وأن الله يبعث من ها في القبور ومن أذوم. ركز فيهم حطهم حط عليهم بالقلم رصاصة كي خط باش تعرف تبدأ تقرأ كي وحط المصحف قدامك باش ما تنساهمش. الله يبارك فيك لله مبروك.
2: أحسن
1: شكرا. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: مرحبا
3: فاطمة يزيد.
1: فاطمة مرحبا فاطمة. قداش عمرك فاطمة؟
3: 6 سنين.
1: 6 سنين. هاي شنو باش تسمعنا بنتي؟
3: صوت الغاشي.
1: الغاشي باهي. وين انت منين فاطمة؟
3: من المنوب.
1: باهي هاي نسمعوك بنتي. هاي
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس

0: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.
1: فاطومة انا توا سيبتك ما صلحتكش من الاول، ترى قول ناعمه
0: ناعمه،
1: لا قول ناعمه
0: ناعمه
1: لسعيها راضيه
0: لسعيها راضيه.
1: باي صحيت تكريت الايات الكل اللي من الاول، هذوكم الغاشيه وخاشعه ما توفى بالتاء، هي تاء مربوطه ولا لا؟ هذيك انا يقفوا عليها بالهاء ومبينوها، نحب نسمعها انا، فهمت ولا لا؟ قل لي سعيها راضيه في جنه عاليه. هاي عاود لي من وجوه يومئذ ناعمه.

0: صحيت به لا تسمع
1: فيها لاغية
0: اي
1: فيها عين جارية
0: اي
1: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا
0: لا قل إن إلينا
1: إنا
0: لا ما نمدوش اسمعني فاطومة قل إن إلينا إيابهم
1: إنا إلينا إيابهم
0: هاي كمل الآية الأخرى
1: ثم إنا علينا حسابهم
0: صحيت فاطومة ما شاء الله عليك بنتي ربي يحفظك إن شاء الله وربي يجعلك من حفظة كتابه وذوك ما تنساهمش باهي توا كيف تعودها تقراها ديما ما عادش تقولي غاشية خاشعة باهي
1: بابا قال أنا
0: باهي صحيت طيب سلم لي على أبوك يا ربي يبارك فيك بنتي أحسنتي شكرا لك ناخذ مكالمة أخرى
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاسم
2: منزلت مين
0: شنو هي قلت أختي سامحني
2: ديما منزلت مين
0: مرحبا بيك
2: بيك عايش
0: شنو هي باش تسمعنا
2: ما تيسر من ثلث القلم
0: تفضل أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون
0: باهي نون هذايا راهي مد ست حركات هذه باهي يعني نقول نون باهي يلا هاي
2: نون
0: باهي
2: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن كان لك
0: لا
2: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد
0: عتول
2: عتول
0: قول عتول عتول عتول بعد
2: عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
0: الله يبارك فيك أختي باهي أنت قاعدة تتعلم ما
2: أيه.
0: باهي قاعدة تمشي قاعدة تقرأ باهي إن شاء الله مرة أخرى نسمعوك في تلاوة أحسن من أكاية باش تركز في الأحكام وفي الغنن وفي الحروف متاعك باش تقرأنا خير من هكا إن شاء الله ربي يبارك فيك ناخذ مكالمة أخرى سلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: مرحبا
3: وبيك عايشك معك خديجة من ولاية نابل
0: مرحبا لله خديجة
3: وبيك عايشك
0: تفضل خديجة عايش نبش تسمعنا
3: سأتلو إن شاء الله ما تيسر من سورة البقرة
0: تفضل أي
3: يتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل
0: فمن تعجل
3: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت
0: لا لا لا وإذا قيل له اتق الله قبل حرف قبل اسم الجلالة شنية فما كسرة هوني ولا لا
3: وهو كذلك
0: هكا نقولوا اتق الله
3: أغلط
0: باهي نعود
3: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
0: الله يبارك فيك خديجة باهية تلاوتك باهية أمام ناقصة شوية تركيز تركز لنا فك الغنان باش تعملهم الكلهم قد قد وياخذوا نفس الوقت يعني
3: باهي
0: اي نفس التوقيت وبالنسبة للحروف المفخمة يعني مثلا ما نقولوش طوا طوا لا على طول نقولوا طا خطوات الشيطان ما نقولوش طوا ها ولا يعني بعد الحرف حرف المد ذاك يتبع الطاء ما نرقهوش احنا ما نقولوش طاء فهمتني ما نقولوش طاء قولوا طاء ها غا قا اي شيطاني ما نقولوش شيطاني طاء ونهبتوا هكا شويه لكن نرقوا هكا باهي ربي يبارك فيك ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
3: الله
0: ربي يبارك فيك أحسنتي شكرا نأخذ مكالمة أخرى.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سلمى أبو يحيى من قفصة معتمديتي متلو.
0: مرحبا بيك سلمى.
4: بس نقرأ آية الكرسي.
0: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
0: عمل الغنى بالجديد يقول لا انفصام
4: لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: الله يبارك فيك، أحسنتي أختي. أما أنت بديت قلت أعوذ بالله، لا هذه محلولة شوية، احنا الحروف المرقة الكل على نفس يعني الميزان، كيف نقول لا ا ب ت ما نقولوش اعوذ بالله ولا بسم الله الرحمن، ما نقولوش شا شا لا، محلولة برشا كيكة الحروف الكلهم المستفلة، نحاولوا باش نعملوا لهم الميزان متاعهم كيف كيف ننطق، نقولوا ا ب ت ث لا ج ح ها، ما نهزهمش الفوق. صحيح يمكن انت يا كيكة بالسمعان والا خذيت هكايا، اما رد بينا ما نحلوهاش يعني هكايا زايده شويه طالعه الفوق شويه، فهمت يعني نقولوا ما نقولوش اعوذ بالله باهي. وربي يبارك فيك، وان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا واحسنتي. شكرا على هذه التلاوه. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
5: الو، السلام عليكم.
0: مرحبا.
5: ورحمه الله وبركاته. عايشك، بارك الله فيك.
0: تفضل.
5: دعاء من جزيره دربة.
0: مرحبا بك،
5: بارك الله فيك.
0: شنو باش تقرا اختي؟
5: العاديات ان شاء الله.
0: تفضلي.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأصرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: الله يبارك فيك يا دعاء، أحسنتي. قاعدة تتعلم تمشي للجمعية؟ أي
5: أي إن شاء الله.
0: بش كيف نسمعوك المرة الجاية، نسمعوك في تلاوة أحسن من هكا، تولي تخلصنا الحروف من بعضها، باش ما عادش نسمعو آ وثا، نسمعو الحروف المستفلة ومرقة والحروف المفخمة مفخمة. وربي يبارك فيك وأحسنت إن شاء الله. شكرا.
6: إشهار.
7: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر للسادة المستمعين مرة أخرى للاستماع لعرض تلاواتكم، يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تنبيه بالنسبة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في تلاواتهم، مضى بينا يعني ينجموا يعملوا تمارين صغيرة في الدار باش يحسنوا الحروف متاعهم. راهو الباب هذايا باب يعني مخارج الحروف وصفات الحروف من أهم الأبواب في هذا العلم اللي هو علم التجويد. يعني احنا نحاول مثلا كيف نقرأ الحرف، يعني نخلصوه نقرأ مثلا ناخذ الصورة حتى يعني آية آيتين ونقرأها حرف حرف، يعني نحاولوا باش نربيوا الوذنين متاعنا على يعني على النطق بالحرف صحيح. مثلا نجي انا باش نقرا نقول ها، ما فهمت، نقول هل، لام ساكنه نقول هل، ومن بعد عندي همزه نقول هل ا، ومن بعد تا فما مد كيف كيف هل اتا ك ح دي ثو، هل أتاك حديث، باش نربط نقول هل أتاك حديث الغا، هذا حرف مفخم نقول غا شي، ونحاول باش نكسر ما نقولش شا شي يه، يعني نحاولوا باش نضموا وناخذوا كل حرف وحده نضموه ونكسروه ونقراو حرف حرف الآية كايا نفصلوها تفصيل، ومن بعد نقعدوا نعاودوها باش نربيو وذنينا على يعني نحاولوا باش نخرجوا المخرج صحيح. ناخذوا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا،
1: معك مريم من الجامعة.
0: مرحبا مريم،
1: وبيت عايش.
0: شنو باش تقرا لنا اختي؟
1: مش نقرا، ماذا يسر من سورة الممتحنة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا اختي مريم.
1: نعم.
0: طوى أنا كنت نحكي على الحروف كيفاش نضموا بالقداء ونكسروا بالقداء. كيف نقولوا بسم الله وباش نربط نقولوا بسم الله هي الراء، ما نقولوش هاء، فهمت؟ تحاول أنت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كيف كيف النون نير الرحيم
1: رحيم،
0: لا على النون، النون اللي قبل الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صحيت، نحاولوا الكسرة نعملوها كسرة خالصة يعني. يلا تفضل أختي كمل. أي
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي.
0: عود الآية وقلق للجيم بالقداء. إن كنتم خرجتم ماي،
1: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد أعلموا أنا بما أخفيتم وما أعلنتم.
0: قلت تسرون إليهم بالمودة، بش أسمعني عاد أختي أسمعني، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم.
1: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل.
0: نحاولوا ما نمدوش بعد، ما نقولوش ظل، ظل سواء، ظل سواء،
1: ظل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.

0: لكم، أنت تقول يكون لكم، فهمتني؟ هو فما مد كليتو، فما حروف يعني تفخمها، فما حروف ترققها، فما غنة ما تعملهاش، تحضر بالقدا باش نسمعوك تسمعنا حاجة باهية، ها؟ وتركز في الحروف نتاعك حرف حرف، قرانا المرة الجاية إن شاء الله. ربي يبارك فيك أختي مريم، أحسنتي، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا.
1: وبيك عاش بركة الله فيك سيدي الشيخ.
0: الاسم؟
1: أم أيمن من زغوان.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك عاش سيدي الشيخ.
0: شنو باش تقرا لنا أختي؟
1: إن شاء الله سورة المتعففين.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عاود البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صحيت. هاي.
1: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
0: أسمعني قول ألا يظن أولئك. ألا يظن أولئك. هاي.
1: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين.
0: عودها. وما أدراك. عودها.
1: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
0: لا أعود للآية ذي اسمح أقول وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
1: وما يكذب به
0: لا ما نمدوش بعد الباء أغزر. أسمعني كيفاش قلت هنا وما يكذب به. يكذب به.
1: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا.
0: لا ما فماش مد بعدها. عليه آياتنا. عليه آياتنا.
1: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
0: كيف فماش قال زوزة كيكا. قال أساطير مش قال.
1: واضح الشيخ. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير.
0: لا لا أسمعني قول قال أ. قال أ.
1: قال أ.
0: صحيح.
1: قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
0: الله يبارك فيك أختي أحسنت. ورد بالك من الزيادة متاع زيادة المدود يعني أنت من اللي بديت قلت الذين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا لير الذين أغزر إيقف ديما كيف تبدأ ما فماش مد يعني هو في حركة بركة أربطوا بالحرف اللي بعده كيف ما قلت لك أنا قال ما تقولوش قال أساطير قال أساطير الكلهم كي قد قد يعني الحركات باهي أختي. ربي يبارك فيك أحسنت شكرا. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي.
0: مرحبا.
2: نصلح سورة الفاتحة.
0: باهي.
2: نقرأ لك سيدي.
0: تفضل. الاسم.
2: نورة. نورة من تونس.
0: مرحبا بيك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
0: عاود هذا يقول إياك نعبد و ها باش ما نمدوش بعد الدال نعملوا مد صغير كي نقولوا إياك نعبد و

0: إياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أما ما نقفوش عادة.
1: اهدنا.
0: اسمعني ولا ليه؟ نعملوها مربوطة. هاي.
1: إياك نعبد وإياك.
0: لا لا. قول إياك نعبد وإي نعبد وإياك. يلا.
1: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله يبارك فيك أختي. باهي باهي تلاوتك باهية، وإن شاء الله أحنا نكملوا الصفات ومن بعد نرجعوا كالعادة، نرجعوا على خاطر السادة المستمعين يطلبونا في الفاتحة، نرجعوا إن شاء الله نصلحوها مرة أخرى وتسمعنا إن شاء الله في البرنامج متاعنا تو نصلحوها أكثر من هكا. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: عايشة طاغوتي من جلمة.
0: مرحبا بك لالا عايشة.
2: عايش
0: شنية باش تسمعنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
0: باهي عود لي. ما ودعك ربك وما قلى.
2: ما ودعك ربك وما قلى.
0: لا ما نقولوش ربك، ما نمدوش بعد الكاف، نقوله أسمعني بالقداء. قول ما ودعك ربك وما قلى.
2: ما ودعك ربك وما قلى.
0: باه.
2: وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
0: كيف كيف ربك فترضى.
2: وسيعطيك ربك
0: ولسوف يعطيك.
2: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى.
0: أعمل الإخفاء. قول يتيما فآوى.
2: ألم يجعلك يتيما
0: فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى.
2: ألم يجدك يتيما فآوى.
0: قول فآوى.
2: فآوى.
0: باه.
2: ووجدك ضالا فهدى.
0: باهي ضالا هنا نمدوها أكثر من الأخرين، نقولوا ووجدك ضالا فهدى.
2: ووجدك ضالا فهدى.
0: باه.
2: ووجدك عائلا فأغلى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
0: عود هذا يقول وأما السائل فلا تنهر.
2: وأما اليتيم فلا
0: لا تنهر. وأما السائل. وأما السائل.
2: وأما السائل فلا
0: مد
2: تنهر.
0: عادة مدنا في السائلة. قول وأما السائل فلا تنهر.
2: وأما السائل فلا تنهر. وأما بربك فلا. وأما بنعمة ربك فحدث.
0: الله يبارك فيك. به صحيح.
2: رب شيء من الصوت وشيء أنا مريضة شوي وشيء من الكبر زاد 73 عمري.
0: ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك. باه انا صلحني لك شويه ودي ما سمعنا كيف باش نصلحوا لك الايات الاخرين.
2: راهي تقرب القران.
0: ربي يبارك فيها ان شاء الله ويبارك فيك انت ويبارك في عمرك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
3: عايشك.
0: الاسم
3: امان الله عن حالي.
0: مرحبا سي امان الله. قديش عمرك ولدي؟
3: 9 سنين.
0: هايل ياسر. قديش تحفظ من القران؟
3: 10 حزاب.
0: باه من الأحقاف؟
3: لا من التوبة.
0: الفوم من التوبة تحفظ؟
3: وي أنا
0: وي. باه شنو باش تسمعنا ولدي؟ أي
3: صوت النحل.
0: تفضل. أي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. يكون

0: عصيم مبين.
1: عاود هالآية هذيا وقلقل لي الطاب القدي. هاي
0: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: شوف مؤيد
0: أمن الله
1: أمن الله. خلق الإنسان من أذية نون في نون نضغموها على طول امشي للنون قول من نطفة. يلا خلق
0: خلق الإنسان من
1: صحيح.
0: نطفة فإذا هو خصيم مبين.
1: صحيح.
0: والأنعام خلقها وكن فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
1: به
0: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
1: أي
0: وتحمل

0: الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
1: صحيت صحيت ولدي صحيت يا أمان الله. أما الآية الأخرانية رد بالك تقول قصد، نحبوا نسمعها صاد خالصة، وعلى الله قصد السبيل. يا يعاودها،
0: وعلى الله قصد السبيل.
1: لا لا لا، ما نحبهاش بالزاي، نحبها صاد خالصة، وعلى الله قصد السبيل، مش قص قص. يلا،
0: وعلى الله قصد السبيل.
1: صحيح.
0: ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
1: الله يبارك فيك يا أمان الله، أحسنت، باهية تلاوتك، وإن شاء الله ربي يجعلك من حملة كتابه.
0: عايشة.
1: ربي يبارك فيك. صحيت يا أمان الله، صحيت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
2: وبيك عايش.
1: الاسم؟
2: بلال المسير.
1: مرحبا يا سي بلال. شنو باش تقرا؟
2: من سورة الإسراء.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: رد بالك لنريه، عاد لنريه فما مد بعدها، عاود لي لنريه من هاي.
2: لنريه من آياتنا. صحيح. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح.
1: مع نوح مش مع، مع نوح.
2: مع نوح.
1: أي.
2: إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
1: علوا
2: علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد.
1: عاود أولي بأس شديد.
2: أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم.
1: ما نقلقوش في الميم يا سي محمد. صحيت. أي.
2: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
1: باش تعاودها على خطر ما عملتش الإخفاء الشفوي. وأمددناكم بأموال. أي.
2: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد
1: وليدخلوا
2: المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: الله يبارك فيك يا بلال، أحسنت، باهي التلاوة متاعك، وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا.
2: الله شيخ
1: بارك. ربي يبارك فيك، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. باهي. نعود نذكر السادة المستمعين بالنسبة للباب، قلنا باب الحروف وباب صفات الحروف، يعني من أهم أبواب التجويد، يعني عليه يعني ثمر دراسة هذه الصفات والحروف يعني باش ما نعرفوا معرفة خطأ النطق بالحرف المرقق مفخم والنطق بالحرف المفخم مرقق باش نوليو نعرفوا أنه الحروف المفخمة أنه الحروف المرققة باش نجمو نقرأوا الحروف على الوجه الصحيح. كذلك الصفات شني معناها باش نعرفوا شني معناها استعلاء شني معناها اطباق شني معناها انفتاح عليه باش هذايا الكل يسهل لنا يعني يسهل لنا النطق يعني باش نخرجوا الحروف اصحاح. باهي التمارين اللي قلت عليها ركزوا شويه يعني نبداو كيف نبداو نقراو ونحاولوا ما نتسرعوش في القرايه يعني ما عليه يعني باهي انت تحفظ ولا كذا خذ ايه ايتين اقراهم حرف حرف والا البسمله مثلا نقولوا با بو بي علاش نقولوا بس با عليه ننطقوها با وهي بي يعني نحاولوا باش احنا يعني نضمه بالقداء ونكسره بالقداء ما نقولوش باسمي با لا نقولو بي نقولو با بو بي تراه نبدأ باسمي كيف كيف المي نجيبوها يعني مكسورة بالقداء ما نقولوش كيف نربطوها مثلا مع لفظ الجلالة ما نقولوش بسم الله ما لا ما هيش ما هي هي مي نقولو بسم الله كيف كيف الها هنا نقولو بسم الله الرحمن ونقفو نقولو ني نيرا ني ما نقولوش نيرا ني لا ني ني را نيرحيم يعني هكايا نبداو بشويه بشويه نحاولوا ايه ناخذوها يعني نفصلوها تفصيل في الدار قدامنا باش يعني تولي عنا كاي الحروف نوليو نحاولوا نحفظوهم على يعني على النطق والميزان متاعهم الصحيح. ربي يبارك فيكم أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: صوت يصاحبك
3: يفيدك ويؤنسك تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعشني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة. الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موعد متجدد من مواعيد برنامج معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. هذا البرنامج الذي يعنى بالقصة الكاملة والتاريخ الشامل للسنة النبوية، كيف وصلتنا، ما المقصود بها، ما هي أهميتها وغير ذلك. وقد كنا تحدثنا في الحصة الماضية، وقد كانت الحصة الأولى من حصص هذا البرنامج، قد تحدثنا عن جدوى هذا البرنامج وأهميته، ثم غصنا في الحديث عن كثير من أهمياته وقيمته، لننتهي بعد ذلك للحديث عن أبرز ما سنتعرض إليه في هذا البرنامج. وقلنا بأننا سنحاول أن نجيب في هذه المسيرة عن أسئلة ثلاث. السؤال الأول هو سؤال المفهوم المتعلق ببعض المصطلحات التي لا يمكن بدونها أن نؤسس أرضية خطاب مشترك وأرضية فهم وتداول فكري مشاع بيني وبينكم كمستمعين أوفياء. ثم بعد ذلك قلنا بأننا سنتحدث عن أهمية السنة النبوية وقيمتها، لنتحدث بعد ذلك عن كيفية نقلها وكيفية ثبوتها وكيفية توثيقها وكيفية انتقائها وكيفية عرضها وكيفية فهمها وغير ذلك، وهو الجزء الأوسع من البرنامج، على أن هذا البرنامج لا تسقيف له مبدئيا، وإنما هو محاولة لتقديم مقرر شامل موسوعي متعلق بالسنة النبوية يؤسس لوعي جديد ويحاول أن يحد من الموجات التي تزعم أو فلنقل تفترض العقلانية والتجديد، فنحاول أن نحد من شدة هذه التيارات من خلال التفاعل مع الأصل وبيان التاريخ وإعطاء القيمة والمشروعية لهذه السنة النبوية. ما سنتحدث عنه في هذه الحصة الأولى متعلق بالسؤال الأول، وهو سؤال الماهية والمفهوم. ونحن نتحدث عن تثبيت سنة المصطفى، يظهر لنا مصطلح مهم جدا، وهو مصطلح السنة النبوية. قبل أن ننظر في الأهميات والكيفيات والتاريخ والمظاهر، يجب أن ننظر في المصطلح قبل ذلك، وهو مصطلح السنة النبوية. ما المقصود بهذا المصطلح؟ ما دلالته؟ كيف نفهمه؟ ماذا يقصد به قائلوه؟ هل له تعريف واحد؟ وما هي المصطلحات المتعلقة به. ولذلك سنشرع في هذه الحصة في الحديث عن تعريف السنة النبوية. وبداية من المهم جدا أن نفهم السنة النبوية في إطارها، أو أن نفهم مصطلح السنة أصلا في إطاره اللغوي. ما الذي يقصد بلفظ السنة في اللغة العربية؟ السنة في اللغة العربية هي الطريقة أو المنهج، حسنا كان أو سيئا. السنة النبوية لما كان يستعملها العرب قبل الإسلام كانوا يقصدون بها المنهج والطريقة، يقال سنة فلان بمعنى منهج فلان أو طريقة فلان أو اختيارات فلان أو نمط فلان، نمطه في التفكير أو نمطه في العيش أو نمطه في التعامل مع الناس أو غير ذلك من أنماط الحياة التي تؤسس لسنة تداولية. فالعرب سابقا لما كانت تستعمل مصطلح السنة كانوا يقصدون به المنهج والطريقة التي تتأسس بعد نوع من التكرار لنمط معين تجلس عليه فكرة طريقة أو منهج أو اختيارات. هذا المقصود بمصطلح السنة في اللغة العربية. الآن مصطلح السنة لما دخل إلى البيئة الإسلامية اكتسب معان جديدة. السؤال الذي يطرح، هل يمكن لمصطلح أن نضفي عليه دلالات جديدة إذا ما أدخل إلى بيئة جديدة أو تأثر بثقافة جديدة أم لا؟ هل هذا مشروع أم لا؟ حاولوا أن تفهموا معي جيدا أني سأحاول في هذا البرنامج أن أبني من الصفر المعرفي في كل شيء. سنتساءل عن كل فعل قام به المحدثون، حتى أبسط الأفعال التي لا إشكال في القيام بها ولا مشاحة فيها، كهذه القضية وهي قضية المصطلح التي كانت مسألة متداولة بين أهل الفنون وأهل العلوم ولا إشكال فيها إذا لم تخرج عن بعض الضوابط. ولكن أحاول أن أتساءل عن كل شيء، وخصوصا أن أشك في كل شيء قام به المحدثون، وخصوصا أن أبحث عن أصل كل شيء حتى في الثقافات المتاخمة للمسلمين والمحيطة بالإسلام لا فقط في الإسلام. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وستأتي بعده عدة أسئلة في كل محطة نقف فيها مع المحدثين. يمكن أن تعتبروا هذا البرنامج برنامج محاكمة وبرنامج مساءلة لتاريخ السنة النبوية، لأن التثبيت يجب أن يقوم على محاكمة ومساءلة وشك حتى نستيقن ونرضى ونقبل ما جاء. ولذلك أبدأ بالتساؤل في كل نقطة متعلقة بها. السؤال الذي طرحته بعد أن عرفت السنة كمصطلح كان موجودا قبل الإسلام في جزيرة العرب التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية، هل يمكن، هل هو مشروع أن أخذ مصطلحا ثم أضفي عليه تخصيصات أو تغييرات في إطار بيئة ثقافية جديدة أم لا؟ الإجابة نعم، وهذه الإجابة ليست إجابة من منطلق ديني، وإنما هي إجابة من منطلق لساني لغوي وفق المعايير المعاصرة أيضا. هنالك ما يعبر عنه في اللسانيات بالتطور الدلالي. اللغة عنصر صميمي العلاقة بالإنسان، وهو أيضا عميق العلاقة بالمجتمع والثقافة، له معها أي مع الثقافة، ومعه أي مع المجتمع علاقة جدلية، علاقة أثر وتأثر. اللغة تؤثر في المجتمع، يستفيد منها ويأخذ بها، والمجتمع والثقافة تؤثر في اللغة فتبني المصطلح وتخصصه وتكثر من استعمال بعض المصطلحات وتلغي استعمال بعض المصطلحات الأخرى لعدة دواع علمية أو سوسيولوجية أو لسانية أو غير ذلك. وليس المقام مقام توسع في هذا الإطار على كونه من بدهيات العلوم اللغوية واللسانيات المعاصرة أيضا. فالمصطلحات من الطبيعي جدا أن تتأثر في البيئات التي تغوص فيها وتدخل في غمارها، ولم يكن لفظ السنة استثناء من ذلك. على غرار لفظ الصلاة، عند دراسة التاريخ اللساني لمصطلح الصلاة مثلا في الثقافات الغابرة، نجد أن هذا المصطلح طرأت عليه عدة تغيرات في مختلف المجتمعات، تأثرا بمختلف الثقافات الدينية منها خصوصا. فدلالة المجتمع عند العرب قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدعاء عموما، وكانت هذه هي الدلالة المنتشرة في كثير من الثقافات على أن كثيرا من الأمم كانت لهم صفة أكثر تخصيصا من الدعاء في تعريفهم للفظ الصلاة. ففكرة أن المصطلحات تتأثر بالدلالات هذه فكرة ليست فكرة دينية، إنما هي فكرة إنسانية لسانية، فلا إشكال في أن يحصل ذلك. إذن هذا اللفظ السنة لما دخل في البيئة الإسلامية طرأت عليه عديد التغيرات، تغيرات التي أعطته علاقته بالبيئة الإسلامية، مع كون كل التعريفات الإسلامية لمصطلح السنة لها علاقة بالتعريف الأصلي، بالتعريف اللغوي أي المنهج والطريقة. فعرف المحدثون السنة النبوية بكونها كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها. المحدثون لما عرفوا السنة النبوية، لما أرادوا أن يصطلحوا على السنة النبوية وأن يذكروا مفرداتها ومباحثها وأهم متعلقاتها، قالوا بأن السنة النبوية موضوع التعريف هي كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل مستويات. المحدثون قالوا بأننا مؤرخون، ولكننا مؤرخون مختصون، ندرس شخصية معينة هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سيكون تعريفنا متناسقا مع وظيفتنا، فسيكون تعريفا شاملا لكل ما يتعلق بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا بأن السنة النبوية هي قول رسول الله وفعل رسول الله وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفات رسول الله في امتداد تاريخي قبل البعثة وبعدها، وهذا متناسق جدا مع وظيفتهم ومقبول جدا ومبرر حتى عقلا، لأن المؤرخين هم بالأساس جماع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما سيستعملون لفظ السنة سيكون استعمالا شاملا، فهم رجال تاريخ، ورجال التاريخ يجمعون كل ما يتعلق بالتاريخ، فإن كانوا مختصين فإنهم يجمعون كل ما يتعلق باختصاصهم. لذلك كان التعريف الذي قدمه المحدثون تعريفا شاملا. ماذا يقصد بهذا التعريف لما يقول المحدثون السنة النبوية هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويقصدون بأثر ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. كيف سيثبت؟ هذا الذي يجيب عنه علم الحديث، والذي سنجيب عنه في الكيفيات في الحلقات اللاحقة. طيب، إذن السنة النبوية عند المحدثين هي كل ما أثر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. المحدثون اختاروا هذه الثلاثية لأنها الثلاثية التي تكون الموقف المصرح به لأي شخصية في التاريخ. وهنا كذلك سنشك لماذا ركزوا على هذه الثلاثية في البداية، لأن موقف الإنسان يبنى من خلال هذه الثلاثية. موقفك أفهمه من خلال كلامك أو من خلال فعلك أو من خلال إقرارك، إما بالصمت أو بالكلام. فأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وقوله بني الإسلام على خمس، وقوله الدين النصيحة، وغير ذلك. كل هذه المقولات هي سنن قولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعاله صلى الله عليه وسلم هي كذلك سنن. من ذلك صفة صلاته، لما يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دون أن يتكلم، فإن بعض أفعال الصلاة وصلت إلينا من خلال نقل فعله لا من خلال تصريح كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى سنة فعلية، وهو كذلك حجة. وحتى تاريخيا مما يفهم من مواقف الشخصيات أفعالها، يعني نفهم مواقفها من خلال أفعالها. فقول الرسول مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا القول، هذه السنة القولية أعطت مشروعية للفعل، فقالت بأن الفعل مما نأخذه للاستدلال. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ومناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج كثير منها أخذ من خلال رصد أفعاله عليه الصلاة والسلام. حديث جابر بن عبد الله المعروف في الحج هو غالبا وصف لأفعاله صلى الله عليه وسلم. كذلك النقطة الثالثة في السنة النبوية عند المحدثين هي تقريراته صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يحدث من عند نفسه قولا، وقد لا يحدث من عند نفسه فعلا، ولكن يحضر على حادثة أو وضعية فيسكت أو يقر أو يتكلم ليقر. هذا السكوت يفيد الإقرار، لأن البيان لا يتأخر على وقته، ولأننا نفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليتأخر عن البيان إذا استحق المقام ذلك. ولذلك تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في سنته. ومن ذلك مثلا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضلية آية الكرسي لما سأل عنها الصحابة، فأقر أحد الصحابة الذي قال بأن أفضل آية هي آية الكرسي، وإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة في حادثة بني قريظة لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعض الصحابة أنه يجب عليهم أن يصلوا العصر في بني قريظة حصرا، فلما أدركتهم الصلاة صلاة العصر وهم في الطريق لم يصلوا بعد إلى بني قريظة، لم يصلوها إلا عند وصولهم. وأما طائفة أخرى من الصحابة ففهموا أن الرسول يستعجلهم، فلما لم يصلوا إلى بني قريظة في الوقت المعهود صلوا الصلاة في مكانها. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أقر كلا الفريقين بسكوته، وفي هذا دلالة على إقرار الاجتهاد وغير ذلك من الأمثلة. فالسنة النبوية عند المحدثين هي قول وفعل وتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عندهم الحال هنا، بل توسعوا لتعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة عفوا، بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن شخصية رسول الله هي محل اقتداء، وما يهمنا منه ليس فقط ما يتعلق بمواقفه والأحكام الصادرة عنه، بل كذلك شخصيته تهمنا، وقفته، مشيته، كلامه، خلقه، صفة جسده، صفة تعامله مع الناس، كل هذا يهمنا لبناء القدوة. فأدخل في تعريف السنة النبوية صفات خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطوله، وفيما يتعلق بصفة وجهه وبسمته وأسنانه وكل بنيته، وهذا كله من مفهوم السنة عند المحدثين. كذلك صفاته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأخلاقه، وكان لهذه الصفات اهتمام، كانت هذه الصفات موضوع اهتمام عند المحدثين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها، لأن المحدثين يعتقدون، وهو اعتقاد المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمل الأمانة قبل البعثة، فإذا ما كانت البعثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهزا. لذلك اهتمامهم بهذه الشخصية كان اهتماما قبل بعثتها، ومن باب أولى بعد بعثتها. وعموما ما تعرضنا إليه في هذه الحصة هو عبارة عن خطوات أولى نفهم من خلالها مصطلحا مركزيا في البرنامج، وهو مصطلح السنة النبوية. فعرفناه من حيث اللغة، وعرفناه في تعريف المحدثين، على أن نتناول في الحصص القادمة تعريف غيرهم في إطار برنامجنا معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم الهدى، معالم الهدى، سنة حفظت ورواية نقحت ومنهج أقام للحجة ميزانها وللخبر برهانه. معالم الهدى رحلة في تاريخ السنة وحجيتها وتوثيقها، تكشف كيف صانت الأمة هدي نبيها عبر القرون. معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور فراس بن ساسي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.